Pequeña era aliada, viciosa, viciosa.

escalade.

Era lisiada, viciosa, viciosa.

Diosa.

الاستماع إلى جوهرة اف ام في ولاية سوسة عدن الموجة على 102.5 على 102.5.

0: روحك ألفاز. تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في شقيقة ورقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهر اف ام، جوهر اف ام، الدنيا وما فيها. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر اف ام. أشرف بن عبد السلام،
1: مرحبا بكم لهذا الموعد الأخباري وبداية بالعالم. ولي المنسير يدعو إلى التواصل المباشر مع منتجي المياه المعلبة. رئيس المدير العام لشركة عجيل يؤكد تزود بالوقود سيعود إلى نسقه الطبيعي بداية من اليوم السبت. ووزير الخارجية الإيراني يؤكد تمسك طهران بخيار الدبلوماسية مع الولايات المتحدة. في تفاصيل أخبارنا، دعا ولي المنسير عيسى موسى ممثلي النيابات وشركات توزيع المياه المعلبة بالجملة بجهة إلى التواصل المباشر مع الشركات المنتجة للمعلبة قصد تأمين ضخ كميات استثنائية إضافية لفائدة ولاية

0: والمدير العام للشركة الوطنية لتوزيع البترول عجيل خالد بتين أن التزود بالوقود سيعود إلى نسقه الطبيعي بداية من اليوم، مشيرا إلى أن كميات كبيرة من المحروقات سيتم ضخها بمحطات تزود الوقود بداية من هذه الليلة، وهو ما من شأنه أن يساهم في تحقيق انفراج تدريجي وتلبية حاجيات المواطنين. بلغت نسبة طباعة الكتب المدرسية للسنة الدراسية القادمة حوالي 93% وفق معطيات نشرتها أمس وزارة التربية حول تقدم عملية طباعة الكتاب المدرسي وتوزيعه. في أبرز أخبارنا العالمية، قال رئيس الإيراني أن بلاده تواصلت مع سلطنة عمان إلى تفاهم بشأن مسار عبور السفن في مضيق هورمز، مشيرا إلى إطلاع المرشد الأعلى مجتبى خمينائي على تفاصيل المسار المتفق عليها. أكد وزير الخارجية الإيراني من جهة تمسك طهران بخيار الدبلوماسية مع واشنطن، مشددا على أن أي تقدم يتطلب تخلي واشنطن عن سياسة الضغوط والالتزام بتعهداتها الواردة في مذكرة التفاهم بين البلدين. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
1: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net

Jauhara FM Music.

heard somebody say just the other day how love

0: déplacement fait le week-end. Matinale week-end.
1: ستة وسبعتاشن دقيقة صباح النور، أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع في الماتينال ويكاند اليوم السبت 29 أوت، رافقكم حتى للتسعة متاع الصباح. إن شاء الله تكونوا بخير، إن شاء الله مع بعضنا نبدأ ويكاند جديد، ويكاند بفي كان الأخبار الزينة، ثلاثة سوايع كاملين نكونوا حاضرين فيها. أمين الميلادي مقدم الميكرو، سمي صغير في الإخراج، بعد شوية نستناو أهم عناوين الأخبار، التقاوها بأكثر التفاصيل في السبعة، زادة كيف كيف الأخبار الرياضية وكل متابعتنا في الماتينال الويكاند. صباح النور ومرحبا بالجميع، الشاي ما شاي، بنبدأ معها دو سويت الموسيقى بتاعنا.

0: Inforama.
1: صباح النور من جديد. انفوراما تو سويت في الماتينال ويكاند. مرحبا باللي التحقوا بنا الوقيت هذا. نبداو مع اهم عناوين الاخبار السنويه واكثر تفاصيل في السبعه متاع الصباح مع منال جبل. صباح النور منال.
2: صباح الفل والياسمين ليك ولكل مستمعي جوهره فيم. ان شاء الله نهاركم سعيد.
1: ان شاء الله نهارك زين. اهلا وسهلا يا منال. ان شاء الله فما كان الاخبار زينه.
2: إن شاء الله نبدأ بالرئيس المدير العام للشركة الوطنية لتوزيع البترول اللي أكد عودة التزود بالوقود إلى نسقه الطبيعي بداية من اليوم. في الشأن التربوي وزارة التربية أعلنت تقدم إنجاز طباعة الكتاب المدرسي وتوزيع واستعداد للسنة الدراسية الجديدة. أيضا في الشأن التربوي تم تسجيل أكثر من 1,115,000 تلميذ ضمن منظومة الحياة المدرسية للسنة الدراسية 2026-2027. على المستوى الدولي الرئيس الأمريكي أعلن توقيع أضخم صفقة نفط في العالم مع فنزويلا. النيجر إطلاق نار وانفجارات قرب مقر الرئاسة ومطار نيامي. بالنسبة للعناوين الرياضية اليوم الدفعة الأولى من الجولة الثانية ذهاب للبطولة. المنتخب التونسي يواجه مالي والبنين وديا. رياضي آخر يختفي ضمن الوفد الرسمي في ألعاب البحر الأبيض المتوسط. المنتخب الأولمبي يتأهل لنهائي الألعاب. منتخب كرة السلة ينهزم أمام الكامرون. وأيضا وليد الجزيري 7:30 باش يعطينا آخر أخبار الكرة في أوروبا. هذه تقريبا أبرز العناوين.
1: شكرا لك منال. طبعا كل الأخبار نقرأها معك بأكثر تفاصيل إن شاء الله السبعة متاع الصباح. وإن شاء الله زادة يرجع يلتحق بنا وليد الجزيري نعم نطلع الأهم الأخبار الرياضية في جوهرة سبور. نواصل معكم بالموزيكا اللي جينا معا محمد قنديل توت سويت في الماتينال الويكاند.

56 دقيقة. مرحبا من جديد في الماتينال ويكاند، صباح الأنوار، صباح السرور وصباح النور، ومرحبا باللي التحقوا بنا لوقيت هذا. قوم عندك اليوم إن شاء الله بعد الأخبار في ساعتنا الجاية من تاوي. إذا كان عندكم شكون يحتفل اليوم 29 أوت بعيد ميلاده، نجم تكلمونا على 36 300 ألف، 36 300 ألف. جمال بوقديدة يستقبل تليفوناتكم، وبالطبيعة قوم عندك اليوم إن شاء الله في ساعتنا الجاية احنا نفيقوهم ونربحوهم الكادوات. إن شاء الله كل عام هما حين بألف خير مواليد 29 أوت. الأخبار بعد شوية كيف كيف، نعمل نطلع على حالة الطقس. ما تنسوا تخليكم مع القيصر كذا مساهر.

0: روحك على فاش تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في شقيقة ورقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهر FM، جوهر FM الدنيا وما فيها. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر FM. منال جبلها،
1: مرحبا واهلا بكم الى نشرة الصباح، والبداية بالعناوين.

نسبة طباعة الكتب المدرسية تبلغ 93%، وترامب يعلن إبرام أكبر صفقة نفط في العالم مع فنزويلا. وفي تفاصيل أخبارنا، رئيس المدير العام للشركة الوطنية لتوزيع البترول عجيل خلبتين يؤكد أن التزود بالوقود سيعود إلى نسقه الطبيعي بداية من اليوم، مشيرا إلى أن كميات كبيرة من المحروقات سيتم ضخها بمحطات التزود بالوقود، وهو ما من شأنه أن يساهم في تحقيق انفراج تدريجي وتلبية حاجيات المواطنين، مؤكدا أن المحروقات متوفرة ولا توجد إشكالية على مستوى المخزونات، مبينا أن شحنة من المحروقات وصلت إلى بنزرت وهي بصدد تفريغ حمولتها، فيما تتوفر كميات أخرى بمخازن الشركة في رادس والصخيرة إلى جانب شحنة أخرى قيد التوريد. في الشأن التربوي، نسبة طباعة الكتب المدرسية للسنة الدراسية 26/2027/2028 تبلغ نحو 93% وفق معطيات نشرتها وزارة التربية حول تقدم عملية طباعة الكتب المدرسية وتوزيعه. والوزارة تفيد بأن نسبة توزيع الكتب المدرسية بلغت 70%، في حين وصلت نسبة المبيعات إلى 65%، كما بلغت نسبة توزيع الكتب على المراكز الجهوية حوالي 65%، بينما قدرت نسبة المبيعات وفق المعطيات المنشورة ب 60%. وتأتي هذه المؤشرات في إطار متابعة استعدادات المؤسسات التربوية لاستقبال السنة الدراسية 26/2027/2028 وضمان توفر الكتب المدرسية وتوزيعها بمختلف الجهات في الأجال المناسبة. على صعيد آخر، بلغ عدد التلاميذ المرسمين ضمن منظومة الحياة المدرسية للسنة الدراسية 26/2027/2028 إلى غاية 20 من أوت الحالي نحو 1,115,000 تلميذ، أي ما يمثل 53% من مجموع التلاميذ وفق معطيات نشرتها وزارة التربية حول متابعة عملية التسجيل المدرسي. وأفادت المعطيات بأن عدد التلاميذ الذين قاموا بدفع معاليم الترسيم بلغ إلى غاية التاريخ نفسه حوالي 1,020,000 تلميذ، أي ما يمثل 49% من مجموع التلاميذ. وكانت وزارة التربية قد أطلقت نهاية شهر جويليا بوابة الحياة المدرسية في خطوة تندرج ضمن مسار التحول الرقمي للقطاع التربوي بهدف إرساء منظومة رقمية موحدة تيسر التواصل بين المؤسسة التربوية والولي والتلميذ وتوفر خدمات مدرسية عن بعد عبر فضاء إلكتروني موحد. دولياً، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن إبرام صفقة ضخمة مع كاراكاس تتيح الحصول على أكثر من 65 مليار برميل من احتياطي النفط في فنزويلا، في خطوة تعزز التقارب مع الدولة اللاتينية بعد الإطاحة بالرئيس اليساري السابق نيكولاس مادورو. وبحسب صحيفة واشنطن بوست، فإن الصفقة تمنح واشنطن سيطرة على مشاريع نفطية تضم نحو ربع احتياطيات

0: كاملتان ومنسقتان ولا تنفصلان لحماية المصالح الوطنية والأمن والسلام الإقليمية للبلاد. ختاماً، شهدت عاصمة النيجر نيامي في الساعات الأولى من صباح اليوم إطلاق نار كثيف وانفجارات في محيط المطار الدولي وقرب القصر الرئاسي، فيما تحدث شهود عن استمرار أصوات الرصاص في عدة مناطق من المدينة من دون أن تتضح على الفور طبيعة الأحداث أو الجهة المسؤولة عنها. فيما قال مصدر أمني لرويترز إن ما وصفهم بإرهابيين هاجموا مطار المدينة وحاولوا اختراق الطوق الأمني المحيط بمقر الرئاسة.
1: للمزيد من الأخبار www.jawhara.fm.net

0: تسمعوا في الويكاند ماتينال ويكاند على جوال اف ام تي موش مع الموجة. ميتيو على جوهرة اف ام.
1: ذكروا بحالة الطقس بالنسبة لليوم السبت 29 أوت، وكيف ما حكينا على طول الأسبوع براتيكمون ودرجات الحرارة باش يشهد انخفاض طفيف. في المقابل فما أمطار متوقعة بالنسبة لنهار اليوم في بعض المناطق ونجيوها تباعا. درجة الحرارة القصوى باش تكون بين 37 و 42 درجة، بالنسبة للجنوب الغربي توصل حتى ال 45 درجة. البحر عامة مضطرب فمحليا قليل الاضطراب في السواحل الشرقية. بالنسبة للريح من القطاع الشرقي قوية نسبيا قرب السواحل وبالجنوب والمرتفعات، وضعيفة فمعتدلة في القيد الجهات، إمكانية تتقوى الريح هذه وتظهر معها بعض السحب الرعدية. بالنسبة للأمطار باش تكون متفرقة آخر نهار في جهات الشمال الشرقي مع ساقط محلي للبرد. عنا زادة قوم عندك اليوم إن شاء الله بعد شوية الموعد باش يكون مع أصواتكم أنتم وأصوات العزيز عليكم بالطبيعة اللي يحتفلوا اليوم بعيد ميلادهم 29 أوت. نجموا من توا تكلمونا على 36 300 ألف. جمال يستقبل تليفوناتكم إذا كنت حبوا تفاجئوا أنتم العزيز عليكم، وإلا تسامبلوا ما تبعثونا SMS على 85 990، سواء أسهل طريقة تكلمونا على 36 300 ألف. الموزيكا تواصل تو سويت مع بهي سلطان.

0: Fantasmant fait le week-end. Matinale week-end.
1: نصبح معكم في الماتينال ويكاند 27 دقيقة صباح نور ومرحبا من جديد مواصل معكم حتى لتسعة متاع صباح 29 أوت تاريخ ميلاد The King of Pop على فكرة مايكل جاكسون عام 58 ذكروا ناس كل اللي توفى العمر 50 سنة 25 جوان 2009 وحتى لليوم طبعا الوفاة متاعو يتحكى عليها وعديد السيناريوهات وعديد الأفلام الأفلام نعم الوثائقية والرسمية الأفلام المتفق عليها والأفلام اللي تثير الجدل بين حقائق وبين معلومات أحيانا العائلة متاعو تعتبرها خطأ أو مغلوطة نعرفوا ناس كل المسيرة الكبيرة لمايكل جاكسون أرقام قياسية أكثر من 21 مرة تذكر اسمه في موسوعة جينيس الأرقام القياسية في مجال الموسيقى على مر التاريخ يبقى ديما مايكل جاكسون من هذول اللي أبرز الفنانين اللي ديما تسمعوهم على جوهر FM اليوم العالمي لمكافحة التجارب النووية نهار كيف ما اليوم نهار مهم جدا اللي تم إقراره في 2009 والهدف من ذول النهار هذايا هو زيادة الوعي بأثار تفجيرات تجارب الأسلحة النووية تجارب تفجيرات النووية الأخرى اللي يعني واحدة من وسائل تحقيق الهدف هذايا هو عالم خالي من الأسلحة النووية وبطبيعة الحال كل دولة وكل قائد عنده نظرته للشيء هذا مش الناس كل عندها نفس النظرة في إطار مكافحة الأسلحة النووية كازاخستان هي البلاد اللي بدأت يعني قدمت مشروع بالنسبة للنهار هذا للقرار والاحتفال بالنهار هذا لإحياء ذكرى إغلاق موقع سيمي بالاتينسك للتجارب النووية طويل ياسر الاسم ذي اللي هو كان نهار 29 أوت 1991 بطبيعة الحال يلا زادة كيف كيف بالنسبة للناس المغرومين بالتاريخ التاريخ نهار كيف ما اليوم يقابل هو أول أيام تحوت وأول أيام التقويم المصري تحوت شكون هو توت أو تحوت إله الحكمة عند المصار والأقدم ويعتبر من أهم الآلهة المصرية القديمة ويصور برأس أبو منجل نتصور فيكم برشا كنا نعرضهم الصورة باش يتعرفوا عليه وكيف نحكيه على التقويم المصري هو التقويم الشمسي النجمي اللي وضعه قدماء المصريين تقسيم السنة إلى 12 شهر نعم وشهر صغير عبارة على 5 أيام كانت تعتبر أيام من الاحتفال بأعياد ميلاد 5 من الآلهة والآلهات الكبار وما إلى ذلك طبعا دونك فما يعني 12 مع شهر آخر لا ينتمي إلى الأشهر هذوما دونك الشهر الأول هو الشهر توت أو تحوت كيف ما المصار وبطبيعة الحال يختاروا أنهم يسميوا الأشهر متاعهم في مصر القديمة يلا مع النبذة التاريخية السريعة ذي نواصلوا معكم صبحية اليوم 7:25 دقيقة بعد شوية وليد الجزيري يتحفنا بالأخبار الرياضية ومتابعة طيبة للجميع وحنا نواصلوا معكم كل عادة للتسعة في الماتينال ويكان طريق سلامة للجميع شميسة بدأت تطلع علينا بشوية بشوية بدأت تسخن زادة بشوية بشوية إن شاء الله نهاير اليوم أبرك من الأيامات اللي فاتوا هذايا اللي نتمناوه بطبيعة الحال يلا إن شاء الله صبحية زينة اللي تواصل مع الموسيقى من أكثر الأغاني اللي خلت طابع إيجابي في العالم مش كان في تونس كانت محبوبة ياسر الأغنية هذايا They Don't Care About Us بطبيعة خليكم مع The King of Pop مايكل جاكسون على الدنيا وفيها جوهرة FM

0: عندك دار كهرباء أرض ولا عقار تحب تشري ولا تبيع وتعمل أفار تبع اشري تربح كل نهار سبت من نص نهار الماضي ساعتين كل نهار سبت من نص نهار الماضي ساعتين باش تشارك معنا أبعث SMS في حرف تي على 85 990 تي على 85 990 جوهر سبورت مع ليكيب سبورت سور جوهر الجد
1: برعاية
2: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون اون ليميتي.
1: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو. تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار اكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
0: اريدو طور عالمك. جوهر سبورت.
3: صباح النور، صباح الورد. اليوم السبت 4:30 متاع العشية، الدفعة الأولى من الجولة الثانية ذهاب للبطولة. النادي الإفريقي أمل حمام سوسة تحكيم حسام بولعراس، وفي الفار منتصر بالعربي. مباراة باش تكون منقولة على الوطنية الأولى. مستقبل المرسى تقدم سقيت الدائر عبد السلام ماني في يحكم المباراة، وفي الفار درصاف الجنواتي تسجيل بداية من 7 متاع العشية. النادي رياض الصفاقسي ترجي جرجيس تحكيم محمد علي قروية، وفي الفار البرتغالي برونو استفاز على المباراة باش تكون مباشرة على الوطنية الثانية. تردد 11675 الاتحاد الرياضي المونستيري، الملعب التونسي تحكيم حسني النايلي، وفي الفار البرتغالي هالدر ماهيرو الاتحاد المونستيري. للمباراة الثانية على التوالي يدخل المباراة دون منتدى به جدد. بقية التفاصيل والأسباب مع الناطق الرسمي للاتحاد علي البحوري.
4: الموضوع باش نحكيو فيه هو موضوع رفع منع الانتداب. هذا الموضوع الذي يشغل بال كل جماهير الاتحاد هذه المونستيري. يوم الخميس 27 اوت على الساعة 1 بعد زوال وقع الحصول على ترخيص البنك المركزي في اخر زوز دوسيات اللي باش يترفعوا للفيفا، وقام النادي بتحميل الاموال، وان شاء الله في اول اسبوع يبدأ البروسيدور نتاع رفع منع الانتداب. دونك مالوغوزمون اللاعبين المنتدبين مش باش يكونوا حاضرين في مقابلة الملعب التونسي، لكن عندنا ثقة كبيرة في كل اللاعبين الحاضرين ان شاء الله باش يحاولوا يدافعوا على الفريق ويحققوا نتيجة ايجابية مستحقينها في بداية هذا الموسم. بارلمان موكازيون نحبوا نرجعوا لموضوع تأهيل محمود غربال ونور الزمان الزموري اللي ما كانوش حاضرين الاسبوع الفارض. في الاتحاد الرياضي المونستيري ممنوع من الانتداب، وهما كانوا معارين في رق في الخارج، دونك لازمهم يتسجلوا في منظومة التماس اللي هي كانت مغلقة بالنسبة للاتحاد الرياضي المونستيري.
3: مباراة الاتحاد الرياضي المونستيري والملعب التونسي باش تكون مباشرة على الوطنية الثانية. تردد 10873 غدوة لحد ديما 4:30 متاع العشية. الدفعة الثانية النجم الساحلي النجم المتلوي خليل الجيري، وفي الفار أسامة بن إسحاق. توصل بيع تذاكر المباراة على الموقع الرسمي للنجم فيراج خاص بالمشتركين. شنوة 15 دينار، مدارج 25 دينار، شبيبة العمران الترجي الرياضي التونسي سيف الورتاني، وفي الفار البرتغالي هالدر ماهيرو. نادي حمام الأنف النادي الرياضي البنزرتي أمير العيادي حكم المباراة، وفي الفار برونو استيفاز من البرتغال. الأولمبي الباجي اتحاد بن قردان فرج عبد الله في حكم المباراة، وفي الفار أيمن نصر. اللجنة المستقلة لفضل النزاعات بالنجم الرياضي الساحلي أعلنت رسميا غلق الملف عدد 23، ملف زياد بوغطاس بقيمة 190 ألف دينار. اللجنة أعلنت أنه جمهور النجم حقق مداخيل بقيمة 5 مليارات إلى حد الآن، وتم المرور للملف عدد 24 ملف المدرب فوز البنزرتي وقيمته 75 ألف دينار. المنتخب التونسي لكرة القدم يلعب في شهر أكتوبر القادم ودية أولى ضد المنتخب المالي يوم 3 أكتوبر في ملعب الطيب المهيري، ودية الثانية يوم 6 أكتوبر أمام البنين في انتظار تحديد الملعب في أولمبي سوسة أو مصفى بن جنات بالمونستير. نادي رياض الصفاقسي أعلن رسميا تعاقده مع اللاعب الكاميروني جاكم بي لمدة 3 مواسم لغاية 30 جوان 2029. جاكم بي 27 سنة متوسط ميدان دفاعي، كان تقمص زي النجم الساحلي.
0: ألعاب البحر الأبيض المتوسط ترامتو 2026 على جوهر فم تي في.
3: ألعاب البحر الأبيض المتوسط ما عرفناش منين نبدأ، من نبدأ بالميداليات أو باختفاء. على كل نبدأ باختفاء بعد اختفاء المصارعة التونسية شاهد الجلجلي في تورونتو. انقطاع أخبارها، رياضي تونسي آخر يختار الحرقة ويختفي في مطار روما عند المغادرة. نحكيه على لاعب المنتخب التونسي للكرة الحديدية محمد أمين سعيدي، وبعد مشاركته في ألعاب البحر الأبيض المتوسط عاد الوفد مشى المطار روما باش يستقل الطائرة المطار تونس قرطاج الدولي، لكن محمد أمين سعيدي غادر مطار روما وفشلت محاولات البحث عليه كما قلت عند قرار مغادرة مطار روما. ألف ألف مبروك للمنتخب الأولمبي التونسي لكرة القدم، أقل من 21 سنة وضمنوا ميدالية متوسطية بعد أهله للدور النهائي لألعاب البحر الأبيض المتوسط بعد انتصاره على المنتخب الإيطالي البارح 3-1 أهداف على الدربالي ريان عنان ووليد ذويب. والمدرب أنيس بوجلبان، نذكركم بالتشكيل اللي عول عليها المدرب أنيس بوجلبان البارح، لقينا في حراس المرمى ريان بسباس، ثم علاء الدين الدربالي، يوسف الحرش، ريان بوقديدة، محمد أمين علالة، هيثم ضو، حمزة العبيدي، محمد ريان عنان، فراس أو فارس بوسنينة، زين الدين كادة، وليد ذويب. المنتخب التونسي واجه غدوة في النهائي بداية من 6 متاع العشية المنتخب الجزائري اللي تأهل للنهائي بركلات الترجيحية على حساب المنتخب المغربي 4-3 بعد نهاية المباراة بالتعادل هدف لهدف. آخر ميداليات الوفد التونسي كانت فضية بفضل أميمة البدوي في الجيدو بعد انهزامه في النهائي ضد التركية توماس يدر. تونس تتراجع للمرتبة 13 في جدول الميداليات ب 15 ميدالية ذهبيتين 4 فضية و 9 برونزية. إيطاليا المرتبة الأولى ب 123 ميدالية 43 ذهبية 43 فضية و 37 برونزية. مصر تصعد للمرتبة السادسة بمجموع 32 ميدالية 10 ذهبية 11 فضية و 11 برونزية. المنتخب التونسي سيدات لكرة اليد وصل تألقه في الألعاب المتوسطية، فاز على منتخب كوسوفو 38-10. منتخب السيدات غدوة يواجه المنتخب الجزائري من أجل التأهل للمباراة النهائية.
0: ألعاب البحر الأبيض المتوسط ترمتو 2026 على جوهرة فنتين.
3: النافذة الرابعة للمنطقة الإفريقية للتأهل كأس العالم لكرة السلة قطر 2027 البارح في قاعة رادس الأولمبية، المنتخب التونسي لكرة السلة يخسر فارق 22 نقطة أمام المنتخب الكاميروني 61-83. فترة أولى فازت بها الكاميرون 15-13، الكاميرون توصل سيطرتها تفوز في بالفترة الثانية 22-13، بعدها تقريبا ما عرفناش المنتخب في الفترة الثالثة يخسرها 15-30، والعودة كانت متأخرة في الفترة الرابعة ربحناها 20-16، لكن الكاميرون تفوز بالمباراة 83-61. غدوة لحد آخر مقابلات المنتخب ضد منتخب قوي، ضد منتخب لاعبيه يلعبوا في أمريكا، نواجهوا منتخب جنوب السودان في رصيده 14 نقطة، تونس تدخل مباراة في رصيده 13 نقطة، يعني ننتصروا لضمان التأهل الكأس العالم. الهيئة التسريعية للنجم الرياضي الساحلي أعلنت على تركيبة فرع كرة الطائرة، رئيس عماد بن هلال، نائب رئيس قيس بن عبد الله، نائب رئيس حسين بريك، أعضاء سامي بن مدب، لحبيب بن موسى، نبيل بوستة، وسامي درة. نختم بالدوري الإنجليزي الممتاز، كريستال بالاس يخسر ضد المان سيتي 4-1، ثنائية الهالاند، ثنائية ريان شرقي، مباراة عرف الدخول المنتدب الجديد للسيتي المغربي أيوب بوعدي في دقيقة 82 البارح في الدوري الفرنسي ليل، تعادل مع البي اس جي 2-2، تعادل بي اس جي وهدف التعادل سجله ماركينوس دقيقة 90+5. دوري الإيطالي اليوم 8 غير بوع جوفانتس يواجه باربا. الجزيري كان في تقديم آخر الأخبار الرياضية، ما تساوش معاكم اليوم بداية من الأربعة متاع العشية في راديو سبور والمتابعة للجولة الثانية ذهاب من البطولة.

0: Tassement fait le week-end. Matinale week-end.
1: نصي معكم كل عادة في الماتينال ويكاند. مرحبا بالجميع، شهركم أسعد لي. مرحبا بالتحقوا بنا لوقاية هذا الثمانية غدرج. بعد شوية الموعد مع جولة الصحافة، وبطبيعة الحال اللي ترجعنا فيها منال جبلة ووليد الجزيري. نعم، نطلع على أهم ما تكتب في الصحف التونسية وطنيا ورياضيا. بكري زاد كيف تابعتوا حديث منال على العودة المدرسية، عدد التلامذة المسجل في منظومة الحياة المدرسية. صحيح اليوم نحكيه على التلامذة، على الصغيرات، أما نحكيه على زادة شباب تونس والعودة الجامعية. زادة هي لقاية هذا وتحذيرات، وخاصة زادة المرحلة متاع التسجيل عن بعد ودفع المعاليم وما إلى ذلك اللي قاعدة تتم في مختلف المؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي. ذكر أنه العودة الجامعية ويوم الثلاثاء 1 سبتمبر هو انطلاق الدراسة في المعاهد التحضيرية للدراسات الهندسية، كيف مدارس ومعاهد التكوين الهندسي، المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية والتعمير، كليات الطب، طب الأسنان، الصيدلة، المدرسة الوطنية طب البيطري ولازيزات. سينا يوم 12 سبتمبر يواتي نهار السبت يكون الموعد مع انطلاق الدروس في بقية المؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي. دونك ذول الفترة هذه كل الطلبة قاعدين يتوجهوا للمنصة inscription.in باش يتم عملية الترسيم متاحهم، اللي زادة في مرحلة أخرى تكون في المعاهد والمدارس العليا. إن شاء الله بالتوفيق لكل الطلبة، خاصة الجدد اللي باش يبدأوا في حياة جديدة اللي هي الحياة الجامعية، التعليم والاختصاصات، بين اللي اختاروها بين اللي توجهوا لها بحكم الاسكور متاحهم. إن شاء الله موافقين، هذه مرحلة من مراحل الحياة، وإن شاء الله اللي جاي خير. دونك حتى وكان اختيارك المرة هذه ماكش راضي عليه 100%، فما فرصة باش تبدل بتاتر العام جاي في دورات إعادة التوجيه، ولعل الاختيار والقدر حطك في اختصاص به زادة علاش لا. دونك إن شاء الله موافقين الناس كل. ديك تكون عنا أرقام إن شاء الله زادة نرجع لها بأكثر التفاصيل فيما يخص الطلبة والدراسة الجامعية، كيف ما نحكي زادة على التلامذة، وخاصة زادة العودة إلى الحياة المدرسية بالنسبة لسيزون سنة 2026 2027. نذكروا زادة أنه فما اجتماعات وزارية تمت الأيامات اللي فاتت في إطار التحذيرات للعودة الجامعية، منها وأبرزها دونك أبرز المخرجات تاعها اللي هي ليدات ووقتش باش تكون العودة المدرسية. هذه بالطبيعة رسميا، ولكن نعرف الناس كل أنه الطلبة تاخذ شوية وقت في العودة. دونك هو يوم 2 سبتمبر ويوم 12 سبتمبر بلتو 1 سبتمبر و 12 سبتمبر. إن شاء الله تكون عودة موافقة للجميع. احنا نرجع معكم بالموسيقى كما قلنا بعد شوية، جولة الصحافة مع منال مع وليد.

0: Tassement fait le week-end. Matinale week-end. Revue de presse.
1: نواصل معكم مع المتينال الويكند في جولة الصحافة. صباح النور من جديد شباب منال. أهلا وسهلا.
2: أهلا وسهلا أمين. أهلا وسهلا بكل مستمعي ومشاهدي جارفة.
1: يلا الانطلاقة معك بعد شوية. الموعد يكون مع وليد. صحفنا التونسية اليوم على شو حكيت؟
2: والله عندها مدة تحكي على أزمة المياه المعلبة وأزمة الكهرباء. هذه من أبرز المواضيع اللي اهتمت بها جرائد اليوم الورقية وأيضا مواقع الجرائد الإلكترونية. نبدأ بجريدة الشروق الورقية، عنوانها في صفحتها الأولى: صيف صعب والمعاناة مستمرة لاحتكار أهم أسباب أزمة المياه المعلبة. وقالت الجريدة أنه النقص وفقدان المياه المعلبة ما يزال يثير الجدل الواسع أمام ظهور ممارسات عمقت الأزمة وحولت الشارع والفيسبوك إلى معركة مفتوحة بالمواطن والباعة أمام تنامي ظاهرة الاحتكار، فيما أعادت الأزمة الحديث على ضرورة التخزين لتعديل السوق عند الضرورة. عنوان آخر في نفس الجريدة اهتم بأحوال الطقس: تونس تجاوزت ذروة موجة الحر وهذا موعد الانفراج التدريجي لحالة الطقس. هذا هو العنوان. قالت الجريدة: تجاوزنا ذروة الموجة مع توقعات بتراجع درجات الحرارة تدريجيا خلال الأيام المقبلة. وأكد المعهد الوطني للرصد الجوي أن الحرارة مش تتراجع إلى مستوياتها العادية في عدد من الجهات. جريدة الصباح الورقية: ضخ أكثر من 9 ملايين قارورة مياه معدنية سعة عائلية. وزارة التجارة تنطلق في تنفيذ برنامج خصوصي لتزويد مختلف ولايات الجمهورية بالمياه المعلبة، وهذا ما كان أكده لنا أيضا البارح مدير المرصد الوطني للتزويد بوزارة التجارة. كذلك الجريدة في عنوان آخر تحدثت على المحتكرين: ومع حجز آلاف القوارير محتكروا المياه المعدنية يتهاون في قبضة الأمن. على موقع حقائق أونلاين نلقاو حديث على أزمة الكهرباء بعنوان: موجة الحر تضغط على الشبكة وتفاقم عدد الانقطاعات. وقالت الجريدة أنه رغم أنه ارتفاع درجات الحرارة يمثل العامل المباشر في زيادة الضغط على الشبكة، فإنه الأزمة تكشف أيضا صعوبات أعمق مرتبطة بقدرة منظومة الإنتاج على مجابهة الطلب خلال فترات الذروة، إلى جانب مشاكل في البنية التحتية وتأخر بعض الاستثمارات وأيضا الصيانة. نرجع لجريدة شروق للأسف بجريمة شنيعة وبشعة. زوجي

0: الملابس الجاهزة.
1: شكرا لك منال. ختمنا بخبير مش ولا بد
0: في هو الأخبار كل ما يش من أزمة لأزمة إلى هذه حالة التقتيل للنساء كثرت وارتفعت الظاهرة هذه. من غير تعليق
1: نتصور يعني الموضوع ما يلزمش نتعداوها ب يعني مرور الكرام او يصبح خبر عادي في نشره او في صفحه او في جريده. دونك يدل يلزم وقفه باش نفهموا الفينومين هذا علاش قاعد يصير.
0: العنف بصفه عامه وحاله القتل
1: بالضبط، خاطر ديما العنف هي نقطه البدايه اللي تنجم من بعد تتطور الى عمليه قتل. شكرا لك منال، يعطيك صحه. يلا نعمل طلع على الأخبار الرياضية، إن شاء الله فيها الهون، إن شاء الله نتائج إيجابية جينا من تورنتو إيطاليا. ونعمل طلع على الصحف التونسية، شنو كتبت رياضيا؟ معك وليد الجزيري. وليد مرحبا من جديد. سبور بريس اليوم شنو طرقت الصحف التونسية؟
2: صباح النور من جديد أمين، صباح النور للجميع. جولة في العنوين الرياضية في الصحف التونسية، نبدأ بشروق اليوم في البطولة، فخل الإفريقي ثأر في صفاقس وإثارة بين المونستير والبقلاوة، ألعاب البحر الأبيض المتوسط. طولنا نحكيه على الميداليات ونحكيه على الاختفاء.
1: هو راو على فكرة معنا باش نكونوا واضحين، راو ماهوش كان مش صاير عند التوانسة كهو، راو فما دول عربية أخرى كيما مصر زاد عندهم مجموعة من الرياضيين اللي هوب
2: صحيح
1: اختفى.
2: منتخب أقل من 21 سنة في نهائي الذهاب الألعاب المتوسطية، اختفاء لاعب المنتخب التونسي للكرة الحديدية في مطار روما. النقل التلفزي للجولة الثانية من البطولة، بث مباشر لخمسة مقابلات اليوم، ثلاثة مقابلات منقولين مباشرة تلفزيا، وغدوة زوز مقابلات. مستقبل جابس يتلقى أعلاما جديدة بالمنع من الانتداب، والمبلغ الجملي المطلوب 210 مليون. الصباح نيوز بقيادة فوز البنزرتي، الاتحاد الليبي يتربص في تونس، الرابطة تتخذ إجراءات جديدة بخصوص ملتقطي الكرة، الأولمبي الباجي يرفع عقوبة المنع من الانتداب، المنتخب التونسي يواجه مالي وديا شهر أكتوبر القادم يوم 3 أكتوبر. في الطيب المهيري الصريح، تصفيات مونديال كرة السلة، المنتخب التونسي ينهزم أمام نظيره الكاميروني. الألعاب المتوسطية، اختفاء الرياضي أمين سعيدي في مطار روما منذ يومين، نعرفه شهد الجلجلي في المصارعة، اختفت بداية الأسبوع. ثم البارح أمين السعيدي في الرياضة متاعه هي الكرة الحديدية، وسحب رزنامة بطولة الرابطة المحترفة الثانية يوم الخميس 3 سبتمبر.
1: شكرا لك وليد. زاد كيف كما قلت يعني فما زوز مصارعين مصاروا، دونك هربوا مصطفى الشامي وزياد الحقاق، وزاد كيف تم ايقاف حتى رئيس اللجنه نتاعهم او الجامعه نتاع المصارعه باش ابارامون يحاسبوها علاش هرب. دونك هذه الاختيارات نتاعهم وطريقه
2: تعاملهم. ينجم يمشي معك للمطار ويشد الصف وثم ما تلقاش معناتها معناتها رئيس الوفد شنو باش يعمل؟
1: صحيح رئيس وفد او رئيس جامعه نتاع الرياضه ما نجم ما عنده ما يعمل. شكرا لك وليد، يعطيك الصحه. طبعا كل اخبارنا الرياضيه تلقاوها على السيت نتاعنا جوهر اف ام .net. نعملوا طلع على حاله الطقس
3: ميتيو على جوهر اف ام.
1: كيف ما قلنا ونذكروا أنه اليوم السبت بداية التراجع النسبي والملحوظ لدرجات الحرارة في مناطق كيف الشمال، المناطق الساحلية شمال الشرقي، زادا باش تبقى مرتفعة نسبيا في بقية الجهات الداخلية وأقصى الجنوب. بالنسبة للبحر والشواطئ والسباحة باش يكون البحر مضطرب إلى قليل الاضطراب في الشمال، متموج زادا ومحليا في السواحل الشرقية. السباحة عموما ممكنة، ضرورة توخي الحذر والامتناع عن السباحة في الشواطئ الشمالية لتشهد نشاط للرياح وأمواج مضطربة. عامة طقس باش يكون حار مغيم في أغلب المناطق، مسحب والامتداد نتاع السحب شكون تدريجية بعد الظهر في المرتفعات الغربية. درجات الحرارة تكون بين 37 و 42 درجة مئوية في المناطق الساحلية والشمال والوسط الشرقي، وباش تواصل مرتفعة توصل حتى 45 درجة في مناطق الجنوب مع هبوب رياح الشهيلي. بعد شوية شيف لطفي بن عربية، احنا مواصل معكم بقية

0: شارك انت وشكون من افراد عائلتك في برنامج دار العيلة في الدار الكبيرة الجوهرة FM تربح بيد افيون الوجهة من وجهات نوفالير ومع برشا كادوات. شارك وابعث SMS في حرف دي كيما دار على 85 990 وكون من الرابحين في دار العيلة. تسمعوا دار العيلة مع أشرف بدر الدين على جوهرة FM.
1: برعاية
0: في عطلتك الجاية اختار أكتيف ترافل المنتخبة كأحسن وكالة أسفار وأحسن بارتنر موثوق فيه واللي تضمنك أحسن جودة بأحسن سعر. ريزيرفي بكليك على activetravel.com.tn ولا كلمنا على 70 286 820. مع أكتيف ترافل أحجز وخلي الباقي علينا. موعد جديد مع معرض التسوق والأثاث شوبينج إكسبو من 28 أوت ل 6 سبتمبر 2026 بمعرض سوسة الدولي. لوازم العودة المدرسية، أثاث وديكور الدار، صناعة تقليدية وبرشة تخفيضات ومفاجآت في انتظاركم.
1: جوهرة أف أم بوبليسيتي.
0: تسمعوا في الويكاند ماتينال ويكاند على جوهرة أف أم تي في. موش مع الموجة.
2: بنا على بنا مع الشيخ لطفي بن عربية.
3: البنا وتصنيف مع الشيف لطفي بن عربية كيما العادة وكيما كل ويكاند. أهلا وسهلا يا شيف، صباح النور.
4: صباح الخير أمول، مرحبا بك أمين ميلادي ومرحبا بكل اللي يسمع فينا وشاهد فينا في جورة فام وجورة تي في. وتحية زادة كل الكيب العامل هذا الصباح في الماتينال ويكاند نهاير سبت مزيان مدامك أنت موجود في استديوهات سوسة أمين.
3: شكرا.
4: نتصورك وتطلعاتك نهاير مش يكون مزيان
3: إن شاء الله،
4: بما فيه زادة دبارة مزيانة وبنينة وفاوحة. نعرف ربات البيوت والعائلات والأمهات تولهين بالعودة المدرسية، قاعدين يعني في تحضيرات كل الأدوات المدرسية وكل الدروس والتسجيل برشا موفمو. هذاك علاش قلت خلينا نعملوا رسائل خفيفة شوية
3: بي.
4: وما تاخذش برشا وقت في
3: الصيفي زادة
4: بطبيعة مع الصيفي أكيد. هذيك القاعدة متاعنا هو في الصيف أنه ديما نحاولوا ما نقعدوش برشا في الكوجينة مع ارتفاع الحرارة، نحاولوا نعملوا حاجة خفيفة ما تاخذش منا برشا وقت.
3: شنية دبارة اليوم؟ دبارتنا عن أباني بالقرنيت. أما مش نبدأ بالسلطة قبل كل شيء.
4: أكيد أكيد، السلطة اللي هي ديما أساس الطاولة، نقولوا احنا أساس السفرة. في الطقس الحار هذا نحاولوا نبعد على حاجات اللي فيها برشا مكونات، سواء المصبرات سواء حتى الحاجات الحية، ناخذوا ديما نركزوا على الحاجة سلطة وشوية غلة يكون أفضل. يعني نقولوا احنا بطريقتنا الحاجة الشايحة، نبعدوا على المراق، نبعدوا على برشا عجين، ما نتقلقوش، ومن في نفس الوقت زيادة ما ياخذش منا الوقت والسرعة في وقت السخانة. نقولوا احنا وقت الذروة مش ناخذوا السلطة متاعنا، مش ناخذوا شوية روكات اللي هو الجرجير، مش ناخذوا بريش دلاع يكون ما غير قلوب، نقصوها ونكيب مربعات مربعات صغيرة، ومعها مش ناخده شوية طومات سيريز وشوية آنات اللي هي الشبت، مش ناخده ربطة متاع الشبت بعد ما نغسلوها نقصوها خليها تستقطر من الماء ونخلطوها مع الدلاع المخصوص ونكيب ومع طومات سيريز شوية زيت زيتونة وعصرة صغيرة متاع قار شوية فلفل أكحل ورشة صغيرة هكا ملح. هنا فما اللي يحط لها الزنجبيل بودر اللي هو الزنجبيل، وفما اللي يحط لها زاد الزنجبيل فري يربيه بالراب ويخلطها من كل ما بعضهم. شفت السلطة متاعنا تمشي راهو اثنين، يعني تمشي سلطة في نفس الوقت زاد نجم تستعملها حتى الديسير. بوقتاش باش ناخذوها؟ باش ناخذوها بعد ما نعملوا الباني المكرونة البلومة بالقرنيت. باش ناخذوا كعبة القرنيت متاعنا على حسب الكمية اللي خديناها، بطبيعة القرنيت يبيعوا فيه مصبط نقولوا احنا مش طيبوا، يعني ديمي كويسون تحطوا في الكاسرونة، تحطوا شوية ماء بارد ودو رونديل سيترون قارس، تريفات قارسة كمخصوصين، رشة صغيرة متاع ملح وريقة رند، وإذا كان فما قرين فلفل شايح المكوش نقولوا احنا ما فيها بس حطوه خليه يتصمت نص تياب. بعد ما ننظفوا القرنيت متاعنا حطوه في كاسرونة مع شوية زيت زيتونة ورأسين ثوم، قليهم بالقدام بالقدام مغرفتين طومات كونسنتري مع شوية كركم وكرشة صغيرة دوبلاش نقول احنا كمون، نجم تخليها حتى في آخر بعد ما تطيب الصوص متاعك. هنا ما استعملناش طومات فريش، علاش؟ خاطر عند طومات فريش طماطم العادية استعملناها في السلطة متاعنا، ومام طوم مع الدلاء اللي هي مش تمشي يعني اثنين في واحد سلطة ومع الديسيرة. خلينا القرنيط متاعنا يطيب على راحه سلة سلة، مش ناخد كاسرونة أخرى، وناخد نوعية البات اللي تحب عليها انت، المكرونة سواء تالياتيلي سواء بيني سواء سباجيتي سواء بابيون، حسب ما تحب انت وحسب البات اللي حاجتك به. هنا مين فما اللي يقول لك نجم نعمل في بلاصة البات المكرونة، نجم يعمل الفريك والفريكة اللي هي التشيشة الخشينة، وفما اللي يعمل قول احنا البرغل، فهمني؟ هما الاثنين صحيين كيف كيف.
5: صحيح.
4: انا نخير البرغل بالقرنيط، يعطي مفعول باهي بنين وخفيف، قول احنا سيرتوه في السخانه هذه، لانه اي حاجه فيها الشعير في الطقس السخون هذا قول احنا تروي، يعني طاب على البن بتاعنا بارده تاع 66 كيف. احنا خيرنا نعمل الباني اللي هي المكرونه البلومه، وانت يا مدام تنجم تعمل اللي تحب عليه انت، تنجم تعمل التالياتي اللي تنجم تعمل سباجيتي، تنجم تعمل اي نوع متاع بات، حتى كما قلنا الملثوث وإلا الفريك وإلا البرغل نجم تستعملهم. إذا كان مستعمل البرغل بطبيعة تنفخه في شوية ماء بارد وتحط المرميطة متاعك، تحط شوية ماء فيها تقول واحد مير بوات، نجم تعمل كعبس في النار شوية مع دموس فك الماء هذاك باش يسيبك البخار الفابير هذاك، سواء البات مش تصمتها وإلا البرغل هذا كيف كيف، وإلا حتى النوع متاع الفريك الملثوث، تخليه هكا تبخر عليك الماء اللي فيه المرميطة، فيه السفنارة، فيه المعدنوس، فيه الكلافس، فيه حتى الفلفل الشايح، فما اللي يحط البطاطا، فما اللي يحط كراسين بصل، المهم يفوح البخار ذاك اللي مش يطيب عليه البرغل. المكرونة الباني متاعنا 10 دقائق في الماء، فيها شوية زيت وإلا شوية زبدة ورشة صغيرة دوبلاش ملحة، خليها تستقطر، نبردوا البات متاعنا وبعد نخلطه بالصوص متاعنا، ونجيب ذاك التبسيل مزيان بتاع الصناعات التقليدية بتاع الفخار بتاع تونس، حطوا المكرونة متاعنا ونزينوه بكلقرين فلفل حلوة المقلي ذاك مع جريرات هكا شوية بطاطا إذا كان ألزم، ومع شوية فروماج البارميزان ذاك البارميجانو، نرشوه هكا من فوق على القرنيط، ورقاتك بازيليك حاجة تعمل 66 كيف بريزونتاسيون، وفما فينيسيون اليوم مش تتفنن أمين انت في المكرونة والباني بالقرنيط ومع شوية ديكور قرين فلفل كما قلنا وكعبات بطاطا طيبين في الصوص متاع القرنيط، والسلطة متاعنا اللي هي سلطة الدلاع والطماطم سيريس فيها اللانات اللي هي الشبت وفيها زيت زيتونة والقارص في الفلك، حالة تأكلوا بشفاء وصحة عليكم. ملتقانا إن شاء الله في رسالة دبارة أخرى في بنا على بنا في الماتينال ويكند.
5: شكرا لك شيف. احنا معناها سخانة مش سخانة يعني عنا عويد مقرونة ناكلوها كيف ما هي، نحب المقارن تبدأ محرحرة تبدأ تعمل
4: أكيد موززة.
5: توريست شنو يحبوا انت في تعامل يومي معه؟
4: والله تقول اغلبيه السواح
5: يعني مش
4: اغلبيه السواح مين بحكم المعامله معهم يعني يوميا، راهم اتجاه اكثر حاجه نقول احنا الكوان التونسي يعني الركن التونسي.
5: أوكي.
4: في كل بيفيه، في كل مؤسسه سياحيه، في كل اوتيل، في كل مطعم، مش تلقى كل يوم سواء في نصف النهار في وقت الغداء والا وقت العشاء كيف كيف، فما الركن التونسي اللي هو
5: الاطباق نتاعنا يعني
4: الاقبال على الماكله التونسيه، ما عندكش فكرة مين مطلوبة برشا، وخاصة الكسكسية الملوخية برشا حاجات الحقيقة، حتى في البيتي دي جيني الصباح فطور الصباح يدخل الرستوران، لأنه العادات متاعهم مقابلهم عندهم قولوا احنا اللي كونتيننتال شوية زبدة معجون خبز كالتوست كذا ولا سوسيس حاجات مع تخفيفة، ما عندهمش الأجواء كما عندنا احنا، يمشي لك للبسيسة أنواع متاع البسيس
5: تاو يمشي للبسيسة
4: يمشي للبسيسة يمشي للستاسيون متاع الشيشي متاع البيني متاع الفطاير يمشي للملاوي، فهمني؟ يحب الملاوي يحط فيه شوية هريسة شوية طن شوية
5: فطور
4: الصباح نحكي لك يمشي مثلا للعصيرات، العصيرات احنا عنا عصيرات ما شاء الله، عن العصيرات الطازجة اللي هي تلقاهم زاد عاملين عليها كيف ما عادش يميلوا لك العظم،
5: هما جايين يجربوا في حاجة جديدة. دوك
4: الفكرة اللي عند السائح الأجنبي جاي تونس خاصة الأوروبي من أوروبا الشرقية كل يعني الرغبة متاعه يحب يطلع على الماكلة التونسية، واحنا الحمد لله يعني
5: يشبع
4: بالحق الماكلة متاعنا تحب ولا تكره همين، يعني بحكم تغربت برشا خارج تونس شفت عديد الدول وثقافات الطهوية، الماكلة التونسية تقعد ديما هي على التاج متاع الحقيقة
5: الكواجن في العالم.
4: هذا فضل ربي سبحانه وتعالى وفضل الخبرات متاع الشيف التوانسة اللي يمثلوا يخلق قلوا احنا يعني منتدبين سواء في الخليج ولا في أوروبا ولا في
5: تحية
4: لهم وكل شيف أعطيه دور وأعطيه قيمة للطبق التونسي أينما كان.
5: شكرا لك شيف لطفي بن عربية. المواد الجد معك غدوة معنا هكا ولا
4: لا؟
5: لا غدوة لا غدوة لا
4: مين نعرفك ما شاء الله يعني انت
5: الميموارة غدوة نحضر لكم حاجة
4: السبت كان عشنا
5: ان شاء الله
4: غدوة الله
5: فيك صحة شيف. نواصل معكم احنا بالموزيكا بعد شوية كل موعد زادا مع ماتر نصر شهلول في علم الشيء وحديثنا قانوني بامتياز كالعادة مواضيع مهمة جدا. تابعونا بعد الموزيكا لتواصل في الماتينا الويكان جينا تسويت مع عند حمزة النميرة.

0: علم الشيء علم الشيء
1: علم الشيء نص معنا 48 دقيقة في الماتينال ويكاند وكما العادة مع الأستاذ ناصر شهلول. صباح النور أستاذ.
2: صباح خير أمين, صباح خير لكل السادة المستمعين المشاهدين وكذلك الفريق العامل معنا هذا الصباح, سمية الصغير نرجس وشكون في الصباح.
1: معنا سي جمال.
2: سي جمال, سي جمال قائد رحلتنا كما قلناها
1: كالعادة.
2: تحية ليه. حبينا اليوم الحمد لله لاباس الحمد لله. انا كما قلناها نتوقف في السخانه ونتوقف في نقص المياه المعدنيه. كما قلت المره اللي فاتت فما واحد قال لي يعطيك الصحه والله كي قلت انه مياه الشرب غير صالحه للشرب. فعلا هي غير صالحه للشرب ووقت اللي كانت معناتها والله يا امين انا ما نحبش نقارن ساعات اما كي نمشي للخارج ما فماش مياه معدنيه. مياه معدنيه ستان لوكس. احنا مع الاسف ما عادش لوكس ولا ضروره
1: طبعا.
2: علاش؟ لانه مياهنا معناتها نتاع
1: مياهنا الصالحه للشراب غير صالحه للشراب
2: صالح للشراب
1: يعني.
2: والغادي والغادي الناس تشرب من السباله تشرب من الحنفيه معناتها وما عذب وما الحقيقه كذا. صحيح ما فماش وجه للمقارنه لكن لولا انه كان جات مياه الشرب صالحة للشرب لما التجأنا إلى المياه المعدنية اللي هي بالنسبة للزوالي مكلفة ومكلفة للغاية. أنا بكري كنت نسمع في منال في معرض الصحف تحكي على الحملة على المستكرشين الجدد. كما تعرف كل أزمة يصير فيها نوع من الأثرياء الجدد كما في الكورونا أمين كما في المياه المعلبة. القانون موجود ونحب هالمناسبة هذه نحيي والله اللي نعرفها ولا نهار قابلتها وكذا السيدة سهام مبروك المديرة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بجهة نابل اللي كانت عنا في مستير وصدقوني راني ما نعرف ايش اللي ضربت بيد من حديد في جهة نابل. تصور انت مخالفات بالجملة ووصلت إلى غلق عديد المحلات تقريبا الجمعة الأولى متاع الأزمة فما 32 مخالفة وحجز الألاف من القوارير اللي تم ضخها في السوق. إن شاء الله الأزمة تنفرج علاش وإن شاء الله الحقيقة أنا شكرتها علاش لأنها قامت بمجهود كبير ياسر وإن شاء الله أنا الحقيقة نثمن مجهودها ومجهود السادة مديرين الجهوين للتجارة وتنمية الصادرات ونعرف اللي 600 عون راهم غير كافين كمراقبة اقتصادية في كامل الجمهورية اللي نضاف لهم 194 عون. لكن نحب نذكر هالمستكرشين الجدد هذا ملايم تاع المياه المعدنية راكم ما عندكم وين ماشيين نهار اللي تتشدوا راهو باش تلقى أرواحكم في التحقيق وتصدر فيكم بطاقات إيداع والخطية توصل لمئة ألف دينار والسجن يوصل لعشرة سنوات. حاب نذكركم بالمرسوم متاع 2022 المتعلق بالاحتكار والمضاربة والترفيع في الأسعار في مادة تشهد ندرة والندرة هذه توا أنت بكري ظهر لي علقت أمين وأنا جاي نسمع فيك تقول بالدبوسة وكذا ومعاش تفرح باش تاخذ ستيكر أهو معناتها عطار أنا كي نمشي يقول لي تاخذ زوز أنا عندي أنا عائلتي توا أنا راس ورويس لكن أنا كي يجوني ضيفان شو نعمل؟ شو نعمل معناتها نستنى الحنفية الصباح تهبط لي مرون صدقوني هبطت مرون مصفات كان بعد كان بعد معناتها وكأنه بالتراب. أنا هالمفارقة هذه مزت ما فهمتهاش أنه عم ناول صابة من المطر جاتنا وسدود هو التملات وكذا كذا المفارقة بعتلي يقعد يقول لك راهو الشبكة تهالكت وأنه الطلب هو وزيد انقطاع التيار الكهربائي باعتبار أنه عديد المضخات راهي تعمل بالتيار الكهربائي. إن شاء الله الأزمة تنفرج عن قريب ونرجع معناتها المسالك العادية متاع التوزيع باش تتوفر هالقارورة متاع الماء هذه المعدني اللي كما قلت لها ولات ضرورة ولات مادة أساسية. لأنه أنا البارح حريت في مدينة منصير قدام إحدى المساحات الكبرى الأمن ينظم في العملية وفي الأخر خوذ زوز ثلاثة بابس وبرا روح معناتها إن شاء الله الأزمة تنفرج وإن شاء الله كما قلها نفيقوا على رواحنا قبل ما يفوتنا الفوت وقبل ما نوليو في أزمة في جرة أزمة وإن شاء الله ربي يقدر الخير. اليوم مش نحكيه على حاجة
1: أخرى تماما،
2: على حاجة أخرى تماما
1: ذات أهمية، زادة
2: ذات أهمية والله هي الحقيقة. أمين، حبيت ربما نتطرق لهذه المسألة على إثر الحادثة الأليمة اللي صارت في مدينة المهدية، وهي خروج حيوان يجر عربة سياحية مجرورة، كما نقوله كاليش، كاليس هي كلمة كاليش جاءت على كاليس، وتسبب هالحيوان هذا في وفاة شخص أصيل مدينة نابل نترحم عليه، وجرح تقريب 4 أشخاص من المرة، باعتبار وأنه المالك العربة هذه فقد السيطرة على الحيوان متاعه، وهاج الحيوان وماج وتسبب في أضرار بدنية وصلت إلى حد الوفاة. اليوم باش نحكيه
1: على اليوم موضوعنا المسؤولية المدنية والجزائية
2: عن فعل الحيوان. تعرف أمين أنه إحنا في قانوننا التونسي فما الفعل متاع الإنسان، فعل الشخصي، والفعل الإنسان نقسموه إلى فعل غير قصدي وفعل قصدي. الفعل الغير قصدي كما نقولوا حادث المرور مثلا هو فعل غير قصدي، الجرح على وجه الخطأ أو القتل على وجه الخطأ، والفعل القصدي هو التعمد. وهنا المجلة الإطار العام هو مجلة الالتزامات والعقود، ننطلق من فصل اسمه 82 وهو التعمد متاع إحداث الأضرار البدنية للغير بسبب خطأ مدني صار، ثم نمشي إلى المسؤولية التقصيرية متاع الشخص نفسه لما يقصدش كذا، ثم نمشي إلى مسؤولية أخرى. المسؤولية نجم تكون عن فعل الشيء، تو أنت كي تهبط من سيارتك ولسهو منك تنسى المكابح متاع اليد
1: الفرامة
2: ما تشدوش، وقت السيارة هذيك كما نقولوا احنا بلغتنا العامية تتسلحب وتحدث أضرار للسيارة اللي قبلها، وتحدث ساعات أضرار بدنية. هذا كما يسمى المسؤولية عن فعل الأشياء، عن فعل الشيء، لأنه أنت السيارة هذيك في حراستك، في
1: مسؤوليتك.
2: ما تقولش راني أنا منيش في وسطها، كيفاش المحكمة تحيلني من أجل الجرح على وجه الخطأ، في حين أنه نعرف الجرح على وجه الخطأ هو كان في الحادث مرور. لكن فما نصوص قانونية أخرى تحكي على الجرح على وجه الخطأ أو القتل على وجه الخطأ بسبب الإهمالي أو التقصيري أو عدم مراعاة القوانين. من تلفتوش كان مجلة الطرقات اللي احنا نسوقه، لأنه كشي هذاك راهو في حفظي، ومدام فما مسؤولية عن فعل الأشياء فإنه تجم تقوم مسؤولية المدنية سواء بالتعويض أو مسؤوليتي الجزائية، أي أنه المجتمع يقتص مني بين ظفرين، يقتص مني باعتبار أني أخليت بأحد القوانين. المسؤولية عن فعل الحيوان موجودة منذ 1906 منذ صدور مجلة الالتزامات والعقود في الفصل 94، وهي تنقسم إلى مسؤولية مدنية ومسؤولية جزائية. المسؤولية المدنية توجب التعويض إذا كان الحيوان ذلك في حفظك وتحت حراستك، حتى ولو ضع، حتى ولو هرب، فانه يعتبر انت الحارس متاعك الحيوان هذاك. في صورة ما اذا الحيوان هذاك احدث ضررا للغير سواء بالجرح او بالقتل، فان ذلك تقوم مسؤوليتك المدنية على التعويض. المسؤولية الجزائية هي موجودة في فصلين قانونيين الموجودين في المجلة الجزائية، هي 217 و225. في صورة الجرح فما عقاب، وفي صورة القتل فما عقاب باعتبار أنك أنت مسؤول على حراسة هذا الحيوان. وقتاش تنتفي المسؤولية متاعك؟ تنتفي المسؤولية متاعك إذا كان هناك خطأ للمتضرر. وانا هنا وتاتني مرة شفت قرار من محكم من احدى المحاكم قضى بعدم سماع دعوة التعويض للمتضرر. علاش؟ لان هنا شاهد حيوانا يسقط ارضا وكان يجر عربة، فحاول معناتها انه يهز اكل حيوان هذاك، في الاثناء اكل حيوان هذاك عالجه بضربة احدثت له سقوطا، فاعتبر القاضي ان خطأ المتضرر هو المتسبب في الضرر لنفسه بنفسه، وبالتالي لا تعويض، باعتبار أنه مش من مسؤوليته أنه كل حيوان ذاك كيسقط أمامه يقوم بمحاولة معناتها باش نقوموه باش نعاونوه، لأنه هذاك راهو مسؤولية صاحب العربة. وهنا هالعربات، وبكري حكينا في الأوف، هالعربات المجرورة بحيوان العربات السياحية هي تخضع لكراس شروط جهوي. وبكري ايش قلت لك في الأوف؟ قلت لك علاش في سوسة العربات هذه السياحية المجرورة بحيوان تجر بحيواناني بزوز حصنة، في مستير يتجر بحيوان برك، فما قيتش الحقيقة جواب.
1: القانون يفرض أنه يلزم يكونوا زوز حصنة.
2: هو شوف أمين، هو يقول لك كراس شروط جهوية. تعرف الترخيص متاعك الكلاش هذيك يخرج عن طريق السيد الوالي بمطلب يشمل عديد الأوراق، وعديد الأوراق منها بطاقة ثلاثة متاع صاحب العربة، الكفاءة المهنية متاعه والكفاءة الجسدية وسلامته من الأمراض المعدية، كذلك دفتر بيطري للحيوان الذي يجر تلك العربة، والدفتر الصحي هذا يخضع لمراقبة دورية. وهنا أنا كيسألت حتى أحد الأطباء البيطريين حول الظاهرة متاع أنه الحيوان يهيج والحيوان نجم نفقده على سيطرته، قال لي فما عديد الفرضيات، يا إما مولى الحيوان ذاك ومولى العربة عنفه بطريقة لا تطاق. وهنا أنا ريت أحد السادة النواب المحليين تدخل في الجوهرة أفام بالذات وقال ربما هو ممكن عنده المعلومة أكيدة، لكن احنا ديما نحترم سرية الأبحاث ونحترم القضاء والأمر لدى القضاء باعتبار أنه فيه قتل وفيه جرح، فقال راه من الممكن أنه عنفه صاحبه ومن جراء التعنيف هذاك هاج الحيوان وأحدث هذا الضرر. وذاك علاش معناتها الرفق بالحيوان مطلوب في مثل هذه الحالات، كما أسلفت القول الحيوانات يلزم مراقبتها صحيا، لأنه أحد البياترة نرجع لي رأيه قال لي الفرضية الأولى أنه تم تعنيف الحيوان بطريقة أنه لا تطاق ويوليك الحيوان يهيش، أو أنه الحيوان مريض ولم تقع مراقبته بصفة دورية. وهنا راهو نطرح سؤال حول من يراقب هل الحيوانات هذية وهل لكلاش وظروف البيئية، كما قلت أنت كي تمشي لسوسة تشم برشا ريحة ناتجة عن الروث متاع الحيوانات، وفوقت له هو القانون يفرض أنك تحط حاجة اللي الروث هذاك ما يمشيش في الطريق.
1: في الطريق، ولكن هو تو موجود في الطريق.
2: موجود في الطريق مع الأسف، وبالتالي أجهزة المراقبة لابد أنها تقوم بدورها. أنت صحيح وقت اللي تصير مخالفة مرورية فإنه هالحيوان هذاي وهالعربة هذية تخضع لمجلة الطرقات ويخول لأعوان المرور رفع مخالفات حتى على الحيوانات هذية باعتبار أنه في كراس شروط تخضع لمجلة الطرقات، لكن الأهم من ذلك البيئة، نظافة المحيط، السلامة البدنية لذلك الحيوان، لخطر الحيوان ذكره ينجم يصير له نوع من الجنون، وقال هالي البيطري قال ينجم يصير له جنون متقطع أو جنون دائم، وبالتالي يلزم الحيوان اللي جر العربة باش يجر السياح باش يجر مواطنين تونسيين أنه يكون سليما معافى من الأمراض التي معناتها تخليه غير سليم وتنجم تخليه معناتها يهيج وينجم يقتل العباد ويجرح العباد، فبالتالي فإنه لابد من كراس شروط جديدة لاستغلال هالعربات المجرورة هذه بدواب. هي عربات ساعات تولت تخو في شكل حلو ياسر ويساهموا في التنشيط السياحي في المدينة، ما نحبوش نقطعوا الأرزاق، لكن وقت اللي تكون العملية قانونية وكذا راكم تصوروا خير ربي، راه الدورة بعشرين دينار مدة 10 دقائق.
1: 20 دينار هذا سوم
2: ليس سوم في أنا نحكي على المستير بعشرين وبخمس آلاف وبخمستاش، أما هنا أكثر بستين، أنا قالوا لي بستين وبخمسين، أما المسلك لأنه هو حتى المسار أمين يقع تحديده في كراس الشروط الجهوي.
1: هو ما مرهونة بالمسار وزاد كيف كيف بالباسبور متاعك شنو، هل هو أخضر أو متلون.
2: بالضبط بالضبط. وهو الحقيقة هنا
1: هم يعرفوا خدمتهم إن شاء الله،
2: هم يعرفوا خدمتهم، لكن مزيد من الرقابة. وفما ظاهرة أخرى اللي بودي معناتها أجهزة الرقابة تقوم عليها، أنه ما هوش معقول تعطي عربة مجرورة بحيوان لطفل عمره 15 سنة 16 سنة 17 سنة، رو حتى مندوب حماية الطفولة نجم يتدخل في هذه المسائل باعتبار أنه هنا تشغيل أطفال قصر بدون موجب قانوني. وقت اللي تحكي معاهم يقول لك أنا بابا كلفني بكذا، الرخصة راهي شخصية كما رخصة اللواج كما رخصة التاكسي، راهو ما تلاجمش لا تكرهها لا تحيلها لا حد شيء، لكن المخالفة للقانون موجودة أنك أنت تعطي لتكريك الرخصة هذيك في النوار، والبطاقة الرمادية تكون باسم صاحب الرخصة، واللي يقوم على السياقة والاستغلال هو شخص آخر، ويعملوا ما يسمى بكتائب بين ظفرين سرية حول الاستغلال متاع الرخصة هذيك وحول انتهاء مدة الكراء هذيك، باعتبار أنه مصالح الولاية نهار التفيق أن الرخصة تكرات ولا تحالت للغير راهو لها الحق في أن تسحب تلك الرخصة. نفس الوضعية بالنسبة للعربات المجرورة بحيوان، كما قلت لكم ربي عينكم قاعدين تنشطوا في السياحة في المدن السياحية كما جربة والحمامات وسوسة والمستير وتبرقة وكذا كذا، لكن لابد أن يكون ذلك في إطار قانوني متكامل باش ما يصير الناش اللي صار في المهدية واللي انتج عليها وفاة مواطن وجرح 4 أشخاص، اللي الحقيقة نتمنوا لهم نترحموا على المواطن ونتمنوا الشفاء العاجل للجرحى اللي والمصابين اللي تضروا من فعل هذا الحيوان اللي هو في حراسة صاحب العربة ومالك العربة.
1: في مش نختمو يدور لي فضل. بعد إذا كان عندك أي إضافة ماتر دونك اليوم موضوع عن المسؤولية المدنية والجزائية عن فعل الحيوان، وظاهرة اللي نشوفوها برشا أنه الأشخاص التي يعني تحاوس وعندها مثلا كلاب حتى وكان هي مجدودة يعني
2: نفس الوضعية،
1: نفس
2: هو
1: الوضعية.
2: نفس الوضعية هو حيوان
1: نحبوا نعرفوا
2: تعرف
1: إنه اللي نعرفوا أنه مطالب أنه مثلا الكلب يكون عنده
2: كمامة
1: دونك هذا يظهر لي قانوني يلزم عليه
2: قانونيا يلزم،
1: ولكن في
2: من
1: المقابل
2: ذلك.
1: ما نشوفه يعني شيء لا فما كمامة لا حد شيء
2: فما يعني مخالفة، هي مخالفة تتسمى.
1: أنا كمواطن كيف نتقلق من المشهد ذاك؟
2: نتقلق فما مخالفة صعب
1: أن نحس بالخطر.
2: أولا مخالفة إدارية هذيك أنه نجم يقع حجز ذلك الحيوان، والحيوان بيدو هذاك يزم يكون ملقح يزم يكون عنده دفتر صحي، ويلزم كذلك شروط السلامة منها الكمامة اللي موجودة. لكن اللي رووه في المدن أنه سامحوني الكلب يكون تقريب في طول إنسان وفي طول صغير ويحوس به مولاه بدعوة أنه مدرب ولا كذا، لا لا يزمك تحترم القانون. وفما مخالفة أمين هو عدم منع حيوان من مهاجمة أشخاص، موجودة مخالفة أنك أنت وقت اللي ما تمنعش حيوان اللي هو الكلب هذا من مهاجمة أشخاص فإنك تلقى روحك مسؤول جزائيا ومدنيا عن أي أضرار تحصل للواحد. وتعرف راه داء الكلب موجود عندنا وتطرح في المدة الأخيرة مشكلة الكلاب السائبة، وفما جمعيات متاع الرفق تقول لك لا أنا ضد القنص، أنا شخصيا ضد القنص لكن ضد الواحد. لكن ساعات أنت تفيق الصباح تلقى قدام دارك بالأربعة بالخمسة ما تعرفش يندرى الكلاب هذون كلية ينجم يهاجموه بالضبط يلوجوا على الظل يهاجموه كل ما يهاجموك، لأنك أنت مكش مؤهل باش تعرف السلامة البدنية متاع الحيوان هذاك، ينجم يهاجمك صحيح، لكن لابد من مزيد معناتها خاصة أجهزة الرقابة وخاصة مصالح البلدية مصالح الولاية مصالح الصحة وحفظ المحيط، لأنه هذاك الكل يتعلق بحفظ المحيط، أنه تدخل صارم مع

0: تفعيل أجهزة الرقابة مش كل من هب ودب نعطيوه الترخيص يقوم باستغلال هالعربة هذية دون توفر شروط السلامة للمتعاملين معك الشخص ذاك وكذلك شروط البيئة والعناية بالمحيط والنظافة.
1: موضوع مهم جدا تنجم ترجو تلقى وكل التفاصيل اللي حكينا فيها إذا كان خلطوا علينا مخر شوية اليوم على الباج متاعنا جوهر اف ام على فيسبوك. دونك المسؤولية المدنية والجزائية دونك للحيوان
0: عن فعل الحيوان
1: موضوع مهم ياسر. شكرا لك متر نصر.
0: شكرا على واجب.
1: ومعك نوصل آخر موعدنا لليوم في الماتينال ويكاند. شكرا نرجس سمية جمال. بعد شوية منال ترجع وحدنا في موجز الأخبار. تحياتي لكم. أمين الميلادي مقدم الميكرو موعدنا يتجدد غدوة كالعادة في الماتينال ويكان. نهاركم زين ناس كل. تشاو باي باي.
2: عندك دار كهرباء أرض ولا عقار تحب تشري ولا تبيع وتعمل أفار تبع اشري تربح كل نهار سبت من نص نهار الماضي ساعتين باش تشارك معنا ابعث SMS في حرف تي على 85 990 تي على 85 990

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. منال جبل،
1: مرحبا وأهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. ولي المنستير عيسى موسى يدعو خلال جلسة عمل خصصت لمتابعة وضعية التزويد بالمياه المعلبة بالجهة، يدعو ممثلي النيابات وشركات توزيع المياه المعلبة بالجملة بالجهة إلى التواصل المباشر مع الشركات المنتجة المعلبة قصد تأمين ضخ كميات استثنائية إضافية لفائدة ولاية المنستير، وذلك بهدف تدارك النقص الكبير المسجل بمسالك التوزيع وضمان استمرارية التزويد في ظل تواصل ارتفاع الطلب على هذه المادة. وحسب معطيات مقدمة خلال الجلسة، ارتفع معدل الاستهلاك الوطني للمياه المعلبة خلال شهر جويلية المنقضي بحوالي 30% تحت تأثير موجات الحر مقابل تراجع مستويات الإنتاج بنحو 30%، الأمر الذي ساهم في استنزاف المخزونات الاستراتيجية الوطنية من هذه المادة. وزير التعليم العالي والبحث العلمي منذر بالعيد يؤكد خلال جلسة عمل خصصت لمتابعة الاستعدادات المتعلقة بالعودة الجامعية 26 و 2027 و 2000، يؤكد على ضرورة استكمال كافة الاستعدادات وضمان الجاهزية التامة لمؤسسات التعليم العالي ودواوين الخدمات الجامعية بما يمكن من حسن استقبال الطلبة وخاصة الطلبة الجدد ومرافقتهم خلال مختلف مراحل العودة الجامعية بما يساهم في توفير بيئة جامعية ملائمة ومحفزة على النجاح والتميز وتدفع نحو تطوير منظومتي التعليم العالي والبحث العلمي وفق ما جاء في بلاغ للوزارة. دولياً، المنظمة البحرية الدولية التابعة للأمم المتحدة تقول إن نحو 6000 بحار على متن ما يصل إلى 400 سفينة لا يزالون عالقين في الخليج العربي وغير قادرين على عبور مضيق هرمز على خلفية التوتر بين إيران والولايات المتحدة. وكالة رويترز تفيد بارتفاع حصيلة ضحايا فيضانات نيبال إلى 626 قتيلاً وأكثر من 2000 مفقود، فيما أعلن وزير مالية نيبال أن بلاده بحاجة إلى 4 أو 5 مليارات دولار لإزالة أضرار الفيضانات. ختاما، هجوم بطائرات مسيرة روسية على مستودع عند أطراف العاصمة كييف يؤدي إلى وقوع انفجارات واندلاع حريق هائل مما أجبر مئات الأشخاص على إخلاء المنطقة وفق ما أعلنت السلطات الأوكرانية في وقت مبكر اليوم.
0: للمزيد من الأخبار،

0: كينا نفس المكان ما قلت شو وسخونة معناتها البرة فما تقريب 55 سخانة وفي الديار فما 43 سخانة.
1: لا حول ولا قوة إلا بالله، والله أنا شيخ لا ريت عمر في هذا في تونس، والله لا ريت، والله لا ريت عمر ما ريت شيء هذا حتى في تونس وقت النزير، لا ريت قد قام شيخ، والله لا ريت شيء وقع في تونس.
2: ربي أنا ديما نكلم فيكم على مركز إدماج أسرة واحد يا رسول الله 150 صغير لا تفتلم لرئيس الجمهورية للويدي.
3: ربي أخويا يقول لي شنقعدوا نلعبوا مع دار الماء في الكشكاش نهار فهمتني يفكروا الماء ساعتين حي الرياض توا كيما توا واحدة يروح قبل نص النهار يرقى الماء يسكر بلايس أخرى الماء يمشي وما يقص الجملة، يعني الواحد يدور سوسة كامل الصباح يخدم على روحه بلا يقصش فيها الماء جملة، تعرف ما يقصش الماء فيها الماء جملة وبلايس بالوقت وبلايس ما نقوله الساعتين حتى قلنا الساعتين والله مش مشكل الواحد يروح على قد ينجم يدوش ويغسل حالته من السخانة توا يروح ما يلقى حتى شيء عبيهم اللي تقعد حتى الخمسة تاع العشية هم اللي يقعدوا للنص الليل وهم عباد فهمتني يقصوا عليها الماء باش فهمتني هم يرتاحوا يا بيه مانيش قاعد نستهلكوا في الماء راني الماء مانيش قاعد نستهلك فيه يعني خويا نروح فهمتني جيس باش ندوش ونقعد الماء مقصوص من البر فماش ماء من البر كل شيء وفي الدار فماش ماش واحد شو يعمل والله غريبة والله اقسم بالله غريبة والله

0: ميكرو جوهرة ما تخليهاش في قلبك تسمعوا يا مرحبا مع هلا الزوادي مع هلا الزوادي على جوهرة اف ام تي في شوف اسمع وتمتع
1: برعاية
0: اسباس حمزة بنان كل ما يخص ليجيان كوسميتيك ولا بيمون وكل ما يهم الدار وجهاز العروسة انفولاين 99 866 999 اسباس حمزة بنان تدلل يا غالي.

اهلا وسهلا ومرحبا بكم. صباح الخير، صباح الورد، صباح النوار قدام الديار، صباح الخدود المتفحه، وصباح المراه المزيانه اللي تبدا الدور ومحليها وتبدا واقفه على عائلتها، صباح المراه اللي تخدم على روحها، صباح المراه المسؤوله، صباح المراه اللي تجاهد وتناضل على خاطر دارها، على خاطر صغيراتها، على خاطر روحها زادا. اهلا وسهلا ومرحبا بكم من جديد. ان شاء الله يا رب نهاركم مبروك. سمية الصغير في الاخراج التقني كيف العاده، ودارجس قلاله في الاخراج الرقمي معنا. انا احلام غيلان معاكم اليوم في عدد جديد من للا البياه.

0: 73 24 3000. 29 100 100 والا 73 24 3000.
1: Box 5G ou Femme Box 5G élu produit de l'année. Maxbox 5G Orange, tu branches à Mena, connecte Mena. Fiha Wi-Fi 6, يوصل للدار الكل. Ou fiha Zeda Turbo Gaming, للمغرومين باللعب en ligne. Ken Jaw Gaming, Streaming, Wallet Scrolling, معال Maxbox 5G, عندك Internet très haut débit, من غير حتى loading. باش ما تفلت حتى لحظة. مش فخرة. أما Maxbox 5G Orange, حاجة أخرى. عندك Orange.
2: Publicité.
0: تسمع كل نهار سبت من البيا من 9 ل 10 تصبح مع أحلام بلال.
3: مرحبا بكم من جديد. اهلا وسهلا, ان شاء الله تكونوا بخير الناس الكل, ان شاء الله تكونوا في صحه زيده, ونقولوا ان شاء الله الناس الكل تبدا فرحانه, تبدا مستقبل نهار جديد. هو اليوم يظهر لي ابرك شويه سخانه هكا, ولا نرجس يظهر لي, خليتها انا 36 وانا خارجه من داري. ان شاء الله ربي بعفو وبرحمته ان شاء الله تكون سخانه اقل. انا نحكي على تونس العزيزه, نحكي على بلادنا, نحكي على سوسه البيا زيده في برنامج لله البيا. للا البيا ديما يغطي التظاهرات الموجودة, وخاصة تكون تشملها النساء. نحكي المرأة التونسية, المرأة العربية اللي تكون رائدة في كل المجالات. اليوم مش نحكي على مهرجان الحقيقة أمنوا به في دورته السادسة, هو مهرجان الدولي للفيديوهات التوعوية في دورته السادسة كما قلت لكم, اللي هو من يوم الجمعة بدا 28 وختاما يكون غدوة لحد إن شاء الله 30 أوت. نحكيه اليوم ثم نحكيه على البرنامج الفني الساعة للدورة, هو برنامج عام كامل. ثم اليوم باش تكون ثم الورشة التكوينية اللي هي بدأت توا للدورة السادسة بالمعهد العالي للفنون الجميلة, ونشوفوا ما شاء الله على خيالنا اللي موجودين في الإعلام, موجودين قامات الحقيقة في الهدف هذا, وقامات في صناعة المحتوى الهدف. بطبيعة الحال مشاركة دولية متميزة وممتازة من شتى دول موجودة, لأنهم آمنوا بهذا المهرجان. خلينا نقول تحية للمدير المؤسس خونا وليد بالحسن, نقول له باركولك يعطيك الصحة على المجهودات هذه. لكن أنا أمر مباشرة بضيفاتي الكرام عن الجمهورية العربية المصرية هكا ولا لا جمهورية. دونك نحكيه مع الدكتورة رحمة جمال والإعلامية صفاء عبد الغني. صباح عليك دكتورة رحمة, أهلا وسهلا.
4: صباح الخير, أهلا وسهلا بحضرتك,
3: مرحبا بيك في تونس العزيزة.
4: الله يخليكي, مرحبا بيك كلكم وبأهل تونس جميعا.
3: أنا نحس فيك هكا شوية حاشمة شوية, ورغم اللي أنت مخرجة, معناها أنت في الإعلام ومخرجة.
4: ما أنا ورا الكاميرا بقى,
3: ورا
4: بسيطر ورا الكاميرا, لكن قدام الكاميرا
3: بعد شوية نغني لها مسيطرة.
4: اصلا كمان بعمل البرنامج بتاعي لسه عن التربيه الايجابيه برضو. أيوة. فلسه بقى ما خدتش الاستيب دي
3: يعني. اوكي هنقول لك اوكي, يعني تفهم اكثر من دكا. يعني خليني امر مباشره الاعلاميه صفاء عبد الغني, اهلا وسهلا ومرحبا بيك.
5: مرحبا بيك, اهلا بيك. خليني اقول لك زي ما انتم بتقولوا.
3: أيوة.
5: يعيشك يعيشك, عشان انا بحفظ من ساعه ما جيت.
3: اذا مش حفظت كان يعيشك.
5: يعيشك برشا برشا,
3: عيشك برشا برشا, يعني ربي ما يدد لك في حياتك اكثر واكثر. يعيشك
5: يعني تعيش,
3: يعني تعيش الحياه, مش الحياه اللي تعيش فقط.
5: يعني تبقي موجوده في الحياه بس عايشاها.
3: صحيت وكلمه صحيت زي دخليها صحيت, يعني احسنتي.
5: صحيتي احسن, مفهومه مفهومه الكلام, مبسوطه بيك.
3: مرحبا بيك, واحنا مبسوطين جدا زاد بوجودكم معنا. انتم في بلدكم تونس الثاني, وتعرفوا العلاقات الفنيه خاصه نحكي, واحنا اجتماعيين متقاربين برشا في حتى يومياتنا ثقافاتنا. ممكن نحكيوا على الفيديوهات التوعويه, يعني نحكيوا على actuality, نحكيو على اليوميات متاعنا, نحكيو شنية مشاكلنا. التوعوي هو عند المشاكل فقدت دكتورة رحمة؟
4: هو بصي، هو الفكرة كلها ان هو بقى اسلوب حياة اساسا في كل المجتمعات، و ما اعتقدش ان من بلد لبلد او من مجتمع لمجتمع مع اختلاف الثقافات ان المشاكل مختلفة، هي فكست في كل المجتمعات. بس يعني نوعا ما لما بنعمل الفيديوهات التوعوية دي بنحاول نعمل الدنيا شوية نكسر الـ يعني بنكسر حدية المشاكل شوية او العادات السيئة او الى ما الى ذلك، يعني
3: للإصلاح.
4: بالضبط كده،
3: دائما يتوجه للإصلاح. الفيديو التوعوي هو للإصلاح وللفت نظر لمشكل معين،
4: ده حقيقي. وبنحاول بقى نقلل، يعني هو كله مش هيبقى كله مرة واحدة ولا يعني من أول مرة هو هيبقى فيه استجابة 100%، بس على الأقل هيبقى فيه يعني بنتحرك بنتقدم. فمعنى ان احنا ماشيين في المسار ده، فشايفة ان ده حاجة كويسة جدا. يعني
3: دكتورة رحمة، دكتورة في الأعلام ومخرجة، هل تؤمن انه الـ هذا المجال، يعني فين نجم نقوم بفيديوهات توعوية، هل هذا المجال ينجم يكون دي سكيلز مع اكتساب مهارات؟
4: ده كده كده طبيعي.
3: ايوه،
4: هو اصلا كمان انا مشتركه في المهرجان بفيلم بالذكاء الاصطناعي على برضو فيديو توعوي وكده، فطبعا ده اكيد اكتساب مهارات، تجربه، حاجه بتخليك اصلا تشجعك وتحمسك للي جاي بعد كده. فكل ما هو هينجح كل ما هيحمسه زياده ويحمس غيره وغيره وغيره ان هو يعمل ده، حتى لو هو مش هيعمله كان هو بيكسر العاده او بيقللها، على الاقل هيبقى حابب ان هو ينجح. يعني
3: ينجح هل مشروط التكنيك، تكنيك الادوات، يعني ادوات الفيديوهات هذه، التكنيك هل مشروطه؟ تكنيك الصوره، تكنيك الصوت، تكنيك الاخراج ككل؟
4: طبيعي طبعا،
3: يعني كرو، في كرو كامل؟
4: اكيد طبعا، في كرو كامل في الابداع البشري.
3: اي
4: يعني ان يكون فيلم بالابداع البشري كرو كامل،
3: كرو معناها يلزم تكون ثم ريجيسور تكنيك، وفما ريجي بلاتو، نحكيو كونفور بلاتو، نحكيو وكانه فيلم صغير.
4: هو فيلم قصير بس هو كرو كامل، لكن الذكاء الاصطناعي لا،
3: الغى
4: لغى كل ده، هو بيتوقف على عامل، يعني حد واحد بس
3: اللي هو المخرج.
4: لا، اللي هو بقى اللي بيعمل الذكاء الاصطناعي نفسه.
3: دكتور.
4: يعني يعني انا مثلا لما عملت الفيلم هو فكرتي، سكريبتي، الفيلم نفسه معمول برضو، كل حاجه الكرياتا من A to Z، فهي الفكره في كده. نوعا ما الذكاء الاصطناعي بيحاول ان هو يلغي الابداع البشري، بس هو صعب.
3: الروح تقعد، الروح
4: وبمعنى اصح مهما يكون ذكائه مش هيعرف يطلع حاجه كويسه من غير الانسان ده كده كده. يعني
3: إيه، لكن خلينا نقولوها مباشره، معناها راهو اذا كان مش نعتمدوا زاد الذكاء الاصطناعي بالحق، وقتلي باش يلغي الكرو، باش يلغي العلاقات البشريه، باش يلغي مورد رزق لعاملين موجودين، لكن راهو مش باش يعطيني الروح وقت اللي انا نشوف الخدمه. لكن لازمنا نتمشى مع التكنولوجيا الحديثه.
4: ده حقيقي. هو كل الموضوع ان هو بيحاول، الذكاء بيلعب على نقطه الوقت. ان بدل ما مثلا فيلم بناخد فيه ايام،
3: بالضبط،
4: احنا بنوفر وقت، بس هو بيبقى يعني لود رهيب. يعني
3: صح.
4: بجد ستريس رهيب في ان احنا نعمل ده في وقت قليل، فهو بيلعب على حته الوقت. لكن الغاء الروح بقى وده لا، بصراحه
3: هو
4: يعني
3: يلعب
4: وفي
3: على
4: فرق.
3: الوقت ويلعب على المصاريف، يعني هو مش يوفر لك بالصوره كل شيء، هو مش يوفر لك.
4: لا بس هو على فكره هو مش بيوفر في مصاريف بالشكل الكافي، بس بالفعل هو اقل، يعني مش بالقدر الكافي، هو اقل من التصوير العادي.
3: اوكي،
4: بس اهم حاجه واكتر حاجه حوار الوقت. ان انا ممكن اعمل مثلا الوقت اللي انا هعمل فيه فيلم لا انا ممكن اعمل بالذكاء ممكن مثلا فيلمين ثلاثة على حسب المقدره.
3: نستنى الفيلم الفيديو هذا نستناه يكون عندنا على تلفزتنا جوهرة فهم.
4: ان شاء الله هو كده كده في مع استاذ وليد
3: ان شاء الله.
4: اسمه تمن عاده.
3: تمن عاده تمن عاده حلو هكا الكونسيبت شنو هو بالضبط؟
4: بيتكلم عن واحد كل يوم بيجيب علبة سجاير فجي في يوم قرر ان هو يلغيها يعني ما يشتريهاش ويشتري بتمنها ألمونيوم أو حديد أو ذهب.
3: طريقة ذكية جدا.
4: فجي ما التمن علبة السجاير ما جابتش حاجة ذهب ما جابتش حاجة حديد جابت حاجة ألمونيوم. فالجيل الألمونيوم قعد بقى يجمع يجمع يجمع حتت صغيرة بحتت صغيرة بحتت صغيرة لغاية ما اشترى في الآخر سبيكة ده فغير العادة من سيئة لحاجة كويسة بالضبط كده.
3: حلوة وطريقة ذكية جدا في الـ في الـ في التوعية طريقة حلوة وخليك في حكاية
4: هو بمعنى صح هي تشجيعية أكتر تشجيعية زي ما أنت بتشتري كل يوم العلبة وكده وبتستنى عشان تشتري غيرها وكده غيرها لا أنت بتستنى وبتجمع حاجة في الآخر لا عملت لك حاجة كويسة.
3: خليه فرصة الشباب خليه شباب يبدع خليه شباب ياخذ الطريقة متاعه خليه المجال للشباب راهو يبدع وعنده ما ينجم يقول ويوصل في عديد المجالات احتراما برشا للكونسيبت عجبني كثير الكونسيبت وحلو كثير شكرا لك باش نرجع لك ان شاء الله باش نرجع لك. خليني نمر مباشرة مع الإعلامية صفاء عبد الغني أهلا وسهلا ومرحبا بك مرة أخرى في تونس. خلينا نعرف صفاء الإعلام في دوره والفيديو التوعوي شنو كيفاش
5: بداية الإعلام في دوره رسالة
3: أكيد
5: الفيديو التوعوي في دوره رسالة والرسالة إحنا هنا بناخد رسالة تربوية إحنا بنربي بإعلام وبفيديوهات يعني بنربي بحاجة بسيطة وسهلة على الشباب اللي بيشوفوها بحيث ان هم يقدروا يتابعوها يبقوا مبسوطين بيها وياخدوا منها حاجة وهم مش ملولين يعني مش احنا بنقعد كيف التربية مثلا مع التعليم ساعات بيستتقلوها لكن احنا بنعمل تربية بفيديوهات توعوية فبيبقى حاجة فانية بالنسبة لهم واحنا عاملينها بنفس الطريقة عشان هم يحبوها فيقدروا يستفادوا منها
3: وتتماشى مع المراهقين
5: الجو السريع اللي احنا موجودين فيه دلوقتي التيكاوي
3: والنسق السريع
5: التيكاوي مسمى الجيل دلوقتي جيل التيكاوي هم بيحبوا ده عشان كده هي فيديوهات قصيرة مش طويلة وكمان فاني بالطريقة اللي هم بيحبوها الطريقة السهلة والخفيفة عليهم وفي نفس الوقت في الآخر فيها رسالة ليهم يقدروا يستفادوا منها فالمهرجان حقق ده وعمل ده في الدورة بتاعته أنا مبسوطة بيها جدا عشان كده حبيت أن أنا أشارك معهم
3: الحمد لله وشاركت مع المهرجان بفيديو توعوي حضرتك اللي مثلته
5: بالضبط شاركت بفيديو توعوي تمثيلي وتمثيل صديقي ممثل قدير أستاذ أيمن حسني كان وكمان كان معانا شاب جميل اسمه ممدوح سالم كانت المشاركة أنا شخصيا استفدت منها وأنا شخصيا مبسوطة بيها جدا ابني استفاد منها ومبسوط بيه جدا أصحابه بيتفرجوا على ابني دلوقتي ومبسوطين جدا بالمشاركة
3: ما شاء الله
5: فالمهرجان حقق لنا بجد يعني حاجة حلوة جدا لينا وللي بيشوفونا ويتعلموا مننا
3: يعطيكم ألف صحة خليني أقول لك ما مش سهل على خاطر الفيديو يدوم وقت قصير قديه دام الفيديو بتاعك؟
5: الفيديو أقل من 6 دقائق 5 دقائق و58 ثانية
3: ونجموا نشوفوه نشوفوا حكاية كاملة وتوعوية ونتبنيوها وناخذوها ك نسق عادي في حياتنا
5: حكاية احنا حكاية بنشوفها يعني بتتسرد قدامنا كاملة
3: هي حكايتك شوية انت حكينا عادي
5: حكايتي بتتكلم عن
3: حكايتي أضرار مع الزمان.
5: حكايتي مع الزمان حكايتي مع الزمان طويلة الحكاية بتتكلم عن أضرار التدخين أضرار التدخين من بدايته لنهايته بكل جوانبه بس احنا سردنا أقل حاجة فيه لأن أقل حاجة فيه بتوصل لأكبر حاجة
3: طبعا في ألف الميكروبة السيجارة
5: المشكلة احنا أقل حاجة في السيجارة فاحنا اتكلمنا عن السيجارة لا اتكلمنا بقى عن حاجات تانية اللي هي إدمان وهكذا وكذا. لا إحنا اتكلمنا عن أقل حاجة اللي هي بتوصل لأكبر حاجة.
3: صح.
5: السيجارة دي ودخلنا معاها اللي إحنا موجودين فيه دلوقتي اللي هو الترند.
3: أي.
5: وده اسم الفيلم بتاعنا الترند دلوقتي. كل اللي موجودين على السوشيال ميديا او كل الناس بتدور على الترند اللي هي بتعمل كده تفرقع في نص شهر
3: اكثر فيوز ولوجو على الانسان اللي اكثر فيوز ياخدوه على خاطر عنده الفيوز كثير وعنده الفولورز بتاعه كثير.
5: بالظبط. حتى ولو بنعتمد عليهم
3: يعني حتى ولو ما عندوش مستوى
5: حتى يعني لو ما عندوش اي ولا محتوى خالص خالص طالما عنده فيوز الرقم عنده قد كده يبقى بنعتمد عليه. فده عشان خاطر نعتمد عليه المفروض يكون ده حد إيجابي وحد عنده رسالة بيقدمها. لكن إن أنا عشان أعتمد على حد من أي أبليكيشنز من الأبليكيشنز موجودة كلها دي بيطلع يقول كلمتين أيا كان. وهو ده اللي في الفيلم بتاعنا إن حد عايز يبقى معاه فلوس ومشهور ففكر يعمل فيديو وأيا كان بقى الفيديو بيتكلم عن إن هو بيدخن.
3: أي.
5: تمام.
3: لكن اخذنا الى منعرجات كبيره.
5: طبعا طبعا. انا دلوقتي هو كمشهور وكحد الناس بتشوفه او الشباب الصغيرين بيشوفوه قال جمله هو قال ان اللي مش معاه سجاره حياته كلها خساره. فالجمله انتشرت عملت ترند وهو ده كان هدفه ان هو يعمل ترند ويبقى معاه فلوس. لكن ورا الجملة دي ايه؟ شباب صغيرة بيشوفوه وبيقلدوه وهو بيقول يعني واحد مشهور بيقول ان اللي مش معاه سجارة حياته كلها خسارة. لا انا اروح اجيب سجارة عشان حياتي ما تبقاش خسارة. ودي بقى الغلطة.
3: هذا يلزم يشوف مع تروب اللي قالت قال له امان يا دكتور جسمي بتتقل حركاته. قال له بتسهر؟ قال له لا. قال له بتعشق؟ قال له لا. قالوا لي ما بيسهر وبيعشق ليش بلا بحياته مناها لنفس المنحة
5: بس بيسهر وبيعشق حاجة مش
3: بيسهر بيدخن
5: مش مجرد
3: بيسهر
5: بس أنا بتكلم هنا في الفيديو بتاعي.
3: أي.
5: إن المشكلة في إن أنت كمشهور وحد الناس بتشوفك أنت بتنقل موضوعك اللي هو بالغلط. أيوة. اللي مش بيضرك أنت بس بقى في الوقت ده بيضرك أنت وكل الناس اللي بتشوفك وكل الناس اللي بتقلدك.
3: بالضبط. عندما تكون الفكرة غير خاصة وتكون معتها عندها سلبيتها على المجتمع على بالزبط. البلاد على الإنسان عامة وقتها ما عادش عنده قانون الأحقية. هذيك دخلت في حرية
5: أنت
3: الناس.
5: حر ما لم تضر.
3: بلا.
5: لكن هتدي بقى الجزء اللي يخصك لكل الناس تشوفك وأي حد ممكن يقلدك فأنت مش حر. وانت من منبر اي منبر انت مشهور فيه وناس بتشوفك لازم يبقى لك رسالة توعوية وهو ده اللي احنا بنتكلم عنه.
3: برافو برافو. يعني بالحق لا تفضل.
5: انا بس تفضل. عايزة اقول تفضل. كلمة وكنت حابة اقولها في اول كلامي تفضل. ان انا عايزة اثني على اسم البرنامج ليلة البية. انا طبعا ما كنتش فاهمة عن ايه ليلة البية. أي. بس فهموني بالتونسي.
3: أي.
5: هو المرأة القوية
3: تقريبا. سكسس ستوري في اي مجال.
5: انا اقدر اقول عن نفسي ده
3: الحمد لله.
5: انا كنت مبسوطة جدا ان انا جيت في برنامج اسمه ليلة البية بالتونسي.
3: أي.
5: هو المرأة عندنا بالمصري نقدر نقول المرأة الحديدية.
3: اي المرأة الحديدية. عادة. اي
5: بالزبط.
3: احنا عنا البية عندها اسم ومعنى اجتماعي ثقافي تاريخي يفرز ليلة البية. لا تسمى أي امرأة باسم بية في التاريخ. يعني عندها يزمها تكون عندها خصوصيات كبيرة وخاصيات كبيرة. إذا كان سميناه وتبقى بتبيعة الحال البيات بتاعنا اليوم.
5: طبعا احنا متشرفين ومبسطين أن أنا أكون في برنامج اسمه ليلة البية ومع حضرتك. فدي أنا كنت حابة أقولها من البداية.
3: ربي يخليك. إذن إعلامية بي قناة النهار.
5: قناة النهار. قناة النهار واشتغلت في كذا قناة كمان.
3: ما شاء الله.
5: كمان. ده غير ان انا الحمد لله انا سيدة اعمال مصرية.
3: ما شاء الله.
5: الحمد لله ليا جانب كبير.
3: ما يسالش انت مسموح لك اليوم باش تعمل الببليسيتي. ما يسالش مسموح لك بالاشهار. انت في سيدة اعمال فيش.
5: أنا عندي شركة لنقل وتوريد مواد البناء بشتغل في الأسمنت. وعندي شركة للميديا. فأنا يعني أنا الحمد لله أنا الست الوحيدة في مصر اللي في بشتغل في مجالي. لا ان انا بشتغل في مجال النقل، فالنقل ده مجال رجال، مقاولين النقل كلهم رجال، انا السيدة الوحيدة في مصر مقاولة نقل.
3: خليني نهنيك الساعة على خاطرك انت سيدة جمعتي بين الانوثة وبين لو سيريو هاي ما لقيتش تاو والجدية
5: ياها
3: وال يعني والخط المستقيم والصوت الجميل
5: الحمد لله. في حين ان حاجه تانية اقولها عن نفسي اسمحي لي، وانا اول مره اتكلم عن نفسي على فكره
3: فاي مره فرصتك
5: في اي اول مره عشان كده
3: لينا البيه نستسمحك
5: استسمحك ودي اهم جزء في حياتي ان انا ام البنت وولد على مدار 11 سنه لوحدي ام وراجل
3: ما شاء الله.
5: انا زوجي متوفي من 11 سنه يرحمه. فانا الحمد لله ببني بنت وولد فدي اكتر حاجه كمان انا مبسوطه بيها
3: الله يرحمه
5: بعيدا عن شغلي
3: وان شاء الله ربي يبارك لك وبالحق للبيه وان شاء الله تراهم وكما نقولوا احنا بالتونسي وتفرح بيهم كما تحب انت يا رب
5: لله.
3: ان شاء الله
5: الحمد لله.
3: حقيقه تشرفت برشا بيكم اليوم دكتورة صفاء عبد الغني إعلامية صفاء عبد الغني
5: شرفت
3: برشا وإن شاء الله باش ناخذ أنا بطبيعة الحال الكوردوني بتاعكم من الأستاذ وليد بلحسن
5: الفيديو أكيد أنا ترند
3: أكيد أيوة
5: طبعا شرف لينا.
4: للمعلومة أنا المفروض المخرج بتاع الفيلم بتاع صفاء
5: دكتور رحمة مخرج الفيلم بتاعي اللي أنا مقدمه في المهرجان والله
3: ما شاء الله مع بالحق لله البين
5: وانا اسفه يا دكتور ان انا ما ذكرتش ده بس طبعا المخرجه
3: لان الوقت محدود احنا عندكم انتم التزامات دونك حبيبتي الحمد لله انك جيت لتونس الباسبور ومشكله الباسبور
4: انا قعدت يومين في المطار عشان اجي تونس
5: احنا لو هنحكي على اللي حصل لنا عشان نوصل عايزين وقت طويل لان احنا عافرنا انا عارفه طبعا الوقت طبعا مش سعيفنا لكن لو هنحكي حاجات كتير قوي في مغامراتنا عشان نيجي تونس وللمهرجان
3: وانا فرحانه برشا اللي انتم حبيتوا تونس وحبيتوا تجيوها وعديتوا الوقت هذايا في المطار وعديتوا هذا الكل تضحيات لانكم تحبوا تونس لانه أكيد. بلدكم الثاني لان تونس زادة ثقافيا وفنيا الحمد لله في درجة حلوة كثير وكنا نحكيه على المهرجان الدولي للفيديوهات التوعوية نحكيه على المحتوى زادة صنع المحتوى الإيجابي قاعدين في ثنية ماشيين طريق الأصلاح وطريق أصلاح جيل كامل إن شاء الله. دكتورة رحمة شكرا لك مش نخليك تمشي وتواكب توا فعاليات ورشة التكوين بالمعهد العالي للفنون الجميلة والاعلاميه صفاء عبد الغني كيف نقول لك اهلا وسهلا مرحبا بكم نورتوا تونس الكل وزيدوا احفظوا شويه كلمه تونسي
5: اكيد
3: هذا كان اللقاء مصر تونس دوك شويه اخرى نكونوا مع ريما شقرة ان شاء الله يا رب تكونوا عديتوا وقت معنا حلو برشا يلا كملوا القهوه معنا مترشفوها واحده واحده
0: للاستماع إلى جوهرة اف ام في ولاية سوسة عادل الموجة على 105 على 105
2: جوهرة اف ام بوبليسيتي مع أورانج بوستي الرنتري بالوفروات
6: ما تحيرش بالإنترنت والمكالمات وخذ لوفر جيجا كلام وتمتع بالمكالمات اون ليميتي من غير حسابات نحو كل المشغلين وب 29 جيجا إنترنت هذا الكل ب 29 دينار و 900 في الشهر
2: ما لفاش تستنى امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الرنتري بالوفروات عندك أورانج جوهرة أفلام.

0: ملا انت مع ريما، ملا انت مع ريما،
1: وملا انت يا سمية، وملا مخرجة انا نعيش معاها الاجواء. مرحبا بكم من جديد، اهلا وسهلا بكم الناس الكل، ان شاء الله تكونوا بخير يا ربي. دونك انتقلنا قبيله، كنا في مصر، حلقنا بعيدا. نحب الحقيقه كلمه شكر الحقيقه للمدير المؤسس وليد بلحسن على المهرجان الدولي للفيديوهات التوعويه في دورته السادسه، اللي الحقيقه معنا كي نسمع احنا كمن هكا ونسمع محتوى باش يولي يكون ايجابي. وزاد ديما كلمتي وتخصني انا فقط على مسؤوليتي، رانا لازم نعملوا سويفي ولازمنا متابعة للمحتويات التي لا تشرف البلاد ولا العباد. راهو مش معقول، على خاطر عنا ولاد قاعدة تحفظ، عنا بنات قاعدة تحفظ، عنا ناس قاعدة تمشي على نفس المنوال هذاك. خليونا بربي، مثالش تكون مقنة، أي ما عندكش الحق أنك تتجاوز حريات الناس، ما عندكش الحق أنك تقوم فيديوهات ما تخرش علينا وما هيش من عاداتنا وما هيش من ديننا، ما عندكش الحق. أنا أقولها ما عندكش الحق. عنا صغارنا باش تكبر، راو عنا صغارنا قاعدة تليفون ما عادش يتنحى من اليد. نفيقوا شوية على رويحنا، راهو مش معقول، راهو درجات من العمر
2: مواقف الأوقات
1: العمر ثم حاجات أنا لا أقبل، ما نقبلهاش على المرأة
2: طبيعة.
1: ما نقبلهاش سواء على المرأة، أنا أقول خصوصا معني، ولا على الرجل. قلت كلمة وأمر، هذاك علاش حبيت نقول يعطيك الصحة وليد بلحسن. دونك نمشيو للحظ اليوم مع ريما شقرة. وشنو الحظ متاعنا يا ريما؟
2: بالطاقة الإيجابية.
1: إي، وقلت لي نحب نتكلم على أصحاب شوية، نتكلم
2: والعلاقات.
1: علاقات، تفضل.
2: تبدا العلاقات الباهية والطيبة اللي هي تتقلب تولي خايبة، كل واحد وقلبه.
1: أي
2: ونبداو برج.
1: هذا الأصل نحكي.
2: هذا الأصل، ماله؟
1: أصل ما يتقلبش
2: لي. بالطبيعة. كل واحد أصله، راهو الأصل ديما كيما نقولوا يرجع ليه. هذاك هي. نبداو برج الحمل. برج الحمل أصله يغلب، يتغلب عليه بالمشاكل اللي جايته، أما مش يفض كل شيء. وعندك أصدقاء وعندك أحباب مش يقفوا معاك يا برج الحمل في الحاجة هذية، أما يجيك كل شيء بالتعب، والتعب هذية ربي مشي، ربي هو ألا مشي كتبه ومشي يرده مخلوف للناس الكل. وربي قدر لك الخير وربي يعطيك ما تتمنى. برج الحمل، برج الثور، فما طاقة الحب وطاقة الصداقة وطاقة العطاء اللي أنت تعطيها للناس الكل، وتقول ربي ما ودني بشيء. بالعكس، قل الحمد لله، ربي هو ألا مشي ودك. والحاجة اللي أنت تستنى فيها من أقرب الناس ليك، أما عندك مفتاح الفرج، وعندكم صغير مولود جديد، صغير مش تفرحوا بيه، عندكم إنسان متغرب مش يرجع، فما الفرج. برج الثور. برج الجوزاء، وطاقتك برج الجوزاء تتوافق مع برج الحمل وبرج الجدي، خاصة المدة هذية والأوقات، وخاصة من هنا لآخر العام عندك خبير خير من زوز الأبراج هذوما. أما إن شاء الله وبإذن الله فما باب ماشي فيه في الخير يا برج الجوزاء. برج السرطان والعتبة اللي تجري عليها، ولا قسم ولا رزق، بشوية أصبر، طول بالك، كل شيء بقسمه وكل شيء برزقه وكل شيء بأوانه. أما فما وقت من الأوقات إن شاء الله ربي مش يعطيك حاجة هدية معجزة ما تعرفش عليه يا برج السرطان. برج الأسد، نمشيو لبرج الأسد
1: ديما
2: ما بين الأنثى. ليه نقولوا
1: على الأنثى وال
2: وذكر، ليه خلينا نمشيو على الأنثى.
1: اي
2: باي، اوكي. برج الأسد مش تشكب على الناس الكل، أما أنت كان أصحاب ضيعهم، كان علاقات ضيعها، كان أنت ما تعرفش تتصرف في العلاقات متاعك يا برج الأسد، أما خسرت الناس الكل وما تكونش في ماهيش باش تكون في مصلحتك، باش تتقلب عليك. إن شاء الله فما برشا خير. أما برج الأسد يزم يدورها في مخه قبل ما يخرج الكلام متاعه. برج العذراء وطاقته ووقته وعيد ميلاده. برج العذراء إن شاء الله كل عام هما حيين بخير.
1: يسي توا برج العذراء
2: بطبيعة وقتهم هما توا برج العذراء.
1: صديقي صديقي يعرف روحه، إن شاء الله كل عام هو حي بخير،
2: كل عام هما حيين بخير.
1: وصديقتي زادة كيف كيف. اي
2: علاش ليه؟ برج العذراء تقول عندي برشا مشاكل وفما حاجة مش نصدها للناس، خليها في وقتها وصعيب، ويجي ربي يسهل فيه ومش يتسهل فيه كل شيء ويولي لك سهل. أما عندك سفرة مش تكون في مصلحتك يا برج العذراء، وفي الحاجة اللي أنت تجي عليها مش بش يدقق عليك البيبان يا برج العذراء، أنت بش يدقق البيبان، وعلى قريب قريب إن شاء الله وبإذن الله. برج الميزان وطاقة برج الميزان عندك هدية ويقول لك أني غنية ونحب الهدية هيك ولي إن شاء
1: أما يزمك تعرف ما عندش كون تقبل الهدية
2: بطبيعة
1: راهو ما تنجمش تقبل هدية من عند إنسان ينجم يقول لك من عطيتك
2: ما يقول ما هو كي سبحان ربي
1: أنا شو سبب لي صحيحة ولا مش صحيحة
2: صحيحة صحيحة, صحيحة صحيحة إني أجبتني منك
1: يلزمك تعرف عندش كون تقبل وإذا غلطت وقبلت من عند حد تقول الله غالب أني غلطت
2: مو حشك جيعان موش حشك جيعان جيعان
1: أي جيعان بلا هذيك هي
2: يعطيك حاجة ويعايرك بها
1: فهمتوا
3: الميزان
1: أيوة
2: مساش بعد يعطي الحاجة ويعايرك بها حاجة خايبة ذيك مش مشكل برج الميزان وطاقة برج الميزان عندك كادو عندك فلوس جيتك إن شاء الله أما ناوي على بروجي وعندك ذكر مش يقف معاك يا برج برج الميزان إن شاء الله وبإذن الله برج العقرب محمد لا تقول نجري خدمتي مستقبلي الفلوس أما مش كل شيء الفلوس المال والبنون زينة الحياة يلزمك تتلفت لخدمتك تتلفت لمكتوبك صحيح الفلوس كل شيء برج العقرب أما يلزم برج العقرب تكون متوازن ما بين الفلوس وما بين المكتوب إلا مش يجيك ما ترفضش بعدش تندم يا برج العقرب برج القوس إن شاء الله برج القوس نحبك صحتك ثم صحتك يا برج القوس ما تتعبش ما تسترسيش روحك تحس روحك تحلم في أحلام خايبة والأحلام هذو صحيح وأحلام
1: أي تعديت عليه أحلامي
2: أي معناتها هذاك هلويس بعد عليك شهر نجم مش علي
1: هلوست البنات
2: هلوست منسيلش منسيلش أما فترة وتتعدى ومش تتحلى بار شبيبي وعندك هيك مفتاح الفرش عندك هيك بروجي عندك حاجة مش تعملها بيديك إن شاء الله وبإذن الله فما على قريب إن شاء الله عندك ترقية تستنى فيها
1: ترقيت وخذيتهم الكل ترقيت الكل عملتهم
2: ان شاء الله فما عندك
1: ثنية اخرى
2: إيه ان شاء الله عندك سفرة على قريب وعندك ناس مش تعاشرهم وناس مش يقفوا معاك وعندك حاجة في جديد يا برج القوس تفائل تفائل
1: ديما الحمد لله طالما ربي
2: موجود
1: موجود
2: هذاك هو برج الجدي برج الجدي والمحبة اللي انت تحب للناس وتعطيها معنى بالله انت تقدر مش كل شيء الإنسان يوري كل شيء برج الجدي ماذا بك تغربل وتعرف شنو تخرج من يديك وتخرج من فمك وتعرف كيفاش تتصرف مع العباد يا برج الجدي على قريب قريب عندك فرصة والفرصة الأولى اللي نقولك الفرصة الثانية إن شاء الله بإذن الله يا برج الجدي فما برشا حاجات مش تنجح فيهم برج الدلو تقول ناوي على صفر وصفر هذا ينجم يكون مش في مصلحتك أما عندك فرحة بذكر قريبة قريبة متعرفش عليها فما تسيل دم أمر ردبالك من إنسان يخدم معاك كنت تكت بيك فما غدرة منه ردبالك يا برج الدلو برج الحوت والروتين اللي عايش فيه والبكاء ديما تتغبن تبكي تعمل فيهم الكل أما يخرش عليك برج الحوت بالعكس نهارك لأنت طاقتك إيجابية تحب الدنيا تحب الناس اللي أنت دايرين بيك إن شاء الله وعندك خير القدام ربي سهلك أما رد بالك وقوف على الحاكم على قريب رد بالك يا برج الحوت ومرحبا بالناس الكل
1: يعطيك الصحة ربرو ما خليني نسألك أنا سؤال على الدنيا وما فيها جوهرة فهم بيان سيغ احنا على مشارف الجري جديدة على مشارف أجواء جديدة على مشارف مع تجري خريف وشتاء نهاية الصيف توا
2: نهاية
1: شنو
2: الصيف
1: شنو تحس فيها كيفاش أي قول للمستمعين شنو تحس
2: أني نقول لكم نصيحة ألا مش يسمعني ويطول بيلو معايا راهو من المظاهر هي مهاش كل شيء خلينا في الواقع خلينا نمشي مع العبيد نحسوا مع بعضنا في الخيرة خاطر الوقت هذا مش صعيب بزيت صعيبة أما ماذا بينا نعديوها ما نوقفوش خاطر كان مش نوقفو ونحب بلادنا من الآخر
1: تحبوا بلادنا من الآخر لا وليت تتكلم بالخوية
2: نختصر
1: أنا سألتك على الجريم تاعنا ناجحة أو غير ناجحة
2: في الخدمة متاعنا في جوهرة حسبتك صفة عامة
1: في جوهرة
2: في جوهرة أحلام جونا باهرة
1: جونا
2: بالقداء غادي بالقداء
1: الحمد لله ديما احنا نشوفوا تطلعات المستمعين مستمعات أوفيائنا اللي يحبونا واللي ديما يتبعونا واللي يقول لي راني أنا نحلت الراديو من الصباح للتيح قداش تعجبني الكلمة هذية نقولوا لهم رانا احنا على ذمتكم بيان سور اقتراحاتكم تهمنا برشا هو 25 100 100 قولوا لي يا 29 100 الموزع الصوتي تنجموا تحطوا لنا اللي ميساج نتاعكم شنو تتمنوا تسمعوا من عندنا شنو تحبوا تعرفوا من عندنا شنو تحبوا تقترحوا علينا اهلا وسهلا ومرحبا بكم نحبوكم برشا راكم انتوما السند نتاعنا وانتوما بكم نزيدوا الحقيقه نقدموا اكثر مستمعينا مستمعاتنا ومشاهدينا ومشاهداتنا على تلفزتنا تلفزة جوهرة اف ام تي في انا احلام غيلان نقول لكم اهلا وسهلا ومرحبا بكم ان شاء الله معدينا وقت حلو مع بعض سمية الصغير شكرا ليك في الاخراج التقني الرقمي نرجس خلالة نرجوسة جمال بوخديدة كيف في الاستقبال تليفوناتنا خليني نقول لكم مثال شي نجم يكونوا زادة معانا وخلينا الكل اليوم نحكي على المحفل الجربي بمهرجان سوسة الدولي دو تيكي للربح على 85 990 تبعثوا بي كيما البيا ودوك تربحوا معانا دو تيكي اللي لا ان شاء الله تكون عرض فرجوي مزيان برشا بالمهرجان الدولي اللي سوسة خلينا في سيدي ظاهر بيان سور اتنجموا هذا تبعثونا توا يكلمكم جمل بوقديدة وتكونوا ربحين معانا ان شاء الله نهاركم مبروك الناس الكل وخليكم مع باقي برامج الدنيا وما فيها

0: الغونتخي سكولير لازمها تكون فرحة لكل الصغار. اليوم مع سينيال وبالشراكة مع المساحات الكبرى نجم تساهم في الفرحة هذه. على كل برودوي سينيال تشري 500 مليم يمشي وأدوات مدرسية للصغار، وهكا نحافظ على صحة سنية ونفرح الصغيرات. مع سينيال كل ابتسامة تهمنا.
1: فما بوكس 5G وفما بوكس 5G إلي برودوي دلاني. ماكس بوكس 5G أورانج تبرنشيها منا تكونكتي منا، فيها واي فاي 6 يوصل للدار الكل، وفيها زيدا توربو جيمينغ للمغرومين باللعبون لين. كان جو جيمينغ ستريمينغ ولا سكرولينغ، مع الماكس بوكس 5G عندك انترنت تري او ديبي من غير حتى لودينغ، باش ما تفلت حتى لحظة. مش فخرة، أما الماكس بوكس 5G أورانج حاجة أخرى. عندك أورانج
2: جوهرة
3: مرحبا بكم معنا في أخبارنا الاقتصادية. وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عز الدين بالشيخ دعا إلى ضرورة مواصلة العمل على تطوير أداء المركبات الفلاحية ووحدات التصرف في الأراضي الدولية وتعزيز مردوديتها عبر اتباع جملة من الإجراءات والتوصيات العملية، وجرى ذلك خلال جلسة خصصت لمتابعة تقدم سير المواسم الفلاحية بالمركبات الفلاحية ووحدات التصرف في الأراضي المسترجعة وتقييم النتائج المسجلة خلال الموسم الفلاحي 2025-2026 إلى جانب ضبط الاستعدادات للموسم الجديد 2026-2027. وتمثلت أهم التوصيات بالخصوص في الترفيع في المساحات المخصصة للحبوب المروية، خاصة بالمناطق التي تتوفر فيها الموارد المائية، بما يساهم في تحسين الإنتاجية وتعزيز الأمن الغذائي، والعمل على ضمان التزود المنتظم والكافي بالأسمدة مع تحسين برمجة الحاجيات وتوزيعها في الأجال المناسبة بما يضمن حسن سير الموسم الفلاحي. كما أتعلقت بالتوسع في المساحات المخصصة للزراعة الصناعية وخاصة زراعة السلجم لما لها من أهمية في تنويع الدورة الزراعية وتقليص التوريد وتعزيز الإنتاج المحلي والترفيع في إنتاج البذور الممتازة وتحسين جودتها. وزير التجهيز والإسكان والمكلف بالتيسير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة سلاح الزواري أعلن عن إطلاق منصة رقمية موحدة للخدمات الإدارية للوزارة ودخولها حيز الاستغلال في إطار مواصلة تنفيذ برنامج التحول الرقمي الرامي إلى تحديث الخدمات الإدارية وتيسير نفاذ المؤسسات الاقتصادية إلى خدمات الوزارة عن بعد. وإطلاق المنصة تزامن مع الشروع في إزداء أول خدمة رقمية تتعلق بالبطاقات الفنية الخاصة بعملية التحويل الفعال، حسب ما جاء في بلاغ صادر عن الوزارة، حيث أصبح بإمكان المؤسسات إيداع مطالب الانتفاع بهذه الخدمة ومعالجتها إلكترونيا بشكل كامل مع اعتماد منظومة للترابط البيني مع الإدارة العامة للديوانة، بما يتيح تبادل المعطيات وإشعار المصالح المختصة بصفة حينية بمآل الملفات والقرارات المتخذة بشأنها. بورصة تونس أنهت معاملة الأسبوع على تراجع، انخفض تونانداكس بنسبة 1.2% ليستقر في حدود 19450 نقطة، وتبلغ بذلك مكاسبه منذ بداية السنة 47.1%. واتسمت معاملات الأسبوع المنقضي بنسق تداول أقل من المعتاد، حيث بلغ إجمالي قيمة المبادلات 22.5 مليون دينار، واستفادت أحجام التداول من تنفيذ صفقتي كتل بقيمة جملية بلغت 2.55 مليون دينار. الحساب الجاري للخزينة التونسية بتاريخ 27 أوت ارتفع إلى حدود 1845 مليون دينار حسب آخر المؤشرات النقدية والمالية المنشورة حاليا على موقع البنك المركزي التونسي، وكان الحساب هذا بتاريخ 26 أوت في حدود 1452 مليون دينار. وبالنسبة للموجودات الصافية من العملة الأجنبية بتاريخ 28 أوت فارتفعت إلى 25512 مليون دينار، أي ما يعادل بأيام التوريد 100 يوم، وكانت الموجودات هذه بتاريخ 27 أوت في حدود 25279 مليون دينار، أي ما يعادل بأيام التوريد 99 يوما. دوليا، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن حملة أمريكية غير مسبوقة للسيطرة على نحو 20% من احتياطيات النفط الهائلة في فنزويلا، معتمدا على قدرة الشركات الأمريكية على إنعاش قطاع الطاقة المتدهور في هذا البلد العضو في منظمة أوبيك، مع توفير مصدر جديد للنفط الخام للمساعدة في خفض أسعار الوقود في الولايات المتحدة. وقال ترامب أن الولايات المتحدة حصلت على حصة أغلبية مسيطرة في أكثر من 65 مليار برميل من احتياطيات النفط المؤكدة لفنزويلا من خلال شراكة مع القطاع الخاص، فيما يعتبر أكبر صفقة نفط في التاريخ. أسعار النفط سجلت انخفاض عند التسوية في جلسة يوم الجمعة، كما تراجعت خلال الأسبوع تقيم المتعاملون مؤشرات بشأن سياسة مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي لمكافحة التضخم وشائعات عن اتفاق محتمل بشأن الملاحة عبر مضيق هرمز. وأنهت العقود الأجلة لخام برنت جلسة التداول في حدود 89.31 دولار.

0: روميك باسبور باك تو يونيفرسيتي على ما يقولي دو وإلا نجمة 147 جيس وتمتع ب 15 جيجا و 15 دقيقة مكالمات لحبيبك في تونس.
1: أريدو طور عالمك.
2: تهدنا لكم مستمعينا الكرام وين ما يوصلكم صوتنا عبر جوهرة اف ام. توندونس اليوم كما وعدت البارح باش نحكي فيها على منصة اليوتيوب. دونك اذا كانك صانع محتوى على اليوتيوب ركز معايا مليح. منصة اليوتيوب تعلن منذ نهار 24 اوت اللي تعدى على تغيير جديد في طريقة احتساب مشاهدات لفيديو، يعني بلغة اخرى طريقة احتساب لفيو، وتولي آلية موحدة عبر جميع أنواع المحتوى بما في ذلك لفيديو طويل وإلا لشورتس. دونك ابتداء من 24 أوت اللي تعدى باش يوليو يحسبوا المشاهدة بمجرد تشغيل الفيديو بداية من الفريم الأولى من غير ما يكون فما حد أدنى من وقت المشاهدة باش تتسجل كفيو. المنصة تاع اليوتيوب ترى اللي كانوا توحيد مقياس المشاهدات باش يخلي من الأسهل على صنع المحتوى إثبات حجم الجمهور اللي يوصل له المحتوى متاعهم، الشيء اللي باش يعاونهم باش يتفاوضوا مع ليزانونسور متاعهم العلامات التجارية ينجموا زادة كيف كيف يتحصلوا على صفقات إعلانية أفضل. يوتيوب تقول اللي كونه الأوبجيكتيف هو جعل أرقام المشاهدات تعكس بصورة أفضل حجم التعرض الحقيقي للمحتوى عبر المنصة، وهذا باش يعاون المبدعين على توضيح القيمة متاعهم للشركاء متاعهم. ورغم اعتماد طريقة جديدة لإجمالي عدد المشاهدات، يوتيوب باش توفر زادة مقياس آخر للمبدعين اسمه Engage Views، ويهدف المؤشر هذا إلى توضيح عدد المشاهدين اللي اختاروا الاستمرار في مشاهدة الفيديو بعد التشغيل متاعه بدلا من مجرد بدء التشغيل فقط. وهك باش يولي عند المبدعين ولا لي كرياتور دو كونتوني على اليوتيوب زوز مقياسات. المقياس الأولاني نلقاو فيه لو نومبر دو فيو توتال، يعني قداش من واحد تعرض للفيديو هذايا، والثاني باش ينجم يعرف شكون كمل الفرجة وحتى لوين وصل. خلاصة القول رقم المشاهدات باش يرتفع بشكل أسرع بعد ما دخل هالنظام الجديد هذا حيز التنفيذ، لكن الرقم الأولاني ماهوش باش يكون المؤشر الوحيد اللي يلزمك تراه أنت ككرياتور دو كونتوني. مقياس الانجيج فيوز باش يقعد ديما مهم باش تعرف عدد الأشخاص اللي واصلوا مشاهدة الفيديو، إلى جانب مؤشرات أخرى كما مثلا مدة المشاهدة، التفاعل، وإلا العائد الإعلاني. دونك لهنا يلزمنا ناخذوا لي دو مع بعضهم باش نجمو نعرفوا اسكو نجحنا في المحتوى اللي قدمناه على اليوتيوب والا لا، ومن الخطا خلال الفتره المقبله تقييم نجاح الفيديو اعتمادا على عدد المشاهدات وحده. هذا شو اللي عندنا اليوم، غدو ان شاء الله نتقابلوا في موعد جديد في الامان.
3: تحب تشارك انت وشكون من افراد عائلتك في برنامج دار العيله في الدار الكبيره جوهره اف ام؟ تربح بيد افيون الوجهه من وجهات نوفلات ومع برشا كادوات. شارك وابعث اس ام اس في حرف دي كيما دار على 85 990 وكون من الرابحين في دار العيله. تسمعوا دار العيلة مع أشرف بدر الدين، على جوهرة اف ام.
4: برعاية
3: في عطلتك الجاية اختار أكتيف ترافل المنتخبة كأحسن وكالة أسفار وأحسن بارتنر موثوق فيه واللي تضمنك أحسن جودة بأحسن سعر. ريزيرفي بكليك على activetravel.com.tn ولا كلمنا على 70 286 820. مع أكتيف ترافل احجز وخلي الباقي علينا.

0: تسمو لي بون بلان مع اسماء الجربي.
1: اسماء الجربي
0: على جوهر اف ام.
2: يجي دبنزة في العادة اليوم السويعة كاملة باش تسمعوا فيها كل جديد وكل أكيد بون بلان يهم العائلة يهم الصغيرات يهم بيان سور لي بروجي نتاعكم. دونك اليوم باش نحكيو في دوسي مطول شوية على لا بلو فالو ايموبيليير.

جاتنا بوكو دو كيستيون بيان سور اليوم باش نجاوب عليهم مع سي احمد العيادي رئيس هيئه الخبراء المحاسبين بالوسط يعطينا اكثر تفاصيل سينو بيان سور وكالعاده تلقاو لي بون بلان تاعنا كولتوريل تلقاو بيان سور المسابقات اللي تنجموا تشاركوا فيها وتلقاو زاده ليسونسييل بور فوتغ بروجي هذا واكثر في بون بلان ولكن كالعاده نبداو بالغناء وليزون بوزيتيف ونرجعوا لكم توت سويت

0: العشرة 18 دقيقة على موجة جوهرة فيلم. جد سويت نحكي وعلى لا بلو فاليو ايموبيليير، برشا ناس سألونا اللي هي بالعربية برشا ناس ما همش يستعملوا فيها، دونك القيمة الزائدة العقارية. دونك شنو هي، شنو ما لي ديتاي، شنو ما العقارات اللي بيان سور خاضعين للبلو فاليو ايموبيليير، كيفاش تتحسب هذا واكثر بيان سور، والمعلومة صحيحة تكون مع سيد احمد العيادي رئيس هيئة الخبراء المحاسبين بالوسط. سيد احمد اهلا وسهلا بك.
1: يعطيك الصحة وشكرا على الاستضافة.
0: مرحبا بك. دونك خلينا نفهم سام الاول، شنو القيمة الزائدة العقارية؟
1: القيمة الزائدة العقارية ولا لا بلو فاليو ايموبيليير ولا بصفة بلو سامبل هي لو فيت كي انت تبيع ارض ولا تبيع دار، اسكو تخلص امبو ولا فما ان امبو جينيرالمون كي يدو. باش نحكيو عليه اليوم قداش وقتاش يلزم نخلصو امبو، اذا باش نخلصو اكلتو شو هما لي زاستوس اللي واحد يلزم يرد بالو، معناتها كسوا نهار تاع ديكلاراسيون ولا حتى من قبل. دونك شو هما لي كا بارتيكولي باش نحكيو عليهم زاد كيف كيف. باش نحكي شويه على الاراضي الفلاحيه شنو اللي تبدل من 2023 ونحاولوا نشوفوا الديتاي باش نعطيو الاضافه بارابور الموضوع هذا.
0: ركزوا معنا مليح، بيان سور كل انسان عنده عقار كلكو سوا دار والا ارض ولا ارض فلاحيه، وزيد فما ديكا بارتيكولي تنشوفوهم من بعد، دونك فوزيت كونسيرني بالشيء اللي باش نقولوا تو. هات نبداو بالعمليات الساعة الخاضعه للضريبه، دونك شنو هو اللي تنجم تقول؟
1: باهي هو الحكاية سامبل. عندك دار، عندك أبارتمان، عندك عمارة، وإلا عندك أرض. دونك هنا أرض كسوة بيضاء فلاحية مبنية شوية مبنية برشا، دونك عندك أرض مبنية وإلا غير مبنية بصفة عامة. دونك فلاحية ولا غير فلاحية لهنا إذا تبيعها راك جينيرالمون كونسيرني بالبلو فاليو ايموبيليير. وعندك زادة حتى كلكو سوسيتي اللي اسمهم سوسيتي سيفيل ايموبيليير، مناش نركزوا عليهم برشا. دونك فما عباد يعملوا ما بين بعضهم خوات مثال، يعملوا شركه فيها اراضي وعمارات ولا ديار كي عندهم املاك، يعملون في اطار شركه من نوع هذا سوسيتي سيفيل ايموبيليير. زاد كيف كيف حتى لي اكسيون لي بار اللي في وسط الشركه هذه كونسيرني بالبلو فاليو ايموبيليير.
0: واضح. دونك هذا في حاله البيع فقط نحكيو على البلو فاليو ايموبيليير.
1: احنا لهنا نحكيو على عمليات التفويت.
0: واضح.
1: عمليات التفويت تنشوفوا من بعد شنو نجم يكونوا شنو ما التفويت. باغ كونتخ شنو هما العمليات اللي زاد ماهمش كونسيرني؟
0: اي
1: ماهمش كونسيرني. مثال واحد باع عمل تفويت نتاع الدار نتاعو لمرته، ولا المراه باعت عطات لراجلها، والا البو عطى لولده، ولا عطى لبنته، ولا الام عطات لبوها ولا امها. دونك هنا كي نحكيو على قرين ولا اصول ولا فروع، هذوما اللي كان نحكيو عليهم، ماكش كونسيرني بالضريبه على الدخل بعنوان القيمه الزائده ديال البلو فاليو ايموبيليير فير سامبل. اذا زاد كيف كيف صار لك انتزاع على خاطر مثل مصلحه عموميه ما نجموش يطالبوك بالضريبه هذه.
0: واضح.
1: اذا فما صارت الموضوع هذا صار في اطار برنامج خصوصي للسكن كيف كيف مش كونسيرني. وإلا بار اكزومبل لا فاش جات وخذيت مثال اون بارتي كبيره نتاع اراضي في وسط من الارض نتاعك ولا الارض المبنيه نتاعك، دونك كيف كيف ما فماش بلو فاليو ايموبيليير لنا.
0: داكور.
1: قبل 2023 كنا نحكيو على اراضي فلاحيه دونك ما كانش فيهم بلو فاليو ايموبيليير، وابارتير من 1 جانفي 2023 ولات الاراضي الفلاحيه زاد كيف كيف كونسيرني بالبلو فاليو
0: ايموبيليير.
1: مدة طويله قعدت معناتها.
0: شنو اللي تبدل؟
1: وقعت برشا مضاربه في الاراضي الفلاحيه وتقسيم تاع اراضي فلاحيه في بعض الجهات في تونس بصفه عامه والعديد من الجهات. يمكن خلى المشرع يمشي انه الاراضي الفلاحيه يولا خليهم يدخلوا في الاطار نتاع البلو فاليو ايموبيليير.
0: واضح.
1: فما زاد الحاجه اللي هي تهم يمكن اكثر عباد هي لو فات انه واحد كيبيع مسكن الاول نتاعو.
0: اي.
1: وفما دي كونديسيون، معناتها المسكن الاول اذا هو ما يفوتش 1000 متر مربع والفالور نتاعو ما تفوتش 500000 دينار، دونك لهنا كيف كيف ما تخلصش بلو فاليو ايموبيليير اللي هي هذه حاجه مهمه برشا.
0: ممتاز.
1: نحكيو 500000 دينار دون تو لي كا، معناتها اذا انت بعت دارك والسيلي والبلاس باركينغ معناتها زاد مش كان دارك هاو التوابع نتاعها كيف كيف والارض اللي لاصقت لها الجرده كذا هذا كل تبيعو، اذا ما يفوتش 500000 دينار ما عندك حتى مشكل.
0: واضح.
1: ما فماش بلو فاليو ايموبيليير. اذا بالنسبه للمتراج سي كونديسيون ثانيه، اذا هي ما تفوتش 1000 متر دونك ما عندكش مشكل اذا فاتت ال1000 متر نولي نمشيو بالبروغاتا.
0: فاتت يعني تقصد الارض اللي فوقها الدار
1: اللي فوقها الدار مثال 1200 متر واضح
0: طولي. يعني ما نحسبوش بالسيرفاس كوفيرت نتاع الدار
1: لا لا نحكيو على كل الارض والمبنى والتوابع نتاعو
0: واضح
1: اوكي معناتها نحكيو ابارتمون نحكيو ابارتمون سيلي بلاس باركينغ ولا دونك هذا كل
0: لي بلاس كومان لي
1: اكزاكتومون دونك هذا زاد كيف كيف تحدد معناتها وتبدل ولهنا نحب نعطيكم مساحه معناتها فما لا نوت كومون مذكرة عامة عدد 23 لسنة 2014 فيها اللي باش نحكيو عليه اليوم كل شيء جوست ياخذ اللي باش يقرا لازم ياخذ بعين الاعتبار لي شونجمون اللي صاروا من 2014 لتو نوتامون هالبلافون تاع 500 ألف دينار ولا أراضي فلاحية بعض لي شونجمون صغار مي الحقيقة فيها كل شيء.
0: أنا باش نعطيو التلخيص اليومي نتاع بزون باش يقرا
1: اكزاكتومون
0: بي أنا سؤال توا بدر لي في ذهني قبل ما نكملوا بيان سور لي ديتاي توا فما المساكن الاجتماعية اللي موجودة في تونس دونك نتخيلوا واحد خذا مسكن اجتماعي ومن بعد باعو هل يدخل في الضريبة وإلا لا؟
1: أنت عندك المسكن نتاعك يفو ريسبكتي لي كونديسيون تاع المسكن الاجتماعي بيان سور إذا ما فماش حاجة تمنعك أنك تبيعه معناتها هو يمثل مسكن معناتها نتاعك. قعد شنو السؤال اللي عادة يتسألوه العباد كونسيرنون مثلا المسكن الأول عنده زوز ديار يقول لك أنا هو المسكن الأول نتاعي أنت باش تحدد الرتبة نتاعو دونك عندك زوز ديار صغار كبار أون فو معناتها بلوز امبورتون لهنا عندك زوز ديار إذا بعت الدار تقول هذه المسكن الأول متاعي أنت حددتها دونك يمشيو لك بالتحديد اللي عملته أنت
0: واضح
1: بار كونتر الاحتساب نتاع الامبو قديش
0: هذايا النقطة الفاصلة
1: الحاجة اللي هنا عندنا حاجتين لازم نركزوا فيها عندنا قديش بعت ولهنا عادة باش نشوفوا السعر الموجود في الكونترا نتاع البيع نتاعك دونك سعر التفويت في الأملاك وفي بعض الحالات تنجم الادمنستراسيون فيسكال القبضه تجيك بعد كونترول تقول لك لا انت ديكلاريت المونطون هذاك ماهوش صحيح راهو اون فالو ريفيزي باش نعاود نحينوه ونشوفوه دونك عندنا المبلغ هذاك اللي بعت به ولا حينته الاداره من جهه والمبلغ الثاني اللي هو سعر التكلفه نتاع البناء كانك انت بنيت والا الاقتناء كانك انت شريت عند بروموتور ولا غير بروموتور والا الهيبه كانك خذيته هيبه وإلا المعاوضة
0: واضح
1: ولهنا باش نحكيو من بعد على كا بارتيكوليوم تاع الهيبة تنحكيو عليه لهنا السعر الأول إلا السعر الثاني مع ماكتواليزاسيون تاع السعر الثاني كل عام 10%
0: كل عام 10%
1: باش نحكيو بلو كونكريتمون أنا بعت اليوم ب 200 مليون
0: إيه
1: أبارتمون شريتو عندي 7 سنين دونك كل عام باش نزيد شيتو باغ اكزومبل ب 50 مليون كل عام باش نزيد 10% من كل 50 مليون هذيك
0: واضح
1: كل عام ومن بعد نشوف قداش المبلغ يصير اكتواليزي 100 مليون الا المبلغ اكتواليزي 50 مليون فوا 10% زياده 10% 10% 10% 10%
0: على 7
1: سنين تنجم توصل انت مثال على 7 سنين تولي ماكش اوبليجي باش معناتها تلقى روحك ما عندكش بلو فاليو جمله
0: واضح
1: دونك ال 10% هذه موجوده بالقانون موجوده في النوت كوميون وتهم المبلغ نتاع الارض اللي انت شريتها وبنيت فوقها ولا لابارتمون اللي شريته ولا حتى التحسينات اللي عملتهم باش تحسن الفالور نتاع البيان تاعك دونك
0: الخلاص على ديفيرونس
1: على ديفيرونس
0: واضح
1: دونك هذا بصفه سامبل باش ندخلوا اكثر في الديتاي اكل تو
0: جوستمون
1: كيف دونك تو فما دو تو فما 10% فما 15% قلنا الباست فهمنا فيها ال 10% كانك انت بعت البيان نتاعك اللي نجم يكون ارض نجم يكون ابارتمون ولا دار ولا اللي هو دونك 10% كان بعته بعد 5 سنين من تاريخ التملك معناتها انت شريته عام 2014 دونك اليوم 2026 دونك فايت 5 سنين دونك راك باش تدفع 10% بلو فاليو ايموبليير كانك انت شريته في 2023 وبعته اليوم في 26 ما عندكش 5 سنين دونك لهنا باش نوليو نحكيو على ان تو تاع 15% ابليكابل على البلو فاليو ايموبليير في حالات التفويت نتاع المكاسب الموروثه في كل الحالات بو امبورت وقتاش خديت وقتاش تبيعو حتى ولو اقل من 5 سنين اون ابليك لو تو تاع 10%
0: داكوغ باهي فما اكزونيراسيون بالنسبه موطينا بالخارج بالنسبه لعقاراتهم
1: لهنا التريتمون هو بيدو بالنسبه للتونس الكل ما فماش فرق دونك فما بار كونتر اون روتون لا سورس اللي واحد يرد باله منها الحقيقه اللي لاحظوا اني توا حسب الخبره نتاعي انه برشا عباد يبيعوا وما يعرفوش انه فما بلو فاليو موبليير دونك والهنا راهو فما ديلي اللي هو يزمك ديكلاري او بلو تار 3 موا من بعد الشهر اللي بعت فيه
0: 3 موا
1: اي واضح سينو من بعد يولي فما الكونتور نتاع البيناليتي اللي يمشي ودايوغ نذكر انه فما الامنيستي حتى 30 سبتمبر 2026 مازلنا شهر دونك اذا فما شكون عنده بلو فاليو موبليير قديمه قبل اكتوبر 2025 ما عملهاش فرصه باش يعملها من غير بيناليتي
0: كان على البلو فاليو ايموبيليير ولا
1: لا لا على نحكيو على البلو فاليو ما هي الامنيستي تهم كل شيء لي ديفو دي ديكلاراسيون جميع انواع فيسكال كل معناتها امبو سو لا فورتون لي ديكلاراسيون مونسويل ديكلاراسيون تاع الامبو سواء شركات ولا اشخاص طبيعيين مازال مش عارف يد
0: والاداءات البلديه على العقارات
1: لا هذاك موضوع
0: سيء
1: لا لا موضوع اخر راح نحكيو توسكي فيسكال ولهنا لونجو كبير راهو معناتها راهو فما شركات ولا عباد نجم يربح برشا فلوس معناتها لهنا الامنيستي مازالت شهر وهذه الفرصه الثالثه اللي تعطات في 26 صارت امنيستي في 25 صارت امنيستي وفي 24 صارت امنيستي دقيقه البروبابيليتي انه تصير امنيستي اخرى العام الجاي من ضعيفه برشا
0: ما نقولوا شيء احنا
1: مادام فما فرصه اليوم واحد يستنفع بالامنيستي
0: اكزاكت
1: بي بالنسبه للغوتن ولا سورس لهنا الغوتن ولا سورس ولا الخصم من المورد هذا برشا عباد زاد كيف كيف يقول لك اني تهمت ونيغوسيت معاه السيد اللي يبيع لي وسيي وراه باش نخلصوا لهنا لازمك تعرف انك باش تخلصوا لازمك تقص له 2.5% من المبلغ اللي تفهمت معاه عليه باش تخلصوا 100 مليون لازمك تنقص عليه 2.5% بو امبورت المونطون اوكي 100 200 20 30 دونك بو امبورت المونطون 2.5% اذا انت شخص معنوي معناتها اذا انت شركه لازمك تقص اذا انت زاد كيف كيف تابع الدولة إذا أنت مثال تابع عندك ريجيم ريال ولا إذا أنت زاد كيف كيف طبيب أرشيتكت مهن الحرة هذه حتى ولو القاعدة متى الكالكولوم متى الامبون تاعهم حسب القاعدة تقديرية دونك بار كونتر إنسان سالاري يخدم معناتها في إدارة ولا في شركة ما عندوش باتونت ما عنده حتى شيء إذا ماهوش أوبليجي باش يقص 2.5%
0: داكوغ
1: مي الباقي كلهم لازم يقصوا Et dans le cas où il n'y a pas de 2.5%, en cas de contrôle fiscal, il y a le haut montant qui a été fait face à 5% dans le blast de Saïd Liberlo.
0: Liberlo. هنا مهم برشا ويزم واحد يثبت بيان سور في الديتاي
1: دونك اكزاكتومون الحقيقه برشا برشا ينساوها جمله معناتها يبداو فرحانين بالبيان ولا يبداو
0: ويتذكر التي في ا وديما ينساو الغوتوني على سورس
1: دونك الغوتوني على سورس ماهوش مونتون كبير 2.5% لهنا il vaut mieux واحد ما ينساش باش ما ترسلوش يولي بيناليزي ويدفعوا هو في بلاصه البيع
0: اكزاكت
1: وفي الاخر ما ولا تسبقه في الاخر هو تسبقه على الامبو نتاع البيع
0: بالضبط
1: ماشي اون شارج زايده
0: بي فما دي كا بارتيكولير ولا نكملوا في لي كا اوزيال
1: والله لي كا بارتيكولير اني لهنا اش نقول لك فما الهيبه مثال انت خديت مثال هبه من الوالد نتاعك ولا من الوالده نتاعك عطاك انا ابارتمون دونك تعرفوا انه الهبه من الابن من الوالد للابن فيها دي زافونتاج كبار
0: وي
1: دونك اون تيرم دو دونجستمون والعباد يمشيو فيها العديد الاسباب مي ان توكا سوبوزون اليوم عندنا هبه دونك الهبه هذيك باش تقول لي اني خديت الهبه من عند بابا ابارتمون يسوى اليوم مثال 200 مليون كيفاش نعمل الكالكول نتاعي انت بكري تحكي قلت نشوف قداش السعر الاول نتاع الاقتناء وبقداش
0: بعته نتاعو
1: انا خذيت اليوم هبه من عند بابا 200 مليون بعته بعد 3 سنين
0: اي
1: مثال
0: وي
1: اوكي لهنا القانون واضح يقول لك في الهبه لازمك ترجع للتاريخ نتاع الاقتناء نتاع الابارتمون هذاك من عند والدك
0: لول
1: التاريخ نتاع الهبه ما عندها حتى معنى في الكام تاعنا هذا معناتها اذا الوالد نتاعك خذا الابارتمون هذاك عام 2001
0: باهي
1: اوكي وقتها باش نشوفوا الفالور في عام 2001 قداش شراها نعملوا اكتواليزاسيون تاع الفالور هذيك 10% كل عام اذا هو شرا من 10 كوجينا جديده الابارتمون اذا هو شرا عمل
0: الزون تبدلت زاده
1: القيمه تحسنت وكذا هذاك بتبيعته وهذاك علاش هو يمشي بالتو نتاع 10% كل عام اما اذا صرف مصاريف باش تحسن القيمه نتاع البيان هذاك كيف يدخلوا في الاكتواليزاسيون ونزيدوهم الفالور نتاع البيان حاصلوا كل عام نزيدوا 10% من التاريخ في الهبه من التاريخ التملك الاول
0: واضح
1: نتاع الوالد ولا متى الجد ولا اللي هو حاسيله بالطريقة هذه والتو متى الأكتوري الامبو اللي نحسبوه هنا السؤال زاد كيف كيف 15 ولا 10 إذا اخذته هيبة اليوم وبعته غدوة بالضبط اسكو نطبقوا 10 ولا 15 لهنا نقول لك نطبقوا التو سلون 5 ولا 10 سنين خمسة ولا أقل من خمس سنين ولا أكثر من خمس سنين أما يجب نرجع للتاريخ متى التملك متى الوالد نتاعك في الكال الإكزامبل اللي خذيناه قلنا 2001 الوالد خذي
0: لنا
1: وإحنا في 2026 حتى لو أنت خذيت الهيبة اليوم أو بعته غدوة نرجعوا يحسبوا لك أنه عندك أكثر من خمس سنين
0: واضح
1: على خاطر الأقدمية تحسب من اقتناء البيان من عند الوالد نتاعك وهذه حاجة مهمة في الهيبة
0: exactly.
1: سؤال آخر زاد كيف كيف
0: الورثة الورثة كيفاش تحسب
1: قبل الورث نحكيه على
0: الكام
1: تاع الهيبة ما زلنا سيدي انت خذيت عندك انتيران الوالد نتاعك عنده انتيران بناء بالياجورة بالياجورة بشوي بشوي على 3 سنين على 4 سنين عمل الفيلا صغيرة وحب يعطيك هيبة ما عندوش قد يشري
0: ما يعرفش الغالغ نتاعها
1: ما يعرفش وهنا نصيحة مهمة برشا على خاطر الإدارة تاخو بالإكسبرتيز اللي عملها خبير لدى المحاكم نهار اللي صار التملك ولا كملت البناء ولذا أي واحد يكمل البنية متاعه وإلا يتملك أن بيان يزمو يعمل إكسبرتيز معناتها يجي عيط الخبير لدى المحاكم يقيم له البيان هذاك قداش يسوى
0: مهم جدا هذا
1: علاش على خاطر من بعد الإدارة تعتمد ولو مش بصفة كلية ما تعتمد كقرينة مهمة قداش الفالور نتاع البيان هذاك اللي هو موجود في الاكسبرتيز
0: واضح
1: دونك انت عام 2001 بناه البيان هذاك ما شريشي عمل وقتها خمم وقتها خاطر الاكسبير مش عمل لك تورا
0: بيان سور
1: دونك 2001 عطاك الفالور تخليها عندك في القجر تستحق عام 2016
0: اكيد تستحق نهار اللي جيبش تبيع
1: اكزاكتومون وبالنسبه للعقارات اللي تتملك اللي موجوده في الموازنات في الشركات عندك شركه عندك مثال ابارتمون ولا ارض ولا اللي هو راهو لهنا خاطين هذوما ما نحكيوش على البري فاليو موبيلير
0: دونك غير خاضعه
1: هذوما غير خاضع على خاطرهم تابعين الشركه نهار اللي تبيعوا باش يدخلوا في الغزل نتاع الشركه عامتها ولا باش يدخلوا كانك شخص طبيعي وعندك الموازنه نتاعك عندك البيلون نتاعك وعندك ليتا دو ريزولتا وكل شيء راهو الارباح اذا فما معناتها ارباح معناتها بعت بسوم راهم باش يدخلوا في الريزولتا نتاعك
0: واضح
1: في الاخر الشركه مع الاكتيفيتي نتاعها اون باراليل كاني رابحه راه باش تخلص امبو على الكل كاني خاسره راهي باش تخلص المينيموم دمبو
0: اكزاكتومون
1: بالنسبه للورثه كيما كيف
0: نفس الشيء
1: نفس الشيء لو تريتمون لو سول تريتمون هو كيما قلنا بكري انه نطبقوا في كل الحالات التو نتاع 10%
0: باهي السؤال اللي يطرح نفسه هو عمل هيبه لولده داكوغ هو وارث العقار هذاك مش هو بناه ولا هو شراه كيفاش تحسب هذا يعني هي هيبه من بعد ورثه
1: باهي سؤال مهم برشا علاش على خاطر لهنا هذا موضوع نجم نحكيو عليه نهار اخر هو ديكلاراسيون دو سوكسيسيون هو من بعد الوفاه نتاع السيد اللي ورثت منه معناتها لهنا فما ان ديكلاراسيون لازم تعمل اللي هي نتاع الورثه وفما برشا عباد ما يعملوهاش ولهنا في الكام تاعنا اذا انت عندك حاجه خذيتها وما ديكلاريتش وديكلاريت الفالور نتاع سوكسيسيون راهم ياخذوا لك في الورثه الفالور نتاع سوكسيسيون ديكلاري في سوكسيسيون
0: واضح
1: معناتها انت ورثت حاجه فالورها ديكلاريتها ب 100 مليون راهو باش نهار باش ديكلاري بلو فاليو موبيير وبعتها ب 200 باش يعملوا 200 الا كل 100 مليون اكتواليزي
0: الا 100 مليون مع 10%
1: كل على كل عام اوكي واضح. وكان بعتها في ظرف 5 سنين 15% كان بعتها في اكثر من 5 سنين 10%
0: دونك ماذا بينا نحطوا لا فري فالور ريال وقت الديكلاراسيون
1: هو انت المفروض قاعده العامه منه. تحط انت الفالور ريال سينو لادمينستراسيون فيسكال تنجم عندها الحق ان هي تعمل ريفالواسيون تاع البيان عندها لي دوني عندها جيرانك في الحومه هذيك قداش سجلوا الاراضي نتاعهم تعتمد على القرائن هذيك ولا وقتها هي كما قلنا في الاكسبرتيز ذكرتها في النوت كومون هذه وموجوده وتنجم تعتمدها معناتها في الديتيرميناسيون دو فالور بار كونت في سوكسيسيون حاجه مهمه علاش قلت لك اني بكري دونك لو كان ما عملتش الديكلاراسيون دو سوكسيسيون ما صرحتش بالورثه نتاعك وبعت البيان راهم الفالور اللي هي تولي الباز نتاع الكالكول نتاع البلو فاليو موبيليير هي اللي هي الفالور نتاع الفونت
0: كاريمون
1: هذاك علاش لهنا
0: 10% نتاعك باش تولي
1: برشا
0: ياسر طالعه
1: ولذا من المستحسن مادام فما امنيستي مازال شهير اللي عنده حاجة يمشي ديكلاري تو pour éviter
0: كلم votre expert comptable votre comptable et régler votre situation.
1: احنا كما قلنا قبل الخبراء المحاسبين موجودين على ذمتكم, موجود الليستة سور انترنت, تثبت انه الاكسبير كونتاب موجود في الليستة, خاطر فماش دوتر اكسبير كونتاب ماهوش موجود في الليستة. دونك وحنا بالطبيعة موجودين باش نعاونوهم ونعطيوهم ونأطروهم ونحاولوا ننصحوهم زاد كيف كيف.
0: يعطيك الصحة سيد احمد, اون بتيت استيوس نختموا بها كان فهم
1: لاستيوس بتيتر. اذا انت تقول لي باش نبيع الدار نتاعي وراك ما تفوتش 1000 متر مربع وما تفوتش 500 ألف دينار بالتوابع نتاعها الكل, ما تقولش ما تصبش ديكلاراسيون, ولو انت معناتها ماكش خاضع للضريبه دي, راك اوبليجي تصب في ظرف 3 شهور بعد الدات, بعد الشهر اللي انت تبعت فيه, سينو تولي تخلص اون بيناليتي نتاع 1%. واضح. ما فماش علاش تخلص على بيناليتي 1% من البلو فاليو موبليير الوغ انت غير خاضع. دونك في ظرف 3 شهور تصب الديلي معناتها الديكلاراسيون نتاعك باش تستنفع من الفرصة دي أنك أنت ما تخلش
0: وتنظم أمورك
1: ومرة في العمر را.
0: مرة في العمر
1: بالنسبة للمسكن الأول.
0: داكور تري بيان, يعطيك صحة سيد أحمد العيادي رئيس هيئة الخبراء المحاسبين بالوسط. الجمعة جاية كالعادة أن سوجي أبورتون كالعادة, نجاوب على تساؤلاتكم. دونك نو غاتي با, حطونا ديما الأسئلة نتاعكم وأحنا أكيد نجاوبوكم في بون بلان. غناية وهنا راجعين.
2: للاستماع إلى جوهرة اف ام في ولاية سوسة, عدن الموجة على 105 على 105.
3: جوهرة اف ام بوبليسيتي مع أورانج بوستي الرنتري بالأوفرويت.
4: ما تحيرش بالإنترنت والمكالمات, وخذ لوفر جيجا كلام وتمتع بالمكالمات أونيليميتي من غير حسابات نحو كل المشغلين وب 29 جيجا إنترنت. هذا الكل ب 29 دينار و900 في الشهر.
3: ما لفاش تستنى, امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الرنتري بالأوفرويت. عندك أورانج.
2: جوهرة اف ام.
3: Publicité.

لي بون بلون تلقاهم اكيد على جوهره اف ام كل نهار سبت من 10 لل 11. نحكيو تو سويت على برنامج تكوين في التجاره الالكترونيه من المنظمه الوطنيه لرواد الاعمال. البرنامج التكويني هذايا كنا حكينا عليه اكيد على منبر جوهره اف ام وحكينا بالتفصيل البرنامج هذايا للنساء صاحبات المشاريع في تونس, والبرنامج هذايا مازال متوفر رغم انه بدا البرنامج هذايا نهار 11 أوت 2026, ولكن pour les retardatrices خلينا نقولوا اللي ما شاركوش في البرنامج هذايا فما possibility انه يدخلوا في البرنامج ويشاركوا فيه وينضموا ليه. دونك النساء صاحبات المشاريع في تونس اللي عندهم نشاط مسجل قانونيا في تونس, اللي بيعوا بالاساس منتوجات يستعملوا في مواقع التواصل الاجتماعي للتعريف بالمنتوجات نتاعهم وبيعها وتلقي الطلبات, اللي ما عندهمش زاده موقع الكتروني الى حد الان ينجموا ويزاد يلتزموا بالحضور في كامل حصص التكوين توتون ساشون اللي التكوين عن بعد. دونك حصتي تكوين عن بعد وحصه حضوريه في تونس العاصمه, وبيان سور لازم يكون عندهم ان اورديناتور بورتابل باش يشاركوا في التكوين ويقوموا بالتمارين التطبيقيه. دونك ما عليهم كان يدخلوا لصفحه 1ONE ويلقاو الرابط ويكملوا يسجلوا اكيد في الدوره هذه, دوره ممتازه, دوره اللي رشح اليها 100 امراه اعمال تونسيه ورائده اعمال تونسيه, ولكن النجم نزيدوا نستقطبوا نساء اخريات في البرنامج هذايا مازالوا كي اعلنوا عليها البارح فقط. دونك مازال عندك الفرصه نهارين ثلاثه باش تنظم امورك, وبيان سور باش تدخل الرابط وتسجل خاطر فرصه باش تعلم كيفاش تعمل سيت ويب وحدك, كيفاش تجار دونك التجاره الالكترونيه زاد كيف كيف وحدك. دونك الحقيقه فرصه ممتازه برشا ما تتعوضش. كيف كيف وان دونك المنظمه الوطنيه لرواد الاعمال تدعو جميع اصحاب افكار المشاريع للمشاركه في انطلاق تظاهره وعد .2. دونك وعد .2 تقام نهار السبت 5 سبتمبر في صفاقس بدايه من 8:30 متاع الصباح, هي نقطه انطلاق لمسار مخصص لمرافقه اصحاب الافكار. مازلنا ما وصلناش للمشاريع, دونك الناس اللي عندهم افكار مشاريع دونك لهنا مرحله تقدم المشروع زاد كيف كيف مهمه برشا. مخصص المشروع هذايا لمتساكني مناطق الجنوب. اللقاء هذايا باش يكون فرصه مهمه للتعرف وتبادل الافكار مع اصحاب المشاريع والخبراء اللي باش يكونوا موجودين على عين المكان, توضيح وتنقيح الافكار نتاعهم خاطر مش كل الافكار اكيد باش تنجح اموان تيرم والون تيرم. نبداو هكا من الاول فرحانين بالفكره الجديده ونبداو متفائلين اكثر ساعات من اللازم, ولكن من بعد الفكره تصطدم بالواقع. دونك لهنا الخبراء موجودين باش يأطروكم. نرجع نقولكم نهار 5 سبتمبر في صفاقس تنظيم وبناء المشروعات خطوه بخطوه زاد كيف كيف, وايجاد افضل السبل لتحويل الفكره الى فرصه حقيقيه على ارض الواقع. ولهنا كل مشروع كل فكره مشروع تنجم تكون مشروع اكور تيرم اي ان مويان تيرم. دونك تاكيد الحضور والمشاركه فما بيان سور فورمولير يتعمر تلقاوه موجود سور لي زيفينمون اللي تلقاهم على صفحه الفيسبوك لي 1ONE. نحكيو زادة ثقافة شوية وفنون تشكيلية. فالصالون تحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية والإدارة العامة للعمل الثقافي تنظم المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بباجة نهار 2 و3 سبتمبر 2026 في دار الثقافة أبو القاسم الشابي بمجاز الباب فعاليات الدورة السادسة للصالون الجهوي لنوادي الفنون التشكيلية بدور الثقافة والمركب الثقافي بولاية باجة. تضمن التظاهرة هذه ورشات فنية, معارض فنون تشكيلية, حوارات ثقافية ومسابقات في الرسم والنحت والخزف الفني والتصوير الفوتوغرافي والغسيكلاج الرسكلة. أكيد فرصة مهمة برشا باش نستقيوا شوية أفكار ونشجعوا زادة الفنانين التوانسة امتعنا. نتعداو للمركز الوطني للسينما والصورة وإدارة أيام قرطاج السينمائية اللي تفتح باب الترشحات للمشاركة في تصميم المعلقة الرسمية لأيام قرطاج السينمائية في نسختها 37 اللي باش تقام من نهار من 12 إلى 19 ديسمبر 2026. أكيد تدخلوا جي سي سي كارتاج فيلم فيستيفلز تلقاو رابط البلاغ وتلقاو كيفية المشاركة. دونك ترسل الترشحات للمركز الوطني للسينما والصورة في أجل أقصاه 4 سبتمبر على الساعة 12:00. ولهنا من وصيكم مش ما تستعملوش الذكاء الاصطناعي, نستعملوا الذكاء البشري والفن البشري مش نخرجوا حاجة في قيمة أيام قرطاج السينمائية, وحاجة أكيد فيها
خليني نعطيكم مبتي هكا أبرسو فيها الروح التونسية أكيد وفيها كما قولوا الزخارف التونسية وفيها دونك الألوان التونسية دونك ماذا بينا نلقاو معلقة تشرف أكيد التونسة الكل. نتعداو للإدارة العامة للعمل الثقافي ونتفتح باب الترشح برنامج الفضاءات الإبداعية هوبس كرياتيف دونك تحت إشراف وزارة الثقافة والشؤون الثقافية. تعلن الإدارة العامة للعمل الثقافي عن فتح باب الترشح لفائدة دور الثقافة والمركبات الثقافية لتقديم مشاريع مختبرات إبداعية مبتكرة. البرنامج هذايا يهدف إلى تثمين الأفكار والمواهب وتحويلها إلى مشاريع ثقافية مبتكرة تشاركية ومستدامة. خاصة ديما نحكيو على مشاريع مستدامة والمعنيين بالترشح هما دور الثقافة والمركبات الثقافية وآخر أجل للمشاركة نهار 10 سبتمبر 2026 وكالعادة تلقاو الرابط في الصفحة الرسمية للإدارة العامة للعمل الثقافي وبالتوفيق أكيد للجميع. بيان سور تلقاو كل الجديد أكيد تلقاو كالعادة على صفحتنا الرسمية في جوهرة اف ام. وخليني نخدم سؤال جانا على صفحتنا الرسمية في جوهرة اف ام يقولك شنو هو أكثر حاجة نجم تكون مفيدة أنت عرفتها اللي هي مفيدة في الشركة نتاعك. خديما نحكيو في بون بلان انتربرونيا على الشركات وكيفاش نجم نعاونوا الشركات دونك لهنا السؤال تطرح وأنا سألت السؤال هذايا بيان سور للمتابعين نتاعنا لقيت برشا إجابات منها باش تلقى البروجي نتاعك ناجح بعد 5 سنين خبرة. برشا ناس جاوبوا اللي هما 5 سنين خبرة على الأقل يقول لك لازم السيستم نتاعك يكون يخدم يكون ممتاز لازم تصور آراء العملاء وتعملهم بوكس تجمع الآراء نتاعهم وكل زيارة أكيد تهتم بشنو اللي قلق العملاء وشنو اللي عجبهم باش تعرف أكيد ترضيهم وكما نقولوا لو كليون إغوا. المصداقية كيف كيف بين الموظفين والعملاء مهمة جدا. المرونة مع العملاء مهمة جدا وأكيد الكادر اللي يكونوا زادة إكسبير مهمة جدا جدا. وبالنسبة للكادر اللي يخدم معاك لازم فما كما نقولوا دي بورسنتاج وإلا يكون فما حوافز وعمولات أهم برشا من زيادة في الشاري. بيان سور هنا التسويق ثم التسويق ثم التسويق الكلهم كانوا مركزين الإجابة متاعهم وبعد خبرة أقل حاجة 5 سنين يقول لك التسويق هو أهم حاجة. نجم يكون المنتج متاعي حاجة بسيطة وحاجة سامبل ولكن التسويق للمنتج هذاك أهم حاجة. على ذلك موجود بون بلان وموجودة جوهرة اف ام أكيد على ذمتكم في كل وقت أكيد تحطوا الأراء متاعكم وتحطوا زادة الحاجات اللي تنجم تنفع العباد أكيد في بون بلان. شكرا لكم تبعتونا اليوم. الوقت ياسر يجري معاكم ولكن ترجعوا للصفحة الرسمية لجوهرة اف ام تلقاو على شنو حكينا سورتو لا بلو فاليو ايموبيليير وعلى كل جديد في المجال الثقافي والترشحات قبل ما يفوت لي ديلي في الفيديو هذايا والفيديو اللي قبلها. من هنا الغدوة نتقابل في أخشي ماغ من 9 ل 10 ونقول لكم شهية طيبة اي اتري بيانتو.

0: عندك دار كهرباء أرض ولا عقار تحب تشري ولا تبيع وتعمل أفار تبع اشري تربح كل نهار سبت من نص نهار الماضي ساعتين كل نهار سبت من نص نهار الماضي ساعتين باش تشارك معنا ابعث اس ام اس في حرف تي على 85 990 تي على 85 990. آخر الأخبار آخر الأخبار على جوهر أفهم لبنى حميدة.
1: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. عدد تلاميذ المرسمين ضمن منظومة الحياة المدرسية لسنة الدراسية 26 و2027 بلغ إلى غاية 20 من أوت الجاري نحو 1,115,000 تلميذ، أي ما يمثل 53% من مجموع التلاميذ، وفق معطيات نشرتها وزارة التربية حول متابعة عملية التسجيل المدرسي. المعطيات أفادت أيضا بأن عدد التلاميذ الذين قاموا بدفع معاليم الترسيم بلغ إلى غاية التاريخ نفسه حوالي 1,020,000 تلميذ، أي ما يمثل 49% من مجموع التلاميذ. انطلاق المرحلة الثانية للتسجيل بالمنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية بداية من غرة سبتمبر القادم لتتواصل إلى غاية يوم السبت الخامس من نفس الشهر وفق وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، موضحة في بلاغ لها أن التسجيل يتم حصريا عبر المنصة الرقمية لتسويق المنتوجات النسائية، وذلك من خلال إنشاء صاحبة المشروع حسابا خاصا بها ثم تعمير المعطيات المطلوبة بكل دقة والتثبت من صحتها وإدراج المنتوجات وفقاً لبطاقة تعريف كل منتوج. دولياً، توقف بث التلفزيون النيجيري فيما يتواصل إطلاق النار في عدد من أحياء العاصمة نيامي، ودعا بيان حكومي وهو أول رد فعلي رسمي على الأحداث الجارية إلى الالتزام الهدوء وفق ما فدت به وكالة فرانس بريس. الرئيس الإيراني مسعود بازجيكيان يقول إن بلاده لا ترغب في الحرب لكنها تقف بحزم في وجه العدوان وتدافع عن نفسها، مضيفا أنه من مصلحة إيران والمنطقة والعالم ألا يثير ترامب الفوضى وألا يسبب الكيان المحتل انعدام الأمن وفق تصريحه. وختاما، جيش الاحتلال يواصل تنفيذ غارات وعمليات تفجير وأحراق منازل في مناطق متفرقة من جنوب لبنان. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharfm.net جوهرة جيت سيت. مرحبا بكم في جوهرة جيت سيت. يتجدد الموعد مع العرض التونسي الحدث والأصلي المحفل الجربي باي جوهر بسهرة 2 و31 أوت مع العاشرة ليلا بمسرح الهواء الطلق سيدي ظاهر بسوسة.

التذاكر بشبابيك المسرح البلدي ومسرح سيدي الظاهر بالبرج فون وعلى الموقع تذكرتي.ir. الأكثر معلومات الاتصال على الرقم 53 086 085. برعاية جوهرة اف ام تي في. جوهرة جيت سيت. خاطر كل يوم عندك ما تقول، كنا تحب توصل صوتك للمسؤول، ولا عندك ما تعبر، تشكر ولا تنقد، عندك ميكرو جوهرة. مع ميكرو جوهرة فتح صوتك.

0: جديدة في تحدي جديد في ليميسيون دار العيلة اللي تفرح الكبار والصغار وين تنجموا تربحوا برشا كادوات بحذانا. ونحب نفكر اللي حب يشارك ويجي بحذانا نهار السبت من 11 نص النهار في برنامج دار العيلة معلي كان يبعث اس ام اس في حرف دي على الرقم 85 990. وكيف كيف تنجموا زادة راهو تتصلوا بينا وتخليوا اس ام ايكم وكلموكم على الرقم 36 300 ألف. واليوم بحذية زوز عائلات جدد متكونين من أم وولدها وأم وبنتها. وقبل ما نتعرف عليهم نحب نفكر بالجوائز اللي باش يروحوا بيهم اليوم متسابقين أو ضيوفنا اليوم. أن كادو برشا كادوات، أن بي دافيون من إهداء نوفالير، أن ويكاند من إهداء أوتيل سقان السيراي، أن أكسي من إهداء تامبو بيتش، وأن بون داشا من إهداء بانجي مول أوف سوس. صباح خير ومرحبا بيك، تعرفنا بروحك؟
1: محمد يوسف، عمري 11 سنة، نقرأ خامسة متحول للسادسة، نقرأ في مدرسة بصير صفار بالمهدية.
0: جيت المهدية معناها؟ مرحبا بك يوسف، ما شكون جيت؟
1: ماما.
0: نتعرفوا على ماما، صباح الخير، مرحبا مدام.
2: مرحبا عايشك. وفاء، جيت بالمهدية.
0: شنو تعمل مدام؟ شنو عندك صغار؟
2: نخدم مسؤولة في بارك متاع صغيرات. عندي ثلاثة صغيرات.
0: ربي فضلهم لك. وعليش اخترت تجيب يوسف؟
2: يوسف هو الكبير، الاخرين مازالوا صغار، هما هو يوسف هو الكبير.
0: تحية اليوم، شنو اسميهم هما؟
2: ادم واحمد، تويمة.
0: تويمة زاد تبارك الله. مرحبا بيهم ومرحبا بكم مدام، ونقدموا لهم تحية. صباح الخير، مرحبا، تعرفوا على المتبارين ثانيين.
3: مع السلامة، اسمي كنزة، عمري 12 سنة، وباش نتحول لستاتشام في كوليج لسلاس.
0: هاي بي، وين تسكن؟ منين جيتنا يا كنزة؟
3: أنا من تونس.
0: تعيش في تونس، مرحبا بيك.
3: وليت تسكن في سوسة،
0: وليت تسكن
3: في تونس.
0: هاي بي، مرحبا بيك. مع شكون جيت يا كنزة؟
3: مع ماما،
0: تعرفوا على ماما. صباح الخير مدام.
4: صباح النور. صباح الخير. يعطيكم الصحة على الاستضافة. عايشك. أنا أميرة، والوالدة والدة كنزة. نخدم في البسي، موظفة في البسي.
0: وتسكن في سوسة ولا في تونس؟
4: نسكن في سوسة.
0: تسكن في سوسة. جيتونا من سوسة معناها.
4: من سوسة، جيناكم من سوسة.
0: مرحبا.
4: عايشك.
0: وش عندك صغار؟
4: عندي زوز صغيرات، كنزة ومالك. واختارت كنزة خاطر هي الكبيرة.
0: أما مالك حب يلعب، حسيته تو البرا قاعد يسمع فين. نوجه له تحية زاد مالك.
4: عايشك، نوجه
0: مرحبا بكم. مرحبا بكم.
4: عايشكم.
0: وقبل ما نتعداو الفاصل نحب نفكر اللي احنا نفسر لكم الكونسيبت نتاع اللعبة. مش نلعب و تروا جو، وكل لعبه فيها معناها دي نقاط دي بوان، وفي اخر ليميسيون اكثر ومعناش ربح وخاسر، مي اكثر واحد باش يجيب اكثر عدد من النقاط باش يربح ان بي دافيون من اهداء نوفالير افيك ان اكسي للتامبو بيتش افيك ان بون دو كونسوماسيون، واللي باش يجيب اقل عدد من النقاط باش يربح ان ويكاند في اوتيل من اهداء اوتيل سقان السيراي، مع ان بون داشا من اهداء بانجي مولفسوس. سافا، فرحانين، عاجبينكم كادوات؟ فاصل ونبدأ في أول جولة.

0: اسمه دار ليلى مع أشرف بدر الدين. أشرف بدر الدين على جوهر اف ام. موجة موجة
1: السفر فرصة باش تبدلوا الجو، تكتشفوا بلايص جديدة وتعيشوا تجارب ما تتنساش. وأبارتير من 16 سبتمبر نوفالير تحط على ذمتكم خط جديد يربط تونس بالقاهرة باش يعطيكم فرصة تكتشفوا مدينة عريقة وتعيشوا سحرها وتتعرفوا على معالمها وتاريخها وثقافتها. حابين نذكركم زادة اللي نوفالير عندها شبكة واسعة ومتنوعة من الوجهات، من بينها فرنسا، ألمانيا، إسبانيا، إيطاليا، سويسرا، إنجلترا، بلجيكا، تركيا، الجزائر والمغرب. باش تختاروا الوجهة اللي تناسبكم نجموا تزوروا الموقع www.nouvalair.com ولا تكلموهم على الرقم 36 020 920. سافر عيش وحلم مع نوفالير. نتعديو مع أول جولة. قديش نعرفك؟ يلا في أول جولة من قدش نعرفك. الجولة هذه اللعبة هي متكونة من جولتين، جولة للكبار وجولة للصغار، وين باش نسأل خمسة أسئلة للكبار والصغار وتجاوبوا في خمسة ثواني على الزردواز، وكل إجابة متطابقة بين الأم والدة ولا الأم وبنتها. مدام كنزة نفكر ومدام أميرة وبنتها كنزة ومدام وفاء ولدها يوسف، أي إجابة متطابقة تاخذوا عليها نقطة. حاضرين؟
2: حاضرين.
1: نبدأ بالكبار. السؤال الأول في خمسة ثواني الإجابة على ردواز. أوكي كنز حاضرة، يوسف مركزين باش نسألهم توا عليكم أنتم، أنتم ما تجاوبوا وهم يجاوبوا زاد. أول سؤال، شنية الحاجة اللي تقيم ولدك ولا بنتك الصباح؟ الحاجة كيفاش تقوم، الحاجة اللي تقيمها توب كرونو. يلا نشوفوا الإجابات، نشوفوا مدام وفاء شنو جاوبت. قول في الميكرو.
3: نفيقوا أنا.
1: تفيقوا أنت. تراها يوسف شنو هي هذه؟
2: نحس.
1: شنو تحس؟
2: الحس.
1: الحس معناها قايمك. إجابة غلطة. مدام أميرة شنو جاوبت؟ ميكرو.
4: ريفي.
1: نشوفوا ش حطت؟ تعيط. شكون اللي عيط؟ كنت عايشة في نفس الدائرة مان ولا كيف؟ واحد الحس الاخر تعيط. امك تعيط؟ قول يا كنزة ما يصير.
2: تبدأ في بيتها تبدأ جيتني.
1: تبدأ يا كنزة يا كنزة. السؤال الثاني. يلا لا تفضحنا. السؤال الثاني. المادة في القراية معناها، المادة اللي جاب فيها ولدك ولا بنتك أحسن نوت، أحسن عدد، شنية المادة اللي جاب فيها أحسن عدد؟ يوسف وكنزة في أنا ماتيا في أنا مادة وفي ما تنقلش رأى كل تنقيل نقص عليه نقطة. نشوفوا نبدأ بأميرة.
4: أنجلي.
1: ميكرو.
4: أنجلي.
1: أنجلي إجابة صحيحة، نقطة. أول نقطة. وفي شنو حطيت؟
3: حطيت تاريخ.
1: ماشي تاريخ. التاريخ برافو. حط تاريخ. شنو تعرفش
3: يحفظ بالقليل يحفظ
1: نتاع البرنامج هذه فينا المهم. شوفوا اسكو الصغار والكبار يقول معناها يعرفوا بعضكم عايشين مع بعضكم. ما تعرفش ما بالزهر حطيت.
3: لا نعرفوا بيه في الحفيظه يحفظ بالقليل تبارك الله عليه. ديجا
1: وجغرافيا
3: كيف تاريخ جغرافيا اي حاجه نتاع حفيظه يحفظها تبارك الله.
1: الحرب العالميه الاولى وقتاش قامت؟
3: لا
1: بالحق يحفظ. يلا سؤالي فيه. شنو اكثر حاجه ديما ولدك ولا بنتك ينساها في الدار؟ يخرجوا ينساها توب كرونو. حاجه يخرج ديما ينساها. طيب ما عادش تغزر الاردواز فما فار وكان يقول لي سيبون نحي النقطه نحي. ترى شنو هي الحاجه اللي تنساها كنزه؟ شنو هو جاوبت انت يا اميره؟
4: لونات.
1: اجابه صحيحه. وفي
3: ينسى ما يهزش الماء
1: متاعه،
3: ديما يقول
1: ينسى ما يهزش الماء. اجابه صحيحه. السؤال الرابع، ابن ماكله عند ولدك ولا بنتك؟ توب كرونو. شنو هي ابن ماكله عند ولدك ولا بنتك؟ وفي عم تكتب
3: كل
1: اللي رحنا
3: طيبوها في الدار.
1: شنو هي ترى؟ خلينا نشوف شنو هب.
3: المقارونه.
1: المقارونه. المكرونة مكرونة ولا مكرونة ولا كلهم مكرونة
3: كل يوم مقارونة
1: كل يوم
3: مقارونة البارح مقارونة اليوم مقارونة
1: شنو
5: كل يوم معناها
1: أما أكثر حاجة تحبها معناها
5: المقارونة
1: هاي به أميرة
4: ما عندهاش حاجة كل شهر والماكلة اللي تحبها
1: شنو أكثر حاجة مفضلة
4: آخر حاجة هيك وليت تحب برشا سوشي
1: ترى شوفوا
2: ريتشور أزياتيك
1: نوريتشور أزياتيك
4: أي
1: زي ما جوجل
4: ماكلة أزياتيك تحبها برشا
1: بالحق تبارك الله ايه نعدي وهاي سوشي قالت المخرجة اصحح اخر سؤال في الجولة الاولى اكثر لعبة دي ما ولدك ولا بنتك يحب يلعبها توب كرونو اكثر لعبة يلا شوفوا شنو جاوبتو ترى
3: يلعب
1: بلاي ستيشن
5: البلاي
1: باسكيت لا في البلاي ولا الباسكيت
5: لا في البلاي
1: تحب باسكيت باه شنو جاوبت انت يا اميره خلينا نشوفوا يا اميره شنو جاوبت
4: مغرومه بالتيك توك
1: ليدو اجابات غلطه وصلت ثلاثه نقاط نتعديو توا للصغار حاضرين
5: توا
1: باش نسالكم ثم اسئله على ماما اوكي كنزه حاضره اول سؤال وقتاش تقوم امك الصباح كي تبدا تخدم مش في نهار راحتك تبدا تخدم وقتاش تقوم الصباح توب كرونو الوقت اللي تقوم فيه هل شوفوا كنزة شنو جاوبت
4: السبعة متاع الصباح
1: إجابة صحيحة يوسف شنو جاوبت
5: ثمانية
1: وريني ثمانية
5: ستة
1: دور اللي انت كتقوم هما زرقت هذاك علاش
5: لا
1: مش مشكل السؤال الثاني اسم الولاية اللي تولدت فيها أمك توب كرونو اللي تولدت فيها ماما شنو الولاية اللي تولدت فيها ولاية معناها سوسة تونس مهدية قروان شنو الولاية اللي تولدت فيها ماما يوسف شنو جاوب ترى
5: مهدية
1: إجابة صحيحة كنزة شنو جاوبت قولي في الميكرو
4: قاسرين
1: إجابة صحيحة برافو تولد في القاسرين تسكنوا في تونس تعيشوا في سوسة برشا بركل تونسي حر صحيح السؤال الثالث أكثر حاجة ديما تشريها ماما كي تخرج أكثر حاجة تشريها توب كرونو أكثر حاجة ديما تشريها ماما يلا شوفوا يوسف شنو جاوب
5: الدبش
3: خبز
1: ماشي جاي بالدبش هي معني الخبز ترى شنو حطت كنزة
2: الدبش لينا نحن
1: لبسة تريبيا يجيب صحيحة السؤال الرابع آخر هذه الظروف المباشرة كنت حاب تنبر أعمل شرب أرتاح شوية وأرجع قال اخر مسلسل تفرجت فيه ماما توب كرونو اخر مسلسل باش تكون تبع فيه توا ولا تبع اخر واحد يلا كنز شنو جاوبت
2: ورود وذنوب
1: ترى وريني شكون هذا ورود وذنوب لبناني ولا تونسي ورود وذنوب اجابه ساعه تفرجوا فيه مع بعضكم
4: لا تفرج فيه
1: وحده وهكا ورود وذنوب اسمه باه ترى يوسف اسمع هذاك تفرج علي ان التونس كان تفرج علي ترى
3: حريم السلطان
1: اجابه غلطه وشنو صبايا حريم السلطان تو تفرج على صبايا حريم السلطان بالك تبدا معهم تتفرج على صبايا تبدا
3: معهم تفرج برشا على التلفزه
1: مي
3: اخر حاجه حريم السلطان
1: مال انت تفرج علي صبايا
3: هو
1: انا قلت لك ماما شنو تبدا تعرفوا حريم السلطان ولا تعرفوش في سلطان سليمان به اخر سؤال في الجولة الأولى أول حاجة تسألك عليها ماما أنت تسألك عليها كي تروح توب كرونو أول ما تروح للدار من القراية شنو تسأل أول سؤال تسألوني بس إيش بالزبط سيبليتو سؤال يلا أول سؤال نبدأ يوسف
5: قريت بالقدا
1: وانتي؟
3: شو قريت؟
1: شنو قريت؟ به مش مش كيف كيف يجب بصراحة ترى؟
2: افطرت بالباهي؟ كنت كذبتها
1: كيفاش تعدنا؟ شفت كيف ريت كراني ديجا وريت شنو كتبت؟ يلا يعطيكم الصحة. دونك 7 نقاط الأميرة وكنزة و5 نقاط الوفاء ويوسف. تحدي بحظة بيناتكم معناها 2 بوان كهو. نجموا رجعهم ولا انتم تنجموا تفوتوا في الجولة الثانية والثالثة. الفاصل الموسيقي وراجعينا.

0: كلاسمون دار ليلى مع أشرف بدر الدين. أشرف بدر الدين على جوهرة اف ام. موجة موجة
1: رجعنا لكم في دار ليلى، ونحب نفكر للناس اللي قاعدين تسمعوا فينا ولا تتبعوا فينا على جوهرة اف ام، جوهرة تي في ولا باج جوهرة اف ام، وتحبوا تشاركوا معنا وتجيوا بحذانا نهار السبت من 11:30 النهار. ما عليك كان تبعث اس ام اس في حرف دي على الرقم 85990، ولا تنجموا تكلمونا زادة على الرقم 36300000، تخليونا اساميكم واحنا نعودوا نكلموكم. وتوا نحب نستقبل بحذايا سي خالد دريرة، مدير العام الاحسن اجونس دو فواياج 2025-2026، اكتف اجونس اكتف ترافل. صباح خير ومرحبا سي خالد.
2: اهلا اشرف، صباح خير ومرحبا بيك ومرحبا بكل الناس اللي تابعوا فينا.
1: عايش سي خالد، شعملها فيك سخانه سي خالد الساعه؟
2: والله بون الحمد لله
1: صباح. نفسيه يعني محتاجه فواياج في لي كونديسيون دوما
2: محتاجين. وي سيغتانمون سيغتانمون.
1: مرحبا بيك سي خالد.
2: سيدي مرحبا بيك.
1: اليوم على شنو، وين باش تهزنا، على شنو باش تحكي لنا سي خالد؟
2: به احنا احنا توا لي سيونس الاخرين الكل لي زيميسيون كل حكينا على بليزيور ديستيناسيون، دونك توا خممنا في الناس اللي يحب يمشي ديستيناسيون معينه وما يلقاش دي ديبار اون جروب. دونك هوني عندنا سكون ابل اون بروبوز لي ديبار انديفيديوال غارونتي، دونك تدخل في السيت ويب يلقى روبريك فواياج ديبار غارونتي، يلقى بليزيور ديستيناسيون، يختار ديستيناسيون اللي يحب عليها، يمشي يلقى بليزيور دات دو ديبار، يختار دات اللي حب عليها هو. دونك هذو ما مش يلقى ديفيرون بيجي، فما دي 3 اتوال 4 اتوال، يزيد عليه من البيي دافيون، يريزيرفي اون كونفيرميو مع البارتنير لوكال اللي نخدموا معاه، ويمشي سور بلاس مش يلقى يلتحق بمجموعه نتاع توريست اللي مش يعمل معاه من سيركوي. جينيرالمون ناخذوا دي غيد فرانكوفون، وبون بارفوا ما نلقاوش في كالكو ديستيناسيون ناخذ انجلوفون، ولكن عندنا ديما في اغلب الحالات نختاروا غيد فرانكوفون يعمل السيركوي نتاعو يرجع لتونس هو ترونكيل. دونك عنده لي تاريف يكونوا تري انتريسون، خاطر هو مش يمشي سور لا باز دو تاريف جروب، دونك عنده لي ترونسبور سور بلاس، الوتله، لي زونتري او موزي، فهمت كلهم هذوما.
1: دونك لاني سي خالد بلي خلينا باش نفهموا مستمعينا واللي قاعدين يتبعوا فينا، معناها اللي يمكن باش ندخل المعروف، معناها باش ندخل مثلا السيت نتاع اون كومباني ارين ولا حتى اجونس دو فواياج، نحط انا شنو هما لي ديستيناسيون تاعي ولي دات، دونك هذوك معناها اللي عندكم انتم هما دون زان جروب، مي كي يبدا هو حاجه ماهيش موجوده على سيت اكتف ترافل في الريزرفاسيون، لازم معناها يدخل الغارونتي هذيا، معناها الانديفيدويل غارونتي بور فير معناها اون ريزرفاسيون وحده، مش يبدا موش مع جروب.
2: هو الديبار من تونس مش يمشي وحده، سواء مش يكونوا كوبر ولا اون فامي، يمشي وحدهم وكيف يمشي ياخذوا للديستيناسيون، مثلا مش يعمل سفاري مسول كينيا، مش يلقى روحه يلتحق بمجموعه تاع توريست اللي هما مش يعملوا السيركوي مع بعضهم. دونك عنده لي كونديسيون دو جروب افيك ان غيد فرانكوفون، يكملوا السيركوي نتاعهم ويرجعوا. احنا ساعات في ديستيناسيون عندنا ان سول اتينيرير، وفي كلك ديستيناسيون عندنا زوج ثلاثه حتى على اربعه، اون بروبوز دي اتينيرير ديفيرون. وهوني حتى اذا كان ما يلقاش الديستيناسيون اللي حب عليها يبو نو بروبوزي يكون كونسلتينا حتى بار تليفون وكل، وحنا نجمو نلقاو له ديما ان ديبار غارونتي. وهوني لي بارتنير نتاعنا جينيرالمون هما يل بروبوز لي سيركوي هذوما اون فوا بار سيمين و بارفوا دو فوا بار موا، دونك ديما يا توجور دي بوسيبيليتي دو ديبار للديستيناسيون اللي تحب عليها، سورتو الناس اللي عندهم كونجي في دات معينه ولا عنده دي زونغاجمون ينجم يخرج كان في بيريود معينه. دونك هذه تكون الحل معناها.
1: مثلا انا كيما مر فات احنا حكينا على سريلانكا والفواياج اللي باش يكون من وقتاش فكرنا بالجوز فكرني باللي دات هو وقتاش باش يكون الجروب نتاع سريلانكا الفواياج.
2: سريلانكا في شهر ديسمبر
1: صحيح،
2: دو 10 او 22 ديسمبر.
1: مثلا انا توا قاعد نسمع وعجبتني نحب نمشي لسريلانكا مع اكتف ترافل، مي مثلا مانيش ديسبونيبل انا من لو 10 لو 22 ديسمبر، عندي ديزونجاجمون ونحب نمشي لها كوميم سريلانكا. دونك اليوم ندخل انا على سيت اكتف ترافل ونمشي للروبريك ديبار غارونتي ونحط نختار سريلانكا ومالديفز ونحط لي دات مثلا في نوفمبر ولا في جانفي، لهنا نجم نلقاهم معنا مع اكتف ترافل.
2: وي با سريلانكا اليوم ماهيش موجوده، ما
1: تنجمو
2: كونسلتي معناها وي بي، اما تجب تلقى سريلانكا من غير مالديف ولا مالديف من غير سريلانكا.
1: دونك هذاك خاطر كومبيني انتم عاملينه،
2: احنا ماناه كومبيني عمي، خاطر دو بيي ديفيرون دو ديستيناسيون ديفيرون.
1: واضح، وحتى اون كاو ما لقاوش الديستيناسيون هذه ما لقاوهاش كما يحبوا هما على الديبار غارونتي، نجموا يتصلوا بكم معناها على تو نفكروا بعض بالارقام وين ينجموا يلقاوكم، وانتم تنجموا معناها تعملوا له حاجه سبيسيفيك
2: على لا كارت.
1: على كارت صحيح،
2: على كارت معناها حاجه على قياسه هو وقت يحب يمشي، شنو مال الكونفور يلوج عليه، البيدجي نختاروا له نعطيه حاجه هوني. هذه راهو احنا قوتنا ريالمون اكتيف ترافل في لي فواياج على كارت، معناها عندنا دي كليون فيدال اللي توا دوبوي دي زاني يخدموا معنا ويلقاو راحتهم بالباهي.
1: تبارك الله، مع قوتكم في لي جروب، قوتكم في الديبار غارونتي، وقوتكم زادة في ألاكارت سي خالد. وتوا للناس اللي يسمعوا فينا ويحبوا يكونتاكتيوكم ويحبوا يدخلوا هذاك عنا السيت ويب معناها نفكروا به اللي هو www.activetravel.com.tn، وينجموا زادة يكلموكم على الرقم 70-286-820، كيف كيف على الرقم 70-286-835. ونخلي لك انت باش تحكي لنا على لي بوين فيزيك، يعني وين نجموا يلقاكم في تونس وصفاقس.
2: احنا على باز نو سومي ان اجونس دو فواياج اون لين، دونك سيت ويب نتاعنا يبروبوز توت لي بريستاسيون توريستيك، وعندنا بيرو في لاك 1 في تونس وبيرو في صفاقس تريك تانيور كيلومتر 3.5. هوني زاد احنا بارت وحكينا ديما على لي فواياج، ولكن ديما نعاود نقول اللي احنا اكتيف ترافل اون بروبوز لي ميور تاريف دي زوتيل في تونس في لي ريجون توريستيك الكل. لي تاريف نتاعنا سور لو سيت ويب سون اجور افيك لي بروموسيون، لي باج فيسبوك انستغرام وكل لي ريزو سوسيو كل ديما عندنا لي بروموسيون لي فونت فلاش دي تاريف تري انتريسون. وبالنسبة لفواياج اللي يبقاو توا من هوني حتى لديسمبر، مازالونا كيلكو بلاس في الأندلسي ويظلي بيت واحدة في جابون. وبالنسبة لسريلانكا خاطر مازالنا كي حالينا الفونت مازالو البلايس مرحبا بكم.
1: دونك معناها اليوم نتاع واحد شو يجري توا لازم يكلمكم ويجعلوش يخلط معناها على بلاصة من البلايس في الأندلسي ولا في الجابون. ربي عينكم سي خالد، بالحق تعملوا في خدمه ياسر اكسبسيونيل وياسر معناها بروفيسيونيل. كلمه الختام سي خالد،
2: كالعاده نتمنى لك انت التوفيق في الاميسيون هذه، وان شاء الله توفيق كامل لتو لي زوبيراتور تونيزيان اللي يخدموا في السياحه وكاله اسفار وتلجيه لوكاتور معناها لوكاسيون دو دي ريستوراسيون، وان شاء الله نتلاقاو الجمعه الجايه
1: ان شاء الله. ملتقانا ان شاء الله الاسبوع القادم سي خالد، يعطيك الصحه. نخرجوا فاصل قصير ونرجعوا نكملوا جولاتنا في برنامج دار العيله.

0: Diktatım. إسقان السراي مونستير هو الوجهة المثالية للكبار والصغار، إقامة كاملة، أكثر من مسبح بحر صافي وشاطئ رملي، فيه مطعم مطل على البحر يقدم أشهر الأطباق، غرف واسعة ومريحة، نظافة وخدمات ممتازة، ألعاب مائية وتوبوغون للصغار، تنشيط يومي للكبار والصغار في جو عائلي مريح. إسقان السراي وين الراحة المتعة وأجمل الذكريات. تحب تاخذ أكثر استفسارات وتعمل ريزيرفاسيون عليك كان تزور موقعهم hotelseray.com ولا تزورهم على باج انستغرام اوتيل سقان سيراي. كيف كيف اوتيل سقان سيراي يوفر لكم التامبو بيتش وين تنجم تجيب العائله والاصحاب وحبابك وتعيشوا نهار ما تنساش، تنجم تفطر وتتعشى وتذوق ماكله ياسر بنينه وقاعده على البحر مع النسمه الحلوه، وزيد فوق هذا فما موسيقى واجواء عالميه وكل يوم ايفينمون جديد. وزيد حضر روحك لأجمل لحظة، غروب الشمس في تامبو بيتش منظر ما يتعوضش. اللي حب يعمل ريزيرفاسيون ما عليك ان يتصل على الرقم 29 979 3 أصفار ولا على الرقم 73 520 240. واللي مازال ما عملش ريزيرفاسيون ولا مازال ما عملش برنامج في الويكاند مش يلقى احسن من تامبو بيتش كوم بون بلون. متفلتوش اليوم باند خرافه في تامبو بيتش وغدوه مع دي جي عادل جبنوني وفاير شو. نتعداو الجوله الثانيه. رد بالك
1: رد بالك رد بالك.
0: نفكروا بمتبارينا أميرة وكنزة اللي عندهم 7 نقاط ووفاء ويوسف اللي عندهم 5 نقاط. وتوا في الجولة الثانية رد بالك، كل واحد هذي كل واحد يلعبها وحده، كل واحد نسأله 5 أسئلة في 15 ثانية ولازم يجاوبني بالغلط. أوكي حاضرين؟ مثلا شنو اسمك؟
2: سلمى.
0: صحيت يا كنز. أوك نبدأ معك ميلا كنز. حاضرة؟ حاضرين يا جماعة؟ به توب كرونو، شنو النهار اللي يجي بعد السبت؟ جاوبني جاوبني جاوبني.
2: الاثنين.
0: شنو اللي يجي بعد السبت؟ صحيح. باه بشنو نشمو؟
2: الاثنين.
0: قداش نص 8؟ هزر بس
2: 3.
0: حيوان يعاود كلام ما يسالش، زيد شويه بر. حيوان
2: يعاود كلام. بقرة.
0: الحنش شنو هو؟ نقولوا له بالعربية
2: سردوك.
0: صحيح. 5 إجابات صحيحة نحسبهم على خاطر من الأول ضيعت. خذوما تجاوبوني ديريكت، أوكي؟ هي خاطر غلطت مشيت للأردواز باش تجاوب. هذيك عليه زدتها 3 سكوند. تفضل. 5 نقاط الكنزة. نتعداو ليوسف. حاضر يا يوسف.
2: حاضر.
0: دونك تجاوبني ديريكت. توب كرونو. حيوان بطيء برشا.
2: الفهد.
0: 5 مع 1 قداش؟
2: 3.
0: حيوان يعيش في الصحراء يتحمل العطش.
2: الحوت.
0: منين نشريو الخبز؟
2: المغاد.
0: باش ناكلو الخبز؟
2: بالمغاد.
0: 4 نقاط بالفرشيطه بالسكينه بالمغرفه ناكلو الكسكسي بالمغرفه. باش تاكلو ولا انت تطلعش تاكلو بحاجه اخرى؟ باش تاكلو الكسكسي؟
2: لا
0: بالمغرفه. بالمغرفه. 4 نقاط يعطيكم الصحه. صغار سافا جابوا 5 و4 باين يتسميو. شوفوا الكبار لازمكم 5 على 5. باش كون نبداو؟ نبداو بدينا بكنزة، يلا نبداو نبداو بأميرة. حاضرة اقرب اقرب الميكرو.
3: صوتي هرب.
0: نفس مليح نفس مليح سون ستريس. شبيكم ستريسي. توب كرونو. قداش من ثانية في دقيقة؟
3: 16.
0: كيفاش نقولوا مغرفة بالعربية؟
3: فرشيتا.
0: مخك وين موجود؟
3: سقي.
0: عكس كلمت مزيان.
3: عكس كلمت مزيان.
0: باهي برشا. باهي برشا. في الوقت وتعدينا والميسيون باش توفى. 3 نقاط يا ميرا يعطيك الصحة. نمشيو للوفاء. حاضرة؟
4: حاضرة.
0: توب كرونو. كمل المثل العزوز هزها الواد وتقول
4: الله يبارك.
0: كيفاش نقولوا كرشي توجع بالفرنسي؟
4: ياسر فرحانة.
0: عكس كلمة طويل.
4: واحد.
0: اسم غلة صفرة.
4: بنان.
0: اسم غلة صفرة معناها ديجا حتى خليتك وجوب بصحيح. أما طلعوا الصغيرات ماضيين على الكبار. ثلاثة نقاط الأميرة، ثلاثة نقاط الوفاء، زادة مجموع النقاط عنا سبع نقاط مع قديش مع خمسة نقاط 12 نقطة الوفاء ويوسف، وفما وعندكم توما أميرة وكنزة 8 نقاط مع 7 15 النقطة للأميرة وكنزة و12 نقطة الوفاء ويوسف. ما زلت لكم جولة برك لو تنجموا ما ترجعوا في السباق، المخ مش حاضر برشا. يلا نمشي وفاصل وبعد نرجع مع آخر جولة.

0: بنجي مول فصوصي يوفر لكم عالم من الألعاب والهدايا، وانت نجموا تلقوا جميع الماركت العالمية وكل مستلزمات الأم والرضيعة بأحسن الأسعار. اللي حب يفرح صغيره ولا عنده مناسبة ويحب يهدي كادو، مش باش يلقى أحسن من بوتيك بنجي مول فصوص. واليوم رونتري سبيسيال رونتري سكولير في بنجي مول فصوص، وين يوفر لكم دي كارتابل اللي هما سبيسيال موندو لمارك ماست اللي عاملة كولابوراسيون مع ديزني. نمشي لآخر جولة لو كنت أنا.
1: لو كنت أنا
0: في آخر جولة من برنامج دار العيلة، وللناس اللي قاعدين يسمعوا فينا ولا يشوفوا فينا على جوهرة تي في ولا يتبعوا فينا على لايف باج جوهرة اف ام، وتحب تجيب حذانا نهار السبت من 11 نص النهار، انت وصغيرك ولا الصغار، انت وامك ولا ابوك زادة، نجموا تبعثوا اس ام اس على الرقم دي في حرف دي على الرقم 85 990، وانت نجموا تربحوا بي دافيون وبرشا كادوات اخرين. وتوا في اخر جولة مع المتبارين اميرة وبنتها كنزة ووفاء ولدها يوسف، وين عدد النقاط 12 نقطة الوفاء ويوسف، 15 نقطة الأميرة أو كنزة. في آخر جولة باش نعرف شكون باش ياخذ الجائزة الأولى والجائزة الثانية. حاضرين؟
2: حاضرين.
0: في قولي اش بكم؟
2: حاضرين.
0: حاضرين يا كنزة.
3: حاضر.
0: يوسف.
4: حاضر.
0: في اللعبة ذي لو كنت أنا لهناك كيما اللعبة الأولانية باش نلعبوها باللي زاردواز، فيها جولتين، جولة للكبار وجولة للصغار، ويمش نسأل خمسة أسئلة للكبار وبعد خمسة أسئلة للصغار، والناس كل جاوبوني على الأردواز في خمسة ثوانية. نبدأو بكري، بدينا بالصغار في رد بالك، تو نبدأو بالكبار. نبدأو مع أول سؤال في لو كنت أنا. لو كنت أنا ولدي ولا بنتي وعندي امتحان غدوة، واحد نحضر من العشية، اثنين نحضر في آخر وقت، ثلاثة ديجا محضر من قبل. توب كرونو. غدوة ولدي عنده امتحان ولا بنتي، يا نحضر من العشية ولا نحضر في آخر وقت، ولا أنا ديجا محضر من قبل نقرأ على روحي ومنظم لجور وجور. نشوفوا أميرة شنو جاوبت.
2: ديجا محضرة.
0: ديجا محضرة. ترى نشوفوا إجابة كنزة.
3: محضر العشية.
0: ترى وريني شنو كتب. ديجا جاب غير حاضر العشية، هذية تفهموا فيها في الدار الحكاية ذي، يمشي في بالك اللي هي محاضرة من قبل. ها؟ كيفاش؟ جيناش نعمل في المشي ذي تفهموا فيها في الدار. المهم عددها باهية ولا ايه؟
2: باهية.
0: هكا وحط حاضر في آخر لحظة، المهم عددها باهية. وفاء شنو جواب؟
2: حاضر من قبل.
0: يا حاضر من قبل.
4: حاضر العشية.
0: هذه مسؤولية نعملوا في المشاكل توا. الناس كل مش في بالهم صغار ومحاضرين من قبل.
2: هاي
0: بالك ما حطوش آخر لحظة
2: ولا حاجة.
0: في بالكم هكا ما طلعش هكا وبر. باه السؤال الثاني. لو كنت ولدي ولا بنتي وبابا ولا ماما شراوا لي لبسة جديدة، واحد نلبسها طول، اثنين نصورها ونوريها لاخواتي واصحابي، ثلاثة نخبيها للعيد. توب كرونو. ماما شريت لي لبسة نلبسها ديريكت ولا نصورها نوريها لاخواتي واصحابي وإلا نخبيها للعيد؟ شنو حطت وفاء؟ نبدأ بوفاء.
2: يلبسها طول.
0: يلبسها طول.
4: خبيها
0: للعيد. الحالة شنو؟ شنو تلبسها طول ولا أنت علاش حطيت تخبيها للعيد؟
4: خاطر الدبشرة اللي نلبسه نخبيه في العيد، معناها يقعد الدبشرة جديدة نخليه.
0: معناها ديما كي بابا ولا ماما يشريو لك لبسة ما تلبسيش ياك ديريكت تخرج بها تخبي العيد. باه غلطة في لبستهم ولا مدام وفي شوفها الحكاية هذي.
2: تصورها
0: وتبعثها لصاحبتها.
2: تصورها.
0: شنو حطيت؟
4: نلبسها طول.
0: نلبسها طول. باه إجابة غلط. إجابة غلط.
2: بيلي تعمل
0: السؤال الثاني. لو كنت ولدي ولا بنتي وماما قالت لي برا ارقد، واحد نرقد ديريكت، اثنين نقول لها باهي ونقعد ساهر، ثلاثه نعم في روحي رقدت بكرونو. ماما تقول لي ارقد، شنو نعمل؟ اغزر اللوحه يا يوسف بتاعك. يا نرقد ديريكت ولا نقولها باهي ونقعد ساهر وإلا نعمل روحي رقدت. نشوفوا أميرة شنو اثنين شنية نقولها باهي ونقعد ساهر. ها باه تسمعش الكلام
3: تقولي باهي ونقعد ساهرة
0: باه
5: نعمل روحي رقدت
0: نعمل روحي اخي ماكش عادية
3: هي راهو اثنين وثلاثة يشبهوا لبعضهم
0: لا مشبوش لبعضهم اثنين اني انا نقول سنقول راني بي ماني بتمشيش ترقد شادة التليفون تفرج على التلفزة وفي الثالثة تقول لك تتعم في روح رقدة تمام رقدتش
3: هي الثالثة رقدة
0: توفي لا انتي جاوب بصحيح عمالي فطوغة لك علاش ديما نقول قول ونحب نشوف جاوبت بصحيح كيما بعضهم راه باه حتى اجابة صحيحة ما يسعها. السؤال الرابع لو كنت ولدي ولا بنتي ومشينا للمول يزوكم للمال ساعة ولا ايه باه تريبيا شنو اول بلاصة
6: ما جاوبش هو على السؤال
0: بالحق ما جاوبش سبقته لهيد يا مال شنو جاوب ترى يوسف سمحت
5: تقعد سهر
0: تقعد سهر وانت ايش حاطين
6: ايه يقول لي بيه ويقعد يسهر يقول لي ايه هاني باش نرقد
0: باه اجابة صحيح ربي هديك مدام لهيد باه تعدي ديريكتك سامحوني السؤال الرابع قلنا تمشيوا للمال هزوكم للمال باه لو كنت ولدي ولا بنتي ومشينا للمال شنو اول بلاصه يحب ولا تحب تمشي لها بوتيك نتاع لي جوي واحد اثنين بوتيك نتاع الحوايج ثلاثه لي ريستورون توب كرونو يلا شوفوا فاش شنو جابت
6: يمشي
5: ريستورون
0: لو جعلها مهامة
5: جوي
0: نمشي للجوي انا معك انا معك يا يوسف مش ثرد انت عارستر ما تحبش الماكله انت ها
5: انت في المول هو فما ماكله حتى مره مشينا
0: بالحق حتى مره مشيتوا المول وكليتوا معنا
6: لا يمشي اما يحب ديريكت حب يمشي ياكل قول لي جيعان
0: بعد نتفاهموا مع بعض الحكايه هذه تنظر اللي يوسف هذا هاي شنو جاوبت انت؟
3: تمشي بوتيك حوايج
0: بوتيك حوايج
5: بوتيك حوايج
0: وريني عايش كي هديك بوتيك حوايج تريبيا 16-13 اخر سؤال في الجولة هذه واللي هي اقل جولة الحقيقة جبتوا فيها نقاط صدمتوني معني عملتوا هكا باركور باهي في الاولى والثانية وجيتوا في هذيا باه اخر سؤال في جولة الكبار لو كنت ولدي ولا بنتي واعطوني فرصة باش نبدل حاجة في بيتي بدل حاجة في بيت بنتك ولا ولدك واحد نبدل الفرش اثنين نبدل البيرو ثلاثة نبدل البيت الكل توب كرونو شي الحاجة حب يبدلها ولدك يوسف ولا كنزة في البيت الفرش ولا البيرو ولا تبدل البيت كومبليت مو ان شاء الله ما يقولش بدل الدار وبرا يوسف يلا شنو جابت يا وفاء
6: بدل الفرش
0: شبيه صغار عليك
5: قلقني
0: خلقك بدلوا له فرش باه إجابة صحيحة علاش تو بدلتوا له الفرش
6: ان شاء الله خلي زيد يكبر ونبدل له
0: زيد يكبر شويه باه امير
3: كنوزه البيت الكل
0: البيت الكل
5: البيت الكل
0: وين تحب تولد تعيش في اللازي في الاوروب علاش البيت الكل إجابة صحيحة عادي كبر
3: كبر تحب كوافوز وحاجه
0: حق حق حق, حق يا مدام
3: ادوليسونس
0: بدلوا لا لا نداء للمسيو نتاعك شنو اسمه المسيو نتاعك باسي باهي بدل البيت نتاع كنزه وكيف كيف شنو المسيو اسمه
6: ايمن
0: بالله بدل الفرشه نتاع يوسف يلا نمشيو للجوله الاخيره واللي هي نتاع الصغار حاضرين باه نضربوا شويه لو كنت امي كي نروح للدار بعد الخدمة شنو أول حاجة نعملها واحد نبدل ونرتاح اثنين ندخل كوجينا ثلاثة نقعد مع العائلة توب كرونو ماماك تروح من الخدمة شيء أول حاجة تعملها تبدل بشا وترتاح تدخل كوجينا ولا تقعد مع العائلة نشوفه معاش تغزر يا يوسف
5: كمل
0: ايه معاش تغزر كنز
5: ندخل الكوجينا
0: تدخل للكوجينا ترى نشوف إجابة أميرة
3: نبدل ونرتاح
0: بدل وترتاح يوسف شنو حطيت؟
5: بدلوا نرتاح
0: بدلوا ترتاح قدم
6: نرتاح
0: بدلوا ترتاح إجابة صحيحة السؤال الثاني لو كنت ماما في رمضان شنو أكثر حاجة تحبها تبدأ موجودة على الطاولة حاجة موجودة ماكلة معناها واحد البريك اثنين الشربة ثلاثة سلطة مشوي توب كرونو لازمها ديما تكون موجودة كل يوم البريك ولا الشربة ولا سلطة مشوي كانت مليانة ثلاثة باه يلا نشوفوا كنزة شنو جاوبت الشربة مدام أميرة إبريك إجابة غلطة. شربة
6: شربة
0: هذيك شربة تبارك الله على الخط تبر 17-16 تعرفتوا ما زد بيناتكم نقطة. رجعتوا راكم يا وفي ويوسف رجعتوا في النقاط. به نمشيو للسؤال الثالث. لو كنت ماما ولدي جاب عدد ممتاز جاب نوت باهية في القراية شنو هو أول حاجة تعملها كي تجيبوا نوت باهية؟ واحد تقول لك صحيت، اثنين تعطيك كادو، ثلاثة نسألوا شكون جاب أحسن عدد في القسم توب كرونو. يلا يوسف ولا كنزك تجيبوا عدد باهي ماما شنو تعمل؟ تقول لك صحيت تعطيك كادو ولا تسألك شكون جاب أحسن عدد في القسم؟ شوفوا يوسف. يلا يوسف وريني.
4: صحيت
0: كنزة
2: تعطيك كادو
0: تقول لك صحيت. 17-17 التعادل قبل آخر زوز أسئلة وإن شاء الله ما تتعادلوا ليش لا صارت لنا نحبها تصير لي أهديكم. السؤال الرابع يلا. لو كنت توا أي واحد في زوز أسئلة ذوم أي واحد رأي يغزر الأردواز تعال آخر نحيله النقطة شنو اللي صعيب توا؟ لو كنت ماما وولدي قعد برشا شادة التليفون شنو نعمل؟ ماما شنو تعمل؟ توما شادين التليفون ماما شنو تعمل؟ تقول لك نحي التليفون، واحد اثنين تفك لك التليفون، ولا ثلاثة تخليك وما تعمل حتى شيء توب كرونو وحد ما يغزل من الأدوات.
4: اللولة شنو؟
0: اللولة تقول له نحي التليفون، الثانية تفك التليفون، ثلاثة تخليه ما تعمل له شيء حد ما يغزل الأدوات. نبدأ كنزة يلا.
2: فك التليفون
0: تفك التليفون. إجابة صحيحة أميرة وكنزة.
6: نحي التليفون
0: 18-18 وتوا واحد يهز عني الاردواز راني سيبهم باش نوقفوا ديريكت. اخر سؤال وان شاء الله واحد فيكم يجاوب بالغلط واحد بالصحيح. لو كنت ماما وعجبتني لبس واحد نشريها ديريكت، اثنين نروح للدار نخمم، ثلاثه نستنى السولد ونرجع نشريها توب كرونو. نشوفوا يوسف شنو هو جاوب.
4: نشريها ديريكت.
0: ترى
6: نخمم
0: مليح. ثم ما تقولوش كونوا جاوبتوا بالغلط.
2: نشريها ديريكت
0: مبروك عليك يا أميرة.
2: عايشك
0: ام بي دافيو من اهداء نوفاليرو اناكسي للتامبو بيتش افيك ان بون كونسوماسيون ب 80 دينار. وانتم زاده مبروك عليكم.
6: ميرسي بوكو عايشك.
0: يوسف عرقتوني صدقوني ما خاطر كنت عدلت المشكله. ربحتوا ان ويكاند من اهداء اوتيل سقانس سيراي افيك ان بون داشا من اهداء بانجيا مول اوف سوس. يعطيكم الصحة. ميرسي
6: مستمعينا
0: مشاهدينا. ميرسي بوكو. ميرسي من وراء الميكرو اشرف بدر الدين. الى اللقاء السبت الجاي.
2: ميرسي
6: انفينيمون.
1: سلام. نسمع دار العيلة مع اشرف بدر الدين. على جوهر اف ام.
7: برعاية
1: في عطلتك الجاية اختار Active Travel المنتخبك أحسن وكالة أسفار وأحسن بارتنر موثوق فيه واللي تضمنك أحسن جودة بأحسن سعر. ريزيرفي بكليك على activetravel.com.in ولا كلمنا على 70-286-820. مع Active Travel أحجز وخلي الباقي علينا.
8: جوهرة
9: Publicité. مزج مشارك تشفي بيكو بلو دايز.
10: ما تفوتش الفرصة، امشي لأقرب مغازان بارتيسيبان واربح دي رميز اكسبسيونيل و بوكو دوتر سوربريز.
9: جو كبير.
10: Pour trouver le magasin le plus proche, rendez-vous à les réseaux sociaux Beko Tunisie.
9: يلا بيكو بلو دايز ما تفوتش الفرصة.
10: بيكو نمبر 1 en Europe du gros électroménager.
11: الرنتري سكولير لازمها تكون فرحة لكل الصغار. اليوم مع سينيال وبالشراكة مع المساحات الكبرى نجم تساهم في الفرحة هذه. على كل برودوي سينيال تشري 500 مليم يمشي وأدوات مدرسية للصغار، وهكا نحافظ على صحة سنيا ونفرح الصغيرات. مع سينيال كل ابتسامة تهمنا.
8: جوهرة أفلام.
9: Publicité.

0: متى
1: برعايه
2: اسباس حمزه بنان، كل ما يخص ليجيان كوزميتيك ولا بيمون، وكل ما يهم الدار وجهاز العروسه. انفولاين 99 866 993. اسباس حمزه بنان، تدلل يا غالي.
3: اخر الاخبار، اخر الاخبار على جوهر اف ام. منال جبلها،
4: اهلا بكم الى نشره منتصف النهار، والبدايه بالعناوين. تكرر انقطاع التيار الكهربائي يتسبب في خسائر لعدد من التجار والحرفيين. وانفجارات واطلاق نار في مطار ومحيط قصر الرئاسه بالنيجر. وفي تفاصيل أخبارنا، تكرر انقطاع التيار الكهربائي أكثر من مرة في اليوم الواحد وامتداده لساعات طويلة يتسبب في اضطراب نشاط العديد من الحرفيين وتوقف نشاط عدة محلات كمحلات الأكلات السريعة وتجار الأسماك وغيرها من المهن التي تضررت من هذه الانقطاعات. وفق ما أكده لي مراسلتينا في كل من تورس العاصمة ونابل عدد من أصحاب المحلات في التسجيل التالية.
5: قصنا الضوء كيما البارح، قص الضوء 11:30 الصباح، قدينا عملنا سكالوب، قدينا الدنيا الكل، حضرنا سلايد، حضرنا كل شيء، يعمل هكا 11:30 يقص. وقتاش يرجع؟ يرجع كان 6 نتاع العشيه. اللي ندرا هذيك اللي عملناها احنا الصباح، نلوحوه ولا ما نلوحوهوش باش نخلصوا الكريك كل يوم احنا قاعدين نسكروا باش نخلصوا خدامه اللي ياكلوا في خبزه. ما فهمتش انا شنو باش نعملوا. اذا كان خدمنا نهار ولا نهارين رانا باهي، اما راهم 3 شهور الحال حالا، لا واحد ولا يجبد من العظم باش يطارد زاده خدامه حالين ديارهم، واحد عنده 3 زاده يخدموا معاه في بيتزاريا، مش ساهل. عب باش يولي يتسلف باش يخلص الكري باش يخلص الخدامه باش يطردهم هما مساكن، شنو ذنبهم؟ رانا تعبنا تعبنا تعبنا تعبنا
6: على بارش خدم، مش حتى خدمتي انا. انا ساعه واحده من الناس اللي هاي تلزق قدامي كل سبتير تحرق، هذوكم ساعه مشاو على رويحه. بيسي بنتي تحرق باش تعدي به الميموار، مشي على روحه من رجع الضو وهز الضو ورجع الضو وهز الضو. تعبين برشا بصراحه في قصان الضو، ما فهمتش انا الى متى هذا قصان الضو. بعد تجي الباتين تقول لك خلصني، واحنا خدمنا احنا سنين ما خدمنيش احنا يا اخي. كي انت تقص الضو من 11 للخمسه تاع العشيه، وبعد عاد تقص الضو من 8:30 الليل، وقت تمشي تقدوا العباد شعوراتهم، وقت تمشي حاجه وقت تمشي شو العروسات، العروسه هذيك كيف باش تخدم كيف باش تحضر في العرس؟ بصراحه مشكله كبيره ومحنه كبيره.
7: الضو كما كاي ولا الثلج ما يجينيش
8: في الحدود.
7: اي الثلج مثلا كيما نقولوا اللي الماكينه بتاع الثلج ما يجيكش، تولي مثلا عندك كونجيلاتير ما تخدملكش، مثلا كيما الباسكولا كما كاك الكترونيك ما تخدملكش. بالطبع مش الواحد يضر، خلي مضر واضحه من غير ما نقولها.
9: حرق لي الفريجيدير، الموتور تاع فريجيدير 500,000 شريته جديد، وزاد تحرق لي في الفريجيدير كونتوار زاد نتاع الشاركوتري، زاد الموتور نتاع الفونتيلاتور زاد 150 دينار. مش نقول لك وطيشت برشا سلعه، طيشت برشا سلعة. كي يجي في القايلة ويقص الضو كهو تفسد السلعة الكل. الميزان خطر يمشي بالضو، بتبيع من نجم مش تبيع، نجم لا تبيع لا تنجم تعمل حاجة.
10: واقفين بالنسبة للضو، فهمتني الخدمة كلها حابسة، نحط كرسي ونقعد وفهمتني حتى يرجع الضو بالخمس سوايع وبالست سوايع.
11: انت تقول لي خدمتك كلها بالضو؟
10: كلها ضو فهمتني. انا قلت كان خمس سوايع باش يرجع الضو ولا ست سوايع، وقت اللي يرجع الضو نبدل حوايجنا ونروحوا انا ما عادش.
4: الهيئة الإدارية للاتحاد العام التونسي للشغل التي ستنعقد يوم 9 من سبتمبر القادم قد تتخذ قرارات تصعيدية. وفق ما صرح بها الأمين العام المساعد باتحاد الشغل المكلف بالوظيفة العمومية مبروك التومي على هامش يوم دراسي نظمته اليوم المنظمة الشغيلة.
12: الهيئة الإدارية هي نتاج لهيئات إدارية جهوية وقعت، وهو رسم خارطة نضالية في ظل التعسف وفي ظل مضايقة الحق النقابي وضرب الحق النقابي والاعتداء على الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للمنخرطين. وكذلك الاتحاد العام التونسي للشغل عنده دوره الوطني غير دوره الاجتماعي، عنده دوره الوطني. وفي ظل الياقة في البلاد ومن مضايقات

0: وجود الأدنى من الخدمات والأدنى من الحقوق الاجتماعية والاقتصادية حتى تكون الخيارات النضالية خيارات خلينا نقول من أجل الضغط. هذه السلطة لا تعترف بالاتحاد وأصلا لا تعترف حتى بحقوق عموم الشعب مش حتى الشغالين فقط. وأرى أنه الشكل النضالي حسب الهيئات الإدارية اللي جاوية وحسب الواقع اللي موجود توا أنه كل الأشكال النضالية مطروحة.
1: دوليا، حكومة النيجر تفيد اليوم بأن قوة الأمن انتشرت في العاصمة نيامي لمواجهة هجمات مسلحة استهدفت مناطق بينها القصر الجمهوري والمطار، حيث يحاول مسلحون اختراق الطوق الأمني المحيط بالقصر الرئاسي. وتشهد نيامي توترا أمنيا متصاعدا مع استمرار إطلاق النار والانفجارات وهجمات استهدفت مواقع حيوية بالتزامن مع توقف بث التلفزيون الوطني وانتشار أمني مكثف اليوم في شوارع المدينة. الحكومة الإيرانية تؤكد صمودها في وجه العقوبات الاقتصادية والضغوط الخارجية عبر تبني سياسات جديدة، بينما أكد البيت الأبيض أن طهران لم تصدر أي كمية من النفط منذ استئناف الحصار في جويلية الماضية. أفريقيا تقدم إلى محكمة العدل الدولية ملفا شاملا بشأن عدم امتثال سلطات الاحتلال الإسرائيلي للتدابير المؤقتة التي أمرت بها في إطار دعوى الإبادة الجماعية التي رفعتها ضد الكيان المحتل أمام المحكمة عام 23 و2000. والتدابير المؤقتة التي أصدرتها المحكمة تهدف إلى حماية حقوق الفلسطينيين بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية، فضلا عن الحيلولة دون ضياع هذه الحقوق قبل صدور الحكم النهائي. وحصيلة ضحايا الفيضانات والانهيارات المدمرة التي اجتاحت مناطق واسعة على الحدود بين نيبال والصين إلى 626 قتيلا، في حين لا يزال أكثر من 2400 شخص في عداد المفقودين وسط استمرار عمليات البحث والإنقاذ لليوم الرابع ومخاوف من فيضانات جديدة تعرقل جهود الوصول إلى الناجين. ثمن حاكم منطقة كييف يقول اليوم أن 27 شخصا على الأقل لقوا حتفهم في هجوم جوي شنته روسيا خلال الليل على منطقة كييف، مضيفا أن 42 شخصا أصيبوا وأن أكثر من 380 يجري إجلاؤهم من منطقة بوتشا التي تعرضت للهجوم.
2: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net.
3: نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني، كل يوم نفرح ونهني وبعضنا في قوم عيدك اليوم.
4: عليك بعيد ميلاد في قوم عيدك اليوم، نفيقوه ونفرحوا سيربريز تعمل الكيف.
3: باش تشارك وتهني العزيز عليك بعيد ميلاد في قوم عيدك

0: نصنا وصلت 12 دقيقة، تحياتنا لكم وينما كنتوا اتبعوا فينا. السبت 29 أوت 2026، السادس عشر من ربيع الأول 1448 للهجرة. كالعادة كل نهار السبت من نص نهار حتى الماضي ساعتين نحكيو معاكم انتوما، نسمعوكم. إذا كان عندكم ديزانونس تحبوا تبيعوا تحبوا تشريوا تحبوا تكريوا، هذا المجال مفتوح لكم انتوما، كسوا عن طريق الهاتف 73 275 800 36 300. تلقوا جميل بقديدة يستقبل تليفوناتكم، عن طريق الاسماس تي على 85 900 90، عن طريق لي دو باج فيسبوك اللي موجودين على ذمتكم، جوهرة فام وجوهرة فام لايف، بتبع البث من تأمين زميلتنا ياسمين و الإخراج الإذاعي من تأمين زميلتنا جيهان. سيفرج
1: مرحبا
0: مشاغب
1: عسلامة سي خالد، مرسي مرسي على ستيلو
0: عملت فيا اليوم،
1: مرسي على ستيلو
0: جيهان عسلامة دورين على ستيلو
1: جيهان عسلامة مرحبا ياسمينة مرحبا الناس كل على الدنيا ما فيها مرحبا بكم
0: صفا أمور باهية
1: أنت تعرف
0: الحمد لله
1: أنت تعرف
0: الحمد لله
1: مرسي على ستيلو مرسي على زوستيك مالي جبتهم لي كيف كيف
0: تولي مشاكل
1: ما هو مساج ما هو نقوله لايف خير ما نقولك شبيه هذا زوستيك ما فرغين خلي عبيهم لي
0: إن شاء الله إن شاء الله
1: لا لا لباس الأزمة الأزمة تنفرج
0: إن شاء الله
1: ما فيما شيء يقعد على حاله راه شوية صبر ونعديوها
0: خلنا نبدأ لك بسؤال حول تقييم لبعض المناطق البير بحذاه على اليمين جهة البحر قداش يمشي؟
1: أنا بير
0: أنا غيره
1: شات مريم
0: صحي
1: لا فهم البير رحلو خاطر
0: بير شكون؟
1: البير رحلو وفهم المجل الأزرق فما برشا بير
0: لا ما نعرفهمش
1: بير رحلو في الزاوية المجل الأزرق في الحرياض
0: لا لا ما نعرفهمش البير
1: البير بتاع شات مريم أي كوتي دروات
0: اي علمني
1: شوف ريت الكوتي دروات وين البير فما مقسمه تقريبا الى ثلاثه مناطق بس هذيك بالذات احنا في الروان بوان بالضبط على يدك اليمين كي ندخلوا من حومه المساكنيه سو بعدها ولا الكنكويري سو بعدها وين المنطقه نتاع الحرس على يدك اليمين سو
0: باهي
1: كله يختلف علاش
0: اي بعد الحرس على اليمين
1: باهي مش نقول لك علاش خاطر المنطقه الاولانيه وين المساكنيه تقريبا تكاد تكون ما فيش حتى طرف ارض اللهم مش تاخذ دار وتعاودها ولا حاجه الحاجه الانكونفينيون اللي فيها هذيك كي تخدمت اول حومه تخدمت
0: في المريم
1: علق يعني اذا كان دخلت كهرباء الاخرى ما تتعداش
0: فما ديلو انكلافي غادي جمله
1: فما فما فما برشا مش دونك لهنا يعني فيها ديزاتو ديزانكونفينيون فما الناس يقول لك انا تعجبني هذيك باش ما تقلقنيش وما ثماش وما بريف هذيك تو المنطقه هذيك المترو في نتاعها يمشي حتى كشي 1500 على البحر اليوم ما ثماش
0: 1500
1: اليوم ما ثماش تينا باش تاخذ باش تاخذ دار باش تطيح
0: وغادي قداش العلو؟
1: اللي على البحر يوصل حتى ار بلس 4 ار بلس 5
0: باهي
1: باهي كي نرجعوا قبلها هي معناتها في المدخل بالضبط يوصل حتى 800 900
0: ارخص
1: باهي
0: بورتون ماهيش بعيده برشا على البحر معناها 3 مينوت
1: مش بعيده خاطر قلت لك مشكلتها هي الزنق نتاعها
0: باهي
1: نمشيو للي بعدها بالضبط يعني دوب ما فوتوا الرومبو على ديك اليمين المترو غادي كي يمشي على بعضه ملك اذا كان نحكيو على الكياس دونك 1500 مليون و600 يعني على الكياس دخلنا وراها
0: حسب علمك اوتوريزي قداش على الكياس
1: ار بي 7 ديجا ديجا فما عمارات موجودين غاديك من غير ما نسميو العباد فما غاديك فما واحد عنده ار بي 7 ديجا ما بين المنطقه وما بين قبل الرومبو اللي على الكياس وصل حتى لازم لين يوصل خاطر ما فماش فهمتني اذا كان دخلنا لداخل باش يوصل كيما العاده 800 مليون
0: 600 يستحيل نلقى
1: استميت تقع على اليسار
0: لا نحكي على اليمين
1: هاني جاوبتك استميت تقع على اليسار دونك ما انت ما عملتش تحكي
0: نفوتوا حومه المساكنيه ونمشيو لقدام شوي
1: دخلنا لقدام شوي لهنا نوصل ديما استابل في 800
0: باهي
1: استابل في 800
0: مثل حاجه حتى على الدي بي ام
1: الدي بي ام مش موجود مش موجود يعني حتى حتى اللي عنده مش قاعد يبيع فما مشكله كبيره مع الدي بي ام صعب باش نبدا واضحين حتى البلديات مش قاعده تعطيك يعني ريت تو مثلا فما مناطق على يدك اليمين اللي ممنوع فيها البني بدون رخصه لكن العباد تبني اذا كان وصلنا على الدي بي ام راهو تدخل شريط ساحلي يدخلوا جمله اصلا ما يخليكش تبني لا معناته تدخل في ريسك كبير برشا
0: واضح
1: خاطر فما قرار ابارامون حبوا يزيدوا ينقصوا شويه من الدي بي ام باش ينقصوا للملاك
0: اي وسعوا
1: فوالا بالضبط فهمت هذاك علاش ما يزال ما فماش قرارات نتاع اعطاء رخص ازداء رخص نتاع بناء
0: باهي واضح جدا نزيدوا القدام شويه تو نفوتوا الحرس على اليمين
1: واذا كان فوتنا باش نوصلوا للترقي عاد هنا اي الترقي لهنا هذاك هو يقعد ديما في ستابل الفنيمي هذاك هو
0: معناها ارخص من نجم نلقى غادي هو 600
1: ما فماش 600
0: 800
1: سامحني اذا كان لقيت في 700 خذوا غمض عينيك خاطر تو بالحق ريت تو كي نوصلوا بحذا ترقي على ديك اليسار 600
0: باهي فما دي بروموسيون ايموبيليير كنزيد نقدم شويه لقدام على اليسار
1: على اليسار
0: فما بحثك الدار هذيك
1: بالقبة
0: تحية المولاها محلاها الدار هذيك الارشيتكت نتاعو يعطيه الصحة.
1: بيسين تحت هذيك
0: ما نعرفش
1: بيسين تحتها ودبوا من اللوت
0: زيد قداش من بيت قداش فيها من بيت
1: هذيك مش مشكل بلغ
0: دونك علي صار قداش يمشي غادي
1: التلا
0: اي
1: بس 600
0: 600
1: فما
0: على اليمين
1: فما بروموسيون ايموبيليير غاديكا اللي هي عندنا دي تيران بيان في لو دو تيران
0: صحيح
1: 600000
0: باهي وعلى اليمين
1: 800
0: 800 والبحر غادي يعاون مريقل
1: بيان سور روعه البحر
0: باهي
1: اما ديما نحكيو على دي بي ام لا
0: اي طبعا
1: يعني الانترفال ما بين الكياس حتى هيك شيء قبل ما توصل 200 متر و 250 متر
0: شوفوا راهو حتى بالنسبه ليك انت كان باش تاخذ اون ريزيدونس سكوندير ولا حتى لا ريزيدونس برينسيبال على قد ما تقرب للبحر على قد ما من بعد بعد البني
1: لونترتيان
0: باش تقعد تعمل في اونترتيان اذا كانك باش تعمل لوح معناها برسيانات انونسيان راهو اللوح هذاك باش يقشر لك من الرمل اللي باش يجي
1: من الهوميديتي
0: من الهوميديتي
1: كل شيء
0: دونك هذاك الكل باش ترسي لك في ظرف خمس سنوات باش تعاود تقشر البرسيانات نتاعك الكل وتعاود تعمله الدهينه زاد كيف كيف البرانيه نتاع الدار وحتى الداخل اذا كان ريزيدونس سكوندير ماهيش باش تتهوى برشا في الشتاء
1: صحيح
0: دونك باش تلقى النداء موجود في البيوت الكل
1: ويزمك تصرف على البازات من الاول باش تنجم تكون لا باش تنجم تكون دارك
0: كامله اكسترا اوردينيري لازمها تكون موجوده الرباط اللي يقولوا عليه البنايه كيفاش باش تربط الحيط بالسقف والا الحيط بخوه والا بالعرصه فما اللي يعملوا الشبكه مثلا باش يعمل الرباط نتاعو مي راهو سي توجور انسوفيزون سورتو في الوضعيه اللي احنا نعيشوا فيها في تونس المناخ نتاعنا رطب جدا
1: ديما ينصحوا بالكيفلاج غاديك
0: وي
1: ديما ينصحوا بها تقريبا
0: مصروف
1: بالطبيعه مصروف كبير برشا
0: مصروف
1: مصروف كبير اخي انت وانت تبني على البحر تتصورها سهله لا
0: وي الكيفلاج راه ما يمشيش كان الماجل والفسقيه راه يمشي في كل شيء
1: لا يمشي كل شيء باش تحافظ باش تحافظ على دارك باش ما يشققش الحيوط نهار اخر
0: اكزاكتومون
1: ينجموا يترشقوا لك مع ريتك الهوميديتي والسخانه اللي موجوده يترشقوا الحيوط فاسيلمون
0: صحيح
1: ما بين العرصه تبدا تتشقق تشوفها انت تقول هذاك شنو هي يا اخي هذيك بون ماناش مهندسين راه قاعدين نعطيو فيها فهمت
0: هذا بالخبره
1: بالخبره وباستنادا واستنادا على تقارير نتاع المهندسين
0: وي
1: يعني مش قاعد نقولوا في كلامك هكا فهمت دونك معناتها ما يقولوش بهم هذوما دخلوا في حوايج يعني احنا صارت علينا ومهندسين قالوا لنا راهو هكا وهكا دونك احنا قاعدين نعاودوا في الكلام اللي قالوه
0: واضح مشكور جدا سي فرج نمشيو للموسيقى نمشيو للاصاله يلا سيدي تفضلوا
2: باش تشارك باش تربح تي على 85 990 تي على 85 990

0: هناك راه المعروف هي ماكلة العلوش خل
1: خليش عمول
0: لطف
2: هذه احنا تقريب 2000 كاكا 2000 ولا قبل شوية
0: ما خير العلوش ولا الحلوف
2: عرس الحناني
0: اي عرس الحنان
2: اي عرس الحنانة
0: سي طيب شو للتليفونات مرحبا بكم معنا من جديد في الشري تروح سي طيب تحياتي
3: تحياتي صباح خير اخويا
0: لاباس خويا
2: صباح النور
3: يرحم والديك عايشك بريك
0: هاي سي طيب شعني
3: عنا ثلاثة ديار دير الشباك فوقاني بحذا محط اللواجات بحذا الترك
0: باي
3: فوق بعضهم ثلاثة ديار
0: اربوز دو معنا
3: اس اي اربوز دو كل دار وحدها وكل دار بابها ومنقل فوق متاح
2: في دير الشباك فيها محط اللواجات
3: محط اللواجات هي عندها مدخل منه مدخل منه ومنه قريبة للمحط اللواجات من غادي وتطلع لها من المكفوفين من هنا جات في الوسط
2: والله لا عرفت انا عارف بير الشباك ما فيهاش محط اللواجات الحقيقه نعرف محط اللواجات في الطفيله
3: هذا ريتها محط اللواجات
2: ريتها والله ريتها
3: الفويه الاخضر ريته
2: وما الفويه الاخضر احنا هابطين
3: احنا فوي باه التركي تعرف التركي
2: ليه انا نوجد التركي
3: المكفوفين وانت طالع الفوق طول
2: اي المكفوفين اي
3: وانت طالع تو طالع الفوق في اتجاه الورا
2: اي هي نخليو قاوة المنار على اليسار احنا طالعين
3: باه كي تمشي طول طول طول ما تلقاش لا انت مشيت انت تو مشيت في الكياسه ماني قلت لك تعطي ظهرك للمكفوفين وتطلع مك البطح
2: باه
3: مش تمشي طول طول طول طول لين يوفل الحيط
2: عرفت الفوي الاخضر عرفته وين
3: يعطيك الصحة ريت الفوي الاخضر هذاك الدار مقابلتها في الشوكة وين
2: كي تمشي سيكليست
3: باه فوتو سيكليست ما سماش قهوة غادي مع وبعد القهوة ما سماش عطار غادي وبعد العطار مش سما في الشوكة دار هاوين يا
2: مش حي ستاب عاد خير برشا ضخمها
3: بار حي ستاب
2: حي ستاب خير أضخم شوية مثلا
3: بس
2: ما نقولوش الطفالة معناتها بار راي
3: لا بعد الطفالة شوية
2: عشان قلت لك حي ستاب بار
3: باي حي ستاب المهم جاك
2: بار نكمل توا
3: 100 متر ولوطة والاخرين 120 متر
2: 100 متر الأرض ومبنية فوقها 120 بالبلكونة معناتها
3: زوز بالبركون زوز ديار فوق
0: 120 و120 و100 هذا المبني 340
3: بالضبط وكما بيت صابون الفوق
2: بيت صابون
0: باهي
2: راهي واضحه قداش تالف هذه الكرسي طيبه
3: طالبين 300 قابل للنقاش
0: باهي وفيها شهاده ملكيه هذه سي طيب ولا
3: فيها معناها رفع اليد من السنيت ديجا الدار الوطنيه واخو عليها قرض باش مريق لك فهمت
0: باهي معناها ما فيهاش شهاده ملكيه تابع السنيت وسنيت ما زالت ما قسمتش غادي في بالي قسمت غادي سي
3: لا مقسمه مريق لو عندي المالي فيه
2: راه هذا السنيت معناتهم اراضي معناتها مش تقسيم
3: استثمار عندي المالي فيه عندي المالي فيه
0: باهي واضح نمر التليفون سيدي خويا
3: 20
0: ايوا
3: 252
0: اي
3: 734
0: 734 شكرا على الاتصال سي طيب
2: مرحبا سي طيب
0: دم جميله
4: الو
0: نهارك زين لل
4: اي
0: عايشك شنحوالك
4: لاباس
0: هاي لالا قول لي شعناي عندنا
4: دار في حي الرياض ثلاثة في كوسا
0: باهي حي الرياض
4: المساحة نتاعها 500 متر
0: هذه الأرض
2: نعم باهي
4: اي
0: وش بانية فيها؟
4: بانية فيها الفوق ولوطة 120 متر كل دار
0: اير بلوس 120 متر فودو
4: ايوا فما كراج كبير 30 متر
0: باهي
2: فين في الحي الرياض الثالث؟ لا قلنا بحث البلدية ولا وين؟
4: هو إلهج ابن عباس بحث قهوة ابن شرف
2: ابن عباس ها؟
4: قهوة ابن شرف 60 متر تبعد عليها وفما
0: قهوة ابن شرف ها؟
4: إيه وفما سال دي سبور خاصة سال دي سبور
0: بحث سال دي سبور
2: إيه بحث سال دي سبور إيه
0: إيه إيه شهادة الملكية نتاعها موجودة؟
4: موجود كل شيء
2: تقسيم لفاش هذا من
0: خويا
4: فاش لفاش إيه
0: باهي قداش طالبه فيها جميلة؟
4: 500 مليون
0: عديتها قبل ولا ما عديتهاش؟
4: لا لا أول مرة
0: ساموك فيها ولا ما ساموكش؟
4: لا أول مرة
2: اير بلس اي يا
0: اي باهي اي
4: لا لا كبيرة
2: اي دار دار فوق قلت لي يا
4: اي حتى البلاصة راقية برشا
2: يا مدام جميلة دار لوطو دار الفوق هكا ولا
4: اي اي اي
0: 120 متر اللوطة 120 متر الفوق وباقي كله
4: جردة وكراج 30 متر
0: والكراج
2: وعلاش عامله 120 متر مش صغيره كوفير 120 متر
4: جردة
2: هكا هو جردة من تالي وقت 500 متر راهو 120 معناتها
4: اي اي
2: تعيش البر انت
4: مانيش
2: من نعيش البر صحيح انت كي بنيت معناتها على جوست باش تعمل فاكونس وكا هو على اساس هذا قد اس بلس 2 عملتها
0: قداش من بيت في في كل ايتاج
4: في كل ايتاج زوج بيوت وصاله بيت فالو
0: باهي نمرو تليفون مدام اي
4: 21
0: ايوا
4: 285
0: اي
4: 744
0: شكرا على الاتصال مدام جميلة
2: علاش علاش انا قلتها صغيره خاطر ديما كل شيء تحسب راهو في الفلوس
0: اي
2: يعني تو مش كيما نحكي اني مثلا ديما جينيرال مول 400 متر كاري مش طيح لك 200 متر 180 متر كوفير
0: صحيح
2: دونك اذا كان نحكيوا على 500 متر باللوجيك تلقى في 200 220 مينيموم انت 120 معناتها صغيره على الاخر
0: اي
2: دونك لهنا اللي باش ياخذها باش يزيد يبني وما يعرفش عليها مدام جميله كيفاش بانيه باش ينجم يعمل اكستنسيون كيما نحكي انا نحكيوا على المرياج نتاع العروس
0: خليني نسالك سؤال طبعا 500 متر احسبها ارض غادي في حي الرياض الثالث ماشي مليون المتر
2: لا
0: جيبش
2: لا ما تجيبش مش نحكي على السوق معناتها برشا
0: لا مازلت نحكي ارض
2: مازلت انا ما قلتلكش برشا راه مازلت نحكي مش نحكي على البرشا ما نحكي زين ممكن نجي نقدروا الاسوام نتاع الحاجه يعني نحسبوا الباتي قداش والتيران قداش فهمتني الباتي ديما يمشي بالكدا وسورتو معناتها عندك اسباس خاطر اي انسان يمشي يتساءل علاش انا تو عملت شويه خدم مخي شويه قلت هذه سيسور تعيش لبرا اذا كي تجي عامله دو بيس وصالون باش انا جوست عندي فيها الفاكونس نتاعها وكا انا با بوزوان دو بلوس كو سا معناتها فهمت هذاك اللي حشتها به باللوجيك لكن انسان مش يعمل عنده اون فامي ولا حاجه مش يبني اذا كان مش يبني لوتا
0: يا ودي حلهم على بعضهم هذوكم الاثنين والاخر الكل جرده يشيخ فيه
2: والله ما احلى الفاز
0: يزرع شويه زيتون يزرع لا. شويه برقدان شويه
2: نعطيك سومها توا
0: سومها 500
2: رخيص رخيصة ار بلس ان على الخيمة تحكي انت كي نحسب بالمتر حتى على 800
0: اي وزيد عليه البني
2: هذوما 400 مليون برك التيران اذا كان نحسب على 800 400 مليون البني دونك البني دونك البني المبني 120 120 ما ينجمش يكون 100 مليون باش يكون اكثر
0: اي
2: دونك باللوجيك معناتها بالحق سومها باهي برشا
0: يا ما انا قلت لك انا اقتراح لاي واحد باش ياخذها يحلهم زوز على بعضهم يولي عنده ستيل امريكا واذا كان يحب يزيد يبني بعدها مازال ينجم يزيد يبني
2: لا ينجم يعمل اكستنسيون بعدين ينجم يشوف وبعدين اما باهي الحقيقه كي نحكيو على رابور كاليتي بري باهي
0: خرق الله
2: حتى الحومه ممتازه برشا راهو حدا الثالث من احسن الحومه
0: 300 مليون حي ستارت اب
2: صغيره
0: وبيت صابو
2: صغيره
0: حتى صغيره صابون باقي صغيره
2: صغيره وحتى كي باش تعمل كوميرسيال غادي كم ما تشفعلوش خاطر الحومه امبوتياج كبير برشا
0: صحيح
2: يعني اللي باش يجي يحل غادي ديما يخمم مش تعمل دي بريميتي
0: الفيلو كوان راه الفيلو كوان قال لي الفيلو كوان
2: نعم
0: قال الفيلو كوان
2: مسي خالد ما تنجمش تعمل كوان
0: يا ودي قال الفيلو كوان
2: خلي يقول ما تعملش ما فماش كوان
0: ما فماش كوان
2: حيت سكرت عينيا وزرت الحومه اللي في الكوان لافاش تكرهب
0: اتو نعاودو نثبتو مع
2: اللي في الكوان لافاش تكرهب بجنب عمل سيكليست يدخلك دور تقاوتر
0: لا تفوت السيكليست
2: اي صحيت
0: باهي تو نثبتو معاه ونشوف اذا كاني في الكوان تعمل 300 ولا ما تعملش
2: ايش فعل
0: باهي واذا كاني ما
2: يفعلهاش
0: اي قداش
2: 250 لحيت
0: واضح باهي مشكور جدا سي فرج نمشيو للموسيقى وانا راجعين يلا

0: l'été.
1: Famabox 5G ou Famabox 5G élu produit de l'année. Maxbox 5G Orange, تبرانشيها منا تكونكتي منا. فيها ويفي 6 يوصل للدار الكل. وفيها زادة تيربو جيمنج للمغرومين باللعب اون لين. كان جو جيمنج ستريمينج ولا سكرولينج مع الماكسبوكس 5G عندك انترنت تري او ديبي من غير حتى لودينج. باش ما تفلت حتى لحظة. مش فخرة. أما الماكسبوكس 5G أورانج حاجة أخرى. عندك أورانج.
2: جوهرة
3: تسمعوا كونسيبت سنهار ماضي ساعتين اشري تربح مع خالد التوبي مع خالد التوبي على جبهة اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع.
4: نص نهار و 45 دقيقة. مرحبا بكم معنا من جديد. نذكركم بطرق المشاركة معنا. تبعثونا تاع على 85 990. تطلبون على 73 75 800 36 300. ألف موزع الصوتي زادة 29 100 100. إذا كان عندكم موضوع مطول شوية تنجموا تخليونا المساج في الموزع الصوتي لطن اللي احنا نتصلوا بالإدارات المعنية إذا كان حاجة تستحق لكونوا باش نتصلوا بإدارة من الإدارات. سينو لي دو باج فيسبوك جوهرة فام وجوهرة فام لايف موجودين على ذمتكم. مرحبا بالناس الكل. سي فرج موجود معنا مش انت في
5: يعني قلت
4: مرحبا سي فرج. سي فرج
5: يا فروجه.
4: سي فرج
5: نعرف بعضنا انت فروجه. مرحبا.
4: لا هذول هذا سي عبد القادر اللي موجود معنا.
6: نعم سي عبد القادر.
4: مرحبا سي عبد القادر.
5: كيف كيف كيف كيف
6: والله
4: سي عبد القادر وين جي؟
5: عبد القادر بن فرج. يا سي عبد القادر.
4: سي عبد القادر ما عرفش موجود معنا.
5: بالك خاطر احنا فرج الاولاني.
4: ها؟ يسمع فينا؟
5: تسمع فينا سي عبد القادر؟
6: انا نسمع فيك.
4: ايوه.
5: هاي مرحبا يا خويا. اي قول لي.
6: سيدي عندنا عقار.
4: اي.
6: ايوه. فيه سيدي 568 متر.
5: العقار ارض معناتها؟
6: لا وفيه دار.
5: فيه دار. 568 متر
6: في زوز ديار. فيه زوز ديار وستيديو.
5: زوز ديار فوق بعضهم؟
6: لا لا لا اللوط البني كل لوط.
5: كل دار وحدها؟
6: كل دار وحدها.
5: لا
6: وستيديو.
5: استوديو ماذا هذا كيف عام لوطة الفوم الكل في 500
6: كلهم اللوط وكلهم اللوط
4: فوق دخل كل البني كل لوط
5: 568.
4: الله يعيب عليك والله.
5: وين جات سي عبد القادر؟
6: هذه يا سيدي في اسم العقار الوفاء.
5: اي وين جاء؟
6: حي صلاح الدين بشوشه باردو.
5: في باردو.
6: مقابل انت كتبت هابط من الملاسين مقابلك للجزر نتاع الحراس والشرطه والجيش
5: ساكنه. اي
4: ورا الجي.
6: لا انت كتبت هابط من الملاسين على اليسار. هم يجوا على اليسار.
4: لا احسب انا جيت على شارع 20 مارس وين المترو ومن بعد ندور على اليسار.
6: وبعد كدور الدور على اليسار تلقاه على اليمين وقت اللي تبدا طالع مغادي.
4: لا عرفناه
6: تلقاه على اليمين.
5: باهي
4: تدخل برشا
6: لداخل. واذا كان هابط من الملاسين تلقاه على اليسار.
4: تدخل برشا لداخل ولا على الكياس الكبير؟
6: لا لا مش على الكياس لداخل.
5: تدخل داخل بالحومة
4: في وسط الحومة.
6: هذا يا سيدي تعرف هو هذا مسمينه حي الحرس.
4: واضح
6: هذا خاطر حرس وقتها.
4: واضح تعاونيت الحرس
6: بنوه لعوان الحرس
5: المعلمين اخذوا الحرس غاديك وبنوا العمارات نتاعهم وكل الديار الصغار.
4: فيه شات ملكية سعد القادرة؟
6: فيه كل شيء مريقل هاي قدامي. عملوا له حتى خبير ما هي متاع ورثاء. عملوا له خبير واعطاهم جزء لهم كل واحد قديش القسم نتاعه. هكا وهما تو يحبوا يبيعوه.
5: قديش طالبين فيها هما توا؟
6: والله تو نحن حبينا ما نشوف فيكم انا ديما انتم بتقيموا.
5: اي لكن احنا ما نشوفوا فيها.
6: انتم مش تعاونون على التقييم.
5: قداش انتم تقريبيا خاطر احنا ما نشوفوا فيها راهو مش ديما الديار صعيب باش نجموا نقاوموهم خاطر ما نشوفوهمش.
6: مش كيما لا مو متقوموا على حسب المنطقه وعلى حسب
5: ايوه على حسب البني زاد كيف كيف.
6: حسب البني
5: هذا إيه. مش كيف
4: ما واحد باني
6: وعندها عندها بابين راهي
4: كيما واحد باني دوب
6: عندها باب
5: عندها
6: باب مشير من قدام وباب من تالي.
5: اي هيك علاش قلت لك معناتها انت تعرف اكثر منا تو انت قاعد تشوفها وتعرفها تقريبا قداش واحنا كنا بدنا نوصل في بالنا معاك.
6: والله تو حسب ما سمعت المترو غادي يقوموا في المتروات بالارض هما ماهوش حتى على البني.
5: اي
6: يقولوا مليون يعمل مليون مليون ومئتين.
5: والبني نتاعها احنا هنا ما ريناش تقريبا كيفاش البني زليز
6: ما هو المشي يجي ويشوف البني
5: يعني. انت قلنا تقريبا سي عبد القادر تحب تقوله
4: معناها هو 568 نعم. مليون يقول 600 مليون معناها هما
5: طالبين عندي طالب 600 كيما نقولوا
6: مثلا
5: اي مثلا ولا يجي يشوف
4: قال لك مليون مليون و200 المتر على 568 متر ارض باش يطلب 600 650 ومن بعد الاخر اللي باش يشري يزيد يشوف اش فما واش ما فماش هذا على اساس كونه باش يبيعها كان ارض فقط اللي يشفعلها اللي كونه تحل على دو فوا معناها تحل على باب من قدام وباب من تالي دونك زوز ديار تنجم
6: تقسم فما باب مشيرة المركز مشيرة المركز وباب
4: وخلاص قداش عندك الحق تطلع غادي مادام بحثك السكنه
5: تطلع زوز تيقان
6: شو معناه؟ مسمعش السؤال
5: تطلع فوق زوز تيقان عندك الحق؟
6: هي وثم بني زوز وثم حتى بني ثلاث
5: هي مو هذا شنع باش نعرفه احنا نسأل فيك قداش نجم تطلع فهمت واضح
6: هي ثم حتى البنين على ثلاث
5: على ثلاث ايه قداش نمروك عم تقادر ايه
6: وفيه جنينة راهي وفيه جنينة والجر
5: خبة تبيعة من 568 متر وناحي زوز ديار وستيقان
6: ايه مش هتقل جنينة بتبيعة سيدي النمر 58
5: ايوه
6: 770
5: ايه
6: 756
4: 756 شكرا
5: مرحبا
6: 58
5: 770 756 اي انا 58 770 756 واضح
4: واضح باهي سي فرج معنا
5: سي فرج ما حبش يتعدى من دم زي سامي مع بعضهم
4: قال لك اذا التقى ساكنان يحذف
5: ما سبق
4: دونك نورمالمون تتحذف انت
5: اوكي بالفرنسي شي اللي تحذفه
4: لا دو فيرب كي سو سويف
5: لو دوزيام سمي لافينيتيف
4: لو ديرني
0: سمي الانفينيتيف
5: فوالا هو بيتو دونك
4: دونك انت يولي هو الانفينيتيف سي فرج يا سي فرج اين انت يا سي فرج
5: ما حبش باهي مالك الله غالب
4: مالوريزمون ما باش تحصل عليه سي فرج ناخذوا بعض الاخبار نعاودوا نرجعوا له بعض الاخبار باهي اللي يشفع للحومه هذه سي فرج عرفها الحومه هذيك هي اللي كانوا الكراء مطلوب فيها شيء غريب فما اللي قرب لها معناها نحكي لك بخلاف الملاسين معناها والزون دو بتيميتي اللي موجوده غادي عندك لي فاكولتي بحثها عندك العوان بيدهم نتاع الحرس والجيش اللي هم موجودين غادي بحثها فما مركز تكوين مستمر موجود غادي بحثها فما الـ ESG موجوده غادي قريبه لها ماهيش بعيده دونك الناس كل تلوج على الكراء في الحومه هذيك دونك تنجم تجيب له 600,000
5: يعني شوف علاش ريت ابارامون سي عبد القادر ولا جماعة اللي بنين يظهر لي بنين من أول العهد وقت اللي بلاش رخص
4: وقت اللي خذاوهم تقاسيم ديركت
5: صحيت بلاش رخصة وبدا يبني كيك على بعض
4: بلاش رخصة سي فرج علاش على خاطر هو قال لك هذوما أراضي الحرس
5: لا لا الحومة
4: دونك هذوما مشري
5: لا الحومة ما نعرفش اسكو هو
4: ينجم يكون هما من الحرس
5: صحيت وحاجتين يا هما إذا كان من التقسيم تاع دار الحرس دونك أوتوماتيكمون راهم ريكلا وإذا كان من التقسيم ورا دار الحرس ما ينجمش يبني زوج ديار في اللوطة وستوديو صعيب ياسر
4: ينجم يكون عملهم للكراء
5: علاش قلت لك اوزاليزم تشوفها كفني انا على حسب الروايه نتاعو بالطبيعه نتصور من المبنيين في لاسقين في التقسيم تاع الحرس في البني العشوائي
4: قالك تحل على باب المركز ديريكت
5: دونك في البني العشوائي نتصوروا معناتها البني ماهوش باهي برشا اللي في وسطها يلزموا مصروف اذا كان يلزموا مصروف دونك 600 مليون يحكي عليهم برشا
4: فهمت 568 تنجم تخرج منها العجب
5: لازمك تطيح
4: صحي تصرف
5: هي ما قلناش خايبه راهي البلاصه راهي اتونسيون راهي مطلوبه ترو دوموندي اذا كان ال بلس 3 وال بلس 4 كيما يحكي دونك انت باش تخرجها عندك 568 متر يعني خارق العاده تنجم تخرج دي زابارتمون
4: صحيح
5: يعني في كل ايتاج يعني
4: عندك مجمع سكن
5: صحيح عندك مينيموم مينيموم مينيموم دو زابارتمون ستوديو في كل ايتاج
4: صحيح
5: عندك لكن هذا لازم فلوس باش تصرف
4: وي
5: يعني اذا كان 600 وتزيد تصرف عليها مع 100 اخرين ولا مليار دونك برشا ترو دارجون يفو فوار معناتها ما اغزر علاش ديما احنا نحكيو نبعدوا باش
4: اللي انتريسي يمشي يشوف احسن
5: بالضبط نبعدوا على تقييم الديار خاطر احنا مش غادي نشوفوا فيها
4: واضح باهي تيك صح سي فرج احنا نفتحوا المجال زملائنا من قسم الاخبار وانا راجعين في ساعتنا الثانيه مرحبا

0: بلادي.
1: مع اورانج بوستي لونتري بالفلويد.
2: ما تحيرش بالانترنت والمكالمات، وخذ لوفر جيجا كلام وتمتع بالمكالمات اون ليميتي من غير حسابات نحو كل المشغلين وب 29 جيجا انترنت. هذا الكل ب 29 دينار و900 في الشهر.
1: ما لفاش تستنى، امشي لاقرب بوتيك اورانج وبوستي لونتري بالفلويد. عندك اورانج.
3: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. لبنى حميدة،
4: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. الأستاذ الجامعي والإيتار البنكي السابق نور الدين الحرشاني يعتبر في تصريح لنسرين علوش أن الاقتصاد التونسي لم يعد يواجه مجرد أزمات ظرفية، وإنما بلغ مرحلة يمكن وصفها بنهاية النموذج الاقتصادي، مؤكدا أن الحل لا يكمن في مواصلة اعتماد المعالجات الترقيعية نفسها، بل في تغيير نظرة إلى الاقتصاد ورفع سقف الطموحات.
5: هو الاقتصاد التونسي مش يعيش في أزمات، هي كل الاقتصاديات الكل تعيش في أزمات، لكن الاقتصاد التونسي وصل النموذج متاعه إلى نهايته، معناها أعطى ما عنده انتهى، فبالتالي الترقيعات هذه اللي عرفناها من قبل وواكبناها ما عادش معناها لها تأثير. فالاقتصاد الآن معناها يلزم نظرة أخرى للاقتصاد التونسي، نظرة ما تعتمدش على تلفيق وواحد تنمية 0.2 تنمية 10 كيلو برقدان تزادوا يفرحونا زوج ترانت بتاع دقلة تفرحنا، هذا ما هوش اقتصاد، هذا اقتصاد، هذا اقتصاد بتاع عائلة. الحلول الساعة تغيير النظرة، معناها طموح جديد، نظرة إلى اقتصاد نقول قوي، اقتصاد ينافس الاقتصاديات القوية، الاقتصاديات المتطورة، مش اقتصاد معناها ضعيف يكتفي بالدون. لا، النموذج اللي احنا نحب نتبعوه هو أنه اقتصاد تعتمد على المشاريع الكبرى، الميجا بروجي، المشاريع اللي تنجم تخول لك باش تعمل مستوى تنمية أدوشي مستوى
4: التنمية متاع 12 و10. توليا، اجتماع لوزراء خارجية 7 دول بمبادرة من تركيا وألمانيا من المنتظر أن يعقد غدا الأحد في اسطنبول لبحث تعطل صادرات الحبوب عبر البحر الأسود وأمن الملاحة في مضيق هرمز. تصاعد المواجهات في الضفة الغربية بين اعتداءات المستوطنين والاقتحامات العسكرية بالتزامن مع تحذيرات من الاحتلال من انفجار أوسع وتسارع الاستيطان غرب الخليل وإجراءات الاحتلال ضد الأونروا. أفريقيا تكشف عن تقديم ملف شامل إلى محكمة العدل الدولية بشأن عدم امتثال الكيان المحتل للتدابير المؤقتة التي أمرت بها في إطار دعوى الإبادة الجماعية في غزة التي رفعتها ضد دولة الاحتلال أمام المحكمة عام 23 و2000. ختاما، تصاعد المهاجمات المتبادلة بين روسيا وأوكرانيا مع أعلان السلطات الأوكرانية مقتل وإصابة العشرات في قصف روسي، في حين أعلنت السلطات الروسية مقتل 3 أشخاص في هجوم أوكراني. هذا الموجز، إلى اللقاء.
3: للمزيد من الأخبار، www.jawharafm.net.
6: خاطر كل يوم عندك ما تقول، كنت تحب توصل صوتك للمسؤول، ولا عندك ما تحب تشكر ولا تنقد، عندك
7: ميكرو جوهرة.
6: ميكرو جوهرة.

0: ماضي ساعة و18 دقيقة، مرحبا بكم معنا من جديد. ساعتنا الثانية من اشري تربح، دونك نعود نذكركم بطرق الاتصال معنا 73 275 800 33 300. تلفزيون زوز ارقام الهاتف تاع 85 990، موزع صوتي 29 100 100. اذا كان فما بالطبيعة حاجة مطولة شوية تحبوا تعبروا باطناب وبأرياحية على المقصود نتاعكم والمقصود الله. هاي سي فرج
1: على الدار نتاع سي عبد القادر، قلنا لازم الارشيتكت باش النجم يخرجها بالكدا، يخرج منها حاجة مزيانة باش نجمو نعرفوا
0: ثوابه.
1: اي بالطبيعه كل شيء، علاش قلنا معناتها ثوابه هذا يمشي تحت الثواب تاع السوق. هذا علاش قلنا كل واحد واختصاصه، انا اهل الاختصاص يمشي في الاسواق. باهي
0: سي رضا ولا سي فرج؟
1: سي فرج سي فرج، على السلامه سي فرج. يا خويا وين مشيت من بكري؟
2: والله يا خويا نسمع فيكم ونقول لكم راني يعني نسمع فيكم ولكن انتم ما سمعتونيش.
1: اسمع تونس الكل شاهد اللي نحن ما سمعناكش.
0: افكتيفون.
1: دونك مش احنا بالك، راهو كان احنا سمعناك وقلنا ما سمعناكش، دونك تونس تسمع معنا.
2: اي تونس ما سمعتنيش.
1: دونك سي فرج فوالا. هاي خويا فرج اش عندنا؟
2: مرحبا بكم.
1: انت مرحبا بك، تفضل خويا اش عندنا؟
2: يعني تكلمت ومزة شهر التالي عندي أرض كانت ذكرها في البحير وقت قلت لي السوم رخيص وخلي رقد وكذا. والله كلموني برشا وعطوني وعودة لما يجي وما جاوش. توا عندي أرض أخرى في نورمال مو تعرفوا البقعة الحمادة الكبيرة نتاعنا
1: في الحمادة
0: تاع حمام سوس.
2: لحم مسوس فيها ألف
0: سي فرج، تقول متاعنا الناس ما تعرفش اللي انت ولد حمام سوس.
1: في الأحمد أبيه
2: في الأحمد فيها 1200 متر تيتري، يعني مش مقسمة لكن تيتري ما هي شكل على
1: الشياع. 1200 متر
2: مش على الشياع ولا مش عم مقاسم ولا حاجة. في البلان داميناجمون تحل على زون فيرت. هتحل على زون فيرت وفي البلاتو في عالية واوتوريزي في البلان داميناجمون ار بلس 5.
1: كيفاش البلاصة هذيك اوتوريزي توا؟
2: اي البلان داميناجمون حاضروا في البلدية لكن مازالوا ما تعلموش. لا ابروفي هو من 2011 وكان بريفي 2011 باش تدخل في
0: المشكلة. وين بالضبط في الأحمد، على اليمين ولا على اليسار؟ خلينا نفهم.
2: شفتش الرومبوان تاع اللي دخل لابي ديزونج؟
1: اي
2: بس كي فما هاني فما دخله كي البيست
0: اي
2: تطلع الفوق في الـ في الـ في العلي مقابله معناها
0: فما ديار غادي
2: فما بني هو ولا محل
0: فما بني عشوائي بالرخصه معناها غادي
2: لا بني عشوائي
1: هو مادام عنده دار قدامه يعني
0: كنا نحكيو عليها قبيل
1: اي هنا البراق عنده يعرف ميناجي ميناجي.
2: لا هو البلان دا ميناجمون موجود في البلدية لكن ثم إشكالية في حل المثنيات لأنه برشا ناس عندهم أراضي تروف وفما اللي جاتهم في الثنيات معناها وثنيات كبيرة.
1: قال وقت سي مراد قال فما ريفيزيون دو بلان دا ميناجمون
0: كل بلدية
2: عملوا فيها ريفيزيون أما
0: جزء عملت ريفيزيون بتاعها وأبروفي ومريقل وحلوا البني في المناطق وبلدية سوسة ما زالت ماهيش أبروفي، معناها مش يلزم نعمل الأميناجمون بتاع الإكستنسيون مثلا بتاع البلان داميناجمون بتاع بلدية سوسة وحمام سوسة والقلعة الكبيرة والقلعة الصغيرة الكلهم يلزمني نحطهم مع بعضهم. لا هما ينسقوا مع بعضهم في البارتي ديميتروف فقط.
2: اي من المنطقه هذه الكل اللي تابعه حمام سوسة
0: اي بيان سور بيان سور المطلوب تو سي فرج تحب تبيع على 1200 ولا 1000 بركه ولا كيفاش؟
1: نعم 1200 ما نجمش نبيع
0: باش تبيع 1200 هكا هو ولا 200 ولا 1000 ولا
2: 1200 1000 في خاطر هي في كل واحد وهو قطعه واحده
1: قطعه واحده
2: وبعد بعد تتقسم
1: اي دبل اسمها هذا قسمها زوز وسادي بونك
0: بعد باش تخسر ثلثها او موي
1: سا ديبون كيفاش نجم
2: ما نعرفش انا السوم
1: قداش السوم تاع
2: الحكايه يمشي في ال 400 حتى ال 500
1: انت ايش طالب
0: ما بين ال 400
2: والله نلقى ال 400 اللي جر مو نيغوسيابل نبيع
1: ولا قلت لك معناتها
0: 400 دينار المترو
2: المترو اما بلاصه باهيه عاليه بلاتو معناها مستويه ماهيش تيران كافي ونتاع مستقبل كما يقولوا
0: هذوما يجيوك 480 ألف دينار
1: اي فوالا
0: جيان قتلك شويه؟
1: لا لا يعرسوا له البنيه.
2: لا لا لا حتى هناك علاش ناوي؟
1: ربي ربي يسهل لك، ربي يسهل لك، ربي يسهل.
2: عايشك
0: اخويا. نمر التليفون سي فرجي.
2: نمر التليفون عندي زوج نوامر.
0: هات.
2: عن العشرين. 553-646.
0: اها.
2: و 98-453-646.
0: 646.
2: وينها؟
1: هو بيدو في الـ
0: شكرا على الاتصال.
1: هاي لا هذا حق
2: 500.
0: يعطيك الصحة سيدي، شكرا على
2: يعاونكم بارك الله
0: فيك. سيري ذا
3: اهلا وسهلا، صباح الخير.
0: شنو احوالك خويا؟
3: الحمد لله. شنو احوالكم انتم في سخانة وما فماش ماء؟
0: الحمد لله.
1: لا لاباس
0: الحمد لله. والله فما برشا ناس التجأت لك الحوانت اللي تعمل التصفية متاع الماء متاع السوناد العادي
1: الاسموز.
0: الاسموز. فما برشا ناس ولا تاخذ من غادي وسيبت عليها من العرك والمعروك على المياه المعدنية.
1: حل
0: ينجم يكون
1: حل من الحلول. فما حتى ناس بدأت تركب في ديارها في الاسموز اللي هي تقطع الاسموز تو ماش موجودين وسام البري كان مسامبل
0: ولا دوبل. ما حشناش باش نحلوا ازمه بازمه معناها.
1: بون الاسموز راهو باهي مش باهي، يعني باهي خاطر شنو ريت الاسموز باش يعمل لك؟ ينحلك الاملاح المعدنيه الكل. يعني تاخذ الماء ما فيش الاملاح المعدنيه. دونك انا القوه نتاعو الكل نحيتها، فهمت؟ لكن الحل مؤقت 100 كوريان.
0: وي
1: 100 كوريان تنجم زاد كيف كيف تعمل لك الفلتر البراني.
0: أي.
1: واللي الماء ينقص شويه من الوسخ اللي فيه. وتتغلي الماء وتشرب ماء.
0: ولو انه برشا تدخلوا حتى معنا احنا لهنا في في جوهر يقول لك تغليه الماء نتاع السوناد راهو ما عنده حتى معنى. على خاطر الماء نتاع السوناد راهو تريتي وصالح للشرب.
1: هو يقول لك
0: الا اذا كان معناها صارت في كوبور
1: اي
0: يرجع الماء يرجع
1: ماهوش يلم ديك
0: الدردر. دونك هذاك لا هذاك نحيوه كومبليتمون اجوتي ماهوش
1: لا لا لا حتى كي تغليه هذاك لا دو بريفيرونس.
0: اي فوالا هذاك اش قال
1: هو اصلا الدوش من الدوش به هذاك.
0: اي
1: ريح لك حتى القشره من برا، فهمت؟
0: صحيح.
1: كان اخويا الغالب متعود وما يسالش خوش انه فان الحضاره لا تدوم.
0: وانت ايش عامل سي رضا؟ تدور من حانوت لحانوت باش تاخذ دبيب زمان؟
3: مش من حانوت لحانوت، زنقة زنقة وصلنا حتى
1: زنقة زنقة. لا لا
3: مش نعملوا انا صابرين
1: الحمد لله باهي. اسمع
0: هو حسب التوقعات نتاع الغرفة الغرفة الوطنية لمنتجي ولا لمعلبي المياه يقولوا لي كونوا ابارتير من نهار 3 سبتمبر باش يرجع النسق عادي، معناها من هنا ل 15 سبتمبر توفى الازمه بقدره ربي.
3: ان شاء الله
1: ان شاء الله ان شاء الله خويا
0: ما عاد ما مازال
3: احنا صابرين.
1: احنا تعودنا كل سنه انا سي كل شيء
0: ولينا حربيين.
1: لا لا تعرف المثل يقول لك ولينا كل كسكاس.
0: شو
1: كل كسكاس محبين برشا ما عادش عندنا ما عادش ياثر فينا. سي ولينا ما عادش استنسنا ما شاء الله الحمد لله
3: ما عادش ياثر فينا واللحمه طابت.
1: هذا هو
3: هاي سيدي باش عندي. سيدي انا بون تعديت لمده الشهر التالي باش نذكركم ام بي ان اش في في خزام الغربيه. وين خزام الغربيه وين معمل الدجاج قبل. جاي في الميريتاج هو ان اش في عنده اونتري انديبوندون. هي شنو فيها البنيه؟ فيها ريت جاردان ريت شوسي بريميريتاج. بريميريتاج فيه اسباس ان اش في شرقي وجنبه ابارتمون مسكون. معناها اللي ناشو فيه هذا اللي حطوا للبيع هو تيتر كوليكتيف. يعني اذا فما شكون انتريسي وسيريو نجم نعمل الاجراءات نتاع مقاسمه ونخرج له تيتر.
1: باهي كي نقولوا
0: عندك البيفي درو كولمون؟
3: قدمت
1: وناش فيه هو.
0: اي ما تنجمش تاخذ البيفيدرو كولمون حتى لين يكمل يتبنى باش البلديه تشوف اسكو انت محترم رخصه البناء ولا ماكش محترم.
1: وين وصلت سي رضا؟ وين وصلت في البني؟ شعملت عملت الجبه؟
3: بين البيفيدرو كولمون على الكل يعني حاضر، يعني معناها هو البنيه كامله حاضره.
1: قداش فيها ار بلس ان قلت انت؟
3: هي ار بلس ان ريت جاردا معناها يعني موجود ريت شوسي والبريميريتاج فيه ديجا.
1: دونك دخلنا في نظام الطوابق لهنا ما عادش العلو والسفل. دونك دخلنا في نظام الطوابق نظام العمارات. مادام عندك ثلاثه دالات كيما يقول علمنا سي صابر
0: مشكور
1: بالخير. اي مالا بيان سور. لهنا تولي فما موضوع اخر ما عادش به. انت وين وصلت الساعه لهنا في البني نتاعك؟ وين وصلت البرميتاج اللي تحكي عليه هذا؟ شنو اللي ناقصه بالضبط؟
3: لا هو لابارتمون الاخر مسكون عاد هذا اللي مش كامل.
1: اي اللي مش كامل انت شو ناقصه معناها؟ بالضبط شو ناقصه باش نعرفه؟
3: هذا ما ناقصش هذا تقسيط بس.
0: والله ما سمعناكش.
3: قلت لك تقسيط تقسيم على هو ديجا مصبوب منظم يقسم يعمل بلون تاعو ويقسم
0: لا جوست نقصد داخلين ايتاش تاخذ هكاك اي
1: كركاس داير ييقل دالة مصبوبه لا جوست باش يبدا يقسم على روحه قداش فيه قداش فيه سوبرفيسي
3: فيه 95 متر
1: 95 متر
0: معناها لهنا كنا نحكيو على ان ابارتمون في خزامه الغربي
1: ابارتمون انجفي اكزاكتومون
3: انتري انديبوندون
0: فوالا هذا اش حبيت باش نسالك هكا جاوبت يعطيك الصحه انتري انديبوندون
3: يعمل حاجه كيما يحب هو يعمل الفصاله اللي
1: يحبها وين في خزامه الغربي يا سيدي هذا؟
3: معمل جاج
1: في وسط معمل جاج غادي الحومه هذيك
0: فما اربع فلال سيدور
1: وين جروب سيرفاس غادي
3: وين كارتي فيلا وين كارتي
1: وين هي مقابل مقابل
0: مقابل جروند سيرفاس
1: تدخل داخل في وسط الفيلات باهي البلاصه مش دوني
0: باهي باهي
1: مزيانه برشا
0: اي قداش طالب فيه؟
3: والله شوف راني طالب 215000 واذا فما بروفيل انتيريسون نجمو نحكيو معاه
0: باهي ما عندكش معاه كراج ولا حاجه؟
3: هو اونتري عندي فيتون فما كراج يعني اما اللي مش في بيع بس كراج اما هو يحط ما عندوش مشكل يستعمل
1: يحطوا برا
0: باهي نهار اللي سيري ذا يولي عنده زوز كراب يولي يقول له سامحني هز كرابتك
1: تبيع ما يحوج قال لك قال لك ما نبيعلوش الكلام واضح من الاول قال لك انا نبيع لابارتمون
0: بين البيع والشراء يفتح الله من الاول قال لك
1: قال لك انا اخويا ما نبيعلكش الكراج تحب تحط البرا سينو انا قدامك الجروند سيرفاس
0: حتى تلقى فيها بقا
1: لا لا معقول كلامه معقول برشا واضح كلامه
0: نمر التليفون سيري ذا
3: حاجه اخرى عندي
0: قل
3: ما نطولش عليكم
1: انا مسالش مادام هذا وقتك
3: هذا عندي خويا اونتر تون عنده اس بلس 2 للبيع في سلولار اونتر تون يل شيرش ان تيران على طريق المور بور ان سال ديكسبوزيسيون تاع كراب
1: يلوج معناتها
3: يلوج معناها عنده ابارتمون في سلولار 4 في البريمير ايتاج
0: مع للبيع هذا
3: للبيع في 120 متر ابيتابل بخلاف
0: الاسباس كومون
3: الاسباس كومون مع طاج باركين طالب فيه 400,000 دينار ليجيرمون نيغوشيابل
0: 400 مليون
3: اي في البريمير ايتاج تو اكتويال مكري 1750 حتى كريتو محترمه
1: اس بلس 3 قلت
3: اس بلس 2 في 120 متر ومعاود كله
1: باهي ويلوج على التيران
3: ويلوج على التيران فور ان سال ديكسبوزيسيون تاع كراهب في طريق المول معناها الطريق هذاك خاطر غادي موها حية برشا يعني معناها بلاصة ممتازة كان فماش دوسي
0: قداش المساحة نتاع الأرض اللي لوج عليها؟
3: أبارتير دو 1500
1: يلزم أقل حاجة 1200
3: 1500
0: فوالا فوالا خاطر هو بيدو 400,000 كاكا ولا أقل بيان سور باش ينجم
1: يبيع لا باش يزيد
3: لا البيدجي أكثر خاطر أهم حاجة في التيرا يكون عنده فساد كبيرة
1: عنده
3: فوالا
1: تعمل السال ديكسبو معناتها باش يكون المترو كاسح شويه معناتها مش سهل ويزم يكون على الكياس اكسبوزي ويزم ظاهر فيترينا بالكدا
3: بالضبط
1: اي لي كونديسيون تاع سال ديكسبو على
3: دابري هاك الكابتيت اونكيت بري دو متر كاري معناها باش يشري هاك يا بارتير من 500
1: اي الى ما فوق اي بيان سور اي وحتى تلقى على الكياس بون ان توكا مش مشكله بس
3: لي كونديسيون يزم يكون على الكياس
1: اي هذا راني قلت لك حتى تلقى على الكياس لا ربي يجيب القسم ربي يجيب القسم. قداش تليفونك سي
0: رضا؟
3: 56
1: قداش؟
3: 56
0: 264
1: 861 861
0: شكرا
1: اتصال
0: سي رضا شرب التوفيق مشوا للموسيقى وهنا راجعين
4: قالوا لي كتب على الحب لقيت الحب

0: 39 دقيقة، مرحبا بكم من جديد حتى الماضي ساعتين كالعادة في الشريط. تربح سي شوقي موجود معنا في المباشر، مرحبا يا خويا.
1: مرحبا بك.
0: لاباس سيدي؟
1: والحمد لله. بالله سي فرج مو بحذاك زميلك
0: بحذاي. اي
1: انا شوقي من الكاف.
0: مرحبا.
1: يعيشك. حبيت هو شتان بون كونيسور في ليزافير ايموبيلي.
0: اي
1: عاد حبيت نسألوا على الزون نتاع ساحل مع لي بروموتور اجري ولا مع كوم سميت ولا البريفي ابو تري اس بلس تروا شيرش في جات مريم مثلا.
2: باهي كل بلاصه وكيفاش سي شوقي. انت تحب تشري معناتها؟
1: انا نحب نشري لاختي تخدم في الخارج.
2: داكور، تحب تشري لها وين وجهت روحك باش تشري لها اسكو شات مريم؟
1: والله شات مريم
2: تاخذ من عند بروموتور تحبه؟
1: بروموتور اجري ولا بريفي ولا؟
2: اي هذاك هو الكل اجري، حتى بريفي اجري شنو مش نتاع.
0: لا هو يحكي على سنيت مثلا، فماش غادي
2: سنيت ما عندهاش غاديك. لا
1: ما عنديش. هذا بريش يعمل شي فرج
2: كل واحد وسوموس يعطيك سي شوقي. مثلا
1: لو في جديد
2: مثلا نسبة لشات مريم مينيموم تلقى 3500 متر، هذا بريسك جام متوسطة يعني مش لو لوكس، فهمت؟
1: يوصل لا ابارتمون مش
2: ابارتمون. اي ابارتمون نحكي على المتر كاري.
1: متر كاري كوفير
2: بيان سور. لكن ياخذوا بورتمان مثلا نتاع 100 متر ومش يتكلف لك 3500 من عند بروموتور تي تي سي.
1: فهمتك. سويفون
2: سوبرفيسي تاع لابارتمون. بالطبيعه انت قداش تاخذ 70 متر و80 100 120
1: شنو يعني؟ 120
2: متر كيك. تاع شنو؟
1: 120
2: متر. اذا كان تشوف اسكو عنده 120 متر ولا اللي باش تاخذ منه. فما راهو اغزر ريت من ثنيت حمام سوسه واحنا طالعين، فما ديبلوماتور يبنيو غاديك، فما حوايج باهيه مع يجل سوسه وتلقى موجود، او تدخل حتى في الانترنت موجود موجودين.
1: اي والله كان جيت سوسه نعرج عليكم.
0: مرحبا.
2: مرحبا بك. احنا
1: مرحبا بك. مرحبا بك زميلك في تومي مو لقب.
0: اي مرحبا سي شوقي. اي
1: انا راني دوريجين عقاري.
0: مرحبا.
1: انا خدمت في المحكمة العقارية 20 على فيل.
0: مرحبا.
1: ونقلت الكور دابيل محكمة الاستئناف شهادة الكاساسيون التعقيد المدني والجزائي.
0: يا عيني.
1: عاد السبت الفات انت
0: اي
1: كيف عديت الولايات اللي باش يشملهم المسح الاجباري وقتها انا ما وصلتش الاجراءات يطول شرح و
0: صحيح.
1: انا راني عريف ان بون كونيسور
2: ان شاء الله
1: في الاجراءات العقاريه، يعني خدمت في الدوائر كلها.
0: اي
1: التسجيل الاجباري والاختياري والتيتر الجنائي وكله.
0: اي
1: عاد اذا كان باش نتناقشوا على الاجراءات يطول شرحه.
0: لا احنا ما حبيناش ندخلوا في الاجراءات. انا شنو اللي قلت في في في كلمتين؟ قلت راهو يلزمنا ان نتصلوا باللجنه هذيك اللي باش تكون موجوده غادي في باش ترتكز في العمادات
2: هذيك
1: الموجوده
0: وتقدم ما يفيد الملكيه نتاعك، ومن بعد بقيه الاجراءات هما يفسروها.
1: لا لا لا لا يتم ولا عمليه الاجراء الاول هو التصريح بالملكيه.
0: وانا شنو اللي قلته توا سي شوقي؟
1: على كل مرحبا بك تومي. والله اذا هبطت السوسه نعرج
0: عليك في كل وقت. مرحبا نشرفوا بك. مرحبا بك.
2: مرحبا بك في كل وقت.
0: شكرا على الاتصال. نمشيو لخونا فتحي. سي فتحي.
3: سيدي على السلامه.
0: مرحبا يا خويا. شنو الامور؟
3: انا لاباس الحمد لله.
0: الحمد لله. هاي سي فتحي.
3: عندنا لوتيسمون.
0: لوتيسمون كامل.
3: لوتيسمون كامل في سيسلو.
2: ستة قطع. فين موجودة؟
3: سيسلو لا تفرج يعرفهم هذا سيسلو. هذا وانت داخل لوتوروت من تشوز سنتر.
0: اي.
3: شال. اون فاس الشارع اللي دخل حي المنازه وين كان المرحوم نجيل ميري مش عامل كلينيك.
2: اي.
0: دونك قدام الكيوسك اون فاس من الكيوسك.
2: داخل المنازه.
3: اون فاس الكيوسك دوب ما تدخل 20 متر. تلقى عماره جديده او مقابل العماره او التيران.
0: تيران
3: مقسم ابروفي من التجهيز وبلديه حمام سوسه. كله تيتر فرونسي نتاعو. كاين شارج ار بلس 5.
0: هاي.
3: غاز دو فيل وناس كل شيء هذاك متوفر غادي.
0: هاي.
2: وقداش القطاع من قداش لقداش؟
3: من 513 505 746 حلوا على تروا فساد على بواد الرا ودوز ودوز
4: 513 505
0: و 746
4: هذوما يحلوا على
3: يحلوا على البواد الرا الشارع هذاك والدوز ودوز
0: باهي خرق
3: العاده فما لو دو كوان اللي هو 746 يحل على تروا فساد لو راه يقعدوا على دو فساد على البا وعلى الدوز
4: دكا
0: باهي
4: والأخرين
3: والأخرين من داخل يحلوا لفساد واحدة لا هي بواد دوز
4: اللي هما قديش معناتها؟
3: فما 421 في الوسط وفما 477 وفما 498
4: باهي
0: خارقين العادة البريات
4: هذوما ترى؟
3: البري الناس تغني راهو منش اني منش
4: راني ما تغنيش انت يعطينا الناس
0: نوصل خلي المغنيين يغنيوا
4: انت يعطينا
3: سماع يغنيوا على راحه ما راحتهم
4: بالملوك
3: اني اللي ريتو غاديك ولا تباع درنيرمون تباع على 1,250,000 اني نلقى 1,100,000 نبيع
4: شنو كاين بعضهم معناتها في 746 ولا كيف بعض
3: كل يعني كل كيف كيف كل كيف كيف
4: يعني اللي ناقص على اي نمر وحب عليه في ال 1100 تبيع
3: الناس الكل نعرف باش نمشيو ل 746 كيف نخ على تروا فساد
4: لو كان زاد 1,100,000 زاد 746 نجم يكون برشا عليه فما يقول لك انا نحب 421 اقل
3: ينجم يا اخو ينجم يا اخو حتى اصغر له
0: سي فتحي بربي سؤال لي تروا الاول الاخرانيين اللي قلت عليهم انت اللي حلوا على فساد واحده اوتوريزي كيف كيف اير بلس 5
4: اير بلس 2
3: كل اير بلس 5 بالكي تشارج
4: حتى الصغار
3: كل
4: اللي على وجه برك زاد كيف كيف
3: كل اير بلس 5 بالكي تشارج
0: اي ما تراش اللي كونوا على فوا دو 12 ياسر اير بلس 5
3: والله هذا
0: يحيي بيني وبينك معناها شيمك في البلديه تو انت خذيت وصحه وفرحه معنا حتى ربع قلق اما ما تراش بيني وبينك معناها اللي كونوا 5 ايتاج على على فوا دو 12
4: بالك اللي مقابلها كيف كيف يعني نفس الاوتوريزاسيون
0: اي حتى ولو على ال ال
3: ال هاونا مبني هاونا مبني هاونا ثاني
0: مش حف شوي
4: اذا كان عنده 477 البلدية حابه تعمل تواجه ممكن حابه تعمل غادي كوميرسيال ولا حاجه
0: نرجع لك اللي كنت ناخذ رايك سي فتحي ما جاوبتنيش خويا
3: سيدي تفضل
0: على حكاية الفوا دو 12 ار بلس 5 ما تعرفش هاونا
3: مبني ار بلس 5 الو هاونا مبني ار بلس 5 وباني وفيني وباعهم ديجا وار بلس 5
0: اي والاسباس ما بيناتهم الاثنين فما الهواء يدور فما اسي دو كيفاش باش نقول لك خصوصيه ما بين العماره منا والعماره منا
4: اللي مقابلها ميزات ارض مسيبه
3: انا هما هذا
4: اللي قابلين اللي لو هذوما اللي 421 477 مقابل
3: وراهم من تالي وراهم من تالي اللي خذتهم امام بنك من عند المرحوم نجين
4: لا لا لا اللي مقابلها هي على فوا دو 12 ولا يعني الفساد نتاعك انت مقابلك مازال التيران فيرج ولا مبني
3: مبني
4: على قداش ار بلس 2
3: ار بلس 3
4: ار بلس 3 دونك علاش فاش خمم اللي معناتها البلديه عطات لهم هما ار بلس 5 والمقابلين ما عطاتهمش ار بلس 5
0: اي عطاتهم ار بلس 3
4: باش يطيح في النيفو شوي باش ما يمشيش يولي
0: باش تولي عمارة غادي عمارات زون عمارات معناها كان يسالوا الاربعة
4: اكزاكتومون اكزاكتومون خاطر كيما قلت انت فوا دو 12 وار بلس 5 منه ومنه تولي كومبري على الاخر
0: وحتى الخصوصية معناها واحد يولي يطلع على الاخر من
4: حتى على الشمس ما عادش تعدى بالكدا
0: والشمس
4: والتونين البرومي والدوزيام ما عادش تعدى لهم الشمس
3: سي فرج يعرف الشارع بالكدا وهاني فما عمارة تبنات وديجا تباعت وفما تو طالعة عمارة أخرى في اللونتري بالضبط قدام الكيوسك بالضبط
4: ليه باهي الباسة ليه باهي الباسة ليه شكون قال لك
3: وهاي 5 مينوت على سوق السبت وعلى كان الجامعة فاطمة الزهرة على السباك على سيرفيس زيمين على سبيتار تهلول
4: سي فتحي واضح سي فتحي واضح
3: سي كون 5 246 042
0: باهي مشكور جدا نص نهار و48 دقيقة نعطيكم
4: خليني نقول لك عاد سي فيسع فيسع فيسع فيسع سي, سي نادر نوجه له تحية هذا صديقنا مهندس مختص في المياه
0: المياه المعدنية
4: الكل الكل بالحق مهندس في المياه في فرنسا في باريس قال لك راهو بالنسبة للماء نتاع السونات قال لك ما عندك حتى إشكالية تنجم بالحق قال لك تنجم تحطه في فريجدير من غير ما تسخنه من غير حتى شيء
0: هذا شكون اللي
4: شافيك تعدي ساعة ساعتين من زمان قال لك البكتيري كل ما فيش يتهنى خالي من البكتيري وبالنسبة للواحد قال لك الرواسي بتقعد دوتهم عندك حتى إشكالية راهو معقم وتشرب ولا بأس عليه
0: صحيح خاطر يتعدى على السيركوي العادي واللي هو سيرتيفي
4: هذا افاده
0: بالنسبه للي ما يعجبهمش المطعم حط لا حط كي تزهر
4: اغزر المطعم حط كيما قال لك انك تزهر
0: حط كي تزهر ولا كي تعطر شيء
4: نحكيوا مع ان سبيسياليست في التريتمون ديزو
5: واضح
4: يعني اكسبيرت تكنيك دونك تحيه لسي معتمر نادر
0: وقولوا نادر الماء في فرنسا ما يتشربش
4: لا يعرف عاد هو
0: بس ما يتشربش في فرنسا
4: هو يعرف هو يعرف هو يعرف
0: خايب برشا
4: خايب على
0: في باريس
4: مش كي تحط له زهر
0: لا جاي من الساحل معناها مش ترانزيسيون نمشيو للريكاب يلا
6: اشري تربح نهار السبت
7: بالنص نهار المساتين
6: مع خالد التومي

0: دقيقة 27 أوت 2026 16 ربيع الأول 1448 للهجرة. تعدى معنا سي طيب عنده ثلاثة ديار في بير شباك بلوتو حي السوطا بير بلوس دو تعمل الكوان فيها 100 متر اللوطة 120 و 120 معهم بيت صابون الكل طال فيهم 300 ألف دينار 20 252 734. مدام جميلة عندها دار في حي رياض الثالث 500 متر أرض بنية فيها R بلوس 1 120 في كل طاق معهم جراج في 30 متر وبحث قاوت ابن شرف شهادة الملكية موجودة 500 ألف دينار طالبة فيها 21 285 744. سفرج يهزنا للحمادة متاع حمام سوسة وين عنده أرض في 1200 متر وشهادة الملكية موجودة 400 دينار في المتر ليجيرمون نيغوسيابل 20 5 5 3 6 4 6 وإلا 98 4 5 3 6 4 6. سي عبد القادر عنده 568 متر أرض فيهم زوز ديار وستوديو كلهم لوطة معهم جراج موجودين في حي بوشوشة حي صلاح الدين بوشوشة في باردو شهادة الملكية موجودة يحلوا على دو فوا معناها فوا من قدام فوا من تالي طالب فيهم مينيموم 600 ألف دينار 58 770 756. سيريدا عنده ان ايتاج دو فيلا ماهيش كامله في غزام الغربيه معمل الدجاج بحذا الجراند سيرفاس شات الملكيه موجوده اما جماعيه قال لك اللي انتريسي واللي سيريو باش ياخذها 95 متر اللي معاها مونتري انديبوندونت 215 مليون نجم نكمل له بقيه الاجراءات وباش ياخذ شات الملكيه نتاعو وحده. عنده زاده كيف كيف ان اس بلس دو في سالو الاربعه في 120 متر ومعها بلاس دو باركينغ طالب فيه 400 ألف دينار والكريم نتاعو توا مكري هو في البريمير ايتاج موجود مكري بمليون و700. دو لوتر كوتي يلوج على ارض طريق المول يحبها على الكياس فسادها كبيره اقل شيء 1500 متر باش نقول اقل شيء 150 متر ما تعملوش حتى سال دو فان وكوجينا دونك 1500 متر باش يعملها السال ديكسبوزيسيون تاع كراهب دونك اللي انتريسي نجم يتصل بها 56 264 861. وختمنا مع اخونا فتحي اللي عنده ان لوتيسمون في 6 لوتوات طريق لوتوروت قدام الكيوسك الجديد هذاك ما بين ظفرين جديد
1: وين جديد
0: ما بين ظفرين
2: حسن
0: ما عادش اخر كيوسك تبناه غادي
2: اي ما عادش جديد
0: اخر كيوسك حلو
1: اخر كيوسك مش جديد
0: فوالا
1: أجد
0: فوالا أجد كيوسك فيهم تيتر انديفيدوال لي سيلو اوتوريزي ار بلس 5 الستة لوتوات دونك لي سيرفاس هما 513 746 505. هذوما يحلوا على دو فساد تروا فساد اللي فيها الفوا دو فان وفوا دو 12 فما زاد اللي يحلوا على اون سول فساد اللي هي 421 متر 477 متر 499 متر الكل على مليون و100 المتر 55 24 60 82. قبل ما نودعكم سفرج ما خديتش رايك في هذا 1100 الكل اوتوريزي بلس
1: لهنا هو باهي الكل اما بالحق تحسبها من الاخر تروا فساد فما فرق كبير.
0: إيه ما 746 متر.
1: إيه كم ما عندك 513 مش معلم مش بعيد على 498. مش بعيد على بعض.
0: مش بعيد.
1: إيه كيف كيف يعني شو بيناتهم بيناتهم 15 متر. إيه. إيه دونك معناتها لهنا كي تحسبها باللوجيك ال 15 متر باش ناخذهم أني ناخذ 513 على طول فساد ولا دو فساد يكون خير برشا.
0: وي.
1: فهمت؟
0: ولا ناخذ 505.
1: ولا 505.
0: هذاك على دو برك.
1: حتى ال 513 على 2 كان 646 3 اي لكن زاد اخويا عندك 505 513 على دو فساد
0: بعجاله 746 متر قداش نجم نخرج فيه؟
1: تروا فساد تخرج فيه
0: فما 20 برطمان
1: لا اكثر تخرج فيه دوزي مابل ديجا
0: يبداو متكيين على
1: بعض دوزي مابل مادام عندك تروا فساد انت تلصق في بعضها
0: اي متكين على بعضهم
1: صحيح تخرج دوزين مابل كل في كل مابل تنجم تعمل 746 تنجم تخرج كوفير تقريبا 500 متر
0: معناها
1: قداش معناتها تقريبا برتمان كاتب كاتر ابارتمون بار ايتاج
0: 4 في 5 20 معناها 40 ما شاء الله
1: فلوس
0: مشروع ناجح
1: بيان سور مشروع ناجح تو ليموبيلي وسورتو البلاصه هذيك مطلوبه بالحق
0: وي اللي عنده الفلوس
1: وبعيدة على المشاكل كل ومدخلها وحدها وكان يكمل
0: قريبة كما قال سي فتحي قريبة لكل شيء
1: فما حاجة بالك خايبة فيها كان يحلوا كل مقابلة الكيوسك التروتوار ذاك كان حيو باش تعديهم غاديكم ما يقعدش يدور الدور الكل
0: تو يتحل
1: اي بيان سور
0: معناها اذا كان يكثر
1: البيع الاوبليغاسيون الاوبليغاسيون
0: على خاطر تولي مخنق كبير برشا من الجهة الأخرى
1: بالعكس تساعدهم تولي ديريكت تدخل مغادي وتدخل على حي المنازل وجيب على روحك وتعدى مرتاح بالعكس ينقص عليك لومبوتاج
0: وي باهي تيك صح سي فرجت هي اللي كان الفريق اللي كان معاكم من نص النهار حتى التو غدوه نتقابلوا نفس التوقيت لك نحكيوا على اج سيارات وجديد السيارات افيك دي كونساي اون ميكانيك في اوتوموتو من نص النهار الماضي ساعتين كل نهار احد على جوهره اف ام وعلى جوهره تي في. دوما باي باي.

0: نزلت ما شاركتش في بيكو بلو دايز؟
1: ما تفوتش الفرصه، امشي لاقرب مغازان بارتيسيبان واربح دي غوميز اكسيبسيونيل و بوكو دوتر سوربريز.
0: جو كبير.
1: Pour trouver le magasin le plus proche, rendez-vous à les réseaux sociaux Beko Tunisie.
0: Yalla, Beko Blue Days, ma tfawetch el forsa.
1: Beko, numéro 1 en Europe du gros électroménager.
2: Jawhara FM.
0: Publicité.
3: Jawhara Sport. Avec l'équipe sport sur Jawhara FM.
0: برعاية
4: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون اون ليميتي.
5: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو، تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار اكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
6: اريدو طور عالمك. جوهر سبور.
7: ماضي ساعتين ودقيقة على جوهر اف ام. اهلا وسهلا ومرحبا بكم في جوهر سبور، ثاني نشراتنا الرياضية. البداية طبعا بتعيينات الجولة الثانية من الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، الدفعة الأولى، أربعة مقابلات اليوم انطلاقا من الساعة الرابعة ونصف. بالنسبة لملعب حمادي العقربي برادس، سيستضيف مواجهة النادي الإفريقي الأمل الرياضي بحمام سوسة. التحكيم لحسام بولعريس في غرفة الفار منصر بالعربي، والقناة الناقلة هي القناة الوطنية الأولى. مستقبل المرسى يلعب مع التقدم الرياضي بسقية الدير. تحكيم عبد السلام ماني في غرفة الفار. درصاف الجنواتي، مباراة باش تكون منقولة على الوطنية الثانية، تسجيل فوري انطلاقا من الساعة السابعة مساء. الاتحاد المونستيري يلعب مع الملعب التونسي. تحكيم لحسني النيلي. إلدر ماليرو في غرفة الفار، برتغالي الجنسية، مباراة باش تكون منقولة على الوطنية الثانية على التردد 10873. وطبعا المباراة الأخيرة في دفعة اليوم، النادي الصفاقسي في ملعب الطيب الميري بصفاقس يواجه الترجي الجرجيسي. محمد علي قروية كحكم ساحة، وفي الفار برونو ستيفز، ومباراة باش تكون على القناة الوطنية الثانية تردد 11657. غدوة الموعد مع الدفعة الثانية في ملعب الشيد لزويتن، شبيبة العمران يستضيف الترجي. تحكيم لي سيف الورتيني، وفي غرفة الفار إلدر ماليرو. قمة كلاسيكية بين نادي حمام الأنف والنادي البنزرتي، أمير العيدي كحكم ساحة وبرونو ستيفز في غرفة الفار. في ملعب بوجمع الكميتي، الأولمبي البيجي يواجه الاتحاد الرياضي ببنجردان، فرج عبد اللوي كحكم ساحة، وفي الفار أيمن نصري. وفي ملعب سوسة الأولمبي النجم الرياضي الساحلي يواجه نجم المتلوي تحكيم خليل الجاري، وفي غرفة الفار أسامة بن سحاق. في اخبار الميركاتو، الاتحاد الرياضي ببنجردان ينتدب زوز لاعبين، ثامن انتداب هذا الموسم لفريق الاتحاد الرياضي ببنجردان. متوسطي الميدان غسلين رمضان ومحمد شريف كامارا، هكا يولي في تشكيله الاتحاد سبعه لاعبين اجانب في البطوله، اجمالا 109 لاعب اجنبيه. نمشي لدوره العاب البحر الابيض المتوسط.
8: ألعاب البحر الأبيض المتوسط ترمتو 2026 على جوهر فنتي.
7: المنتخب التونسي لأقل من 21 سنة يلعب غدوة الفاينل ضد المنتخب الجزائري انطلاقا من الساعة 6 مساء. المباراة باش تكون منقولة على القناة الوطنية الثانية. رجال المدرب أنيس بوجلبان ينشدوا اللقب أو ينشدوا الميدالية الذهبية الثانية في تاريخ نسور كارتاج بعد 2001. كل عناصر على ذمة الإطار الفني، بالتوفيق لعناصرنا الوطنية. المنتخب التونسي للسيدات كرة اليد بعد أربع مباريات أربع انتصارات يبحث على العلامة الكاملة، وين يلعب غدوة ضد المنتخب الجزائري في ختام مرحلة المجموعات. بالنسبة لحصيلة الميداليات إلى حد الآن في الألعاب الفردية، تونس ب 15 ميدالية، زوز ميداليات ذهبية، أربعة فضية، وتسعة ميداليات برونزية.
8: ألعاب البحر الأبيض المتوسط ترمتو 2026 على جوهر فنتي.
7: المنتخب الوطني التونسي لكرة السلة يختتم غدوة النافذة الرابعة المؤهلة لمونديال قطر 2027 بمواجهة منتخب جنوب السودان بالقاعة متعددة الاختصاصات برادس. تونس كانت فازت في المواجهة الأولى على منتخب الرأس الأخضر وانهزمت البارح أمام المنتخب الكاميروني. أبرز المواعيد الأوروبية لليوم في الدوري الإنجليزي، براونموث ما 3 يلعب مع إيفرتون، كاون فانتري يلعب مع سيتي نيوكاسل يواجه توتنهام على مستوى الليغا الإسبانية. ليفانتي يلعب مع ريال بيتيس. ريال سوسيداد يواجه إسبانيول. وشبيليا يواجه أتليتيكو مدريد في قمة كبيرة. بالنسبة للبطولة الألمانية بوروسيا دورتموند يواجه هامبورغ. ونحكيو على مواجهة في الشامبيونشيب تجمع بين النورويت سيتي ونادي بيرلي. مواجهة بين أنيس بن سليمان وحنا بعل المجبرية. في أخبار لاعبين بالخارج، منذ قليل سيف الدين الخاوي يسجل أول أهدافه بأقدام ريد ستار فريقه الجديد. هدف أول لسيف الدين الخاوي بعد 3 مقابلات خاضها بقميص الفريق. هذا كل ما عنا في ثاني نشراتنا الرياضية. ما تنساوش الموعد مع أنيس وبقية الإكيب انطلاقا من الساعة 4 في راديو سبور. دمتم في رعاية الله.
3: C'était Jour de Sport. Jour de Sport avec l'équipe Sport. Tasmo. Ya marhaba. Ma hala zawadi. Ma hala zawadi. Ala Jour de Sport TV. شوف اسمع واتمتع
9: برعاية
10: اسباس حمزة بنان. كل ما يخص ليجيان كوسميتيك والابيمان وكل ما يهم الدار وجهاز العروسة. انفولاين 99-866-393. اسباس حمزة بنان تدلل يا غالي.
3: جوهرة FM

0: نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني، كل يوم نفرح ونهني وبعضنا في قوم هيدك اليوم.
1: عليك عيد ميلادي في قوم عيدك اليوم انفيقو انفرحو في بريز تعمل الكيس
0: باش تشارك وتهني لعزيز عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم.
1: ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 990،
0: اس ام اس على 85 990.
1: سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.

0: تدخل في شقيقة ورقيقة وتعرف الحقيقة. تحب تسمع وتسمع صوتك؟ اسمع جوهر اف ام. جوهر اف ام الدنيا وما فيها. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر اف ام. لبنى حميدة،
1: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. توقيع اتفاقية شراكة بين السجل الوطني للمؤسسات وجمعية قرى الأطفال أسواس، وذلك في إطار تعزيز التعاون المشترك ودعم العمل الاجتماعي وتجسيد مبادئ المسؤولية المجتمعية بما يخدم الأطفال الفقيدين للسند العائلي والأسر في وضعية هشة. في شأن آخر، وزير التعليم العالي الروسي فاليري فالكوف يؤكد أن الترفيع في عدد المنح المسندة للطلبة التونسيين الراغبين في مواصلة دراستهم الجامعية في روسيا يندرج ضمن خطة وضعتها بلاده تهدف للرفع تدريجياً من العدد الجملي الموجه للطلبة الأجانب من 2000 منحة حالياً إلى 5000 منحة خلال السنوات القليلة القادمة. دولياً، وزارة الدفاع في النيجر تعلن عن احتواء تمرد محدود وقع في محيط قاعدة عسكرية بالعاصمة نيامي، مؤكدة استعادة السيطرة على المواقع الحساسة التي استهدفها المتمردون. الرئيس الإيراني مسعود بازجكيان يقول إن بلاده ستبدأ فرض قيود على الحكومة والدوائر الرسمية مع تزايد الضغوط الاقتصادية والخدماتية على البلاد من جراء الحصار والعقوبات الأمريكية. وأوضح بازجكيان في تصريحات تلفزيونية أن الإجراءات ستبدأ من المؤسسات الحكومية، مؤكدا أن السلطات ستسعى إلى تجنب نقل أعباء الأزمة إلى المواطنين قدر الإمكان. وختاماً، هيئة إدارة الحالات الطارئة تفيد بأن الحصيلة غير النهائية لضحايا الفيضانات المدمرة التي اجتاحت شمال نيبال قرب الحدود مع الصين ارتفعت إلى 675 قتيلاً. نهاية هذا الموجز، إلى
0: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net. جوهرة اف ام، تسمع اوتوموتو
2: من نص نهار لسياتين على جوهرة اف ام.
0: تتابع اخر اخبار السيارات في اوتوموتو مع خالد ايليز الاكسبير. إذا عندكم أي مشكلة في الميكانيك ولا أي استفسار، مرحبا بكم على 73 275 800. أوتوموتو pour bien démarrer.

0: استماع إلى جوهرة اف ام في ولاية سوسة عدن الموجة على 105 على 105. تسمعوا يا مرحبا مع هلا زوادي مع هلا زوادي على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع
1: وتمتع
0: برعاية اسباس حمزة بنان، كل ما يخص ليجيان كوسميتيك ولا بيمان وكل ما يهم الدار وجهاز العروسة. انفولاين 99 866 393. اسباس حمزة بنان تدلل يا غالي.
2: اهلا وسهلا ومرحبا بكم، جيناكم اليوم يا مرحبا على امواج جوهرة اف ام، اما جيناكم في وقتنا غير العادي. هو المفروض الحصه تتعدى من الاربعه للخمسه، اليوم جيناكم ماضي ثلاثه للاربعه باش نفسح المجال لقسم الرياضه. فما

ما تشويت اليوم في الـ في الـ في الجولة الثانية من البطولة الوطنية لكرة القدم، باش تشوفوا تغطية مباشرة قسم الرياضة مع أنيس الذويدي الاتحاد الرياضي المنستيري، الملعب التونسي، النادي الإفريقي حمام سوسة، النادي الصفاقسي، الترجي الجرجيسي، ومستقبل المرسى، وساقية الدير. هذوما ماتشوات باش يكون ليهم تغطية حصرية على أمواج جوهر اف ام مع جوهر سبور ومع أنيس الذويدي بعد شوية. مانيش وحدي معايا مروة سلمي عاشقة القيصر في الإخراج، سامي الذويهري، وياسمين في اللايف ستريمينج. مرحبا بكم الناس الكل. باش نمشيو الأول حاجة اللي هي شكون الفنان الشعبي اللي باش يكون حاضر الليله في عرض الربوخ، عرض 24 عطر في مهرجان في مسرح قرطاج، في المسرح الاثري في قرطاج. مخي مازال يدور في مهرجان قرطاج، احنا تو مشينا لما بعد مهرجان قرطاج، مشينا للعروض اللي تصير الخاصه اللي تصير في على ركح المسرح الاثري في قرطاج. شكون الفنان الليله اللي باش يكون حاضر في عرض 24 عطر في المسرح الأثري بقرطاج، واللي بعد شوية باش نسمعوه يغني لكم خمسة والخميس عليكم. يلا نسمعوه راجعين.

0: الديار ديما عامره ان شاء الله، الشم ديما ملموم وان شاء الله ديما فرحانين، ونقولوا خمس والخميس علينا والله واحد. نمشي وحق حبيت نذكركم المسابقه، المسابقه شكون الفنان اللي باش يكون حاضر الليله في عرض 24 عطر في المسرح الاثري بقرطاج، شكون الفنان الشعبي اللي باش يكون حاضر؟ تبعثوا اس ام اس على 85 990 85 990، تكتبوا ام وتكتبوا اسم الفنان وتربحوا ان بون داشا قيمة 100 دينار من عند إسباس حمزة بنان. شاركوا برشا على خاطر 100 دينار تجيب تجيب تجيب تجيب برشا قضيات من عند إسباس حمزة بنان. نمشيو للروبريك ريكاب. ريكاب في ريكاب باش نحكيو على شنو اللي صاير في المهرجانات الصيفية اللي فما شايوفي فما شاي قاعد يوفى فما سهرات اللي قاعدة تصير ما بعد المهرجانات. أي سيدي البارح على ركح المسرح الأثري بقرطاج في سهرة السوسيوس متاع النادي الإفريقي واللي كان حاضر فيها الفنان محمد جبالي، الفنان محمد جبالي يجاهر بحبه للنادي الإفريقي. نسمعوا ورازعين يلا.
1: الله الله الله الله صل على النبي. أنا ما دري سافرت على اللمة الحلوة. الله صل على النبي. هذا اليوم بالنسبة لي أنا العيد عيدين. أولا أنا من عشاق النادي الإفريقي، ممكن عمري ما حكيت حتى تعرفوا بعض العقليات أحيانا للأسف، لكن أنا اليوم أعلن حبي للنادي الإفريقي من سنوات. يقولوا لكانيا والورثية والكبارية غبيتها تلبستية ومغفرية كل شيء. فاليوم قدامكم وبكل فخر أعلن حبي اللي خبيته سنين للنادي الإفريقي اللي نحبه ونموت عليها. وحاجة أخرى وشكرا للنادي الإفريقي اللي فسحت لي مجال كمان باش نكون على مسرح قرطاج في عيد ميلاد كرامات كريات عدس نار مسرح قرطاج. I'm gonna

0: Μετά είναι συνέδρια τρίτη. Ένας άλλος αγαπημένος. Τα χέρια του Αλεξάνδρου Σαββατούρα.
1: الشيخ البارح في المسرح الأثري بقرطاج ومحمد جبيلي تنصفه سوسيوس النادي الإفريقي ولم ينصفه مهرجان قرطاج. كان حاضر في كان حاضر على ركح المسرح الأثري في قرطاج باش يحتفل بأربعين سنة كارير. نمشي والبوغرنين نمشي والبوغرنين نمشي والحمام اللمف ونمشي واللي على الركح بوغرنين وين كان آخر عرض لمسرحية فيزا مع كريم الغربي. كريم في المسرحية قال كلام مهم جدا. قال تونس رانا مانيش شوية ولا ترايف، عمركم منهار منهارات تحشموا ببلادكم على خاطر لنا شوية ولا نترايف. نسمعوا كريم الغربي. يلا
2: ما يعرفش بلاد في العالم ومش أي بلاد تونس، رانا مانيش شوية ولا ترايف، وانتو بالكم يركبوا هنا اللي احنا شوية ولا ترايف. تونس تعرف وش معناها؟ معناها اللي احنا قرطاجيين وما أدراك، احنا قرطاج وما أدراك، احنا حفاد حنا بعض أعظم قائد حربي في التاريخ. لازمنا نفتخروا بروحنا يا ناس، لازمنا مناش شوية راو مناش شوية. العرض هذه اللي نمشيو فوقها تاريخ كبير، كما الأدراك يفتخروا اللي هما عثمانيين والمصاروا يفتخروا اللي هما فراعنة، احنا لازمنا نفتخروا اللي احنا قرطاجيين وما أدراك وحفاد حنا بعل. قرطاج في يوم ما كانت تتسمى مطمور روما، كانت أغنى بلاد في العالم عسكريا وحربيا وتجاريا. واللي تحب انت البلاد هذه بلاد عبد الرحمن بن خلدون العلامة، العلامة اللي توا يقرأوا عليه في كبرى الجامعات العالمية. البلاد هذه بلاد قفصة والحضارة القبسية، بلاد الأغالبة والقيروان سوسة وحضرموت المهدية الفاطمية. البلاد هذية مش شوية يا ناس، ردوا بالكم يخليونا نخزروا لها بعين صغيرة. البلاد هذية بلاد أبو القاسم الشابي وما أدراك.
1: عمرنا ما نغزروا البلاد بعين صغيرة. تونس هي الأم اللي جابت، هي الأم اللي ربيت. ورد بالكم فما حاجات طايشة على اليمين وعلى اليسار، الهدف منها زعزعة أمن واستقرار البلاد، تخليكم تشكوا نهار في بلادكم. نمشي والمهرجان غرومبيليا وين الفنانة الديفا أمينة فاخت عملت اللي ما يتعملش. أمينة تنجم تشوفها وتنجم تسمعها، أما كي تشوفها وتسمعها مع بعضهم تعمل 66 كيف ترى. نسمعوها شنو غنيت الديفا أمينة فخت.

0: انا جامش يقول ديفا جو تيم جو تادور محليك ومحلى ريقك ومحلى تزعبينك ومحلى فنك ومحليك الكل في قلب بعضك يا أمينة فاخت من جوهرة اف ام. باش نهزكم لثنية اخرى باش نهزكم القناة حنبال وعودة عودة عودة لبرنامج القفة. ما المرة هذه قفة من نوع خاص, قفة سبيسيال, قفة متاع كتب, قفة متاع أدوات المدرسية, وإن شاء الله ما فهميش صغير يقعد يبكي ولا عائلة تضطر أن يتخرج ولدها من القراية فقط لأنها ما عندهاش الإمكانيات أن تشري له أدوات مدرسية. فماذا بهم الناس الكل يتلموا باش يعاونوا صغيرات باش يرجعوا يقراوا على خاطر العلم ونور حتى في الدحسة حتى في الظلمة حتى كي قص الضوء ما يقعد كان العلم نور. نشوفوا البرومو متاع العودة المدرسية معايا أنا هيلا ذويدي وراجعين. يلا رجعنا بدينا وعن بيصلينا رجعنا للعودة المدرسية في تصلاعة وفي السيف وبش نرجع ونقرأ على رويحنا وبش ترجع الغنية متاع كلها. شو تفرشك ما عادش بكري, قوم فز تقعد ما عادش بكري.
1: نحب نرقد هنا تعب, نحب نرقد يا ربي.
0: فز قالك تحب ترقد, فز ما عادش بكري على قراية. حافظ المحفوظات, حضرت أدواتك, قريت دروسك. هي لي لي أنيستي غايبة, واه من أول عام أنيستي غايبة يا ربي العمل عليك. فز حضر أدواتك المدرسية وشد مدرستك. كل يوم في حنبعل, كل يوم في حنبعل عنا قفة العودة المدرسية, عنا كرتابة العودة المدرسية, وإن شاء الله ما يقعد حتى صغير يبكي على خاطر ما نجمش يرجع يقرأ. خليكم معنا وتابعونا في حنبعل في قفة العودة المدرسية. تابعونا في قناة حنبعل وتابعونا هوني على أمواج جوهرة اف ام, وباش نمشيو للسهرة سبيسيال غدوة على ركح المسرح الأثري بقرطاج. سهرة خاصة, سهرة سبيسيال عملاق الأغنية العربية الفنان لطفي بوشناق والفنانة المتألقة والمتميزة رنا زاروق يلتقيان في ليلة لا تنسى تحت عنوان الطرب والأصالة غدوة 30 أوت 2026 التسعة متاع الليل. شدوا ثنية ومشيوا للمسرح الأثري في قرطاج باش تسمعوا العملاق لطفي بوشناق ويا الخضرة أين مجنونك.

0: محلاها البلاد الوليد والسيدة. على ذكر الحفل هذي الحفل الفنان لطفي بوشنيق ورانا زاروق، حفل من تنظيم تعاونية سلك أمن رئيس الدولة والشخصيات الأسمية. الحفلة اللي بتصير الليلة على ركح المسرح الأثري بقرطاج اللي هي سهرة البوخ والجو التونسي من تنظيم الجمعية الرياضية للأمن الرئاسي. شكون الفنان الشعبي اللي باش يكون حاضر الليلة في السهرية هذه؟ تبعثوا ام على 85 990، جاوبوا صحيح باش تربحوا ان بون داشا قيمة 100 دينار من عند اسباس حمزة بنين. زعما شكون الفنان اللي باش يكون حاضر في السهرية هذه؟ الو الو الفنان نورمالمون معانا على التليفون. الو به سهرية اللي باش تصير الليله، سهرية بركالة كبيره كما قلت لكم، سهرية ربوخ والفن الشعبي، فيها 24 عطر، فيها انس اللي شاركت مؤخرا في ذا فويس، فيها تليل القفصي، وفيها الفنان اللي هو محور المسابقة. معنا الفنان، نستناو يلتحق بينا على التليفون، الفنان اللي باش يكون حاضر الليلة في سهرية 24 عطر في المسرح الأثري بقرطاج. نستناو التليفون يكون جاهز وناخذوا التليفون ونقولوا ألو. نقولوا ألو ولا لسه مش حاضر التليفون؟ خنشوفوا كان حاضر التليفون، تنجموا تقول اللي هو حاضر. بعد شوية باش نحكي على القيل والقال مع رحاب الحلفاوي، كيف نحكي على فازة عندها علاقة بالصابون مع أنيسة الوابحة. كيف بعد شوية باش يلتحق بينا في ملا أفار حمزة، باش نحكيو على برشا أفاريات في فضاء حمزة بنين. فضاء حمزة بنين اللي هو وفر الكادو متاع المسابقة متاع الليلة. شكون الفنان الشعبي اللي باش يكون حاضر الليلة في المسرح الأثري بقرطاج مع عرض 24 عطر مع الفنانة أنس ومع تليلي القفصي؟ زعما شكون الفنان الشعبي اللي باش يكون حاضر؟ كان مش التليفون حاضر، خلينا ناخذ فقره اخرى ونرجعوا يا جماعه. كان التليفون مش حاضر، ناخذ فقره اخرى ونرجعوا.
1: مرحبا
0: فوزي بن قبره، اهلا وسهلا، مرحبا بيك، شنو احوالك؟
1: ربي يخليك. مرحبا مدام،
0: نورتنا يا فوزي، شنو احوالك يا سيدي؟
1: ربي يفضلك، انت نورتنا، بارك الله فيك.
0: ربي يخليك.
1: الحمد لله، ربي يخليك.
0: قل لي يا فوزي، يظل الليله سهريه سبيسيال يستناو فيها الجمهور على ركح المسرح الأثري بقرطاج، سهرية منوعة، سهرية متنوشة، سهرية فيها البوخ، سهرية فيها الفن الشعبي، سهرية باش نشوفوا فيها تونس الكل موجودة على ركح المسرح الأثري بقرطاج.
1: تحية ليك وتحية للسادة المستمعين في هذه
0: يخليك فوز
1: الممتازة. يا رب اليوم ملتف بينا وعطانا شوية هكا نسمة، والحمد لله رب العالمين اليوم ألطف الأيام الفارتة.
0: الضو يمشي فايدة الكلمات الزور يمشي يا أخي.
1: لا يمشي ويقص، الحمد لله رب العالمين.
0: لا بس
1: نصبر شوية وكهو ما تلاش
0: اليوم ابتلاء، قلت لك من عند ربي.
1: طيب اليوم فيها 24 ولاية، شو سماها سيمانضي 24 برفان.
0: اي
1: انا حق عربي بيسخوا فقره طيبه ممتازه مع باش نحافظ على نفس النسق نتاعي، نفس الموسيقى نتاعي، نفس المزود موجود، الدربك موجود، كل شيء موجود. اما اليوم شويه تغيرات في الموسيقى الحلوه البرينه المطوره اللي تابع سي محمد علي كمون.
0: تبارك الله، معناها شيخ الليله على ركح المسرح الاثري.
1: نعم اليوم بصراحه برجوريه تجربه في حياتي انا شخصيه، تعتبر تجربة بالنسبة لي أنا كفنان شعبي خاصة، وتعتبر تجربة للفن الشعبي بصفة عامة. يعني بصراحة خاطر الفقرة متاع شنو يعني لا قيد.
0: أي ألو ألو، تليفون تغوش.
1: واليوم إن شاء الله بإذن الله سمع ليم، إن شاء الله نستمتع باللحظات الجميلة مع الجمهور العظيم، مع الجمهور اللي سنسنا وعودنا بالليالي الحلوة التي لا تنسى.
0: فوزي الليلة فما مفاجئات ولا العرض مفيش مفاجئات؟
1: لا في مفاجئات. عندك بالنسبة
0: عندك حد باش يصدم عليك، حد باش يدخل حذاك، حاجه ما في بالكش بيها؟
1: والله ما لا والله ما عندي، والله رب العالمين. الى انا مرحبا بالناس الكل، انا نحب الناس الكل تشتغل على بعضها وتشجيع ومحبه، تبدا محبه صافيه وظاهره مش محبه لاجل شيء. لا نحب ماذا بيا تجيني انت مدام هاله ونجيك انا والاخي شجعني، وحتى بالتليفون كذا تكون شوف المصاروه مش عميمه بعضها من المصاروه جميع واحد يسمي واحد باسمه كلهم صحيح استاذ صحيح استاذ صحيح استاذ صحيح استاذ صحيح النجم الكبير
0: الاقدار والعيشه ولا بالحق
1: بصراحه بصراحه انت في يسرى، انت ياك شفت في يسرى وفي ممثلين من الكبار مش متكلم على غيرهم وعلى عيني زعما وياك شفت حتى عادل امام وحتى الكبار كي استدعوهم في اللقاءات نتاعهم كيفاش يعني يقولوا لقاء ممتاز وممتع.
0: نقول لك حاجه فوزي، ديما نقول نعم. الفنان التونسي راه قدره عالي
1: الحمد لله،
0: وين تحط روحك تصيبها
1: هذا هو
0: بالحق. ولا انا ديما نقول الكلام هذا، وان شاء الله اليوم نعم. المسرح الاثري بقرطاج يلبس اعلام تونس على خاطر نعم. على ركب شكون تونس الكل حاضره على ركب أيوة. ليله في المسرح الاثري بقرطاج، سهره فيها انت، سهره فيها محمد علي كمون، سهره فيها نعم. تليلي القفسي دونك نعم. سهره باش تكون فيها ذا فويس اونس كيف مع صوتها أيوة. دونك باش تكون سهره متنوعه متميزه
1: مدام هاله. حتى سي محمد علي كمون في العرض نتاعو عنده اصوات يخدموا معاه من اروع من اروع من اروع ما يكون، مش معروفين برشا مغمورين، لكن لو تكتشف من اليوم اصوات من اروع اروع اروع ما يكون. جاي من قرقنا وجاي من كيف وجاي من سميتلا وجاي من قفرين وجاي من برشا بلايص اليوم تشوف.
0: الليله باش تكون تشكيله ممتازه موجوده على المسرح الاثري بقرطاج. نعم. احنا قبيله عملنا مسابقه قلنا زعما شكون نعم. الفنان الشعبي اللي باش يكون حاضر الليله على ركح المسرح الاثري بقرطاج بخلاف تليلي القفسي وبخلاف أونس وبخلاف محمد علي كمون، عملناها الحكايه مسابقه
1: يا اخي
0: باش يربحوا ان بون داشا قيمه 100 دينار اول تو قاعدين يطلعوا زعما طلعوا
1: نمشاور بايش على خير
0: زعما شكون
1: اعطيهم أمارة
0: اعطيهم أمارة ترى
1: ويما يصير ساري تا تا تا تا محلى محلى قدها واللي زاد ناري ولا
0: صحيح. انا طلعت نتصور وما طلعوا.
1: تحب امر اخرى؟
0: اعطينا امر اخرى ترى.
1: نجيبك نجيبك هاي المصرارة ابغيك لي قريبة مهما تكون صعيبة. ها
0: لا انا جيتك يا فوزي بن قمرة ما عندك وين هارب. ربي خليك الفنان القادير الفنان الكبير فوزي بن قمرة، يفضل لك نتلقاو الليله في قرطاج. يعيشك فوزي، ربي خليك، ربي يفضلك. ميرسي الف شكر. نتقابلوا الليله على ركح المسرح الاثري بقرطاج، سهريه مزيانه باش تكون من تنظيم الجمعيه الرياضيه للامن الرئاسي، سهره الربوخ وجو التونسي. كيف فما سهرية أخرى باش نلقاوها كيف على ركح المسرح الأثري بقرطاج بإمضاء الفنانة قلت تاني كده إيه نانسي عزرم يلا

0: مرحبا يا مرحبا.
1: رجعنا لكم والقيل والقال ما غير ما نحكي لكم عليه. مش سفاح سفاح وعنده برشا أسلحة القيل والقال. رحوبة حبك سفاح.
2: حسليمة هلين
1: حسليمة لبس
2: لبس. اليوم
1: اللي عندك برشا شيء
2: برشا يا خيتي برشا
1: تقطيع التريش على عجلة.
2: عملني لهم الكل مع بعضهم
1: لميتهم الكل مع بعضهم. الناس اللي قطعت وريشت الكل لمتهم ريحاب الكل مع بعضهم
2: لميتهم الكل
1: وبشديد صرصتهم ورا بعضهم ترك ترك ترك ترك. راحوا بنتي توحتك أنا خاتي مانيش معك في الإكران
2: بي
1: أنا سأختفي
2: ستختفي
1: تقعد وحدك
2: لطف عليكم الاختفاء. القيل والقال اليوم فيهم برشا حب ورومانسية اي ما تبهتوش اما تنبير هذيك لازم منه تهني وديما موجود. نبدأ باللي تقال بعد حفل لديفا أمينة فاخد بمهرجان قرطاج الدولي اللي صار فيه برشا برشا برشا قيل وقال بعد الحفل. الاعلامي سمير الوافي اللي علق وقال سعيد برؤية مسرح قرطاج مزدحم بجمهور أمينة فاخد وبتهاتف الجمهور على التذاكر في الساعات الأخيرة. كنت سأنزعج لو لم يحدث ذلك بعد الحفل حتى بعد حفل حطمت فيه إليسا الرقم القياسي الجماهيري. كتبتها منذ ساعات وأكررها الآن قرطاج لا يخذل أمينة فاخد واسأل التاريخ واليوم قرطاج لم يكذبني ولم يخذل أمينة وهي الآن سلطانة حب جمهورها. رضا حاج طيب كتب أمينة فاخد جنون الركح الذي لا يشيخ عادت ولأنها أمينة لم تعد كأي عائدة عادت لتقول للزمن أنا هنا قبل أن تأتي حاضرة بعد أن رحلت. والأحمر انتصر الأحمر في فستانها انتصر في حركتها انتصر في جرأتها كان لون إعلان أنا موجودة يا أمينة راك هبلتهم بالأحمر
1: هبلتهم
2: لسكوخي يحكيوا على الأحمر والفونت زيد. الدكتور علي الورتيني سهرة حمراء أرادت من خلالها أن تكون كلمة السر هذه الليلة الحب. من تعليقات زيدة حمزة بيان الحاجي كتب وقال أمينة فاخد منذ قليل على ركح قرطاج التاريخي ينطبق عليها وصف الأساطير المرأة راجعة بقوة طاقة وصوت وإحساس كبير كان تلقى برنامج مسطر مليح وخطة مخدومة ستحلق في مستقبلها أكثر من ماضيها. سيرين ترابلسي كتبت شكبت بالسبعة الحياة وللحديث بقية فما أمينة فاخد نقطة ونرجع لستر. الصحفية ريم شاكر علقت يا تحبها يا ما تحبهاش ما ثماش بين بين مبروك النجاح أمينة. الممثلة مريم بن ميمي كتبت وتبقى أمينة فاخد الوحيدة التي تستحق لقب الديفا. إيمان سويلمي علقت أمينة فاخد شعلتها بالأحمر والفونت شعل الفيسبوك. من تعليقات زيدا سوار دويهش قالت أمينة العظيمة والجميلة الصوت المتميز إمبراطورة الملكات تقود وتتميز بلوحة شبابية راقصة كلها حياة أجمل ما فيها عفويتها تلقائيتها وجنونها. عديد المحطات الإعلامية كتبت وحكيت في الموضوع زيدا منها راديو إي إف إم قالوا دخول ملكي لديفا أمينة فاخد على ركح قرطاج بعد غياب 8 سنوات. أمينة فاخد في قرطاج تونيزيا تي في كتبت أمينة فاخد في قرطاج يتحول الغناء إلى فرجة. الأخبار الثقافية كتبت زيدا أمينة فاخد في مهرجان قرطاج الدولي حين يتحول الغناء إلى حالة من الفرح والسلطنة بعد غياب دام 8 أعوام لتلتقي جمهورها في سهرة عنوانها الحب والفرح والجنون الفني. مديفة الاستثنائية نمشيو للماجدة الراقية التي اختتمت 60 قرطاج باش نحكي لكم على اللي تقال بعد حفلها. الفنانة اللبنانية ماجدة الرومي أمتعت الحاضرين وكانت استثنائية بكل المقاييس. من القيل والقال اللي تقال شيماء اسماعيلي كتبت وقالت اختتامية بمهرجان قرطاج ومجدة الرومي أعادت لهذا الصرح التاريخي هيبته ومكانته. مجدة ما كانتش مجرد فنانة تغني كانت حالة من الرقي والحب الصادق قديش عندها طاقة حب للجمهور التونسي وقديش إحساسها واصل. عواد الرومي أخ مجدة
1: عوض الرومي
2: أخ الفنانة مجدة
1: الرومي
2: عوض الرومي أخ مجدة أخ الفنانة مجدة الرومي اكتب من 1973 مع حليم الرومي وسيد المواشحات إلى يومنا مع مجدة الرومي وقرطاج مجددا شكرا تونس الخضراء. الصحفية نعيمة سيسي علقت ما حدا بيعبي مطرحك بقلبي هكذا هي علاقة جمهور تونس بمجدة الرومي منذ صعودها لأول مرة على أعطى المسارح. مسرح قرطاج قرابة 46 سنة جمعت ابنة حليم الرومي بالجمهور التونسي وكتبت زيدا بالرغم كل شيء تبقى الماجدة ماجدة. ماجدة ولدت على مسرح قرطاج ولدينا يقين أن حفل أمس كان حفل الوداع. محمد ماتري علق أخاف على من أحب من الزمن ماجدة الرومي في الذاكرة أجمل مجد الرومي في الذاكرة أجمل. أجمل دخلت علي أجمل وأحب
1: مثالس مثالس
2: أحب مجد الرومي كثيرا وربما لهذا السبب تعمدت ألا أشاهد فيديوهات حفلها في قرطاج على مواقع التواصل الاجتماعي. أريد أن تبقى صورتها في ذاكرتي كما أحببتها، صوتا قويا وحضورا أنيقا وفنانة تحمل من الأخلاق ما يجعل الفن عندها أكثر من مجرد أغنية. لكم مهرجاناتكم ولي ذاكرتي.
1: حماك تصور في النص لدرجة أنك تتخنق.
2: ليه ليه ما تخنقتش
1: الاولى وعديت؟
2: ليه ليه انا عديت خاطر قاعده نقرا بالتليفون. نرمين صفر قالت زوز زوز استرا جبتي تحت بعضها. نرمين صفر قالت ماجد الرومي في قرطاج درس في الرقي والاحترام، لا ركبت على الاحداث ولا عملت شو سياسي. لا قالت انا عليسه ملكه قرطاج اكتفت برفع علم تونس بهيبه وغنت للحب والسلام يا تونس عسلامه.
1: اش
2: تقصد زعما شكون اللي عم تاكا خطانا ولا يكتب علينا ستاتويت ولا في المشيك. صالح السويسي علق وقال الماجده لمثلها تفتح أبواب قرطاج وتنار كل أرجائه. تبقى مجد الرومي سيدة كل المسارح، حضورها يغفر لمنظمي الدورة 60 كل ما اقترفوه من أخطاء واستضافات لا تليق بتاريخه. برشا علقوا على المشاكل التقنية اللي صارت في الحفل زيدة. من تعليقات نجوى همامي قالت بالحق فضيحة في حق الجمهور والفنانة اللي صار ملي بدأت الحفلة. شو هيدا ديما محشمين أجمعة السونو كل عام فضيحة. نختم حديثنا عن المجدة بتعليق بشرة تليجة اللي كتبت هناك فنانون يملؤون المسارح حضورا وهناك فنانون يتجاوز صوتهم حدود المسرح ليصبح جزءا من ذاكرة الناس ووجدانهم ومجد الرومي واحدة من هؤلاء. القيل والقال مازال موفيش، مازلنا معكم شوية باش نحكيكم على الجدل اللي صار في حفل الفنانة إليسا في قرطاج وقد رفضت التواشح بالكوفية ورجعتها للي ارمهالها في مشهد صدم الجمهور بعد الحادثة متاع الكوفية. الإعلامية اللبنانية نضال أحمدية أكدت أنه بحسب معلومات دقيقة وصلتها من داخل مهرجان قرطاج اتخذ قرار بعدم توجيه دعوة إلى إليسا للغناء في المهرجان بعد الآن ووضع اسمها على لائحة سوداء للمهرجان. مصادر إيتي بالعربي نفيت منع إليسا من الغناء مستقبلا في قرطاج وتؤكد أنها لا تزل من الفنانات المرحب بهن في المهرجان. بوابة تونس كتبت كل ما بقي من قرطاج إليسا ترمي الكوفية ومجدة تحتضن العلم التونسي. هذه هي معناتها الحقيقة. أنا مش عارفني أنا تهتم مني الحقيقة. القيل والقال هذه دخلتني بعضي وعملت فيها أنا وهلولة. القيل والقال اليوم وفيت هاوكا كان فاتتني حاجة كتبوهينا في الكومنتاري تعاونونا شوية مش كيف كنا واحدي معلي
1: ترسين المرة جاية يعملوا القيل والقال علينا احنا مش على ناس أخرين. احنا يحطونا يقطعونا ويريشونا ومروة المخرجة تبدأ تتشمت فينا من غاديك قول الله واحد الله واحد. لقيت فيهم نهار لقيت فيهم نهار ورجعين يا هوا رجعين مع سيدة الصباح والمساء فيروز.

0: كل مسرح الدنيا ما شاء الله وتبارك الله. توحشنيها سيدة فيروز، ربي معها، ربي معها، ربي معها. واحد ما عنده ما يقول ساعات. ناخد مشيو لفقرة من لا أفار مع حمزة.
1: من لا أفار،
0: من لا أفار مع حمزة. أكيد العودة المدرسية على الأبواب، وفضاء حمزة بنان مستعد، أتم الاستعداد للعودة المدرسية. حمزة أهلا وسهلا ومرحبا بيك.
2: أهلين وسهلين هلولا، كيف حالك؟
0: أهلين وسهلين. أوكي أنت بتتكلم وإحنا بش نشوفوا فيديو عزيز غالي فيه شنو فما في فضاء حمزة بنان، أحكي لنا فما يا خاي.
2: أكثر منك ما شاء الله، زدناها بطل اللارج شوية. أمس واليوم تبارك الله،
0: ذاك الشيشة اللي صورتوه، هاي
2: الشيشة ذاك قد خطرة من البحر.
0: أسيدي
2: مرحبا بكم، مرحبا بكم في إسباس حمزة بنان، إسباس حمزة بنان، إسباس حمزة أسواق، إسباس حمزة فازة. قال على ذمتكم أبواب التخفيضات بجميع أنواعه وحل يديه للعودة المدرسية، كل ما يخص التلميذ، كل ما يخص الكولاج، كل ما يخص الليسي، كل ما يخص التحضيري، كل ما يخص الروضة، كل ما يخص الجامعة، كل ما يخص الأستاذ في حد ذاته، حتى ساكو
0: كل شيء، كل شيء، كل شيء
2: حاضر باش كل شيء اون بروموسيون سبيسيال. صدقني عملنا تخفيضات سني بشكل خاص، هو معمول به معروف في سباس حمزة بنان في العودة المدرسية. الغاية ماهيش غاية ربحية، هي غاية إنسانية، إنه يقدم شواء مزيان وانه يعطي برودوي باهي بصوم سبيسيال. يعني الغايه مش صيح
0: على برك برك برك اقرا على روحك،
2: برك اقرا على روحك، ديما نعاونوا الولي، نجز ونعاونوا الولي باش يقدم، باش يقضي شهره بحاجه مزيانه. دونك الكرتاب بنواحة عندنا، الكراسات بنواحهم،
0: حمزه
2: الاقلام هذاك ما تحكيش فيهم 17000 ولا 14000 وشو الدلو المزيان.
0: حمزة
2: عندك الرامات. نعم
0: حمزة دقيقة، أنا ديما نقول فضاء حمزة بنين هو فضاء العائلة بامتياز بالحق والله. العائلة تلقى روحها من الكبير للصغير للي يدبي على حسير.
2: بإذن الله حاولنا وديما نحاول نوفروا كل ما يخص العائلة التونسية. صدقني تو العباد تقضي من عنا ما شاء الله وخارجين، الله يرحم والديك، الله يرحم والديك، بالأسعار المزيانة عرفتك لغمة ونحيناها، نقدموا برودوي مزيان. واللبسه زاده الانواع نتاع اللبسه الكل هبطناها، كل ما يخص التلميذ وعودته المدرسيه، من الطبليه نتاع الطبليه للسروال للمريول الانيق، زاده حتى نوعيه السلع اخترنا نوعيه مزيانه، حتى الديزاينات ديزاين انيق يليق بالمدرسه، مش ديزاين معناتها عادي، حاجه فيها شويه كنظام، فيها شويه يعني يليق بالمدرسه،
0: معناها حاجه تنور الوجه،
2: نور الوجه بالضبط، بصوم ممتاز.
0: الكراسات عندكم؟ الكراسات
2: عندنا، عندنا الكراسات 72 عم يمكن بروموشن سبيسيال 17000 وراهي سوبر كاليتي ما شاء الله. عندنا الكاي 48 حطيناها 5 وحدات ديزاين كذلك عملنا فيها زاد صوم مزيان وكاي سوبر. عندنا 55 والديس ديس الحجم الكبير وعملناهم 13000 الو صوم مزيان برشا والله،
0: معناها مشكل كرارس، مشكل كرارس المدغدش.
2: لا لا لا لا لا سوبر، صدقني حارس عليهم، من اروع الماركات التونسيه واضخمها قاعدين نستعملوا فيها. الكرارس اللي وي روات صورت كلهم 3 و4 و5000 فرنك التالي، السوم المعمول به في الاسواق وفي المكاتب وفي البلايص الكل، صدقني اسعار ممتازه. اصلا غير المعامل ناخذ من عندهم بعد يجيني تليفون من عندهم، يا حمزه شبيك تبيع بالسوم هذايا؟ يا خويا نقولوا رابح انا مش رابح، اي نعرف رابحين، يزي اللهم صل على النبي، خلي الشعب يشيخ، خلي الناس تاكل، خلي الناس تفرحانة، مش لازم علينا نفرضوا في الناس.
0: مكسر السوق يا إسباس حمزة بنان، أما مكسروا بالخير، ماكش مكسروا بحاجة أخرى.
2: أي لا بالإيجابي، أي. احنا نحاول نعينوا الناس، قد خاصة في الكرتابلة أسعارنا سمحة ما شاء الله. صدقني خدمنا مع شركة تونسية في الكرتابلة تحصلنا على بورسنتاج مزيان، دونك قادرين نبيعوا بنفس السوم المعمل، جيست عندك البورسنتاج البسيطة، عطينا احنا نعاونوا التونسي، أي حاجة يحط عليه ايده ونقدموا له اليد المساعده نعينوه. ما شاء الله تو كل عائله تونسيه تلقى فيها 3 و4 صغار ما شاء الله. بربي نمشي تلفت للبو للام، نمشي تلفت.
0: قداش من وين؟
2: احنا من بلا 6 نعاونوا، من بلا 6 نقدموا.
0: حمزه اللي ما نجمش يجيك الغاديكا، اللي من تونس يحب ياخذ قضيته، يحب ياخذ دبش العوده المدرسيه من عند اسباس حمزه بنان، شنو يعمل؟
2: ايش نوع يعمل دونك
0: ايش جايبوا فك سخانه يا اخي
2: ايش اخي سخانه ومسلي يعني بيه ركبنا الكلوماتيزرات وحضرنا دنيتنا والغالب انا ساعه ساي قص الضوء
0: مش عاملين جروب
2: والله شيء ساعه قص الضوء
0: يا والله حوي
2: اي ازاز هو الضوء اسمع هو اليوم ما شاء الله طاحت السخانه شوي
0: معناها اشتد يا ازمه تنفرجي
2: للي لاباس كله بثوابه دونك اسباس حمزه بنان اسباس حمزه بنان في الباج فيسبوك نتاعنا اسباس حمزه بنان في الانستغرام اسباس حمزه بنان في التيك توك على ذمتهم كل يوم عنا فيديوهات كل يوم عنا تصاور كل ارتيكل قدامه تصويرته وكل يوم عنا اللايف واج عطينا على ذمتهم نوامرنا الكل اللي هما 99 866 393 والا 93 556 393 والا 99 299 393 والا 93
0: هذا اسهل واحد الاخريني
2: هاي الاخريني والا 93 79 393 عندنا شو الكل للبنات وللاولاد عندنا ارتيكلوات مزيانه حاجه اخرى وفرنا سبيسيال اخر اللي هو اللومجه نتاع المدرسه وفرناها في سباس حمزه بنان
0: حتى اللمجه موجوده
2: ماذا اللمجه بالاسعار التنفسيه حتى اللمجه فيها الاربعه بخمسه الاف زاد
0: الله وحد الله وحد تبارك الله عليكم في سباس حمزه بنان يعطيك الخير حمزه ربي فضلك يسترك وباش تكون حاضر معنا في العوده المدرسيه على قناه حنبعل يخليك حمزه نسمع خويا وراجعين في ساعه نسمعوا

0: أحلى الأغاني الشرقية على جوهر FM.
1: فازة. إحنا بالفازات متاع إنيسة الويبحات بركلا دايما فوق مسطحين الفوق ما شاء الله نص نص. حضرتنا صابون
2: اي
1: سبيسيالة
2: اي صابون
1: ريحة تلقلق هنا
2: اي ريحة بنينة برشا. صابون هذية مصنوع بسم الله يدويا
1: اي مصنوع يدويا الصابون هذا
2: مصنوع في الدار
1: لكم على الريحة
2: اي الباز نتاعو الجليسيرين صابون جليسيرين اللي نعملو شفت الصابون للصغيرات البيبيات اي نحكي لك الباز نتاعو الباز اما هي صابون ماسانت اكسفوليانت يعني تعمل مساج وفي نفس الوقت عندها خاصيه تقشير هذاك شنو اللي احنا باش نحطو فيها
1: نتاع البدن
2: نتاع البدن الكل
1: البدن الكل
2: علاش بديت لك بالجليسيرين المكون الاساسي نتاعها اللي هو صابون اطفال هو ماك تعرف صابونه ترانسبارنت هذيك عاد الاضافات هي اللي تخليه اكسفوليون شنو معناها يعني يقشر نقشروا بيها احنا نقولوا الكحوليه نتاع الصيف نتاع السخانه هذيك
1: الشيء نتاع الصيف
2: صحيت هذاك الكل يتنحى باش يا اما نضيفوا عنا البودر نتاع القهوه والا القلوب نتاع المشمش كي نشيحوها ونرحيوهم وإلا زاد كيف كيف كان فما القشور الرمان شايحين ومرحيين ديما هذوكم فما شكون يضيف سكر
1: هو للصابون
2: يضيفوهم للصابون علاش اي ما كان ذوب الصابون جليسيرين نضيفوا الاضافات هذوما الكل
1: في قوالب
2: اكزاكتومون القالب ينجم يكون حتى رنتي شفت باكو العصير وتقص الباكو ما من داخل ولا باكو الحليب ولا هذاك يكون قالب للصابون دونك شو مش تزيدوا ارجيل ولا الاضافات هو اللي تخليه اكسفوليون اكليرسيسون انه مفتح للبشره تنجم حتى انك تزيدوا كبسول نتاع فيتامين او حاصلوا برشا اضافات نضيفوهم باش تنجم صابونتنا بعد الصيف تنحي هيك الكحوليه
1: وتعمل 66 كيف
2: اكزاكتومون
1: يخليك اني سامحني سامحنا مزروبين اليوم فما الفقره الرياضيه تستنى وفما الغانيون الغانيون شكون الغانيون شكون ربح معنا شكون ربح معنا وشكون ربح بوندا شامل عند إسباس حمزة بنان بقيمة 100 دينار أحمد بن صالح من سوسة ألف مبروك أن بوندا شاب قيمة 100 دينار من عند إسباس حمزة بنان باش نخرجوا جارية باش نودعوكم باش تمشيو القسم الرياضة مع إنيس الذويدي وكم من هلا الذويدي تمشيو لإنيس الذويدي وما ثقافة تمشيو لسبار باي باي
0: يا مرحبا مع هلا الذويدي على جوهر اف ام تي في شوف اسمع واتمتع
3: برعايه
0: اسباس حمزه بنان كل ما يخص ليجيان كوسمتيك ولابيمون وكل ما يهم الدار وجهاز العروسه انفولاين 99 866 393 اسباس حمزه بنان تدلل يا غالي خاطر كل يوم عندك ما تقول كنت تحب توصل صوتك للمسؤول ولا عندك ما تعبر تشكر ولا تنقد عندك ميكرو جوهرة
4: صباح الخير ربي يعيشكم
0: مع ميكرو جوهرة فتح صوتك

0: 24 3.
1: 29 100 والا 73 24 3000.
2: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. أشرف بن عبد السلام،
3: مرحبا بكم. تنظم المندوبية الجهوية للتنمية في أحياء بن عروس بالشراكة مع الإدارة الجهوية لديوان تربية الماشية وتوفير المرعى ببن عروس أياما إعلامية للتعريف بالبرنامج الوطني لتوفير أضاحي العيد لسنة 2027، تنطلق يوم غرة سبتمبر القادم وتتواصل إلى غاية يوم 18 من نفس الشهر. أوضحت المديرة الجهوية لديوان تربية الماشية وتوفير المرعى ببن عروس إيمان الدستوري أن الأيام الإعلامية ستغطي عدة مناطق بالجهة على غرار الجنة وبرناق وجبل الرصاصة والخليدية وأذنة والقصيبي والزاوية بمعتمدية مرناق إلى جانب ممهل والبساتين وحمام الشط ورادس. وأشارت المتحدثة أن البنك التونسي للتضامن سيخصص في هذا الإطار وفي هذا البرنامج خط التمويل بسقف يصل إلى 10,000 دينار لمساعدة مربي الأغنام الذين لا يتجاوز قطيعهم 50 رأس على شراء الأعلاف الخشنة والمركبة لتسمين الخرفان ضمن برنامج القروض الموسمية لفائدة مزارعي الأعلاف ومربي الماشية، مؤكدة ضرورة توفر شهادة تعاطي نشاط فلاحي للانتفاع بهذا التمويل. البنك الوطني الفلاحي يوفر أيضا تمويلات لفائدة صغار الفلاحين الذين يتجاوز قطيعهم 50 رأس لمساعدتهم على شراء الخرفان والأعلاف، حيث تبلغ قيمة التمويل 200 دينار للأعلاف عن كل رأس و600 دينار لدعم شراء الرأس الواحد، علما أنه لا يوجد سقف محدد لعدد الرؤوس حسب تعبيرها. أكد وزير التعليم العالي الروسي أن الترفيع في عدد المنح المسندة للطلبة التونسيين الراغبين في مواصلة دراستهم الجامعية في روسيا يندرج ضمن خطة وضعتها روسيا تهدف إلى الرفع تدريجيا من العدد الجملي الموجه للطلبة الأجانب من 2,000 منحة حاليا إلى 5,000 منحة خلال السنوات القليلة القادمة. وزير التعليم العالي الروسي أضاف أن رؤية التعاون الدولي التي تتبناها وزارة التعليم الروسية تقوم على تعزيز العمل المشترك في مجال المناهج البحثية والبرامج العلمية عبر فروع الجامعات المتواجدة في عدد من الدول، من ذلك فرع جامعة كازان بالقاهرة التي تعد مثالا نسعى إلى تعميمه في عدد من الدول الصديقة الأخرى لروسيا، وكذلك الأمر في أوزبكستان وماليزيا حسب تعبيره. كما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة عن استشهاد 9 فلسطينيين جراء استمرار العدوان الإسرائيلي على عدة مناطق في القطاع. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
2: للمزيد من الأخبار www.jawharfm.net.
4: Salut, bien c'est moi David Vendetta, j'espère que vous allez bien tous en Tunisie, et vous savez, spécialement pour vous en Tunisie, eh bien je fais un mix d'une heure par jour, Cosa Nostra, qui sera...

0: Радио Спорт. Радио Спорт.
1: الأربعة وعشرة دقائق. مرحبا للناس الكل في راديو سبور من توا حتى للسبعة، ثلاثة ساعات كاملة باش يتابعوا من خلالهم مقابلات الدفعة الأولى من الجولة الثانية في بطولة رابطة المحترفة الأولى مع سخانة. هذه مقابلات ينطلقوا بعد بالضبط 20 دقيقة من توا، باش يرافقنا طيلة الثلاثة ساعات كل من سي توفيق زعبو. مرحبا سي توفيق.
2: أهلا وسهلا نيس، مرحبا بك، مرحبا بكل حضور الاستوديو، مرحبا بكل مستمعين ومستمعاتنا واللي يشاهدوا فينا على جوهرة تي في.
1: مرحبا في هذا التوقيت الممتاز.
2: والله هك تشوف من هالمعذبون في الأرض، الملعبية والأمن والكل الناس والجمهور اللي وانا يعني تونس خايل في جمهور المستير، فكر سخانة، فكر سرتوك في القردة،
1: في رادس، في مرسى،
2: في رادس، هذا كيف كيف جمهور الخليف في المرسى يا أخي وربعينه سرتوه وانا وفروا لهم شو اسمه الماء. إن شاء الله أخويا، ان شاء الله ربي قدر خير اليوم،
1: ان شاء الله تعدى
2: جوله لاباس،
1: ان شاء الله تعدى جوله خاصه دفعه اولى ممتاز.
2: ان شاء الله.
1: سي سمير الجويلي، مرحبا سي سمير.
3: مرحبا نيس، مرحبا بالحضور في الاستوديو، مرحبا بجميع مستمعينا ومستمعاتنا مشاهدينا ومشاهداتنا، وان شاء الله نعديو مسا كروي طيب، نشوفوا فيها مستوى طيب، نسق
1: زعما مستوى طيب.
3: هذا شوفوا الانسان بين المطرقه والسندان هنيس، لانه المدرب الناخب الوطني طلب انه على الاقل تلعب ثلاثه جولات قبل معناها يعمل ليستا وتحضير للمباريات المنتخب. دونك ضرورة الغرب يعني استمر النسيسار باش يلعب بطولة، تلعب طول جورني على الأقل، جات مع السخانة نسيسر رواحنا وربي سهل، ربي يسر إن شاء الله.
1: بربي قبل ما نحكيه على البطولة متاعنا، تعزينا الحارة لإخواتنا في الجزائر بعد الحرائق وبعد الوفيات، كل التضامن مع الشعب الجزائري. نذكر زادة تأجيل انطلاق البطولة اللي كان مبرمج نهار الخميس وبعد الحداد الوطني إلى موعد لاحق.
2: نعم، ضم صوت صوتك يا نيس، أنا نشوف الشيء اللي شفناه سي وريب المعنى وصل حتى الحدود نرى، ولكن
1: تقريبا 73 وفاة فيهم 21 فرد من عائلة برك،
2: من عائلة واحدة، عائلات مشيت كيك الله يرحمه من عامهم، والواحد يرد باله من الحرائق لانه معناها مش الواحد قدام النار شنو تحبوا
1: وربي يحمي بلادنا زاد بعض الحرائق زاد في
2: الحرائق اللي في الحدود رد بالنا، خاطر انت والهواء هذا قالوا خايفين تو، ان شاء الله يا ربي فما امطار جاي ان شاء الله تصب في الجزائر وجاي شوي لتونس في النور ان شاء الله.
3: تعزينا القلبيه الحاره لاخواتنا الجزائريين، اكيد المنطقه نعرفها مليح، في جيجل
1: جيجل وتزي وز ومشي
3: يعني عباره كانك في عند راهم الغابات
2: جبليه، الكل
3: جبليه غابات بحر وجبوله، ربي يعطيهم الصبر والسلوان وان شاء الله هكي اخر الحزان كما قلت،
1: ان شاء الله ربي يرحم الضحايا ويصبر كل العائلات والشعب الجزائري الشقيق. قبل ما نحكيوا على الاربعه مقابلات اللي باش يتلعبوا اليوم، بعد شويه نعملوا طلع على الملاعب في ملعب حمادي العقربي بيراد سنادي لفريق الامل الرياضي بحمام سوسه، باش يكون معنا رضا الخليفي، في ملعب مصطفى بن جنات الاتحاد الرياضي المونستيري الملعب التونسي وليد الجزيري، وفي ملعب الطيب الاميري بصفاقس النادي الصفاقسي الترجي الرياضي الجرجيسي فوزي الخماسي. وكيف كيف باش يكونوا في متابعه لمقابله في الشتيوي بين مستقبل رياضي بالمرسى وتقدم سقيط الدير. قبل ما نحكيوا على مقابلات البطوله، اختفاء جديد في الرياضيين التوانسة سي توفيق وسي سمير، اللي هو الرباع محمد أمين بوحجبة في ألعاب القوى قبل ما تبدأ المنافسات، بما أنهم زلوا كيف مشاو دونك وصل إلى المطار في إسكال، اختفى في مطار روما كيف كيف كيف محمد أمين السعيدي زاد لعب الكرة الحديدية. هذا رفيع، هذا رفيع، واللي قبله محمد أمين السعيدي في الكرة الحديدية، واللي قبله شاهد الجلجلي في المصارعة. دونك في ترانزيت في روما كان متوجه إلى برينديزي وين بش يشارك في الألعاب المتوسطة بش يوصل للرحلة، لكن اختفاء ثالث في رياضيين التونس.
2: وقت اللي شاهد اسمه
1: شاهد الجلجلي 20 سنة
2: كشاهد قلنا يظهر لي كأني حرقت
1: هبطت ستوري
2: في باريس، قلت لك راهو فما جماعة أخرين هاو خالتين في الثنين، أرجع للفيديو
1: صحيح
2: للفارتة وتلقاني قلت لك راهو فما جماعة أخرين جايين، وهاو سيدي أكدوا لي كلامي كل مرة وحايد
1: معناها تقول محضرين
2: حاضرين لا إذا كان السيد في المطار وعمل لك وفي عوض يدخل من الباب، قداش مشي عس رئيس الوفد وقداش مشي تبع وقداش مشي معناها جاب ربي باسبورات كل عند رئيس الوفد، معناها كل رئيس وفد عنده باسبورات.
1: لا ما هي الباسبورات
2: هما. اي لا يهربوا من غادي غادي.
1: كما كما شاهد من من تورونتو في ايطاليا خرجت في فرنسا بعد ابدت ستوري اللي هي موجوده
2: دونك

0: وما زال الشيء ما زلت مش تسمع زي جماعة أخرين توا
1: حتى في مصر بعض الرياضيين المصريين زاد عندهم زوز رياضيين كانوا فقدهم اختفاء حرقوا في إيطاليا فيها مشكون في الترانزيت وفيها مشكون مباشرة من الألعاب المتوسطية. فما اللاعب محمد مصطفى علي الشامي لاعب المنتخب المصري للمصارعة الحرة اللي هبت تدوينه قال نعتذر من والدي من أسرتي على كل اللي صار. قال ما كنتش نتمنى نوصل للمرحلة هذه. بديت المصارعة وأنا عمري 7 سنين. قال رفعت علم بلادي في بطولات إفريقية وبطولات دولية وكان حلمي أن نحقق ميدالية أولمبية لكن لقيت والدي تعب والحياة صعبة علينا وأنا أكبر إخواتي فقررت أني نتحمل المسؤولية غصبا عني. لقيت روحي معناها خذيت الديسيزيون هذه. قال ولو قعدت 15 سنة في نفس البلاصة مش نجم نقدم دونك اخترت الخير. هذا كانت رسالته هذه محمد ترجمة. مصطفى علي الشامي
0: هذه الترجمة بتاع الغنية الحياة صعبة علينا يجمع الكل واللي هذا يلقى الفرصة يخلي أهله ويخلي بلاده ويناوش في
2: رياضي توفيق يكون طموح ويعرف عن أنه عنده الإمكانيات البدنية والفنية أنه يحقق الألقاب والميداليات ما يلقاش الظروف الملائمة في بلاده ما يلقاش تشجيعات ما يلقاش الدعم المادي والمعنوي مالوروزمون يخمم في
0: الهجرة
2: غير شرعية هذه يقول لك أنا نحسن مستقبلي ونظم الخصم مسيرته كروية في ظروف أحسن مالوروزمون يعني هذا.
1: وإن شاء الله بتبيع على الأقل تكون فما لهوة خاصة لرياضيين لحد الآن الحصيلة راهي ارتفعت ثلاثة رياضيين
0: هنا فوق من
1: لهنا نجم نقولوا نقص نختار
0: سونيت دالارم جبدت أليرت مش سونيت دالارم جبدت والموضوع هذا يلزم لأنه تو شوف يعني مش نوليه كل تظاهرة أنا أوروبية يشاركوا فيها شبابنا
1: نوليو خايفين عليهم
0: نوليو توا عملها مش تولي تعمل شنو تعمل انجاجمون في البلدية إذا كانت تحرق راني
2: هذا باسبور عندهم
0: هذا مالغري باسبور عندك ويعمل لك دونك تو نشوفوا آخر حلقة في المسلسل شكون مش يروح شكون لا
1: على كل إن شاء الله إن شاء الله زاد المحكين على الميداليات إن شاء الله الميداليات تضاعف بالنسبة للحصيلة التونسية نذكر 15 ميدالية غدوة تونس باش تلعب من أجل ميدالية ذهبية في كرة القدم ضد الجزائر انطلاقا من 6 متاع العشية بوقت تونس كيف السيدات كانوا ضمنوا تقريبا ميدالية بالتواجد في الدور النهائي في كرة اليد بالتوفيق بعد ما فاز بكري شوية منتخب الأوسط على كوسوفو في كرة اليد تقريبا الحصيلة قاعدة تتقدم على مستوى الميداليات. بعد شوية نبدأ نحكيه على البطولة بطولة الرابطة المحترفة الأولى ونعمل طلة شوفوا الأجواء في مختلف الملاعب.

0: الأربعة و24 دقيقة، رجعنا لكم من جديد في راديو سبور حتى للسبعة مع متابعة لمقابلات بطولة رابطة المحترفة الأولى. اليوم دفعة أولى من الجولة الثانية بعد الجولة الأولى، نفس السخانة نفس التيرانات، إن شاء الله ما شوفوش اليوم موتور كالعادة في الصيانة كما شفناه في المقابلة الفارطة في ملعب 15 أكتوبر في بنزرت في التارتان. دونك باش نشوفوا اليوم بأي ظروف باش تكون الدفعة الأولى من الجولة الثانية. شنو ننتظروا سي توفيق في كلمة في 30 ثانية من جولة اليوم؟
1: بون، ننتظروا من الفرق اللي فازت مش تأكد الانتصارات نتاعها، والفرق المهزومة أو المتعادلة مش تعمل ردة فعل. كما نبدأ من النادي الإفريقي اللي فاز في المتلوي، دونك اليوم أول مباراة ليه في رادس قدام جمهوره، مطالب مش يأكد الانتصار نتاعه ويأكد زاد كيف كيف الملاعبين اللي مش تكون أساسيين لحقية اللي عطاها لهم مدربهم مش يكونوا أساسيين. حمام سوسة بعد تعادل مستير يجيها جمهور كبير اللي هو النادي الإفريقي، زادة مطالبة مش تعمل نتيجة إيجابية في ظل كما قلنا برشا لاعبين اللي مثلا اليوم مش يكون غازي عبد الرزاق موجود كأساسي، اللي المباراة اللي فاتت ما كانش موجود في حمام سوسة،
0: كنت عنده إصابة.
1: دونك فما بعض التغييرات. المرسى زادة كيف كيف بعد الهزيمة من نادي البنزرت اليوم أول مباراة على أرضية ميدانة ضد فريق اللي صعد جديد اللي هو ساقية الدير واللي فاز
0: المباراة الأخيرة،
1: حق انتصار ممتاز، فاز هذا كيف كيف ساقط الدائر، تحاول مش على الأقل تأكد أو ترجع بأخف الأضرار من المرسى، والمرسى مطالبة اليوم مش تعمل فيكتوار، مش ما تدخلش في كالسيري متاع دوزيام ديفيت كونسيكوتيف وبعد عنده ديبلاسمون لبرا سافوار شنو اللي كونسيكونس متاعه. مستير ستاتون زين توسي سمير حكينا عليه أكثر، سيسيس جرجيس أنا فانقو بالنسبة لجرجيس على المباراة اللي تستنى فيها في أفريقيا، دونك مش تلعب على في نفس
0: طيب
1: الملعب
0: طيب الميري بعد شويه ايامات
1: نهار 4 سبتمبر، دونك تحذير زاد كيف كيف انتصار في اخر لحظه ضد الاولمبي الباجي الجرجيس اللي مازال طونروداش ضد النادي سفيقس اللي رجع بتعادل من الملعب التونسي قدام جمهوره، زاد اليوم مطالب الانتصار.
0: باهي هما قريب يبداو المقابلات، كلمه سي سمير فقط على خاصه مقابله القمه اللي باش تكون ما بين الاتحاد المونستيري الملعب التونسي.
2: لا هو بصفه قبل ما ندخل في الديتاي نيس، احنا الجوله الاولى شفنا مشاركة ايجابيه فعلنا ثق فما شفنا ريتم فما تحس بدايه البطوله هذا الموسم احسن برشا من بدايه الموسم الفارط، دونك ان شاء الله ليزيكيب كونفيرميو الشيء هذا يكون فما تحسن في النسق وفي الاداء لمصلحه الكره التونسيه والمنتخب التونسي.
0: باهي خلينا نعملوا طلع على الملاعب نشوف الاجواء قبل انطلاق المقابله. البدايه تكون من ملعب مصطفى بن جنات بالمونستير، مباراة القمة الاتحاد المونستيري الملعب التونسي مع وليد الجزيري. وليد مرحبا.
3: مرحبا بك نيس، اهلا وسهلا بك. اولى مقابلات ملعب مصطفى بن جنات بالمونستير في الموسم الرياضي الجديد 2026-2027، مباراة الاتحاد الرياضي المونستيري والملعب التونسي. بسرعة قبل تحية العلم نيس، الملعب التونسي عبد الخلي في حراس المرمى مع سليفو تابسوبا، منير شلاسي، رائد الدربالي، محمد امين الخميسي، يوسف توري، مام تيوني، يوسف السعفي، مبكر كاميرا، وائل الورغمي، وفخر الدين بن يوسف قائد فريق الملعب التونسي واللي كمل الموسم الفارط كقائد فريق للاتحاد الرياضي المونستيري. الاتحاد الرياضي المونستيري ثلاثه تغييرات مقارنه بمباراه امل حمام سوسة، احمد سليمان في حراس المرمى، مع عبد الرحمن بوسجنده، رائد بوشنيبه، ريان عزوز، يوسف بنجا، ميراس بن حسن، هذوما اللي كانوا أساسيين في الجولة الفارطة، ثم محمود غربال لأول مرة في التشكيلة الأساسية مع عثمان دياني زاد لأول مرة، إبراهيم قدياقا ثلاثة هذوما لأول مرة، معهم صالح البرهومي ومهدي القنوني، حكم الرئيسي حسن النايلي، مساعد أول خليل الحساني، مساعد ثاني أحمد الضويبي، حكم الرابع سفيان الورتاني، حكم الفار البرتغالي ألدير ماهيرو، حكم الفار المساعد محمد بوعبيد، جمهور محترم العدد برغم الطقس الحار في ملعب مصطفى بن جنات بالمونستير.
0: واضح وليد، كي نرجع لك بعد شويه نعملوا طلع على ملعب الطيب المهيري بصفاقس، مباراه النادي الصفاقسي والترجي الجرجيسي مع فوزي الخماسي. فوزي مرحبا.
4: مرحبا بك نيس، مرحبا بك ضيوف معك في البلاتو، مرحبا بك المستمعين ومستمعات ومشاهدي ومشاهدات جورة فام. في انتظار انطلاق المباراه اليوم بين النادي الصفاقس والترجي الجرجيسي أمام جماهير غفيرة العدد، يعني أول مباراة النادي الصفاقسي ملعب طيب ميري بعد عودة بتعادل ملعب من ملعب التونسي بعد انتصار الترجي الجرجيسي في دقيقة 97، مباراة الفارقة. بالنسبة لتشكيل الفريقين النادي النادي الصفاقسي عين الدحمان علي معلول، موديكو خالد المرفوض، يوسف حبشية، ريان زربالي، حسن مدوب، جمال موسي، بايات بالوفي، وأمانيل أوبولو. بالنسبة لتشكيل الفريق البايب الترجي الجرجيسي الحارس مالهم سيد الدين صرفي لمسه تمثيلي سيد حطون صنباديو جاسم بكيان المختلف الزين دبي دلوي ياسين كاس خليل القصاب حمدي العبيدي وأجبي تو. بالنسبة لحكم التحكيم حكم رئيس محمد علي خروي مساعد أول مرة الساعات مساعد ثاني فرد سلالي حكم العفياتي حمسة سعيد وحكم البار بورتوغالي كوريلو والحكم المساعد البار خالد الدالي بانتظار يعني انطلاق المباراة علم وانا ترجى فيستا فيكونوا ضيف مدير تفاقص الأسبوع المقبل وتحديد يوم الجمعة الساعة الرابعة ونص لإجراء أول مباراة تصفيات كأس الأمم الإفريقية. فريق ترجى فيستا سيحل النقاب يوم الخميس المقبل في سفيرتس. آخر مباراة بين النادي الشيخ ترجى فيستا كان في دقة دور روس نهائي في شهر أبريل وتم الانتصار وترشح لدور نهائي حليب ترجى فيستا هدف لصفر.
0: واضح فوزي. طبعا شوي نرجع ناخذ من عندك انطلاق المقابله. خلينا نعمل طلع على ملعب حمادي العقربي برادس النادي الافريقي الامل الرياضي بحمام سوسه مع رضا الخليفي. رضا مرحبا.
5: اهلا وسهلا بك كنيسه. تحيه ليك وتحيه لكل المستمعين والمستمعات من ملعب برادس. لحظات فقط وينطلق لقاء النادي الافريقي واملنا حمام سوسه في طقس سخون برشا. درجه الحراره تتراوح في حدود 37 درجه ونسبه الرطوبه مرتفعه حوالي 50%. بالنسبه للحضور الجماهيري محترم حوالي 10000 متفرج يتواجدون في مختلف مدرجات ملعب رادس. بالنسبه لتشكيله الفريقين تتركب على النحو التالي. نبدا بالنادي الافريقي مهيب الشامت في حراسه المرمى، ياسين مرياح، عمار عبد الحق، خيث الزعلوني قائد الفريق، حسام بن علي، سيد خان، وسام الشريفي، بلال ايت مالك، فيليب كونزومبي، وأيمن الحرزي، ورقم 34 تدوس إنجان، المدرب هو مال كنزاري. بالنسبة للفريق الضيف الأمل الرياضي بحمام سوسة، محمد أمين الحزمي في حراسة المرمى، نور الباجي، أيوب بن شعبان، غازي عبد الرزاق قائد الفريق، جعفر موسى، مالك بعيو، عياض الكولي، خليل المشرقي، فادي باني سليمان، محمد أمين زراي، وعمر السماري، المدرب هو يوسف المويدي. يدير هذا اللقاء طاقم تحكيم بقيادة الحكم حسام بولعراق، المساعد الأول يوسف الجامي، المساعد الثاني تامر السوسي، الحكم الرابع أحمد الدوادي، وثنائي البار منتصر بالعربي ويساعد جمال الدري، بينما يراقب الحكام عادل الصغير. لحظات فقط وينطلق لقاء النادي الإفريقي وأمل حمام سوسي.
0: باهي المقابلة الرابعة لمبرمجة اليوم في استاد عبد العزيز الشتوي في المرسلة. كيف كيف تبدأ بعد لحظات بالنسبة للفريق الضيف؟ تقدم سقيط الدير عبد القادر شوية، أيضا بيرتران إبراهيم، حمزة الربعي، مصعب العجيلي اللي هو كابتن ديكيب، أيمن عزيزة، فرج عجرود، بهاء الدين المولي، هارون بن عامر، لسعد بوراوي، أكرم بهلول، وأمير الجوادي. المدرب هو يسري بن كحلة. في المقابل المستقبل الرياضي بالمرسى يبدأ بالتشكيلة هذه بقيادة مدرب عماد بن يونس، حمزة بن شريفية، محمد عزيز الشاوش كابتن دي كيب، أسامة جبالي، أسامة البحري، محمد أمين كشيش، محمد ريان الحمروني، كوني خلفة، فيليب أجوا، أمن الله بن حميدة، نور ماني، وهارون العياري. مقابلة لزفر عبد السلام ماني، وحكم الفار بش يكون الحكمة دورصاف الجنواتي هي اللي بش تكون في الفار. خلينا نشوف بداية المقابلات في الملاعب وإلا لا في المستير. وليد الجزيري، بداية مقابلة الاتحاد المونستيري الملعب التونسي.
6: لا أنيس، ملاعبي الاتحاد المونستيري بالقميص اللي يحمل صورة الرئيس السابق المرحوم زهير الشاوش، عائلة زهير شاوش زادها موجودة على الملعب باش يتم تكريمها. الاتحاد الرياضي المنسيري، أكاديمية الاتحاد الرياضي المنسيري اللي مشيت لتركيا ورفعت اللقب في دورة دولية في تركيا، موجودة على أرضية الميدان وباش يتم تكريم الملاعبين ذوما مواليد 2015-2016. برافو للملاعبين ذوما اللي قدموا أداء محترم ومحترم جدا ضد فرق كبرى، فينرباخة وقلت سراي وفرق تركية كبيرة، وهزت الدورة، مشت لتركيا وهزت الدورة. برافو للأنيس الأحسن المشرف العام على الأكاديمية المدرب محمد صفطة، الملاعبين ذوما كل مواليد 2015-2016 اللي توا قاعد يتم التكريم متاعهم على أرضية الملاعبين الملعب صور جماعية للاتحاد ديال المنتخب الملعب الجزئي تقريبا دقيقة أخرى تنطلق المباراة. أنيس
0: باي قداش سخانة وليد في المستير تقريبا؟
6: تقريبا خير من البارح أنيس توا تقريبا فما 38 درجة حرارة ماهوش كيما البارح 43 و44 اليوم
0: 48 فما ميديتي فما رطوبة ولا سخانة
6: فما فقط؟ فما رطوبة رطوبة أنيس وتقريبا تاع أرضية ميدان ممتازة جدا هو الحاجة الباهية المية موجود في أرضية ميدان أنيس
0: واضح على الاقل فما ستيك ماء للتزود بالنسبه للملاعبيه بالماء في الطقس الحار هذا. باهي رضا الخليفي بدات المقابله في ملعب حمادي العقربي برادس
5: نرى في الدقيقه الثانيه انيس والنتيجه لازالت تعادل 0-0 بين النادي الافريقي وامل حمام فوز
0: في ملعب الطيب الاميري بصفاقس فوزي الخماسي بدات المقابله ولا
7: انطلقت المباراة مع تأخر في زوز قايق يعني انطلقت يعني الأربعة وثلاثين دقيقة عند زوز قايق منذ انطلاق المباراة
0: واضح دونك ما زالت المقابلات الكل تعادل صفر مقابل صفر في انتظار انطلاق مباراة القمة ما بين الاتحاد الرياضي المونستيري وضيفه الملعب التونسي. نذكر أيضا مقابلة أخرى في ملعب عبد العزيز الشتوي في المرسى منتظرة تكون انطلقت في اللحظات هذه المقابلة هذه دونك زوز مقابلات انطلقوا زوز مقابلات ينطلقوا في اللحظات هذه. سي توفيق شنو نجم نقوله على انطلاق المقابلة في انتظار أنه يمشي شوية اللعب ومن بعد نجمه نحكيه أكثر فنيا على المقابلات الظروف نتاع المقابلات
1: في الظروف هذه كما شفنا في البداية نتاع البطولة الأسبوع اللي فات فما جاس نبذ وفما معناها تخطيط للمباراة كيفاش مش كل مدرب وكل حذر للخصم اللي مش يواجهه واللاعبين زاد كيف اللي لعبوا توفا مثلا في مباراة النادي الافريقي اللي نتبع فيها مع حمام سوسة في برشا تغييرات في التشكيلة متاع النادي الافريقي سواء في الدفاع أو في الوسط أو حتى في الهجوم ومقارنة بالفريق اللي لعب في المتلوي دونك كل مدرب علاش قلت لك الجاهزية متاع اللاعبين مازالوا كي خارجين من بريباراسيون فهم الفرق اللي لعبت أربعة وخمسة وستة مباريات ودية فهم اللي ما لقاوش الوقت مش يلعبوا مباريات الودية في البداية اللي شفت انه النادي الافريقي هو اللي مسيطر طول لحد الدقيقه الرابعه هو اللي ماسك بزمام الامور ومنتظر انه الحمام سوسه مش يسكر المنافذ ومش ينتظر النادي الافريقي في نص ملعبه ومش يلعب على المرتدات هذا متوقع بقى كيفاش الريتم تاع المباراه مش يكون مش يمشيوا شويه وبعد على ضوء التحركات و شنو هي التوصيات اللي عطاها ماك الكارنزاري ولا حتى يوسف المويبي اللاعبين نتاعو تو
0: مباراة خاصة ليوسف المويبي يظهر لي اليوم ضد فريقه
1: اليوم يلعب ضد فريقه بون فريقه هو المستقبل المرسى ولكن الفريق اللي لعب فيه وبروس فيه هو النادي الافريقي لعب في النجم الساحلي
0: في المقابلة في الكونفرنس الفارطة قالوا له مباراة النادي الافريقي وقت اللي مباراة النادي الافريقي باش تكون خاصة ليك قال إذا كان تستنوا في الإجابة باش نعوض ضد النادي الافريقي راه مانيش باش نجاوب بالطريقة هذه
1: لا أنا عادي جدا راهو شوف قداش من لاعب لعب وبعد لعب ولا مدرب ولعب ضد فريقه الأم فعادي هذاك
0: الاحتراف
1: خدمته واحترافه تبقى نتمنى لهم النجاح لكلهم وان شاء الله نشوفوا مباراه طيبه ونشوفوا خاصه الاهداف.
0: سي سمير يظهر لي العنوان الاكبر للمقابلات هو تقسيط المجهود يظهر لي مع السخانه الكبيره واكيد انتم مدربين وتعرفوا شيء هذا
2: اكيد احنا شفنا حتى كما قال توفيق تو في انطلاق مباراه حمام سوسه ونادي افريقي انيس لما فريق يكون مجزاج بدنيا المدرب نتاعو يكون فكي يحاول ما يخليش الفكي نتاعو دافع تجري ورا الكره دونك يقول لهم دافعوا ديما ورا الكره يفو ديفوندر درير لو بالون تخلي الكره قدامك وتعمل السيولاس نتاعك اقل مجهودات من خير ما تدفع التاكي القدام وتضيع الكره تولي تعمل 30-40 متر دو سبرنت مره اثنين ثلاثه تولي تدخل في الارهاق دونك نشوفوا حمام سوسه قاعد يرجع البلوك با يخلي الكره قدامه ويعمل في السيولاس اللي بيان اورغانيزي متمركز كما يجب في الدقائق غير حتى النادي الافريقي يلقى صعوبه دونك يعني اكيد مع السخانه مع الميديتي دونك فما بارد برشا انرجي الملاعبيه تحاول تكون معناها الطاقم تاعها تخليها يعني دوم 90 دقيقه مع بعض التغيير نسق في بعض الحالات لكن يعني عموما يعني دائما وابدا الفريق يحاول ديما يقوم باقل مجهود حتى يحافظ على اللياقه نتاعو البدنيه تلك المباراه.
0: واضح باهي خلينا نعملوا طلع على الملاعب مع انطلاق كل المقابلات ناخذ توقيت والنتيجه في ملعب حمادي العقربي برادس رضا الخليفي.
5: مرحبا بك أنيس نلعب في الدقيقة السادسة والنتيجة لازالت التعادل 0-0 في الحقيقة الأجواء نجم نقول لك أجواء كبيرة في بيراز النادي الإفريقي من خلال السماريخ الناس بنقول ان شاء الله ما تاثرش على المباراه لانه الدخان كبير برشا كما قلنا وسط حراره قاسيه جدا بصراحه قاسيه جدا واجواء كبيره والشعبات الجماهير ارتفع تقريبا حوالي 13,000 متفرج هذه فرصه انها تفرقي والدفاع الدفاع يخرج الكره للتماس والنتيجه لساتها لحالها 0-0 بين النادي الافريقي وامال حمام سوسه في دقائق الاولى يسيطر على النادي الافريقي.
0: يظهر لي فما كانت مطالبه بضربه جزاء اذا للنادي الافريقي بالتواصل بين بول عريس وحكم الفار كانت الاشاره واضحه انه ما فماش ضربه جزاء هكا ولا
5: وكذلك كان حكم بول عريس قريب من العمليه ورغم مطالبه حسام الشريفي وبقيه لاعبي النادي الافريقي الا انه الحكم حسام بول عريس كان متاكد بالتنسيق بالتشاور بعد الفار قالوا ما فماش ضربه جزاء وتواصل اللعب في ظروف كما قلنا لحد الان تسير المباراه في نطاق محترم جدا وفي وسط حضور جماهيري كبير.
1: لا حب نسأل سيري اللي بجنب مرياح في الدفاع نتاع النادي الافريقي هل هو عبد الحق هذاك؟
5: عمار عبد الحق رقم 6 هو يلعب في المحور ثنائي مع ياسين مرياح.
1: خاطر نعرفوا يساري هو
0: على باص صحيح. خلينا ناخذ انطلاقة المقابلة أيضا في ملعب مصر بن جنات وليد الجزيري قداش وصلنا
6: الوقت؟ نيس 3 دقائق بالضبط منذ انطلاق المباراة الاتحاد الرياضي المنسيري لأول مرة بأزياء جديدة وبالعلامة التجارية جديدة لأول مرة يتعامل معها الموسم هذا الملعب التونسي بأزياء التقليدية الخضراء والحمراء. ثلاثة دقائق شفنا فيها الملعب التونسي أول ركنية للملعب التونسي لكن دفاع الاتحاد الرياضي المنسيري كان هو الأول على الكرة كما قلت ثلاثة تغييرات للاتحاد الرياضي المنسيري مقارنة بمباراة أمل حمام سوسة دخول إبراهيم قديقا دخول محمود غربال دخول عثمان دياني مكان بهجة مكان شيم جبالي ومكان سامي بوعلي إصابة بقية اللاعبين اختيارات فنية كذلك بالنسبة لملعب التونسي رفائل الرياح اللي كان أساسي في مباراة النادي الرياضي السفاقسي نلقاه على البنك ويدخل مكانه فخر الدين بن يوسف كقائد فريق اللاعب السابق للاتحاد الرياضي المنسيري مع ذلك التشكيلة هي اللي نزلت في مباراة النادي الرياضي السفاقسي كما قلت أنيس كما هو معلوم الاتحاد الرياضي المنسيري دون لاعبيه المنتدبين بسبب عدم رفع المنع من الانتداب وهذا باش يصير الاسبوع القادم الاتحاد لقي الحل مع البنك المركزي بعث الفلوس صب الفلوس وبعث الورقه للفيفا فقط يستنى في الورقه نتاع الفيفا وهيك انطلاقا من الجوله القادمه مباراه ترجي جرجيس الاتحاد الرياضي المنسيري ينجم يعول على كل منتدبين.
0: واضح في ملعب طيب المهيري قداش وصلنا وقت فوزي الخماسي؟ فوزي
7: مرحبا بك نيس مره اخرى تصفيق منذ طيله المباريات ما زالت تعاطي صفر صفر بين الشخص وطلب جستيس حراره كبيره في ملعب طيب ميري شفاقس وجود يعني خالد المخزاوي المدرب الحراس المنتخب الوطني مع المعد البدني في ملعب طيب ميري بشفاقس علم احد الامنيه تحقيق الامنيه بتوجيه ملعب طيب ميري منذ يعني منذ الساعة 30 يعني قبل انطلاق مباراة الساعة 30 ونص ولا أكثر يعني فما تعزيز مكمل طلب الجمهورية يعني تعرف أنت الحمد لله كيفاش يصير يعني أحد الأمنيين ضربة شمس يعني وقع نقله على الحماية المدنية نتمنى له الشفاء العاجل يعني حرارة كبيرة ياسر حرارة
0: قديش تقريبا سخانة فوزي في سفاكس؟
7: والله الحقيقة مش مختص
0: لا حتى بالتليفون تنجم تعرف تقريبا مدام ما حكيت أكثر من 40 مدام ما حكيت هكا دونك
7: لا فما 38 37 درجة يعني بالحق سخانة ياسر فما بعض النسبة لكن نحكي لك على الأمنيين يجوا قبل مباراة 3 و 4 ساعات تركيز يعني
0: هما ياخذوا الملعب من ليله المقابله دي جاي امنوا من
7: يعني الحقيقه ديما الامنيين لا والامنيين عموما اليوم ضربه شمس يعني نتمنى له الشفاء العاجل
0: ان شاء الله لاباس
7: نرجع للامور الفنيه على المجدد يوم ربما تكون يوم 3 اكتوبر مباراه يعني المنتخب التونسي امام المنتخب المالي يا في ملعب طيب ميري بسفاقس والا ملعب مصر الجنات ولا ملعب اولمبي بسوسه بعد الاجتماع الاخير مكتب الجامعي قرروا يعني المباريات الرسميه في ملعب رادس والمباريات الوديه للسنجر يعني في تونس تلعب في احد الملاعب في الجمهوريه التونسيه باش المنتخب يقرب للجمهور ومش الجمهور يمشي للمنتخب هذه عادة بها اليوم زاد الحقيقة زاد صحيح شكر الجميع من النادي الصفاقسي احترام ككل شيء في قبل المباراة يعني من دقيقة صمت بالنشيد الوطني كان مثال اليوم جماهير نادي الصفاقسي نرجو كما نقولوا الأمور الفنية 11 دقيقة الآن وتعادل 0-0 بين الصفاقسي وترجي جرزيس.
0: واضح أيضا 14 دقيقة في مباراة مستقبل مرسى وتقدم ساقيت الدير تقريبا المقابلات الكل 0-0 لحد الآن في الأربعة مقابلات. بعد شوية نرجع للتحليل الفني يمشيوا شوية المقابلات خاصة باش نلقاو ما نحكيوا في المقابلات مع كل من سي توفيق زعبوب وأيضا سي سمير الجويلي محللنا الفنيين هذا الكل بعد الموسيقى.

0: الأربعة 51 دقيقة، رجعنا لكم من جديد في راديو سبور حتى للسبعة، دائما في المتابعة لمقابلات الدفعة الأولى من الجولة الثانية في البطولة. تحية للناس كل اللي تابعوا فينا على جوهرة فام وأيضا على جوهرة تي في. ناخذ التوقيت والنتيجة في كل الملاعب. في ملعب حمادي العقرب ببيراتس النادي الإفريقي الأمل الرياضي بحمام سوسة، رضا الخليفي
1: 17 دقيقة لعب هنا في رادس، ونتيجة ذات الحالة التعادل 0 مقابل 0. في الحقيقة النادي الافريقي تقريبا هو قاعد يضغط، قاعد يهاجم، قاعد ينوع في اللعب نتاعو. تحصل على زوج كرات الأولى في الدقيقة التاسعة، 1-2 بين سيدو خان وغايه الزعلوني، لكن دفاع الأمل اللي رجع الكرة. الدقيقة العاشرة مخالف ينفذها أيمن الحمدي، لكن تضرب الدفاع وفرزة. بالنسبة للأمل قاعد يلعب خطة دفاعية بحتة مع الهجومات المعاكسة، وتحصل دقيقة 12 توزيعها من فادي بولاني كانت بعيدة على المرمى. حاليا نرى في الدقيقة 18 الصفر مقابل صفر بين النادي الإفريقي والأمل الرياضي بحمام سوسة.
0: واضح من ملعب حمادي العقرب في بيراتس. نعم، نطلع على ملعب مصطفى بن جنات بالمنستير، الاتحاد المنستيري الملعب التونسي مع وليد الجزيري. وليد مرحبا.
2: مرحبا بك انيس. 15 دقيقه لعب في المباراه، التاخير 5 دقائق لامور تنظيميه، بدات المباراه متاخره 0-0 بين الملعب التونسي والاتحاد الرياضي المنستيري. فرصه اولى للملعب التونسي عن طريق اللاعب وائل الورغمي، لكن الحارس كان هو الاول على الكره، حارس الاتحاد الرياضي المنستيري احمد سليمان. ثم مخالفة من تنفيذ مهدي الجنوني، كان تخطيرة، لكن دفاع الملعب التونسي يخرج كرة للتماس. مع ذلك تقريبا الكرة في وسط الميدان، ما شفناش هجومات، وهذا انذار لمدرب الاتحاد الرياضي المنستيري. هو الانذار الثاني، كان الحكم حسني النايلي انذر رائد التربالي من جانب الملعب التونسي، وفي اللحظات هذه انذر رومان طولس الفرنسي مدرب الاتحاد الرياضي المنستيري. وبكري تم تطبيق القوانين الجديده نتاع الفيفا نتاع التماس. محمود غربال كان باش ينفذ التماس، لكن قعد اكثر من 5 ثواني، الحكم اعطى الكره للملعب التونسي. 0-0 بين الملعب التونسي والاتحاد الرياضي المنستيري بعد 16 دقيقه لعب.
0: واضح. نعملوا طلع على ملعب الطيب لميري بصفاقس النادي الصفاقسي ترجي جرجيس مع فوزي الخماسي. فوزي
3: مرحبا بك انيس. ماشي في خلاف متلاقي المبادرات، ما زالت عادل يعني 0-0 بين الفريقين. الحق قال عشان كخالي كنت مركز اللاعبين ترى جرجيسي افضل من نادي الصفاقس، يعني حتى الجمله التكتيكيه الفنيه اللي يقوم بها اللاعبين ترى جرجيسي في اتجاه ولا في مناطق النادي الصفاقسي افضل، عكس النادي الصفاقسي معامل على الفرديات، يعني علي معلول ولا حمزه البرصوص ولا اللاعب محمد ترابلسي، لكن تو نتبعوا هجوم عكس هجوم عكس الجرديسي. وكان يمكن اللاعب حمزه المفلوسي يسجل هدف ضد مرمى، لكن الكره مشيت للكميه لصالح الجرديسي. كما قلت يعني الجرديسي يخدم على الهجمات المعاكسه، يعني خاصه على طريق اللاعبين يعني حمدي العبيد وخليل قصاب اللي قاوا دفاع الصفاقس، كان فيهم صعوبه يعني تحركاتهم التحركات مع الميدان ولا تمركز بعض اللاعبين وسط الميدان، اللي خلى الحقيقه الجرديسي افضل من نادي الصفاقسي حتى الدقيقه 21 من هذه المباراه.
0: واضح. بينما في ملعب عبد العزيز الشتوي بالمرسى، المستقبل هذا بالمرسى تقدم ساقيه الدير 24 دقيقه لعب، دائما التعادل 0-0 بين الفريقين. نبدا معك سي سمير، كلمه على مقابله الاتحاد المنستيري الملعب التونسي الى حد تقريبا دقيقه 18.
4: هو اكيد الاتحاد المنستيري تقريبا حافظ على نفس التشكيله التركيبه بتاع الدفاع اللي لعبت في مباراه حمام سوسه، ما عدا دخول غربال اللي تاهل الاسبوع هذا اصبح ظهير ايمن. شفنا بنجا ريان عزوز في محور الدفاع، وبوزغندا اللي هو ظهير ايمن لقوه يلعبوا المره الثانيه ظهير ايسر. ميراس بن حسن لعب سنتينيل بان بيفو سنتينيل قدام الدفاع. دخول بوشنيبل ودياني لوسط الميدان اللي معطى نوعا ما توازن في وسط الميدان. برهومي على الرواق الايسر، قانوني على الرواق الايمن، وقد جاء اللي دخلوا الاسبوع اللي فات وبرز كما يجب نلقوا اساسي. دونك اكيد الانطلاقه كانت فما نسق كبير بالزوز فرق، فما هجومات سريعه، بناء الهجمه بسرعه من كسوا من الملعب التونسي او الاتحاد المنستيري. شفنا الملعب التونسي هو اللي بادر بالهجوم انيس، جاته فرصه ركنيه اولى وفرصه اضاحها الاتحاد المنستيري عن طريق القنوني، رجع في الدقيقه 9 تقريبا، يعني كانت تسديده على المرمى مرت بجانب المرمى. ما عموما يعني النسق موجود لكن الكرة منحصرة في وسط الميدان. ما شفناش جمل كروية من زوج فرق حاليا, ممكن يعني مر الوقت تتحسن النسق ونشوفوا يعني كرة أجمل ونشوفوا أهداف في المباراة.
0: هذا بخصوص مباراة كما قلت القمة بين فريقي الاتحاد الرياضي المنستيري والملعب التونسي. ذول تتغير النتيجة في صفاقس هكا ولا فوز؟
3: مرحبا بك أنيس. يعني الهدف الأول يعني ونصيب من الراحة, يعني توا قرر الحكم يعني بعد كما قلت 30 دقيقة لعب, يعني وصلنا ل 25 دقيقة لعب للتحديد حتى نشوفوا الهدف الأول اللي صار عند الصفاقسي بعد الركنية اللي أشرنا ليها, يعني تحصل على الصفاقسي هجوم عاقل, كرة جي عند علي معلول يعني يمدها في الجمال موتيبا يوزع ومحمد ربلجي دور رقابة, يعني الهدف الأول يعني بعد احتجاج الأول يعني من لاعب ترجم جيسي في داعي تسلل لك الحكم أعلن على شرائط هدف عن طريق محمد ربلجي, يعني هدف جميل هيك عليه. قلت خلين شخص يلعب على الفرديات, يعني علي معلول تحرك من اليسار مشى للروخ ليما, يعني مريق ليون كانت يعني كورة يخرجها لجمال موتيبا, جمال موتيبا يخرجها يعني التسديد علي بالساق, يعني كورة سهلة خلى الكورة في الشباك محمد ربلسي في الدقيقة 24 من المباراة.
0: واضح في الحقيقة تألق لمحمد ربلسي الثاني مقابلة يسجل. ستفيق كلمة على الهدف
5: هدف ممتاز. ممتاز في التحركات وخاصة اللاعبون اللي دائما اللي ما يقراو لهمش حسابهم اللي يجيو من الخلف كما توا الهدف اللي شفناه نتاع طرابلسي, سجل هدف في ضد الملعب التونسي على كره ثابته وانا راجع من بعد ركنيه, وهذه كره متحركه اللاعب يتبع وعنده توصيات
0: قاعد يكونفيرمي من مقابله من الموسم الفارط
5: من الموسم الفارط وقاعد زاد يسجل توا, وانا فوبابلي لاعب يجيك من الخلف وقاعد يعطي في الاضافه. برافو ان جون بروميتور, وان شاء الله نشوفوه متألق وان شاء الله نشوفوه زاد يزيد اكثر يعطي اكثر في وسط ميدان نادي الصفاقسي.
0: باهي, وانت تبع في مباراه النادي الافريقي امام حمام سوسه, شنو نجم نقولوا على تقريبا 25 دقيقه اللي تعدت؟
5: سيطره ميدانيه للنادي الافريقي معنا سور تو لي بلان, ولكن المشكل اللي لقي النادي الافريقي هو في ال 20 متر الاخيره, معناها سواء ايت مالك اللي على اليسار ولا كي زومبي على اليمين وتدوس اللاعب الجديد هذا هو اللي راس حربه وسط الميدان فيه شريمي والحرز دو بيستون وراهم سيدو خان. المشكل وقت اللي الكره توصل عند الزعلوني كيزومبي امل حمام سوسه مسكر كيما يلزم الاطراف, عارفين اللي الخطوره نتاع النادي الافريقي تكمن في الرفعات العكسيه والتوغلات على من جهه الزعلوني او من بن علي اللي زاد كيف كيف اليوم يرجع المركز كاساسي كظهير يسار. فهنا النادي الافريقي مازال ما لقاش الاليات نتاعو, ما لقاش حارس امل حمام سوسه بريسك في اجازه ولا تصويبه, بعض الرفعات العكسية ولكن زاد الدفاع متماسك, الدفاع يقظ متاع الأمل ومرور الوقت قاعد يأخذ ثقة بشوية بشوية, عمل الكرة مرتدة أمل حمام سوسة ولكن أنقذها الشامخ لأنه لالينيمون بين مريح وعبد الحق ما كانش ممتاز. فمباراة لحد الآن سيطرة للنادي الأفريقي ولكن بدون خطور.
0: قبل الأخبار نأخذ التوقيت ولا نتيجة في كل الملاعب في رادس رضا الخليفي.
1: 27 دقيقة لعب ودائما التعادل 0 مقابل 0 بين النادي الأفريقي وأمل حمام سوسة.
0: واضح في ملعب مصطفى جنات بالمنستير وليد الجزيري.
1: وليد مرحبا بك أنيس. 23 دقيقة لعب في المباراة, ارتفع النسق نوعا ما ولنا هجوم في هجوم لكن دون أنيس تهديد لمرمى الاتحاد الرياضي المنستيري أحمد سليمان أو حارس الملعب التونسي عبقل تخيلي توا دقيقة لشرب الماء.
0: واضح في ملعب طيب المهيري. قداش وصلنا وقت يا فوزي؟ توقيت والنتيجة فوزي. قداش وقت توقيت والنتيجة قبل الأخبار فوزي؟
3: 27 دقيقة لعب وتقدم صالح نادي الصفاقسي هدف لصفر هدف محمد ربلجي في دقيقة 24.
0: واضح 28 دقيقة لعب في استاد الشتيوي 0 مقابل 0 بين المستقبل الرياضي والمرسى وتقدم سقيط الدير. بعد الأخبار نرجع لمتابعة النتائج في الدفعة الأولى من الجولة الثانية في البطولة. راديو سبور
6: نفرح كي تتفكرني كي تهنيني وتكرمني كل يوم نفرح ونهني وبعضنا في قوم عيدك اليوم عليك بعيد ميلاد في قوم عيدك اليوم انفيقو انفرحو سيربريز تعمل الكيف جوالة الكيف باش تشارك وتهني لاسنا عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم.
7: ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 990.
6: اس ام اس على 85 990.
7: City Watch, la maison des montres originale. جوهرة جيت سيت. مرحبا بكم في جوهرة جيت سيت. معكم في الدورة الخامسة لمهرجان سيدي سعيد بومنديل بهرجلة، صارت السبت 29 أوت، العرض الفني المحفل الجربي.

0: صارت لحد 30 أوت مع عرض موسيقى الراب. هذه العروض برعاية جوهرة اف ام تي في. جوهرة جيت سيت.
1: بيزنس نيوز. مرحبا بكم دعا المرصد التونسي للاقتصاد إلى تعزيز شفافية الميزانية من خلال ضمان نشر الوثائق والتقارير المتعلقة بتنفيذها في أجال محددة وبصيغ مبسطة ومفتوحة تتيح للعموم النفاذ إليها ومتابعة تطور المالية العمومية. وتأتي هذه الدعوة في وقت تواصل فيه لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب النظر في مقترح لتنقيح القانون الأساسي للميزانية بهدف ملائمة الإطار القانوني للميزانية مع النظام التشريعي ثنائي الغرف وضمان مشاركة المؤسستين البرلمانيتين في مختلف مراحل إعداد الميزانية. المرصد أشار في تحليل حول شفافية الميزانية إلى أهمية نشر ملاحق قانون المالية بالتزامن مع مشروع قانون المالية، بما يتيح للنواب والخبراء والمجتمع المدني الاطلاع على المعطيات ذات الصلة خلال مرحلة مناقشة المشروع والمساهمة في النقاش حول الخيارات الاقتصادية والمالية. نظمت جمعية الابتكار في التعليم بين الصين وشمال إفريقيا بمقر جامعة المنسير لقاء مع وفد على اللجنة المركزية للجنة الثورية الصينية، تم خلالها التباحث حول أفاق تعزيز التعاون التونسي الصيني في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار. وتناول اللقاء فرص تطوير التعاون في مجالات العلوم الصيدلانية والبيولوجية والتكنولوجيات الحيوية والعلوم والتكنولوجيات والهندسة، إلى جانب اللغات والثقافة والتكوين والبحث العلمي والتنقل الأكاديمي والابتكار. ترأس وزير التجارة الخارجية وفدا إماراتيا ضم مسؤولين حكوميين وقادة أعمال ومثلين عن عدد من كبرى الشركات الإماراتية في زيارة رسمية إلى لبنان بهدف استكشاف فرص تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين وتمكين القطاع الخاص من أداء دور أكبر في دعم النمو الاقتصادي المتبادل. وشهدت الزيارة انعقاد منتدى الأعمال الإماراتي اللبناني الذي جمع رخبة من المسؤولين وصناع القرار ورواد الأعمال من الجانبين. متابعة وإلى اللقاء.
2: بيزنس نيوز جوهرة اف ام. تندونس تندونس برعاية
3: مع أريدو. سافر لفرنسا وانت متمان على المكالمات والانترنت، اكتيفي رومينج باسبور باك تو يونيفرسيتي على ماي أريدو وإلا نجمة 147 جيس وتمتع ب 15 جيجا و 15 دقيقة مكالمات لحبيبك في تونس.
4: أريدو، طور عالمك.
5: تحياتنا لكم مستمعينا الكرام وين ما يوصلكم صوتنا عبر جوهرة اف ام. توندونس اليوم كما وعدت البارح باش نحكي فيها على منصة اليوتيوب. دونك اذا كانك صانع محتوى على اليوتيوب ركز معايا مليح. منصة اليوتيوب تعلن منذ نهار 24 اوت اللي تعدى على تغيير جديد في طريقة احتساب مشاهدات لفيديو، يعني بلغة اخرى طريقة احتساب لفيو، وتولي آلية موحدة عبر جميع أنواع المحتوى بما في ذلك لفيديو طويل وإلا لشورتس. دونك ابتداء من 24 أوت اللي تعدى باش يوليو يحسبوا المشاهدة بمجرد تشغيل الفيديو بداية من الفريم الأولى، من غير ما يكون فما حد أدنى من وقت المشاهدة باش تتسجل كفيو. المنصة على اليوتيوب ترى اللي كانوا توحيد مقياس المشاهدات باش يخلي من الأسهل على صنع المحتوى إثبات حجم الجمهور اللي يوصل له المحتوى متاعهم، شيء اللي باش يعاونهم باش يتفاوضوا مع ليزانونسور متاعهم العلامات التجارية ينجموا زادة كيف كيف يتحصلوا على صفقات إعلانية أفضل. يوتيوب تقول اللي كونه الأوبجيكتيف هو جعل أرقام المشاهدات تعكس بصورة أفضل حجم التعرض الحقيقي للمحتوى عبر المنصة، وهذا باش يعاون المبدعين على توضيح القيمة متاعهم للشركاء متاعهم. ورغم اعتماد طريقة جديدة لإجمالي عدد المشاهدات، يوتيوب باش توفر زادة مقياس آخر للمبدعين اسمه Engage Views، ويهدف المؤشر هذا إلى توضيح عدد المشاهدين اللي اختاروا الاستمرار في مشاهدة الفيديو بعد التشغيل متاعه بدلا من مجرد بدء التشغيل فقط. وهك باش يولي عند المبدعين ولا لي كرياتور دو كونتينو على اليوتيوب زوز مقياسات. المقياس الاولاني نلقاو فيه لو نومبر دو فيو توتال، يعني قداش من واحد تعرض للفيديو هذايا، والثاني باش ينجم يعرف شكون كمل الفرجة وحتى لوين وصل. خلاصة القول رقم المشاهدات باش يرتفع بشكل أسرع بعد ما دخل النظام الجديد هذا حيز التنفيذ، لكن الرقم الأولاني ماهوش باش يكون المؤشر الوحيد اللي يلزمك تراه أنت ككرياتور دو كونتينو. مقياس الانجيج فيوز باش يقعد ديما مهم باش تعرف عدد الأشخاص اللي واصلوا مشاهدة الفيديو، إلى جانب مؤشرات أخرى كما مثلا مدة المشاهدة، التفاعل، وإلا العائد الإعلاني. دونك لهنا يلزمنا ناخذوا لي دو مع بعضهم باش نجمو نعرفوا اسكو نجحنا في المحتوى اللي قدمناه على اليوتيوب والا لا. ومن الخطا خلال الفتره المقبله تقييم نجاح الفيديو اعتمادا على عدد المشاهدات وحده. هذا شو اللي عندنا اليوم، غدو ان شاء الله نتقابلوا في موعد جديد. في الامان.
2: تندونس راديو سبورت.

0: الاتحاد المنصري والملعب التونسي. كان هجوم للملعب التونسي، كرة طويلة من يوسف التوريه يخرج مبكر كاميرا في منطقة 18 متر للاتحاد المنصري، ياخذ الكرة يروغ باللاعب ليون الثاني، يحط كرة سهلة الوائل الورغمي، وائل الورغمي تصويبة قوية تقريبا تبعد 8 أمتار على الحارس أحمد سليمان، يسجل الهدف الأول للملعب التونسي. الاتحاد المنصري رد عليه الجديقة تصويبة ممتاز، الحارس عطف الطيلي خرج كرة للركنية، نادي القانوني في تنفيذ الركنية ورأسية رائد بشنيبة يسجل هدف التعادل للاتحاد رياض المنستيري، هدف لهدف بين الاتحاد رياض المنستيري والملعب التونسي بعد 34 دقيقة لعب مع إصابة اللاعب فخر الدين بن يوسف.
1: هلا سيناريو في ملعب مستوى بن جنات، زوز اهداف تقريبا متقاربين على مستوى التوقيت. خلينا ناخذ توقيت ولا نتيجه في ملعب حمادي العقربي برادس النادي الافريقي الامل الرياضي بحمام سوسه مع رضا الخليفي. مرحبا من جديد رضا.
2: مرحبا انيس. في رادس 39 دقيقه لعب والنتيجه لازالت على حالها التعادل السلبي بين النادي الافريقي وامل حمام سوسه. في الحقيقه السيطره تكاد تكون واضحه للنادي الافريقي، لكن السيطره عقيمه وفي ملقاش الحلول للنادي الافريقي. في المقابل فان النادي امل الحمام سوسه متميز في الدفاع وخطير في هجومات المعاكسه، وكاد بدقيقه 36 هجوم مجهود كبير من اللاعب مالك بعيو، لكن تصويب فادي بوعلي ما كانتش مؤثره. الحقيقه ملاحظه اخيره بالنسبه للنادي نقول كان الله في عون اللاعبين والحكام وحتى الجمهور الحاضر، نظرا للحرارة المرتفعة وكذلك الرطوبة اللي أثرت على الجميع، خاصة وأنك تعرف ويعرف في توفيقه السمير أنه ملعب رادس تقريبا منتكر حتى نسبة 3 هو يتماس نسمة بالحرارة، مع النجموش اللومه على اللاعبين وزوز فرق إذا كان الأداء ما ارتفعش كان الأداء متوسط يعني.
1: صحيح، ربي يكون في عون الجميع. توقيت صعيب في الحقيقة مع انطلاق المقابلات. خلينا نعمل طلع على ملعب الطيب الأميري بصفاقس، سي اس اس ترجي جرجيس مع فوزي الخماسي. فوزي تفضل.
3: مرحبا بك نيس مرة أخرى، مرحبا كابت المسلمين والمسلمات جورة. في 40 دقيقة لعب منذ انطلاق المباراة، مازال تقدم لصالح نادر الصفاقسي هدف لصفر، هدف محمد طرابلسي في 24 بعد الهدف لسجل نادي الصفاقسي. انهيار القنداني بالنسبه لفريق ترجي الجرجيسي، نادي الصفاقسي واخو متمسك بالامور، والترجي الجرجيسي يعني تعويل كاتشي على الهجومات المعاكسه، الرهاق البدني موجود بتاع الحراره يعني عديد اللاعبين يترقبوا في نهايه الشوط كما نقولوا احنا اللي تحصوا على نصيب من الراحه، كيف نحن حتى احنا متوازيين يعني ما نترقبوا زاد وقتاش يعلن الحكم عن نهايه الشوط الاول، باش ناخذ نصيب من الراحه خاصه العطش يعني نتواجد لاعبين يعني اللاعبين نتشخص ولا فما انهيار بدني، فما انهيار بدني بتاع السخانه والحراره متواجده في ملعب طيب ميري بالشخص.
1: واضح كيف ان شاء الله الناس الكل باقل الاصابات للملاعبيه للجماهير تقريبا للناس الكل الاطراف الكل متداخله في مقابلات كره القدم.
4: فوزي تبارك الله تو انا يعرف كل كبير وصغير في الحكم ما ينجمش يعطي زوز اوقات في وقت اللي يبدا الوضع استثنائي والحراره
1: هما يستغلوا تقريبا سي توفيق يستغلوا حتى
4: يسكربين ساعه ويوقفوا وخليه يشربوا.
1: صحيح، هاي هو هذا المفروض مع درجه الحراره الكبيره برشا ما نشوف حتى في الملاعبيه في كل الملاعب قاعدين يستغلوا حتى في اصابه ساعات يتيح ملاعبي باش يمشوا يعملوا شربه ماء
4: كل
1: الملاعبيه على خاطر الوقت صعيب والسخانه كبيره برشا. مستقبل المرسى تقدم ساقيه الدائر، ما زال التعادل 0-0 حتى الدقيقه 44. سي توفيق المرسى كانت سجلت ترجع للفار
4: شوي. ايه تو النتائج بون يعني قاعد تبع
1: نتائج اون جينيرال وتنجيل سي سمير مباراة
4: زوز فرص للوحدة النادي الفرقي وحدة الامل الحمام سوسة في الترونش الاخرى هذه من الدقيقة 30 للدقيقة تو احنا 41 تحس اللي فما امل الحمام سوسة يلعب ولا الند للند خذ ثقة في نفسه. الحاجة الباهية فيهم اللي يخسروا كورة الناس الكل تتراجع وكل واحد عنده معنى تعليمات شنو الموقع نتاعه وين مش يكون وشكون اللي مش يراقب وتحس اللي والنادي الافريقي نفس الشيء يحاول يحب يسرع ولكن مع الاسف الشديد ماهوش لاقي الاليات اللي مش يخليه يزيد يقرب اكثر ل 18 متر نتاع عمل حمام سوس.
1: واضح
4: السرعه دا كوردو
1: التسرع
4: هو اللي يخليك تعمل تمريرات خاطئه ايدو دو بالطريقه هذه وبالشكل هذا نتاع اللعب نتاع النادي الافريقي ما تنجمش تفاجئ دفاع عمل حمام سوس. معناها يفو فاريي ان بو في الـ في لي زابيل دو بان تاع لي اتاكون تاع امل تاع النادي الافريقي او زاد كيف كيف يلزم الاظهر الاثنين سواء بن علي او الزعلوني

0: وفماش كان الخط فما اوقات اللي نجم تدخل على الداخل مستفزه اكثر اللاعب وتشوف الملعب قدامك وقتها سوفون لي ديبلاسمون تاع لي زاتاكون نجم تعطي الاضافه اما نقعدوا ديما نلعبوا على الخط على الخط الخصم راهو مره اثنين يستانس بيك
1: يعرف طريقه اللعب
0: ينتظرك انت مش ترفع تقزوز في اللاكس حاضرين ينتظروا في الكره الثابته فاعتقد اللي لحد الان سيطره نسبه امتلاك الكره اكثر للنادي الافريقي ولكن الامل زاد كيف كيف قائم بواجبه دفاعيا ويلعب على المرتدات وكاد بعي ولو كان مركز في التصويبه كان ينجم يخلق الخطر.
1: واضح سي سمير واحد واحد بين المستير والبقلاوه تقريبا ما فماش برشا وقت بين هدف يوسف الصافي والتعديل جاي من بوشنيب.
2: احنا قلنا منذ البدايه نيس انه زوج فرق يعني اللعب مفتوح بزوج فرق، زوج فرق معتمده على اللعب المباشر ما فماش بناء الهجمه سواء من الملعب التونسي او من الاتحاد المنستيري، الناس الدفاع من الدفاع تخرج كره طويله للهجوم وغاديك زوج فرق يخدموا في ال 30 متر الاخيره. هذا الشيء اللي صار في هدف الملعب التونسي كره مباشره على كاميرا ونعرفوها انا كونستاسيون ديفياسيون كره اوريتري وائل الورغي يلقى روحه معناها تقريبا وجه المرمى سجل هدف لكن سرعان ما عاد اتحاد المنافسين اثر الكره ركنيه كفياش قدام المرمى نيس الكره الثانيه راجعه بوشتيب استغلها بالراسيه وجه لوجه مع الحارس من الملعب تون سجل هدف التعادل. دونك يعني ما شفناش كره بناء هجومات فما شفناش اتاك بلاسي شفنا اللعب المباشر من زوج فرق لانه اكيد الحراره الطقس اللي مش تقعد تبني الهجمه وتتمر بوسط الميدان وتمشي على الخطوط الكل مشيت يرهق يرهق يرهق زوج فرق فزوج فرق اعتمدوا على هجمه مباشره ربح للوقت وربح للمسافه.
1: واضح دونك كما قلت انت وائل الورغمي كان سجل البقلاوه ورائد بوشنيبه هو اللي عدل. بعد لحظات باش نرجعوا ننهي معاكم الاشواط الاولى في كل المقابلات في الدفعه الاولى من الجوله الثانيه في البطوله.

0: 25 دقيقة رجعنا لكم من جديد من في المتابعة لمقابلة البطولة مع اقترابنا من نهاية الأشواط الأولى. ناخذ التوقيت والنتائج في كل الملاعب. في ملعب حمادي العقربي بيراتس رضا الخليفي.
1: في ملعب حمادي العقربي بيراتس الوقت القانوني انتهى وكذلك الوقت البديل انتهى ونحن ننتظر صفارة الحكم حسام بولعريس والنتيجة دائما على حالها صفر مقابل صفر بين النادي الافريقي وامل حمام سوسه تقريبا ننتظر في الصفاره فقط لانه الوقت انتهى. هذا هجوم لامل حمام سوسه هجوم ماذا يفعل؟ تمتية عاليه رقم 11 اللاعب رقم 11 محمد امين دراي يتوقع من 18 متر يتوقع قدامه وعمار فرصه وتخرج فوق المرمى.
0: باهي دونك الثواني الأخيرة في المقابلة هذه اللي في الحقيقة عمل حمام سوسة قاعد يلعب على الهجمات المرتدة سي توفيق ويحاول يباغت النادي الإفريقي والنادي الإفريقي اللي ضيع عدد كبير كما قلت أنت بكري برشا دخل في التصرح.
2: أكيد توا عمل حمام سوسة أنه يسجل هدف على أثر كرة مرتدة وأنا يبين لك اللي الجهة اللي صار نتاع النادي الإفريقي بور لا تروزيام فوا توا اللي يتعداو من نفس المكان. انا حاجه مدروسه اللي يعرفوا اللي بن علي يصعد كثير واللي عبد الحق لاعب شاب واول موسم ليه في كقلب دفاع مع بن مريح دونك مركزين اللعب نتاعهم مع الكوتي هذا وبالسرعه نتاع المهاجمين نتاع عمل حمام سوسه.
0: خلينا نشوفوا في الشوط الاول ولا لا؟ تفضل رضا.
1: بالفعل نيوز جيت في وقتك نهايه الشوط الاول بين النادي الافريقي وامل حمام سوسه على انتصار 0 مقابل 0.
0: واضح. خلينا نعمل طلع على ملعب الطيب المهيري بصفاقس فوزي الخماسي وفي الشوط الاول ولا
3: صحيح نيوز في اليوم بالضبط كان الحكم محمد خلوني اسمي الشوط الاول بتقدم لطلع نادي الاشفاق هدف بصفر هدف دقيقه 24 من طريق محمد طرابلسي.
0: وليد الجزيري في ملعب مصطفى بن جنات قداش وصلنا وقت وليد؟
4: وصلنا 30 ثانية في الوقت البديل وما زال عندنا وقت نيس لأنه الحكم أضاف 6 دقائق كاملين كوقت بديل انتجه هدف لهدف بين الاتحاد والملعب التونسي. علاش نيس 6 دقائق؟ إصابة الحارس عاطف التخيلي تقريبا دقيقتين إسعاف، إصابة جدي جا زاد تقريبا دقيقة ونص إسعاف، إصابة فخر الدين بن يوسف توا إصابة أخرى لاعب الملعب التونسي ولاعب الاتحاد ريال المنسيري. أكيد الطقس هذا خلى الملاعبين ينسوا كل كونتاكت تلقاه الملاعب يطلب الاسعاف.
0: واضح. بينما نهايه الشوط الاول في ملعب عبد العزيز الشتيوي في المرسى بين مستقبل المرسى وتقدم سقيط الدير على نتيجه التعادل 0 مقابل 0. سي سمير الجويلي شنو نجم نقولوا على مقابله القمه الاتحاد المنستيري ملعب التونسي اللي مازالوا 6 دقائق تقريبا او اقل شويه في الوقت البديل؟
5: والله نحب نتفاعل مع توفيق على مباراه اليس
0: الفريق وحماس
5: تشوف توفيق حمام سوسه قاعد يعرف ايش يعمل. أيوة. نادي الفريقي مش قاعد يعرف ايش يعمل. الملعب حمام سوسه امكانياته يعرف امكانياته يلعب على قدر امكانياته يرجع بلوك با يسكر المنافذ ويلعب الهجمه المرتده كما قلت توفيق على نقطه الضعف للنادي الفريقي اللي هو عبد الحق مثل الشاب وريوق الايسر. بينما نادي الفريقي
0: وربما مش في البوست نتاعه
5: بالضبط مش الملاعب النادي الفريقي معناها ما فماش رؤيه في بناء الهجمه معناها بلوك با فما برشا حلول باش كومو اتاكي ان بلوك با ماكش تشوف الشيء هذا معناه الفريق قاعد يلعب نابورت كومون يحب يوصل للمرمى بطرق عشوائيه. دونك برافو للشوط الاول حمام سوسه في التمركز نتاعو في كومو الى جيري ل 45 مينوت هذوما ان شاء الله ما تخونوش اللياقه البدنيه قادر النادي حمام سوسه ان يفاجئ النادي الافريقي. بالنسبه للاتحاد المنستيري والملعب التونسي يعني نفس الملاحظه اللي لاحظناها منذ البدايه اللعب مباشر ما فماش بناء هجمه ماش قاعد يمر وسط الميدان وسط الفريق يحبوا بسرعه يمروا 30 متر الأخيرة ويبنيوا الهجمة من في 30 متر الأخرانيين. برشا إصابات ممكن يعني تقطع فبرشا تقطع لعب ما شفناش والحق يقال معناها يعني كرة جميلة في المباراة هذه ما فماش الهجوم الكروي ما فماش بناء هجمة فماش تاك بلاسي فما اللعب المباشر مزود فرق ممكن حالة الطقس والحرارة تحتم على اللاعبين يلعبوا الطريقة هذه لكن يعني ما شفناش مستوى ممتاز لزود فرق.
0: سي توفيق الحصيلة 3 أهداف إلى حد الآن في انتظار نهاية الشوط الأول في مباراة الاتحاد المنستيري والملعب التونسي 3 أهداف في 4 مقابلات في الأشواط الأولى شنو نجم نقول عليه؟
2: حصيلة ضعيفة ولكن لعدة اعتبارات
0: أما وصلنا ساعات فما دي جورني 0 أهداف أو 0 أهداف في حتى في الأشواط الأولى
2: توا ديجا مش تشوف الأوضاع الكل مش تتغير في الأشواط الثانية
0: يحشوها الشمس
2: بيان سور لا وزيد الارهاق وزيد التعب وزيد اللي عنده دي جوار من رامبلاسون اللي قادرين مش عملوا الاضافه او لا. فما ملاعبيه مازالت ما تسجلتش كيما في الاتحاد المونستيري. فما ملاعبيه اللي زاد كيف كيف مازالوا ما اجانب ومازالوا ما تسجلوش. كل نادي عنده ظروفه معنا. كل مدرب مش يتعامل بالموجود. كل مدرب عنده اللي زاتو اللي مخليهم على البنك يمكن مش يزيد يدعم بهم في الشوط الثاني. وهذا مش ننتظروا منهم. الفرق اللي قادره مش جابها الطقس والحراره والرطوبه
0: ونقص الافكتيف
2: ونقص الافكتيف وزاد كيف كيف التعب والارهاق نتاع الملاعبين نتاعهم. دونك هيك علاش نقول لك فما برشا اشياء تتغير الشوط الثاني. واللي عنده زاد فني وزاد بشري في الشوط الثاني ومخليه للاوقات هذه اكيد مش يستغلوا وقت اللي وبماما والوقت اللي يعرف اللي وقتاش مش ينزل الملاعبين هذوما نتاعهم باش يعطيو الاضافه.
0: هذا في انتظار بتبيع الدفعه الثانيه اللي باش تكون غدوه في اولمبي سوسه النجم الساحلي نجم المتلوي في ملعب الشاد لزويتن. شبيبه العمران يستقبل الترجي الرياضي التونسي. حمام لم في النادي البنزرتي الاولمبي البيجي اللي تمكن من رفع عقوبه المنع من الانتداب باش يلعب ضد اتحاد رياضي ببنجردان. في انتظار زاد نهايه الوقت البديل في ملعب مصر بن جنات. بكري فوزي اكد زاد معلومه سي توفيق حكيت عليها انت وسي سمير على اللامركزيه بالنسبه للمنتخب الوطني التونسي اللي تقرر انه المقابلات الوديه تتلعب في استادات اخرى باش نواجهوا مالي والبنين وديا في شهر اكتوبر. من المنتظر مقابله تكون في ملعب الطيب لميري بسفاقس وايضا مقابله اخرى تكون اما في سوسه او في المستير.
2: نعطيهم الصحه على الاقل استجابوا للطلب نتاعنا انه معناها الواحد يغير يخرجهم ويرتع ورادس. تو الملعب الوحيد اللي تو قعد معناها سوى تلعب فيه تو النادي الافريقي والترجي و زاد كيف كيف المنتخب
0: حتى بعد شويه في المسابقات الافريقيه راهو ربما ننتظروا التاهيل نتاع الملاعب ينجم يكون كما المواسم الفارطه الملعب الوحيد المرخص ليه في دوري المجموعات. واللي ان شاء الله نلقاو الاربع فرق نتاعنا في دوري المجموعات
2: ان شاء الله. دونك هيك علاش نقول لك اللي فكره طيبه وان شاء الله تتعمم وان شاء الله يقعدوا زاد كيف كيف
0: به.
2: تفضل
0: ان شاء الله يظهر لي فما هدف في المونستير. نرجع من جديد الوليد الجزيري. تفضل وليد.
4: انيس الهدف الثاني للاتحاد الرياضي المونستيري. تقريبا اول هجوم مركز للاتحاد الرياضي المونستيري. كره تخرج من احمد سليمان باتجاه عبد الرحمن بسكنده. عبد الرحمن بسكنده باتجاه يوسف بانكا. يوسف بانكا عثمان دياني يشوف في اللاعب مهدي القانوني. مهدي القانوني يخطب بالكره لمنطقه 18 متر ما لقاش كيفاش يصوب يهرب بالكره يوزع وصالح البرهومي راسيه يسجل الهدف الثاني للاتحاد الرياضي المنصري في الدقيقه 50 مع الدقيقه الخامسه بعد الوقت البديل من الشوط الاول. لدو ياخذ نحت ريكو وياخذ انذار صالح البرهومي اولى اهدافه مع الاتحاد الرياضي المنصري. 51 دقيقه لعب الحكم اضاف 6 دقائق اكيد كره باش تمشي للملعب التونسي ويظفر الحكم نهايه الشوط الاول. المتقدم الاتحاد الرياضي المنصري هدفين لهدف مذكر انيس. وائل ورغمي افتتح نتيجه للملعب التونسي دقيقه 30. رائد وشنيبه عدى النتيجه دقيقه 33. صالح البرهومي سجل الهدف الثاني للاتحاد الرياضي المنصري دقيقه 50 اي في الوقت البديل من الشوط الاول.
0: واضح دونك نهاية الشوط الأول بتقدم للاتحاد المونستيري أمام الملعب التونسي. قلب الطاولة بالنسبة للاتحاد المونستيري قدام الملعب التونسي. يظهر لي عندك ملاحظة قبل ما نمشي للأمور الفنية.
2: لا ملاحظة بتاع المدافع بتاع الملعب التونسي فوليو دا تاكي هذا البالون والأدفرسير معناته لا كومباني قاعد تبع فيه في الست أمتار. البرهومي طوله مترو 65 أقصر واحد في الاتحاد المونستيري يسجل هدف بالراس بشكل هذا يبين لك فما اخطاء في الدفاع الملعب التونسي في التمركز وزاد كيف كيف في الكوميونيكاسيون بيناتهم. ما فما حاجه اللي استغلها الاتحاد كما يلزم. النقطه الثانيه البرهوم عايش ولد اذا كان الدوزيام جورني مش تبدا كل بونت وتسجل وتاخذ ورقه صفراء
0: ان شاء الله ربي يرحم اللي توفى له على خاطر شفت في المريول الله يرحمك يظهر لي ما نعرفش شكون
2: ميساج حاب يوصله
0: فقط. ميساج حاب يوصله فقط
5: كاين نجم يهز المريول وبرا ما
2: نحيش
5: يعني
2: خاطر افرتيسمون
0: صحيح
2: واذا كي تسجل لك وبعد الماتش الجاي تاخذ افرتيسمون ما تلعب ثلاث مباريات ترتاح مباراه فيهديكم ربي اللي يسجل هدف ما عادش ينحي المريول راهو نجم تتخطى من النادي
0: نجم يطلع شطر المريول
2: شطر المريول كذا عندك ميساج وعندك خطيه من عند ناديك وخطيه مش تجيك من الرابط.
0: سي سمير الاتحاد المونستيري يقلب الطاوله في انتظار بتبيع صافره نهايه الشوط الاول.
5: لا هو فاجأني والحق يقال
0: او في اللحظه هذه خلينا ناخذ ساعه وليد وفي الشوط الاول هكا ولا وليد علق دونك نهاية الشوط الأول منذ لحظات 2-1 للاتحاد المونستيري.
5: أكيد قلت فاجأني مستوى الملعب التونسي اللي نتفرجنا فيه المباراة الجولة الأولى مع نادي الصفاقسي، قدم كرة جميلة وورم أنا مؤشرات إيجابية. الاتحاد المونستيري اليوم ممكن دخول قدياغا البرهومي دياني بوشنيبة وغربال أعطاه أكثر توازن للفريق وخلى الفريق معناتها تحكم خاصة في الدرجين الأخرين في العشر دقائق الأخيرة من الشوط الأول، تحكم في نسق المباراة وأصبح يبني الهجمة المركزة، لأنه خطوط الملعب التونسي بعت على بعضها برشا وأصبحت برشا مساحات خلات اللاعبين الاتحاد المونستيري يكونوا اللاعب يبنيوا اللعب ويثر معناها القانون يعرفوه لاعب مهاري يعني عنده لادينير باس مهمة جدا في ظهر الدفاع كما قال توفيق المدافع الملعب التونسي الى كومباني البرهومي برغم اللي قصير القامه لكن بكره راسيه ارتمائيه راسيه يسبق المدافع ويعمل كره ديفي يمشي في سونس ويعطي كره في سونس يفاجئ بها تخيلي حارس مرمى الملعب التونسي هدف في وقته يخليك تدخل حجره ملابس بروح معنويه كبيره ويعطي شحنك اكثر للاعبين تاع المونستير في الشوط الثاني.
0: والحصيلة 4 أهداف في الأشواط الأولى في 4 مقابلات. دونك نذكركم بالنتائج في الأشواط الأولى: الاتحاد المونستيري متقدم على الملعب التونسي 2-2، النادي الصفاقسي متقدم على ترجي جرجيس 0-0، مستقبل مرسى تقدم سقيط الدير 0-0، والنادي الإفريقي الأمل الرياضي بحمام سوسة 0-0. أكيد مازال معكم في راديو سبور حتى للصباح.

0: الخمسة و48 دقيقة رجعنا لكم من جديد في راديو سبور، دائما في المتابعة لمقابلة بطولة الرابطة المحترفة الأولى مع انطلاق الأشواط الثانية. خلينا نعمل طلع على كل الملاعب. البيليتو فاو يظهر لي سي توفيق وسي سمير في ملعب حمادي العقربي برادس. ناخذوا التفاصيل نتاع انطلاق الشوط الثاني مع رضا الخليفي. رضا مرحبا من جديد.
1: نيس والله شو نقول لك، نيس توا نور من المفروض عندنا 6 دقائق منذ انطلاق اللقاء، لكن فعليا لعبنا تقريبا دقيقه ونص. السخانه ربي وصور سلبيه هي تقريبا عندنا 4 دقائق. الحكم طاقم التحكيم الحكم الرئيسي حسام بولعراسي قاعد يصلح في السماعات نتاعو مع السيرفيس تكنيك. انا تقريبا توا 5 دقائق وما زلنا بدل مع الحكم المساعد، بدل مع الحكم كذا، ولا حتى الان الامور ما مشاتش. في صور مش
0: والسؤال المطروح علاش مش ما بين الشوطين جربوا لك
1: ترتاح؟ بالضبط هذا كنت نحكي فيه قبل المباراة أخوي، تستعد كما أحسن ما يكون، وأنا بين الشوطين على الأقل تقريبا عنا 4 دقائق وهم يبدوا في السماعات. إن شاء الله الأمور تمشي هاو مشي هاو ذا. لحد الآن اللعب على كل متوقف، عنا 6 دقائق 7 دقائق منذ انطلاق الشوط الثاني. النتيجة دائما التعادل 0-0. والملاحظة الثانية أنيس، ثلاث تغييرات سجلناها في بداية الشوط الثاني، وزوز في تشكيلة النادي الإفريقي. معتز الصدام خذا مكان أسامة الشريمي، وهيكل الشيخاوي خذا مكان فيليب كيزومبي. بالنسبة لتشكيلة الأمل حمام سوسة، مصعب ذاتي خذا مكان محمد أمين جراي. في انتظار هاو حاليا لحظات فقط الحكم يرجع للميدان ويصنع باللعب من جديد. نلعب في دقيقة شامل.
0: واضح رضا، يعطيك الصحة. خلينا نعمل طلع على ملعب الطيب الأميري بصفاق السي اس اس ترجي جرجيس مع فوزي الخماسي. فوزي
2: مرحبا بك. خميس 54 كلاعب في المباراة، مازال تقدم يطلع على الشخصي هدف ليصدر هدف. 24 محمد طرابلسي، 4 تغييرات بين الشوطين بالتمام والكامل. فريق ترجي جرجيسي، خروج سيف الشرفي الحارس يعني داعي ينقل حرارة الطقس، سيف الشربي، جاسم بن كيلاني، مختار بن زايد، وأبديرو هذا المعاوضين بتاعهم، حمزة الغالمي كحارس مرمى، آدم الطاوس، ريان سنالي، وكيبا صوبي. الحقيقة بعد دخول هذا منذ الدقائق الأولى من الشوط الثاني، الترجي الجزيت يعني قاعد يقوم يهدد في دفاع الشخص هذا السي حارس أحمد دحمان. يعني 3 ركنيات متتالية، لكن يمكن التسديد مفقود. يعني حتى حبيت الشخص كانوا بعض التصفية على أداء بتاع لاعب السفاقسي، يقول قاعد توليفة، ولا خاصة يعني بعد دخول ريان اسماعيل وآدم طاوس، فالحق قلق دفاع النادي الرياضي السفاقسي. كان في 55 دقيقة لعب، وكما قلت لك هدف لصفر تقدم لصالح النادي السفاقسي، هدف محمد طرابلسي في الدقيقة 24. نتابع المحاولة هذه لطارق جزيز، والدفاع كما قلت لك ودحمان بالمرصاد يفسخ هدف التعادل لصالح ترجي الجرجيسي في قدام يعني آدم التاوس.
0: واضح، دونك فرصه كانت لترجي جرجيسي، يبقى السكور 1-1 للسي اس اس. خلينا نعملوا طلع على وليد الجزيري في ملعب مصطفى بن جنات. وليد تفضل.
3: مرحبا بك نيس. 3 دقائق منذ انطلاق الشوط الثاني مع التغييرات في صفوف الملعب التونسي، بما انه منهزم في النتيجه. نذكر في الشوط الاول انتهى لفائده الاتحاد الرياضي المنصيري هدفين لهدف. الملعب التونسي مدرب البرتغالي توزي ادخل رفاء الرياحي صاحب الهدف الوحيد في الجوله الفارطه ضد النادي الشخصي، وبركات الحميدي زوج ملاعبيه عندهم نزعه هجوميه وغيرهم وخروج سليفو تابسوبا ويوسف توري عنده النزعة الدفاعية. زوج ملاعبية هذوما الملعب التونسي أصبح يلعب 4 لاعبين في الهجوم، وائل الورغمي، فخر الدين بن يوسف، رفائيل الرياحي، وبركات الحميدي. 4 هذوما يلعبوا في الهجوم. الاتحاد الرياضي المنصري دخول ياسين العمري مكان كاديجا.
0: خلينا ناخذ تغير النتيجة في ملعب الطيب الميري بصفاقس من جديد مع فوزي الخماسي. تفضل فوزي.
2: مرحبا بك احمد. كما قلنا نتابعوا التسديد والتصدي لأيمة دحمان، يعني كوره معاقه، كوره برك خرج اياد بالوافي دقيقه 56، يعلن الهدف التقدم الثاني لصالح نادي الشيخ.
0: واضح، دونك زوز بلاش للسي اس اس ضد ترجي جرجيس، بينما في ملعب عبد العزيز الشتوي في المرسى المستقبلي هذه بالمرسى، وتقدم سقيت الدير 0-0 تتلعب في الدقيقة 63. سي توفيق شنو نجم نقوله؟ تقدم السي اس اس واضافته للهدف الثاني هذا جديد تقريبا في
4: الشوط الثاني. بعد من التغييرات اللي قال عليهم فوزي في ترجي جرجيس كنا ننتظروا على الاقل مش ترجي جرجيس يدخل الشوط الثاني في افضل حالات، ولكن اللي فاجانا هو اياد اللي نعرفوه سريع واللي من اللاعبين اللي اعتمد عليهم اكثر نادي رادي صفاقس في الكره المرتده. شفنا الهدف نتاعو تاكيد للهدف الاول، اثنين بلاش للسي اس اس كونفيرماسيون اللي السي اس اس دخلت دوزيام ميتون افيك بوكو دانتونسيون بوزيتيف، يحبوا على الاقل ما يقعدوش لاخر لحظه محافظين على الهدف اللي سجلوه، ويتفهم انا خايفين من المفاجاه نتاع جرجيس. وشفنا كل ما جرجيس الا معناها وعملت ولعبت واديت الاداء نتاعهم اللي عودونا به الا وفاجئوا نادي رادي صفاقس عملوا تتذكر في الدومي فينال نتاع الكوب شو عملوا. دونك 2-0 كونفيرماسيون، وننتظروا توا اسكو 3-0 اقرب من 2-1.
0: فما هدف لتقدم سقيط الدير في اللحظات هذه قدام المستقبل هذه بالمرسى في انتظار تأكيده من الحكم اللي قاعد يثبت مع غرفة الفار. دونك مستقبل هذه بالمرسى وتقدم سقيط الدير يظهر لي فما تسلل. دونك ما زال التواصل بين حكم الساحة وحكم الفار وإلا درصافي قنواتي اللي هي في غرفة الفار وعبد السلام ماني اللي هو حكم الساحة. دونك نشوفه في العملية
4: اسكو مسا ولا ما مساش
0: اسكو مسا ولا مساش هذي قاعدين اللي ثبتوا فيه في الدقيقة 64 من المقابلة دون ما يتم اتخاذ القرار. أكيد تو نرجع كلمة سي سمير على المقابلة هذه مستقبل مرسى تقدم سقيط الدير. المرسى مركيت في الشوط الأول ثم تدخل تقنية الفار، حاليا تقدم سقيط الدير في انتظار احتساب الهدف من عدمه. شو نجم نقوله على الماتش هذا؟
5: شوف المستقبل مرسى أكيد قلنا سابقا أنه من أول الفرق اللي بدأت تتحضر في الموسم تاعها، أول فريق تدب مدرب بطموحات كبيرة في انتدابات كبيرة، زوز تربوصات تحضير للموسم يعني، وكان طموحاتهم الموسم هذايا باش يعملوا معناها موسم استثنائي. لكن هزيمتهم في بنزرت في الدقائق الأخيرة ومع هزيمة اليوم تاو حاليا اللي كانت تأكد الهدف سقيط الدير ونصوروا هدف، لأنه مع خروج الكرة يعني اللاعبين ما كانوش في حال تسلل يعني ممكن يدخل مستقبل مرسى في حالة شك ودود ويخلي الهيئة والإطار الفني يشك في اختياراتهم ويشكوا في تحذيراتهم ويشكوا في وهذا الشيء اللي يخوف مستقبل هذا المرسى. تقدم سقيط الدير قلنا أنه فريق صعد الموسم الفرط عن جدارة واستحقاق الموسم هذا يحافظ تقريبا 80% من الفريق متاعه مع بعض الانتدابات القيمة في بعض المراكز، فما استمرارية في الفريق كسواء في الإطار الفني أو في اللاعبين والهيئة المديرة. تحذيراتهم كانت طيبة والروجة طيب الجولة الأخيرة الأولى ضد شبيبة العمران وانتصروا 2-0 يعني، واليوم قاعدين يقدموا في مردود طيب. فريق قاعد يلعب بإمكانياته، يلعب الكرة الشاملة بلوك كومباكت كسواء في الدفاع ولا في وسط الميدان ولا في الهجوم، يطلع مع بعضه يرجع مع بعضه. دونك قاعد يقدم في مردود طيب وقاعد يأكد يعني جديته في الموسم هذا.
0: وفي الحقيقة الحكم عبد سليماني والفار خذوا برشا وقت توفيق باش ياخذوا الديسيزيون فينال اسكو هدف ولا لا، وهذا في البطولة التونسية طول شوية في الحقيقة.
4: الفار الاكسيون دخل الشك مسها بشعر ولا ما مسهاش، كان مسها ورجو ما مسهاش بتتر يحسبوه. اما شنو المشكل يلزم تو شكون هي قلت لي
0: درصاف القنوات
4: درصاف صح يلزم درصاف تثبت اسكو الكورة مست ولا كان مست تو يظهر لها تبقى صعيبة اللقطة صعيبة
0: سينو باش يتم باش تعيط للاربيتر يمشي يراجع هو
4: عاد ما شفتهاش هي اللي عودتها قداش مرة باش تشوفها هو
0: ديسيزيون فينال زادة تقعد الحكم الرئيسي.
4: لا انا اعتبر اللي درصاف هي اللي الديسيزيون عندها هي
5: شو
4: مسها ولا ما مسها
5: عاد تسلل معناتها توفيق
4: على مست الشعر ولا
5: وبرا مسها
4: لا كان مسها ورجو
0: خطر باش يولي في
4: كما مسهاش جاي من الخلف
5: جاي من الخلف هو
4: اي ولكن لا توشي ولا
5: شكون المدافع للمرسى؟
4: لا مش مدافع.
0: المهاجم آه. مهاجم تقدم سقيط الدير
4: شفت الاكسيون
5: حتى مدافع سقيط مرسى مسها بركبته
4: كان مسها
5: الهدف الشرعي نصور الهدف الشرعي يعني مع خروج الكره المهاجمين سون لونسي
0: خلينا نخليو
4: الناس كلنا ننتظروا في
0: الدقائق تقريبا هي دقائق فما أكثر من 4 دقائق في انتظار اتخاذ القرار النهائي في بخصوص الهدف هذا. سي سمير نستغلوا انه ياخذ الحكم القرار النهائي في مباراه مستقبل مرسى وتقدم ساقية الدير بخصوص شرعيه هدف تقدم ساقية الدير, ونرجعوا لمباراه الاتحاد المونستيري الملعب التونسي مع انطلاق الشوط الثاني. كيفاش شفتها؟
5: شوف اول تغيير وقع في الشوط بين الشوطين, دخول سيد العمري مكان جاديغا, ممكن جاديغا الاصابه اللي شفناه اصيب مرتين, خسر المره الثانيه كانت اصابه ممكن نوعا ما اثرت عليه وما خلتوش ينجم يرجع للشوط الثاني, فتخلى سيد العمري. اذا اصبحت سيد العمري لاعب رواق, والقانوني ولا مهاجم صريح افون سونتر كما بدا في مباراه حمام سوسه. دونك التغيير هذا يعني ان شاء الله يحافظ الاتحاد المصري على التوازن نتاعو, لانه ملعب تونسي شفناه قام زوز تغييرات هجوميه, خرج زوز مدافعي زوز وسط ميدان دفاعيين ودخل زوز وسط ميدان مهاجمين. دونك ابدا الملعب التونسي نيته في الرجوع في النتيجه بالتغييرات الهجوميه هذه على الاتحاد المنستيري انه باش يتفادى اي مفاجاه, انه يضمن الهدف نتاعو الثاني بهدف ثالث حتى يضمن يعني نقاط المباراه.
0: باهي, ومازلنا نستنى حتى التوا في القرار النهائي من الحكم في استاد الشتوي بخصوص شرعيه هدف تقدم ساقيه الدير امام المستقبل الرياضي بالمرسى. كلمه سي توفيق على مباراه النادي الافريقي الامل الرياضي بحمام سوسه.
4: والله دخول صدام مصدام دخول معتز
0: صحيح,
4: ودخول
0: فقط الحكم مشى باش يثبت في اللقطه كما قلت لك, راه الديسيزيون فينال تقعد عنده هو.
4: دونك
0: استدعاته انه هو يثبت في اللقطه في العمليه الاخيره.
4: صافي استدعاته وقالت له يجي شوف وقت اللي هي فاز نتاع ورجو عنده هي اكثر من الحكم. تبقاهمش نشوفه تو, شفت لها لينيمو هنا لعبيه المرسى معناها وساقيه الدير سون بيان فوالا هنا تو الحكم لهنا مسها ولا ما مسهاش.
0: شفت انا استنى الديسيزيون
4: نشوفه
0: الديسيزيون نتاع
4: اللعبة بين ماني الحكم ماني هذا
0: عبد
4: السلام
0: ماني
4: بين عبد السلام ودرصاف. نرجع لك النادي الافريقي, قلت لك دخول الشيخاوي ودخول
0: معتز الزدام
4: عطوا اكثر حركيه في وسط ميدان النادي الافريقي, ولاو يمشيوا اكثر على الاطراف وزاد كيف ولاو البيرس معناها يحبوا يدخلوا في في الهجمات.
0: تم الغاء الهدف, فما لمس يد في العمليه الاخيره. دونك يبقى 0-0 بين مستقبل المرسى وتقدم ساقية الدير.
4: فما لمسة يد هذه امور اخرى ما شفناهاش.
0: هذه حسب الاشارة نتاع الحكم.
4: اي لا فما امور اللي متفوتنا.
0: باهي.
4: اي تفوتنا.
0: كمل لنا مباراة
4: الفريق. دونك بالنسبة للنادي الفريقي قلت لك قاعدين حمسوسة لحد الان دقيقة برسك 62 متمركزين كيما يلزم وباقي مش عاطين حلول للنادي الفريقي, خاصة معناها الخمسة لاعبين في الدفاع تحسهم قراب لبعضهم. ما فماش مساحات كبيرة. سواء في التغطية أو وفما كان بالنسبة لي معناها ماهر كانزاري مازال ما غيرش في الهجوم, يعني نجم يلعب زوز مهاجمين

0: اللهم كرة ثابتة.
1: به قبل الببليسيتي خلينا ناخذ التوقيت والنتائج في كل الملاعب. في ملعب حمد العقربي بيراتس رضا الخليفي
2: استقلاب والنتيجة لازالت على حالها 0-0 بين النجم الافريقي وأمل حمانسوس.
1: واضح. في ملعب مصطفى جنات بالمونستير وليد الجزيري
3: بالضبط نيس 57 دقيقة لعب 12 دقيقة في الشوط الثاني التقدم للاتحاد المونستيري على الملعب التونسي هدفين لهدف.
1: وفي ملعب الطيب لميري بصفاقس فوزي الخماسي. فوزي
4: مرحبا بك نيس. دخلنا في 66 دقيقة لعب في المباراة تقدم لصالح نادي بصفاقس هدفين لصفر. شريط الهداف دقيقة 24 محمد ربلسي والهدف الثاني اياد بالوافي دقيقة 56 اللي غادر وخلى مكانه الغيط الصغير وإمغلا خرج وأخذ مكانه جسرا وفريق مرتاح جسر تغييرات مقابل أربع تغييرات ترجع جرجيس.
1: تفضل يا فوزي.
4: كما قلت لك يعني جسر تغييرات قام به نبيل الكوكي خروج يد بالوافي ودخول غيط صغير وخروج أم يوليال مكانه دخل مكانه لاعب جسرا المنتدب جديد في صالح النادي الشيخسي. يعني النادي الشيخسي بعد الثاني كما قلوا يعني سيطر يعني على وسط الميدان وكل هجوم تحرك تاع النادي الشيخسي وتدخلات عديده من الدفاع والا الحارس حمزه الغامي عكس النادي الشيخسي يعني كانت بدايه طيبه عليه كدفاع وحراسه المرمى عند ايمن دحمان يتصدى الكره من هيك الكره يعني كان هجوم معاكس وياد الوافي حق الهدف الثاني. دخلنا بالضبط في 67 دقيقة العام والتقدم لصالح نادي الشيخسي هدفين لصفر.
1: وما زال التعادل 0-0 بين مستقبل المرسى وتقدم ساقية اللادير. بعد شوية نوصلوا معكم في ما تبقى من الأشواط الثانية في المقابلات.
5: راديو سبور جوهرة اف ام
6: تسمعوا اوتوموتو
7: من نص نهار لسياتين على جوهر اف ام.
6: تتابع اخر اخبار السيارات في اوتوموتو مع خالد ايليز الاكسبير.
8: إذا عندكم أي مشكلة في الميكانيك ولا أي استفسار مرحبا بكم على 73-275-800 اوتوموتو pour bien démarrer.
9: الغنطري سكولير لازمها تكون فرحة لكل الصغار. اليوم مع سينيال وبالشراكة مع المساحات الكبرى نجم تساهم في الفرحة هذه. على كل برودوي سينيال تشري 500 مليم يمشي وأدوات مدرسية للصغار وهكا نحافظ على صحة سنية ونفرح الصغيرات. مع سينيال كل ابتسامة تهمنا.
7: جوهرة أفلام
6: بيبليسيتي راديو سبور

0: 6:13 دقيقة رجعنا لكم من جديد في راديو سبور. دائما في المتابعة لمقابلات بطولة الرابطة المحترفة الأولى. خلينا نعملوا طلة على الملاعب توقيت ولا النتيجة أبرز الفرص التغييرات في الأشواط الثانية. نعملوا طلة على ملعب حمادي العقربي بيراتس نادي الفريق الأمل الرياضي بحمام سوسة مع رضا الخليفي. رضا
1: في اراده الملعب في الدقيقه 77 ودائما التعادل 0-0 بين النادي الافريقي وامل حمام سوسة في مباراه الحقيقه يسيطر عليها النادي الافريقي. النادي الافريقي قاعد يلعب الكل في الكل لكن لحد الان ما لقاش الحلول رغم التغييرات الاربعه اللي قام بهم معتز الصدام زي ما كان سامي الشريمي، حمزه الخضراوي مكان بلال ايت مالك، هيكل الشيخاوي مكان كوزومبي، وصفقه جديده مكان ايمن الحرزي. بينما امل حمام سوسة في الحقيقه متميز في الدفاع، يلعب بهدوء واحيانا كذلك يدور الكره مريح، يلعب بهدوء النادي الافريقي لحد الان ما لقاش الحلول رغم انه تحصل تقريبا على 3-4 فرص، لكن تفنن في اداءاتها كل من ايمن المحرزي في المرتبه الاولى، هيكل الشيخاوي وكذلك سيد خان. نلعب دقيقه 78 0-0 بين النادي الافريقي وامل حمام سوسة.
0: واضح. خلينا نعمل طلع على ملعب مصطفى بن جنات التي حضر هذا المونستيري الملعب التونسي مع وليد الجزيري. وليد مرحبا.
2: مرحبا بك انيس. 71 دقيقه لعب في المباراه وكاد الملعب التونسي يعني معدل النتيجه ضغط تقريبا ثم 4-5 دقائق ضغط كبير للملعب التونسي على دفاع الاتحاد الرياضي المونستيري. تبقى نتيجه تقدم الاتحاد على الملعب التونسي هدفين لهدف الملعب التونسي. 5 تغييرات كامله، خروج سليفو تبسوبا، رائد الدربالي، يوسف مام تيوري، أبو بكر كاميرا، دخول حسن الرفاعي، عزيز السايحي، رفائل رياحي، يوسف الضفداوي، وبركات الحميدي. الاتحاد الرياضي المونستيري 2 تغييرات، ياسر العمري وبهجة دخلوا مكان عثمان جاني وابراهيم جديقة. ما عدا ذلك تقريبا منذ قليل قبل الضغط بتاع النادي الافريقي صالح البرهومي كاد ان يضيف الهدف الثالث لولا تألق الحارس عاطف الدخيلي. تبقى نتيجة تقدم الاتحاد على ملعب التونسي هدفين لهدف بعد 72 دقيقة لعب.
0: واضح. خلينا نعمل طلع على ملعب الطيب المهيري بصفاق السي اس اس ترجي جرجيس مع فوزي الخماسي. فوزي
3: مرحبا بك انيس. من افتتاح لعب في المباراه بازال التقادم صالح نادي الشخص هدفين لصفر. نتذكر في الاهداف دقيقه 24 محمد طرابلسي و 56 ياد بالوفي الحق قال بكون ابداعك كل اليوم. الحارس ايمن زحمان اللي يسخ 3 أهداف محققة بالتصديات أمام كل من الحمدي العبيدي خلال قصاب واللاعب المعوض آدم طاوس. يعني الحقيقة تدخلات رشيقة من أيمن زحمان يعني خاصة يعني هجوم ترجي جرجيس يعني خاصة في الشوط الثاني كان ممتاز. من بعد تغييرات 3 لاعبين يعني دفعة واحدة بين الشوطين.
0: واضح. بينما في استاد الشتيوي في المرسى المستقبل الرياضي بالمرسى مازال متعادل مع تقدم ساقية الدير على نتيجة 0.

0: مقابل صفر. سي سمير, شنو نجم نقول على مباراة الاتحاد الرياضي المونستيري الملعب التونسي؟
1: الملعب التونسي قام بتغييرات كلها هجومية, أصبح الفريق تقريبا متقطع من غير وسط ميدان, مدافعين وأربعة وخمسة مهاجمين قدام بغية الرجوع في النتيجة. الشيء هذا خلى برشا مساحات استغلهم الاتحاد المونستيري, جات فرصة ممكن كان ينجم يسجل الهدف الثالث. دونك على الاتحاد المونستيري التريث, المسك الكرة واللعب الهجمة السريعة, الاستغلال لك المساحات اللي مش خليهم الملعب التونسي, وقادر القادر الاتحاد المصري أن يثلث النتيجة. لكن حذاري, الملعب التونسي قاعد يقوم بضغط رهيب على دفاع الاتحاد المونستيري بكثافة عددية كبيرة في منطقة 18 متر بتاع الاتحاد المونستيري. نشوفوا التغييرات المدرب ممكن يعني مش يعطي أكثر يعني رصانة لوسط الميدان حتى يتحكم أكثر في الكرة. دونك فرتيزة تونسيون, لأنه الملعب التونسي أصبح يلعب الكل في الكل.
0: سي توفيق, الأمل الرياضي بحمام سوسة ضيف النادي الإفريقي في ملعب حمادي العقربي بيرادس قبل 10 دقائق, ما زال التعادل 0-0.
2: بصراحة فاجأني والهدوء, فاجأني اللي ما عملش أخطاء في الدفاع, ما الملاعبين بتاعو ما واقفين على كما يقولوا نو با في ديفوت, ما فماش دي تاكل وما فماش دي بوسي ولا حاجة, فاهمين عارفين الوضع وعارفين شنو اللي ينتظر فيه. النادي الإفريقي حاول خاصة على الأطراف ما لقاش الحل, دونك توا قاعد يحاول مش حاب يدخل في العمق, ولكن نفس الشيء برمير يدو تاع أمل حمام سوسة, معناها تحس اللي الفريق منظم والكادرياج نتاع التيران كل منطقة فيها على الأقل زوز لاعبين, واحد البريس لو بورتور دو لابال مش ميخليش يرفع, والثاني الكوفر ديجا معناها في 30 متر الأخيرة متاع الملعب, ولكن النادي الإفريقي هو المشكلة اللي ملقاش الحل, ملقاش كيفاش يفاجأ البرستاسيون متاع الزاتاكون بتاعهم ما كانتش معناها قادرة مش تلقى
0: حتى حل. بالتغييرات اللي صارت
2: حتى بالتغييرات في الواحد ضد واحد ملقاوش حلول, في الاثنين ضد واحد كما قلنا أو اثنين ضد اثنين على الأطراف معناها بور معناها مش نخليه الظهر متاع النادي الافريقي يتعدى وسور لي كوتي زاد كيف القيل القول مسكرين, وزاد كيف الكور الثابته كورن الركنيات المخالفات اللي جات للنادي الافريقي تلعبوا بنفس الكيفيه انه يلعبوا مطويل برمي بوتو او تو الدخول قديده السادق, نشوفوه كاسكو سافادوني في العشر دقائق الاخيره او
0: تقريبا اقل من 10 دقائق 8 دقائق تقريبا,
2: دونك مش يلعبوا الكره طويله تو على قديده, وقديده مش يحاول ينزلك الكره الثانيه, دونك هذا حذاري بالنسبه للدفاع الملعب التونسي لانهم يعرفوا اللاعب هذا كيفاش يتصرف, دونك يلزم يقراوا له الف حساب, والمهم سيسور اعطى توصيته من الناحيه هذه, وخروج بعيو في وسط الميدان ودخل مدافع ثالث اكيد اعطاه توصيات انه مش يمسك الصادق ما يخليلوش الوقت مش يطلع مرتاح و يحذر الزملاء. بخلاف هذا حتى الدخول نتاع الشيخاوي بصراحه ما عطاش اضافه
0: واضح. سي سمير, سي اس اس ترجي جرجيس, سي اس اس تقريبا محافظ على النتيجه, تقدموا زوز بلاش, قاعد يجري في المقابله.
1: شو نفس السيناريو صار في الشوط الاول صار في الشوط الثاني, يعني احنا حسب اللي انت شوف فيه انه الترجي الجرجيسي بدا المباراه بقوه, لكن ضد مجرى اللعب يقبل هدف ضد مجرى اللعب. نفس الشيء الشوط الثاني بدا بقوه, خلق فرصه باش تعديل النتيجه, لكنه اثر الهزمه المرتده يقبل الهدف الثاني. الاربع تغييرات اللي قام بهم منصف مشارك في بين الشوطين, ممكن منصف بدا يخمم في مباراه الكاس الافريقيه, يقول لك رتح اللاعبين بعد اربع ايام باش يلعب المباراه الذهاب في كاس افريقيا, دونك ممكن مش مركز 100% على المباراة هذه. لكن يعني شوفوا الترجي الجرجيسي قاعد يقدر في مردود طيب, ما هوش كل منهزم لكنه قاعد يقدر في مردود طيب, قاعد يستحوذ على الكرة, قاعد يقوم بأشياء جميلة. النادي الصفاقسي ما مشفلش مستوى كبير, ما مسكش الكرة, وداير شوفنا بداية الشوط الأول الثاني أنيس أنه الجماهير عامل صفرات استهجان للاعبين النادي الصفاقسي لأنهم مش راضين على المردود نتاعهم.
0: سي توفيق, 10 دقائق كوقت بديل في استاد الشتوي, ودائما التعادل 0-0 بين قبل المرسى وضيفه تقدم ساقيت الدير,
2: بالرغم اللي ساقيت الدير تلعب نقص لعبة لما فما هدف في صفاقس اللي جرجيس هدف
0: فقط, هو حمزة الربعي هو اللي عنده الحمرة في تقدم ساقيت الدير. خلينا نعمله طلة على ملعب الطيب المهيري بصفاقس. تفضل يا فوزي. فوزي
3: مرحبا بك, هدف ملغى يعني بداية تسلل لصالح طلع جرجيس, لكن في انتظار تأكيد من الفار اللاعب متوقف يعني تصدي كبير ياسر اليوم دحمان. لكن بعد يعني تصدي دحمان جت الكرة أمام اللاعب يعني من ترجي الزيت اللاعب المعوض رقم 6 توري كيبا قميص رقم 9 الغالي فما تدخل من الفار غالي مش يدخل الفار محمد علي قروية قاعد يترقب بالإشارة من الفار بعد الهدف ما سجل مروان سعد يعني يهز الرايه بتاعه بوجود تسلل لكن الحكم يعني كان تدخل فار مش يترقبه التأكيد قرار المساعد أو نفي قرار المساعد واحتساب الهدف اللعب توقف وتخلنا في 87 دقيقة لعب علمون الشخصي متقدم هدفين لصفر وقام زوز تعويضات يعني خروج محمد ربل صاحب الهدف ودخول حكيم وحسن أمدو خلى مكان محمد العبسي في القرار نتركبه لك الخط حتى نشوف قرار البعض
0: أكيد يا أخو شوية وقت خاصة شفنا تقريبا في استاد الشتيوي تقريبا أكثر من 5 دقائق تقريبا اللي نذكر نتيجة 0-0 في المرسى بين مستقبل المرسى وتقدم سقيط الدير نمشي ناخذ التوقيت ولا النتيجة في ملعب حمادي العقربي برادس رضا الخليفي
4: رضا وليد معك
0: وليد. وليد فضل وليد ميساج ناخذ التوقيت والنتيجة مع عندك
4: 80 دقيقة لعب نيس 10 دقائق لنهاية المباراة بقي التقدم للاتحاد الرياضي المنستيري الملعب التونسي هدفي لهدف صحيح الامتلاك أكثر الكرة للملعب التونسي قاعد يحاول الملعب التونسي لكن دفاع ممتاز جدا للاتحاد الرياضي المنستيري برغم التغييرات دخول رائد بشنيبة هما اللي سجلوا 3 أهداف خرجوا صالح البرهومي خرج رائد بشنيبة خرج دخول مازم سلامة وعدنان اليعقوبي ونجم نقولوا برافو للهيئة التسجيل الاتحاد الرياضي المنستيري تقريبا نصف تشكيلة الاتحاد الرياضي المنستيري من أبناء النادي أعمارهم ما بين 19 و20 سنة
0: واضح هنشوف القرار في ملعب الطيب المهيري تفضل فوزي الخماسي
3: أنيس
0: تفضل فوزي
3: قلت لك كما قلنا نتركوا لك القرار البار بعد الدخل يعني مشى مع قرار مروان سعد يعني بوجود تسلل وتطبق النتيجة هدفين لصفر لصالح نادي الشاقسي نذكر بالهدف دقيقة 24 عن طريق محمد رابل 56 عن طريق ييل بالوفي
0: خلينا نمشي الملعب حمد العقربي برادس النادي الافريقي مال حمام سوسة رضا الخليفي
5: في رادس أدركنا دقيقة 87 ودائما النتيجة لحالة التعادل 0-0 بين النادي الافريقي وأمل حمام سوسة في مباراة يسيطر عليها النادي الافريقي بطول العرض لكن سيطرة عقيمة باعتبار وأن النادي الافريقي ملقاش الحلول بالكل رغم أنه استوفى تقريبا كل التغييرات عمل 5 تغييرات لعب على اليمين على اليسار حتى الكرة الثابتة لكنه ملقاش الحلول في المقابل فأنه أمل حمام سوسة صامت في الدفاع متميز وخطيف الهجومات المعاكسة وكاد أكثر من مرة يحدث المفاجآت
0: واضح تقريبا مع الدقائق الأخيرة سي سمير ظلي عندك ما تقول على الوقفة نتاع أمل حمام سوسة في المقابلة
1: صحيح نيس
0: كانت مقابلة محترمة
1: محترمة جدا لما أمل حمام سوسة بغض النظر عن النتيجة اللي تصيرها المباراة لكن الشيء اللي فاجأني لأنه النادي الإفريقي فماش تنويع في اللعب نتاعه فما يعني فما أنجو ستيريوتيبي ما لقاش الحلول علاش ما لقاش الحلول لأنك ما نواش من اللعب قاعد يلعب
0: هذا ليش نوى يرجع للوقفة الكبيرة لأمل حمام سوسة ولا المشكل في التعامل مع المقابلة من النادي الإفريقي
1: مشكل التعامل مع المقابلة النادي الإفريقي أو النادي الإفريقي ما عندوش اللاعبين اللي ينجموا يغيروا نسق مباراة ونجم يغير وجهة مباراة اللاعبين كل تقريبا في نفس المستوى نفس المام بروفيل دي جوار يخرج لاعب يدخل لاعب افيك المام بروفيل ما تمشيش تغير نتيجة مباراة تخرج آية مالك وتدخل معشر
0: تتغير النتيجة في ملعب حمادي العقربي برادس ناخذ التفاصيل مع رضا الخليفي تفضل رضا
5: أقول أول للنادي الإفريقي بإمضاء معتزل صدام دقيقة 88 كان خطأ في الحقيقة رغم أشدنا بخصال محور دفاع الأمل حمام سوسة لكن خطأ يتجنب معتزل صدام والتسديدة قوية يغلط فيها الحارس في الدقيقة 88 تصبح النتيجة 1-0 للنادي الإفريقي أمام أمل حمام سوسة
0: سي سمير انت حكيت ربما على الجوارات ما مش قاعدين يتبقوا الحل جاء من حل فردي من تصويبه من معتز الزدام
1: صحيح قلنا احنا قلت لك مهما تكون نتيجه مباراه امل حمام سوسة قدم مباراه كبيره بطوليه في التمركز في البلوك ديفنسيف لكن في الكره الحديثه انيس ما جامش تلعب 90 دقيقه وانت تدافع لازم تكون عندك يعني مراوحه بين الدفاع الدفاع في المنطقه نتاعك دفاع في وسط الميدان والدفاع في منطقه الفريق الخصم الفريق القال حل الاسر تزيد من بعيد، وهذا حل من الحلول انك تهاجم ان بلوك با لا تزيد من بعيد، جت تزيده معنا كره ثانيه جت تزيده، الحارس ممكن ما كان اللي يقدم مباراه كبيره ياسر كان سد منيع ما لقاش الحل يعني باغتته الكره، وكان الهدف النادي الافريقي في الدقيقه تقريبا 89 هدف يعني خلينا نقولوا مستحق قدام المردود اللي قدمه النادي الافريقي، لكن احمد فوزي ما استحقش الهزيمه قدام العطاء اللي اعطاه.
0: سي توفيق، اول اهداف معتزل زدان بقميص النادي الافريقي،
2: واول
0: وكان الحل ربما لمهر الكنزاري في المقابله هذه
2: حل من دوزيام ميتون كي هبط كيما قلت لك ما با تروفي لي سوليسيون وقت هو الهدف هذا انا ان بوت تاع ديليفرانس، انا الهدف اللي يمكن يجيب لي ثلاث نقاط للفريق، انا ما فماش ما لقاوش لي سوليسيون. علاش قلت لك كيفاش مش تفاجأ دفاع الملعب امل حمام سوس جربوا يميني صار في العمق محاوله ان كونتر ان سور بلان انديفيدويل كوليكتيف الكل مقاول حل بلاريتي كورنيرات سته ولا سبعه ركنيات، ولكن وقت اللي تجي كوره كي من هذه بريمير انتونسيون بدون ما فكر وبدون كنترول سون كنترول تجي كوره من عند الخصم تضرب في ظهر لاعب من امل حمام سوس تجي قدام، ولكن معناها سي با دوني ا تول موند فو الفير مش يحطها بالكيفيه هذيك، معناها دومي فولي والكو دو بي وكيفاش تمشي مواتيه ويسجل لك هدف بالشكل هذا في دقيقه 89 بصراحه معناها ينجم يجيب 3 بوان للنادي الافريقي في ظرف معناها اللي تخلى الدوت في اللاعبين تاع النادي الافريقي.
0: باهي في الدقائق الاخيره قبل ما نرجعوا نختموا المقابلات الكل مع نهايه المقابلات، خلينا ناخذ التوقيت والنتيجه في كل الملاعب. ظل تغير النتيجه من جديد في ملعب الطيب المهيري سي اس اس ترجي جرجيس. تفضل فوزي. فوزي
3: مرحبا بك أنيس. دخلنا في الدقيقة 93 بعد ما ضاف الحكم سبع دقائق قوات بديل، يجي الهدف في الدقيقة 92 تبديل الفارق لفريق ترجي الجرجيسي عن طريق حمدي العبيدي بصعوبة يعني بعد تصدي الأولى الأحمال، لكن الكرة كانت يعني في اتجاه يعني المرمى كما خلى الكرة في المرمى أين الأحمال يعني ترجي الجرجيسي الحق قال يعني فريق بالحق فريق عنده عديد
0: يظل فقط الهادي جرتيلا هو صاحب الهدف فقط ثبت لنا فوز
3: ما التصدي الأول من عند حمدي العبيدي خاطر يمكن المهم يعني الأهم هو بيكون ترجي الجرجيسي يعني سجل هدف تبديل الفارق في 95 عند
0: لهادي جرتيلا. واضح. يعطيك الصحة. دونك 2-1 في انتظار الدقائق المتبقية. خلينا نعملوا طلع ناخذ التوقيت والنتيجة في المونستير. وليد الجزيرة عن بعد شوية نمشيوا له كيف كيف ما زالت التقدم لفريق الاتحاد الرياضي المونستيري على الملعب التونسي هدفين مقابل هدف. في رادس في انتظار نعرفوا الوقت البديل دخلنا في الدقيقة الأولى. طبعا شوي نعملوا طلع على رضا الخليفي وكما قلت مازال صفر مقابل صفر بين مباراة تقدم سقيط الدير اللي ينزل ضيف على فريق مستقبل المرسى في استاد الشتوي. فقط نعطي التوقيت في الشتوي نلعبوا في الدقيقة 9:17 بعد ما ضاف الحكم 10 دقائق دائما التعادل صفر مقابل صفر بين مستقبل المرسى وتقدم سقيط الدير. في اللحظة هذه الحكم يعلن عن نهاية المباراة بين المرسى وتقدم سقيط الدير. بعد شوية نرجع ننهيو كل المقابلات في الرابطة الأولى الدفعة الأولى من الجولة الثانية.

0: 36 دقيقة رجعناكم من جديد مع تقريبا الدقائق الأخيرة في كل المقابلات باستثناء مقابلة وحيدة كانت وفات بين مستقبل رياضي بالمرسى وتقدم ساقية الدير اللي وفات 0-0. زوز أهداف ملغات، هدف للمرسى وهدف لتقدم ساقية الدير بعد العودة لتقنية الفار مع ورقة حمراء كانت لحمزة الربعي من جانب تقدم ساقية الدير. ناخذ توقيت ونتيجة في ملعب حمادي العقربي بيرادس. فضل رضا،
1: مرحبا بك. أني في رادس نلعب في الدقيقة السادسة في الوقت السابعة في الوقت البديل، ودائما التقدم للنادي الإفريقي على أمان حممسوسة هدف مقابل صفر، وصاحب الهدف هو معتز الزدام دقيقة 88، وكاد في الدقيقة 90+6 الصادق الجديد كاد يضيف الهدف الثاني للنادي الإفريقي، خرج راس راس مع الحارس لكنه تباطأ وأثر فرصة مضاعفة النتيجة. حاليا نزلوا 4 دقائق تقريبا على نهاية المباراة.
0: واضح. وليد، قديش وقت في ملعب مصطفى بن جنات؟ وليد
2: نسمع فيك. نيس 8 دقائق، نيس 8 دقائق كوقت بديل. لعبنا نلعب بالدقيقة الأولى، معناتها 7 دقائق لنهاية المباراة. تقدم للاتحاد المنسيري على الملعب التونسي هدفين لهدف.
0: واضح. يظهر لي فات المقابلة هكا ولا فوز الخماسي في ملعب الطيب المهيري؟
3: نهاية المباراة بانتصار نادر الشخصي هدفين لهدف أمام طنجة الجزيزي. نذكر بالهدف دقيقة 24 اللاعب محمد رابلسي يسجل الهدف الأول، والثاني يسجله إياد بالوافي في دقيقة 56 نادر الشخصي، وهدف تبني الفارق عن طريق اللاعب نادي زنتلا في دقيقة 92.
0: فقط سمير يظهر لي عنده سؤال ليك. سمير
4: فوزي،
3: مرحبا سمير.
4: مرحبا مرحبا. نعرف تعب شويه مع السخانه وكذا، لكن حبيت ان شفنا في المباراه فوزي بدايه المباراه كانت لترجي جرجيس، وبعد هدف نادي الصفاقي اثر يعني تقريبا خلينا نقولوا هجمه مرتده يعني ضد مجرى اللعب.
3: سيناريو اللي صار
4: الشوط الثاني كيف
3: لا السيناريو اللي صار هي الهدف بتاع نتفاق في دقيقة 24 كانت يعني كرة حمزة المسلوبي كان مش يغلط حارس متاعه حارس أيمن الدحمان، لكن الكرة مشيت للركنية، ركنية تصالح طارق الجرديسي بعد 30 ثانية هجوم عكس. علي معلول كان في الرواق الأيسر من التسويق تمشى الرواق الأيمن، يعني من علي معلول تحرك من البوست نتاعو يعني من الخطة نتاعو إلى الرواق الأيمن من التسويق سيخرج كل الجمال.
0: فوزي خليه يكمل لك سؤالك خاطر عندنا سكريبيوف.
4: سؤالي أنه شفنا حتى تقريبا في مصفرات غضب من جماهير نادي الصفاقسي على المردود نتاع بعض اللاعبين أو اللاعبين، يعني فماش نضاء تام على المردود. حتى انتصار شفنا انتصار أوكي 3 بوان، مي ماهوش كونفينكون حسب رأيي كمردود كنادي الصفاقسي هذا الموسم يحضر عن طموحاته كبيرة هذا الموسم.
3: صحيح، عندي ما نقولوش شيء هذا خاصة نزل ترجيزيس يوم الجمعة المقبل إن شاء الله في ملعب بريمير، عنده مباراة تأهيلية في الأدوار الأولى يعني في كأس أفريقيا. ترجيزيس يعني فريق الموسم الفارط في شهر أبريل في نطاق كأس تونس في دور نصف النهائي اللي احنا نتفاقس في الشاقس، يعني ترجيزيس دائما وابدا في مباراه النادي الصفاقسي قدم الاداء الممتاز، وكما قلت انت النادي الصفاقسي يعني بعد تعادل غضب يعني النادي الصفاقسي غضب الحضان تاعو على التعادل في امام ملعب تونسي، زاد اليوم منذ بدايه المباراه بعد 15 كان الغضب زاد معبر بالتصفير يعني على الاداء الفريق، يعني يمكن الانتصار هدفين ولا 3 نقاط سكر يعني يقولوا تغطي على الاخطاء، لكن النادي الصفاقسي اللي حاب يمشي لبعيد ما يمشيش بالاداء هذا.
0: واضح، يعطيك الصحة. مشكور جدا فوز. فوزي الخماسي مباشرة من ملعب الطيب الأميري بصفاقس. خلينا نمشي رضا الخليفي، قداش وصلنا وقت رضا؟
1: مازال تقريبا دقيقة ونص أنيس، والنتيجة لازالت على حالها 1-0 للنادي الإفريقي أمام أمل حمام سوس.
0: في المونستير وليد الجزيري، قداش وصلنا وقت؟
2: نلعب أنيس في 4 دقائق وقت بديل، حكم أضاف 8 دقائق 4 دقائق لنهاية المباراة. كاد الملعب التونسي يعني معدل النتيجة باهتة دفاعية، لكن تألق الحارس أحمد سليمان. الملعب التونسي ضغط كبير ضغط كبير، الحكم يقول ضربة جزاء ضربة جزاء للملعب التونسي ضربة جزاء للملعب التونسي في الدقيقة 94 ضربة جزاء للملعب التونسي. تقعد معايا أنيس، مذكر تقدم الاتحاد رياض المنستيري على الملعب التونسي هدفين لهدف، كرة طويلة من اللاعب يوسف الصافي في اتجاه وائل الورغمي صاحب الهدف، عبد الرحمن بوزجنده يتدخل والحكم يعلن عن ضربة جزاء. ما نعرفوش قرار نهائي او باش يدخل الفار على كل
0: باهي. فقط ناخو وليد ناخو نهايه المقابله في ملعب حمادي العقربي برادس ونرجع لك نتبعوا معاك القرار النهائي. تفضل رضا الخليفي في رادس.
1: مرحبا هنيه. نهايه المباراه هنا في رادس بانتصار النادي الافريقي على امل حمام سوسه هدف مقابل صفر، وصاحب الهدف هو معتز الزدام دقيقه 88.
0: واضح، يعطيك الصحه رضا. نرجع لك من جديد وليد الجزيري في ملعب مصر الجنه. تفضل وليد. وليد الجزيري في ملعب
2: نسمع مصر. فيك
0: تفضل
2: نسمع فيك انيس. الحكم ما نعرفوش او الفار يتكلم في غرفه الفار يتكلم في الحكم. الحكم ما زلنا ما نعرفوش القرار بتاعه. على كل نلعبوا في الوقت البديل كما قلت. الحكم اضاف 8 دقائق اعلن عن ضربه جزاء للملعب التونسي. شاش يشوف الفار باش ارجع اشوف الفار. ما نعرفش انيس كان الشاشه قدامك
0: قاعدين نشوفه في اللقطة أكيد ربما زاد نقعدوا زاد يبقى القرار النهائي للحكم وأيضا غرفة الفار. سي توفيق وسي سمير يظهر لي تشاتروني الرأي أنه بما أنه في اللقطة فيها شك ما زال فيها تواصل بين حكم الرئيسي للمقابلة وحكم الفار، خاصة أنه الفار أجنبي. سي توفيق لهنا وسي سمير الفار أجنبي اللي هو البرتغالي استيفيس في غرفة الفار. دونك ننتظر القرار النهائي في مباراة في الحقيقة مشوقة فيها 2-1 في انتظار الإعلان الرسمي بما أنه الحكم مشى إلى غرفة الفار. سي توفيق قبل ما نرجع الوليد ناخذ القرار النهائي
5: ننتظر احنا شنو القرار مش يكون ولكن أعتقد اللي هو الفار ما يطلع ما يمشيش. مشى
0: لا يمشي. فما برشا عودة إلى تقنية الفار هكا توا
5: أعتقد اللي مخالفة ضد لعب الملعب التونسي تشوفها من من من الخلفة. شوف الاعتدام تاع مهاجم ملعب تونس هاي هنا تو تشوفها. شفت معناها طلع على ودفع اللعب الاتحاد المونستيري
4: ما فيش ضربه جزاء
5: انا ما اعتقدش.
4: لا ما ضربه جزاء لا احتكاك حتى فما احتكاك عادي
5: لا تشوفها منه استنى استنى
4: ولا تنافس على الكره عادي عادي وبرا وخارج في منطقه
5: الشمال. اليد اليد
4: اي صحيح
5: اليد نتاع المهاجم وين مشات.
0: ننتظروا خاصه انه الفار كما قلت اجنبي الفار من البرتغال وفي انتظار القرار النهائي في مقابله في الحقيقه كانت مشوقه.
4: ما يستحقش رجوع للفار ما يستحقش رجوع للفار حتى كره عاديه احتكاك عادي ما نصورش انه مستحق حتى الشيء هذا.
0: خلينا نمشي الوليد. تفضل وليد الجزيري.
2: يلغي الحكم الحكم حسني النايلي بعد الرجوع للفار بعد اللقطات اللي شافها يلغي ضربه الجزاء لانه شفنا حتى في اللقطات لاعب الاتحاد الرياضي المنسيري عبد الرحمن بزقنتا هو مشي للكره قبل لاعب وائل الورغمي. على كل الحكم يلغي ضربه الجزاء تبقى نتيجه تقدم الاتحاد الرياضي المنسيري على الملعب التونسي هدفين لهدف 8 دقائق وفاء وانيس. اكيد الحكم لقطه ضربه الجزاء ما نعرفش تزيد دقيقه دقيقتين مازلنا ما نعرفوش. على كل هو نذكر بالاهداف وائل الورغمي الفائده الملعب التونسي افتتاح نتيجه رائد بشليبه عدل للاتحاد دقيقه 33 وصالح البرهومي في نهايه الشوط الاول دقيقه 45 زائد 5 اضاف الهدف الثاني. الكره باش ترجع بعيد الاتحاد الرياضي المونستيري كما قلت الحكم اضاف 8 دقائق نلعبوا في 9 دقائق وقت بديل. الكره لبعيد الملعب التونسي الحكم ما زال ما اعلنش على نهايه المباراه. نذكر تقدم الاتحاد الرياضي المونستيري على الملعب التونسي هدفين لهدف. الجوله الثانية ذهاب للبطولة هجوم للملعب التونسي ترجع كرة للملعب التونسي في آخر ثواني للمباراة والكرة ضربة 6 أمتار وفائدة الاتحاد رياض المونستيري قريب ندخل في الدقيقة العاشرة أنيس. تمشي الكرة لأحمد السنان شوف نرفزة من لاعبي الملعب التونسي على الحارس احمد سليمان. نعرف القرار الجديد نتاع الرابطه الكرات موجوده انيس الكرات موجوده على حافه الميدان يعطي انذار الحكم حسني نالي يعطي احمد سليمان انذار بسبب اضاعه الوقت. ترجع كره لفائده الاتحاد رياض المونستيري ضربه 6 امتار ريان عسوس نلعبوا في 10 دقائق وقت بديل في الاونه هذه بالضبط انيس. يعلن الحكم حسن نيلي عن نهاية المباراة بالتفوق للاتحاد المونستيري على الملعب التونسي هدفين لهدف.
0: واضح دونك نهاية المقابلة الاتحاد المونستيري ملعب التونسي 2-1، سي اس اس فاز على ترجي رجيس 2-1، مستقبل مرسى تقدم سقيت الدير 0-0، النادي الافريقي فاز على الامل الرياضي بحمام سوسة هدف مقابل 0. بعد الموسيقى نرجع قراءة فنية لكل من سي توفيق زعبوب وأيضا سي سمير الجويلي.

0: 46 دقيقة، 6 دقيقة عمل جو، سمعنا شوية صوتك ما نسالش.
1: لا حلوة، الواحد ما فيها باس كي يجي حبيش هكا الواحد يستمتع.
0: واضح، شنو الغنية اللي حطها مرة أخرى؟
1: خليها
0: مرة أخرى. نذكر بالنتائج في بطولة رابطة المحترفة الأولى، الدفعة الأولى، نادي الفريق البحة الأمل الرياضي بحمام سوسة بنتيجة هدف مقابل صفر، هدف معتز الزدام. مستقبل رياضي بالمرسى تعادل مع تقدم ساقية الدير 0-0. الاتحاد المونستيري ربح الملعب التونسي بنتيجة هدفين مقابل هدف. دونك ثنائية الاتحاد المونستيري أو بادر بالتسجيل الملعب التونسي، اللاعب وائل الورغمي قبل ما يعاد الرايد بوشنيب وصالح البرهوم اضاف الهدف الثاني هدف الانتصار، واسي اس اس بفضل هدفي محمد طرابلسي واياد بالوافي. ثم ظل الفريق الهادي جرتيلا ينهي مقابلته متقدم 2-1. 7 اهداف في الدفعه الاولى، 7 اهداف في 4 مقابلات. نبدا معك سي توفيق بمباراه النادي الافريقي والامل الرياضي بحمام سوسه، شنو نجم نقول عليها بعد ما فات بانتصار الافريقي؟
1: نجم نقول اللي مبروك للنادي الافريقي 3 نقاط، وامل حمام سوسه عدى مباراة
0: رفوع طيب. المردود
1: طيبة جدا، دفاعية، وعرف كيفاش وانا يخلي النتيجة لآخر لحظات، انه النقطة كانت تنجم يروح بها من الرتس، ولكن صدام را غير هذا. البداية كانت مردود محتشم بصراحة، الشوط الاول نجم النادي الافريقي ما لقاش الآليات متاعه، ما لقاش لي نجم نقول لك عن السويتة اللي زيدي اللي في الأفكار متاعهم، كل ما يقربوا للعشرين متر الأخيرة متاع أمل حمام سوسة وخط الدفاع اللي كان متماسك وكان مسكر لك لدو كولوار على اليمين وعلى اليسار، لا لقى آيت مالك ولا لقى كيزومبي الحلول، مالجري زاد كيكي لابور متاع زالوني ولابور متاع عبد الحق متاع بن علي، مالجري توسا ما كملتش لي زاكسيون، تقف غادي سواء يا موفيس باس يا روتار في التمرير يا روتري ما كانش بيان بريسي، خلى الشوط الاول وزيد الدفاع المتماسك نتاع ملحم سوسه، وزيد الكره المرتده اللي في بعض الاوقات فاجئوا بها الدفاع نتاع الزعلوني مرياح بن علي وعبد الحق، قعد كان سيدو خان الوحيد اللي قدام خط الدفاع هو اللي نجم نقول أنا ماسك بزمام الأمور في الرولانس وحتى زادك فيه في الريكوبراسيون. دوزيام ميتون اللي عمل التغيير، شنو اللي تغير؟ معناها دخول الخضراوي، دخول صادق قديدة، دخول الشيخاوي، دخول زدان. غيروا نوعا ما من الأفكار شوية متاع ال الكنزاري. ولكن نفس الشيء، ليني في كاسيتي متاع خط هجوم النادي الإفريقي تواصل. حاولوا على اليمين، حاولوا بالكرة الثابتة، ما نجحوش. حاولوا بال لي زون دو سور لي كوتي ولي باسون روتري، كيف ديما فما نقص حاجه، ديما لا جوستيس تكنيك نقصت النادي الافريقي في العشر امتار الاخيره. الحارس نتاع امل حمسوسه تالق في زوز مناسبات، خط الدفاع نتاع حمسوسه كان متمركز كيما يلزم خاصه في الكره العرضيه، الدوزيام ليني اللي ديما نقولوا كان موجود فيها زاد لاعبين من حمسوسه، الكادرياج نتاع التيران خاصه في العشرين متر الاخير كان امل حمام سوسه متواجد، وهك علاش النادي الافريقي ما لقاش الحل. لقى الحل فاش؟ في الكره الاخيره اللي زعلوني حاول المره الاولى، حاول المره الثانيه، ولكن في المحاولتين نتاع الزعلوني خلى صدام فاضي نوعا ما،
0: ضربت في المدافع ورجعت لل
1: والكره اللي جات لصدام بريمير انتونسيون ما فكرش برشا، تير على فولي حتى في مكان ممتاز، و هدف جاء في وقته مالغري قلت لك لي زوكازيون، مالغري المحاولات، مالغري توسا، النادي الافريقي في الماتشات كي من هذو يخرج بثلاثه نقاط. اللي الشامبيون دو فرانس باريس سان جيرمان البارح كان خاسر 2 بلاش حتى
0: دقائق
1: مع ليل 95 او زادهم حتى يذول لي
0: دقيقتين هو زاد 3 دقائق ماركيت في الدقيقه الرابعه
1: بوليميك صايره تو على دقيقتين اللي زادهم. دونك في الديبيوت سيزون معناها بس عاد فو معناها ستاندر دي ريزولتا باري ولا روندمون تاع بعض اللاعبين مازالوا ماهوش حاضرين، مازالوا ما دخلوش في الاجواء، المهاجم الجديد اللي جابوه تادوس مازال زاد ما دخلش في في الجو، عندك ماتش زاد كيف استنى فيك زاد نتاع كوب دافريك
0: جوليبا
1: الجمعه الجايه هكا ولا
0: نهار السبت 5 سبتمبر.
1: دونك فما لاعبين زاد، علاش قلت لك معناها كي تشوف البنك نتاع النادي الافريقي اش فيه؟ فما لاعبين كانوا تيتولير عملوا معناها ليفرني موجود، بوعبيد موجود، زدام موجود، شيخاوي، ألان كانتي موجود، بوغر اللي دخل في الدقائق الأخيرة، خضراوي، سيد قدي. أنا تبي لك اللي أنا عنده مباراة دشوار راهو الكنزار. تبقى مازالوا الأولاد ينو با بيان كاربوري اليوم ولو ميريت زاد كيف كيف اللي بصراحة فما ندفرسير نادي الفريق ملعبش وحده. تقول لي بون الفوارق الفنية وشامبيون تيتر لعب مع شامبيون تاع ديفيزيون 2 زاد عمل حمام سوسة اللي لسه صعد، ولكن في بداية الموسم الفوارق هذه راهو نجم عادي يخرج لك ان شامبيون و
0: يعمل
1: لك موفي با كيما شفنا السيتي في بداية في لي شامبيون الكل نشوفوا في برشا لي شامبيون يتعثروا. دونك نصور لي نادي الفريقي توا 3 بوين بريمورديال دو فيكتوار دو سويت لو مورال او بو فيكس توا نادي الفريقي مش يحضر على الاقل ماتش جوليبا في ظروف طيبه ويريكوبيريو في الطقس هذا راهو يستنزف مجهود كبير يترشي. من اللاعبيه دونك
2: ترشي توفيق انه فراس شوات خلى بلاصته لانه كان جا موجود اليوم كان يعطي حلول اكثر دونك انا نرى انه لا بريمير يورجونس نتاع النادي الافريقي هي انه البحث عن بروفيل نتاع فراس شوات
0: تاديوس كانغ وربما حتى مفاوضات سمعنا مع هيثم الجويني في انتظار
1: بالضبط الجويني زاد
2: لانه النادي الافريقي فقد نوعا ما الحلول الهجوميه بغياب فراس شوات.
1: زاد نزيدك حاجه اخرى لي دو زاكسيو
2: بالضبط
1: مثل الوقت اللي يخرج لك بن عبده ويخرج لك لاعب الجزائري ولا
0: توفيق الشريف
1: دونك هذوكم كانوا زاد في الرولانس والكل فما دي زوتوماتيزم تخلقت عم ناول زيد لاريغوش زاد اللي خرج
2: سيلي.
1: زيد زمزمي من التيران راهو بور كونستروير اون ايكيب اللي خرجوا لك سبعه تيتولير
0: لازم اوتوماتيزم زاد
1: في الماتشات
0: ما عادش عندنا برشا وقت. سي سمير انتصار الاتحاد الرياضي المونستيري على الملعب التونسي
2: انتصار مهم مهم جدا ثلاث نقاط اولى في الملعب مصاب بالجنات اكيد الاتحاد المونستيري اليوم بغربال اللي شفناه معناها كاليفي اليوم مع بوشنيبه عطاه توازن كبير الدفاع الاتحاد المونستيري اللي والحق يقال اليوم عزوز وبنجا كانوا ممتازين جدا بوزغندا بالرغم يلعب هو ظهير ايمن يلعب على ثقل عكس ثقيل لكن قدم مباراه كبيره ياسر كان دفاع متماسك ما غلطش برشا اخطاء كان يعني ديما موجود ميراث بن حسن لاعب ان تومبون قاعد يقدم في مستوى طيب ومن مباراه حمام سوسه مباراه اليوم قاعد يتحسن وقاعد يدخل ياخذ في نسق مباريات دياني دعوت اليوم عطات توازن للدفاع مع التغييرات قبل الاتحاد المصري هدف لكنه رجع بسرعه وعدل النتيجه. الشوط الثاني شفنا اللعب مفتوح من زوج فرق ما شفناش مساحات مغلقه شفنا اللعب المباشر دخول سلامه والعمري وبهاجا زادوا كيف كيف عطاو اكيليبر لوسط ميدان بعد ما تعب دياني وتعب بوشنيبه دونك اليوم انتصار يعني اكد انه الشبان تاع المونستيري قادرين انهم يحملوا المشعل وقادرين انهم كما نقولوها يعملوا الربيع للاتحاد المونستيري.
0: سي توفيق فما نتائج فاجئتك في الدفعه تاع اليوم ولا اعتبرها كل منطق؟
1: كنت ننتظر كنت ننتظر المرسى في أرضية ميدانة مش تعمل رياكسيون كنت ننتظر المرسى على الأقل مش تعمل كل ما في وسعها مش تخرج ثلاثة نقاط ضد فريق اللي صعد جديد وكما قال سمير عملوا ريكروتمون باهي وبداوا بداية طيبة معنا في التحضيرات على بكري وأنا اختاروا الملاعبين اللي لازم معنا عندهم بريس كل شيء بقى اليوم سقيت الدائر ما لقري اللي يلعب واديس معنا من الشوط الثاني ولكن رجعوا بنقطة هامة جدا من ملعب صعب جدا اللي هو ملعب المرسى بتاتر الأرضية الميدان ما ساعدتهمش وهك علش قلنا احنا بودنا لو مستقبل المرسى يلعب في حق الوقت بقى هما فضلوا يلعبوا على أرضية ميدانهم من أولهم النجاح في المستقبل لأنه المرسى توا الفاسو دو بلاسي الماتش الجاي وساقيت الدير سور لا بون فوا دو ماتش 3 points ou 1 point 4 points
2: 4 points
1: c'est pas facile mais je dis
0: bon مركز ثاني مع CSS كيف اللي عنده 4 نقاط الاتحاد المونستيري اللي عنده 4 نقاط النادي الافريقي اللي في الصداره عنده 6 نقاط الترجي الرياضي التونسي 3 نقاط منقوص من المقابله سيبي 3 نقاط في انتظار مباراه غدوه جرجيس عنده 3 نقاط يقعد عنده 3 نقاط الملعب التونسي بنقطه المرسى بنقطه حمام سوسه بنقطه حمام لام في صفر من النقاط مازال منقوص من الجوله الاولى ما لعبهاش غدوه باش يلعب ضد سيبي بنغردان صفر من النقاط كيف ما لعبش الجولة الأولى غدو يلعب ضد باجا. ليتوال صفر من نقاط في انتظار مباراة غدو ضد المتلوي. متلوي كيف كيف صفر من نقاط. باجا صفر من نقاط تلعب غدو تستقبل بنقردان. والعمران بصفر من نقاط بعد الهزيمة في المقابلة الأولى ضد تقدم سقيط اللداد. دونك نذكركم غدو انطلاقا من 4:30 متاع العشية. ليتوال متلوي في أولمبي سوسة. شبيبة العمران ترجري تونسي في زويتن. نادي حمام لمف نادي البنزرتي في استاد حمام لمف. وفي استاد بوجمع الكميتي الأولمبي البيجي يستقبل اتحاد بنقردان. هكا نكون وصلنا لنهاية راديو سبور. مشكور جدا سي توفيق.
1: شكرا يا نيس.
0: كيف كيف سي سمير الجويري يعطيك صحة. ياسمين في الديجيتال. سامي ذويري كوتي تكنيك. كل التفاصيل موجودة على السيت متاعنا جوهر فام بوينيتو. أيضا على الباج متاعنا سبور جوهر فام. في لمن

جوهرة جيت سيت. مرحبا بكم في جوهرة جيت سيت. يتجدد الموعد مع العرض التونسي الحدث والأصلي المحفل الجربي باي جوهر سهرة 2 31 أوت مع 10 ليلا بمسرح الهواء الطلق سيدي ظهر بسوسة.

تذاكر بشبابيك المسرح البلدي ومسرح سيدي الظاهر بالبرج فون وعلى الموقع تذكرتي.ir. الأكثر معلومات الاتصال على الرقم 53 086 085. معكم في الدورة الخامسة لمهرجان سيدي سعيد بومنديل بهرجلة صارت السبت 29 أوت، العرض الفني المحفل الجربي.

0: صارت لحد 30 أوت مع عرض موسيقى الراب. هذه العروض برعاية جوهرة اف ام تي في. جوهرة جيت سيت. جوهرة جيت سيت. جوهرة اف ام. بوبليسيتي. الغنطري سكولير لازمها تكون فرحة لكل الصغار. اليوم مع سينيال وبالشراكة مع المساحات الكبرى نجم تساهم في الفرحة هذه. على كل برودوي سينيال تشري 500 مليم يمشي وأدوات مدرسية للصغار، وهكا نحافظ على صحة سنية ونفرح الصغيرات. مع سينيال كل ابتسامة تهمنا. جوهرة
1: أفهم بوبليسيتي. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهرة أفهم. أشرف بن عبد السلام،
2: مرحبا بكم لهذا الموعد الإخباري. وبداية بالعناوين: 56 نائبا بالبرلمان يطالبون بعقد جلسة استثنائية عاجلة لمناقشة أوضاع البلاد. الجمعية التونسية للطب الاستعجالي تدعو إلى مزيد توفير أسرة الإيواء بالمستشفيات. وفي قطاع غزة استشهاد 9 شهداء فلسطينيين جراء استمرار العدوان الإسرائيلي. وفي تفاصيل أخبارنا: دعا عدد من نواب البرلمان إلى عقد جلسة عامة استثنائية لمناقشة أوضاع البلاد، وذلك التزاما منهم بواجبهم الوطني والأخلاقي تجاه الشعب التونسي في هذه المحن والمآسي والأزمات الحادة والمركبة التي تعانيها البلاد والعباد، وفق نص البيان. وجاء في البلاغ أنه تونس تعيش اليوم وضعا بالغ الخطورة يتسم بتواتر انقطاعات الماء والكهرباء وارتفاع الأسعار وانهيار القدرة الشرائية والتدهور الحاد في الوضع الصحي وتفاقم أعداد ضحايا الاختناق الحرارية ونقص عدد من المواد والخدمات الأساسية وتفاقم الاحتقان الاجتماعي، بما يؤشر على أزمة تتجاوز الاختلالات الظرفية لتطال قدرة الدولة على إدارة الأزمات والاستجابة لحاجيات المواطنين. النواب اعتبروا أن عقد جلسة عامة استثنائية لمجلس نواب الشعب أثناء العطلة البرلمانية أمر يتيحه الدستور، حيث ينص على أنه يمكن أن يجتمع أثناء عطلته في دورة استثنائية بطلب من رئيس الجمهورية أو من ثلث أعضائه للنظر في جدول أعمال محددة. وبناء على ما تقدم، دعا النواب إلى عقد جلسة عامة استثنائية لمجلس نواب الشعب بحضور أعضاء الحكومة تخصص لمناقشة حقيقة الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والخدماتية ومسألة السلطة التنفيذية حول أسباب تدهور الخدمات الأساسية وتواتر الأزمات، الاستماع إلى المسؤولين المعنيين وتقديم المعطيات للرأي العام وتحديد المسؤوليات السياسية والإدارية وبحث الإجراءات العاجلة والحلول القابلة للتنفيذ. دعت الجمعية التونسية للطب الاستعجالي كافة الأقسام والمصالح بالمؤسسات الصحية إلى مزيد التعبئة والعمل على توفير أسرة الإيواء بالأقسام الطبية والاستشفائية وتسهيل توجيه المرضى، بما يساهم في تخفيف الضغط والاكتظاظ على أقسام الاستعجالي ودعم جهود الفرق العاملة بها. تنظم في تونس من 1 إلى 3 أكتوبر القادم فعاليات الأيام الرابعة لعلم السموم التي ينظمها مركز محمود يعقوب للأسعاف الطبية الاستعجالي تحت إشراف وزارة الصحة بمقر الأكاديمية الدبلوماسية الدولية بتونس، بحضور عدد من المهنيين في القطاع الصحي وخبراء وطنيين ودوليين لبحث أبرز المستجدات والتحديات في مجال علم السموم وتبادل الخبرات بشأن سبل التكفل بحالات التسمم والوقاية من المخاطر السمية، وفق بلاغ نشرته اليوم وزارة الصحة. في قطاع غزة أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن استشهاد 9 فلسطينيين جراء استمرار العدوان الإسرائيلي على عدة مناطق متفرقة من القطاع. وذكرت الوزارة في تقريرها اليومي حول أعداد الشهداء والجرحى إن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات 48 الماضية 10 شهداء، بينهم 9 شهداء جدد وشهيد انتشل من بين الأنقاض، إلى جانب 18 مصاب. قال رئيس الإيراني أن بلاده ستبدأ فرض قيود على الحكومة والدوائر الرسمية مع تزايد الضغوط الاقتصادية على البلاد جراء الحصار والعقوبات الأمريكية. وجاءت تصريحات الرئيس الإيراني في تصريحات تلفزيونية، وقال إن الإجراءات ستبدأ من المؤسسات الحكومية، مؤكدا أن السلطات ستسعى إلى تجنب نقل أعباء الأزمة إلى المواطنين قدر الإمكان. ختاماً، من المنتظر أن يعقد غداً الأحد في اسطنبول اجتماع لوزراء خارجية 7 دول بمبادرة من تركيا وألمانيا لبحث تعطل صادرات الحبوب عبر البحر الأسود وأمن الملاحة في مضيق هرمز. شكراً على المتابعة وإلى اللقاء.
1: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net Nous allons bientôt faire de toi un membre de la famille de la Cosa Nostra. Ce qui veut dire que tu devras placer cette organisation au-dessus de Dieu, au-dessus des gouvernements, au-dessus de ta propre famille. Tu es conscient de ça?
3: J'en suis conscient.
1: Bien. Tu es maintenant membre de la Cosa Nostra.
4: À la David Vendetta présente
1: Cosa Nostra. Cosa Nostra.
5: Salut, là c'est moi David Vendetta, j'espère que vous allez bien, tous en Tunisie. Et vous savez, spécialement pour vous en Tunisie, eh bien je fais un mix d'une heure par jour, Cosa Nostra, qui sera

0: Weekend Zen.
1: Weekend Zen.
2: Weekend Zen.
3: السبعة وتسعة دقائق. أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع. ويكاند زين كالعادة على موجة جوهرة فام. نسلم عليكم بما كنتوا في الاستماع والمتابعة. آخر ويكاند في شهير أوت، السبت 29 أوت 2026 الموافق ل 16 ربيع الأول 1448 هجري. تحياتنا لكم مما كنتوا في الاستماع والمتابعة كالعادة بعد الموعد الرياضي، موعد ثقافي، موعد مع الموسيقى، مع الأخبار، مع المستجدات اللي إن شاء الله تمشي مع ريتم الويكاند. نجم نقولوا هذا آخر ويكاند في شهير أوت، آخر ويكاند زادة مع سيونسيون نوعا ما، معناها هكا بدات الامور هكا ولا تتنظم. دونك شهر سبتمبر على الابواب، ان شاء الله شهر الخير والبركه على التوانسه الكل. ان شاء الله اخر هكا الحاجات اللي تعكر صفنا نخليوها في اخر ايامات شهر اوت، ونرجع النسق العادي لكل شيء، ضو ما شغلكم، كل شيء كل شيء يرجع كيف ما احنا نحبه ان شاء الله في شهر سبتمبر. هذا اللي نتمناوه بيان سور، ما نقولك ديما نتمنى الخير باش تلقى الخير، احنا هنا نتمنيو في الخير وان شاء الله ما فما كان الخير. نسلم عليكم كالعاده اللي يكونوا خارج زاد تونس، عنا برشا مستمعينا اللي يكونوا في ستريمينغ www.johrfm.net. نعطيكم كالعاده المواعيد الثقافيه، السهرات او ما تبقى من السهرات مع ليكيب الكل. سامي ذوهري في الاخراج، نقول اهلا وسهلا ومرحبا سي سامي، كيف الحال؟ منور منور منور نهار تلم في السول هكا واضحة. تعيتنا زادة الياسمين في الديجيتال، أكيد نأمر لكم ديما للايف متاعنا لصحتنا رسمي على الفيسبوك جوهرة فيم. تحيتنا لمروان سعد، هبة لوسيف من قدام ميكرو الدنيا وما فيها. ريتم الموسيقى يبدو معكم من توا حتى للعشرة متاع الليل. أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع.

0: اسمعوا 32 دقيقة لموجهتنا، رجعنا لكم في ويكند زين، نحكي وسهرات عروض الجمهور شكون على موعد مع سهري نهار 31 أوت في مسرح سيدي ظاهر. بيانسور نحكي على سهرات وعروض تستقطب الجمهور اللي رتى بعض السهرات، ما زالت سهرات نجموا تتمتعوا بها، ذك عليش نحكي على واحد من أنجح السهرات لصيفة 2026، المحفل الجربي الأصلي. باش نحكيوا على العرض هذا كما قلنا اللي باش يكون نهار 31 أوت مع صاحب العرض سي جوهر اللي يكون معنا بالتليفون. نقول له أهلا وسهلا، مرحبا.
1: مرحبا مرحبا بجميع مستمعين إذاعة جوهر أف إم، مرحبا بيك. نتوجه بالتحية لكامل المستمعين وأهالينا في سوسة، وإن شاء الله يستنونا في عرض كبير برشا إن شاء الله يوم 31 أوت. إن شاء الله
0: نهار 31 أوت دونك الجمهور باش يكون على موعد مع المحفل الجربي. المحفل الجربي اللي الحقيقة شفنا دي فيرسيون، أنتم كاتبين المحفل الجربي الأصلي، ذيك علاش خلينا نبداو من البداية دونك ونحكيو على الكونسيبت هذايا للناس اللي تحب تعرف الكونسيبت هذايا، لأنه فما نسخ من العرض، دونك خلينا نفهموا شنو خصوصية المحفل الجربي الأصلي.
1: بالضبط، هو المحفل الجربي الأصلي باي جوهر، يعني هذي مرتبط المحفل الجربي هذا بينا كفنان، معناها الفنان جوهر اللي أنا معناها اشتغلت على العرض هذي بديناه، معناها المحفل الجربي ككونسيبت اللي الناس عرفته المحفل الجربي واللي عملنا به تراند، واللي الناس الكل ولات تلبس البلوزة وتغني جربي، عملنا به تراند كبير معناها على السوشيال ميديا في حفلاتنا الخاصة ولا في مهرجانات الدولية اللي اشتغلنا فيها. الحمد لله، يعني كانت تعب كبير برشا، وكنت كنا سباقين في العرض هذايا اللي هو يعني حل فتح الباب لجميع العروض الاخرى ولا للمنافسين باش يشتغلوا في اللون هذايا، ولا بجاتهم الفكره باش ينجموا يخدموا، وحاجه باهيه لينا احنا باش تكون برشا عروض تنور في الموروث التراث، معناها الموروث التونسي نتاعنا وبلبستنا التقليديه، حاجه تزيدنا شرف، وان شاء الله ينجوا الناس الكل على المنوال هذا، ان شاء الله
0: ينجوا على المنوال هذايا. تولي عندنا قديش من محفل جربي عشاق المحفل الجربي
1: لكن المحفل الجربي فقط كونسيبت، هو المحفل الجربي الاصلي باي جوهر، هذا كونسيبت واحد.
0: فما المحافل
1: الاخرين ما اسمهمش المحفل الجربي، ما فماش كونسيبت اخر اسمه المحفل الجربي،
0: دونك الاخرين اسماء اخرى،
1: اسماء اخرى عشاق المحفل، المحافل اسامي اخرى، معناها كل كل كل كل فونداتور ولا كل بروديكتور شنو هو الاسم اللي اختاروا كعرض ترويجي، لكن المحفل الجربي ككونسيبت ديجا عملنا به العديد من اللقاءات التلفزيونيه، تعدينا به مع عرض، معناها تعدينا به في، معناها عملنا فيه فيرسيون معناها تلفزيونيه، تعدى مع علي الشابي، تعدى مع هدعيم في برشا قنوات مشهوره معناها، وتعدينا كيف يعني في جميع وسائل التواصل الاجتماعي، في القنوات الكبيره، في الوطنيه معناها، في القناه الوطنيه في ريبورتاج كامل متكامل تنجموا تلقاوه على صفحتنا المحفل الجربي باي جوهر ولا على صفحتي جوهر السعيد.
0: باهي المحفل الجربي دونك انت الكونسيبت بدا وقتاش الكونسيبت؟ كيفاش جات الفكره ديجا؟ مشيت الجربه عجبك الجو؟
1: والله انا نعتبر يعني معناها نقول اللي انا ولد جربه فنيا، معناها خاطر انا مليانه صغير، يعني عندي عائلتي مقيمين في جربه وعندي اصحابي مقربين برشا جرابه، دونك مليانه صغير تربيت وكبرت على الفن هذا، يعني كنت ديما نمشي ونجي على جربه، وكنت ديما في العطل الموجود غاديك، وكنت ونخدم بعض في الافراح وفي المناسبات في ليزيفينمون، نخدم برشا في جربه، دونك تكونت فيه بالقديم معني هذا اللون هذا وتمكنت منه مع دراستي الاكاديميه بيان سور في المعهد العالي للموسيقى، اللي زدت كيف عملت ريسيرش كبير في الموسيقى الجربيه يعني، وفي الموروث هذا بيان سور، اضافه الى اعمالي الخاصه، وعملت هكا الفيزيون هذيك بين البوب وبين الموسيقى الشعبيه، اللي من بعديك حبيت نوظفها زاده في المحفل الجربي، اللي نجمنا نزيدوا الالات العصريه ولا الالات الغربيه اللي نجمنا نعملوا بها كتوزيع موسيقي يعني يقبلوه الجيل الجديد والجيل القديم والناس الكل، يعني ترضي الاذواق الكل.
0: داكو دونك المحفل الجربي كما قلنا جاب كل المهرجانات براتيكمون، العروض كانت ناجحه، فما ناس جاوا لغرض الاكتشاف، حبوا يكتشفوا العرض، فما شكون اللي قد يمكن ميلونج نتاع مجموعة الأغاني اللي هكا يمكن يقول لك هذا هو يعني الجو الجربي، خلينا ناخذوا هكا فكرة شوية على العرض شنو نلقاو فيه، مثلا شنو الأغاني هكا تراند اللي الجمهور يرددها، الجمهور باش يكون على موعد معاه نهار 31 أوت، لأنه كما قلنا العروض كلها تنوعت تحت أسماء مختلفة، ولكن الناس ولا عندها خلطة، ذيك علاش المحفل الجربي الأصلي اليوم خلي يزيدوا يفهموا أكثر شنو يستنى فيهم نهار 31 أوت.
1: بالنسبة للي ميزنا احنا على العروض الاخرى هو اهم حاجة هو العرض، يعني 80% موسيقى جربية واغاني من التراث الجربي، يعني هذية بالنسبة للعرض الموسيقي متاعنا متشبثين بالنغمة الجربية وبالاصالة متاعنا وباللبس التقليدي وكل شيء. هذية عندكم موعد معاه باش تكتشفوا جو جزيرة جربة الساحر وجو الاغاني متاعها والموروث متاعها. بالنسبة للفي دي تابلو دو دانس، معناها في كوليغرافي، فيه توزيع موسيقي، فيه يعني عرض متكامل الحقيقة. يعني مدخلة متاع العرض من بداية المحفل لنهايته بشكون معناه سيناريو كامل. بالنسبة للأغاني الموسيقية احنا الحقيقة بما اني انا الفنان معناها جوهر دونك موجود بكوني انا فنان جوهر في المحفل بأغاني الخاصة اللي هي يعني يعرفها جمهور كما جاي على بالي ولا عندك نظرة ولا برشا اعمال معناها كانت تراند زادة وحقت الملايين من المشاهدات، كما زادة كيف الأغاني تراند اللي هي فما برشا أغاني كما الأغاني اللي اللي بالإيقاع الجربي وبآلة الذكرة اللي تضربت وتعرفت برشا يعني من جربة لتونس الكل ولو يغنيوا فيها تراند، كما الأغاني كيف اللي هي من الموروث متاعنا كما بجاه الله يا حب اسمعني وكما برشا أغاني اللي كيف يعني تعرفت في المحفل الجربي وتعرفت في تونس الكل. هذا هو شنو يستنى فيكم إن شاء الله، برشا جو وبرشا طاقة إيجابية، وبالحق ننصحكم باش تجيو ايجو قدانا باش تعملوا برشا جو وباش تعيشوا ليله مش تتنساها بقدرة ربي
0: ان شاء الله. دونك الموعد نهار 31 اوت هاكا نختموا شهير اوت بعرض المحفل الجربي الاصلي في سيدي ظاهر. خلي لك انا المساحه اللي باش من خلالها تستدعى كل الجمهور باش يجي يتمتع بالعرض، دونك التذاكر كيف زاد ما نعرفش انا شنو توعد الجمهور بتاع سوسه واحباء سوسه. دونك نهار 31 اوت
1: نوعدكم بعرض خاص جدا جدا جدا، العرض باش يكون برشا محبه وبرشا طاقه وجايين الحقيقه. هذه بالنسبه لي انا والمحفل الجربي يعني اول عرض فعلي في سوسة، اشتغلنا يعني العديد من المهرجانات الدولية والمهرجانات وعملنا يعني سكسي كبير. ان شاء الله يا ربي نواصلوا على المنوال هذي وان شاء الله جمهور سوسة يعجبوا العرض متاعنا، ونوعدكم كما قلت لك برشا مفاجآت ان شاء الله يا ربي. ايجوا قدانا باش تعملوا برشا جو، صغار الكبار البسوا لبستكم التقليدية وحضروا رواحكم الليلة مزيانة برشا. نشكر جميع طاقم العمل بالمحفل الجربي، نشكر هادي جلاسي، نشكر برشا الأمين عليلة والقايمين على زد على ديجيتال وكل في المحفل الجربي والفرقة متاعنا، وإن شاء الله يا ربي نستناوكم في موعد مزيان برشا.
0: اللي تيكي القوم شور بلاس ينو فما على تسكرتي،
1: موجودين على تسكرتي بوانتيير وموجودين في البوانت فونت اللي موجودين في الصفحة متاعنا المحفل الجربي باي جوهر، وإلا يدخلوا الباج متاعي جوهر موجودة فيها لكل شيء المعلومات الكل.
0: يعطيك الصحة، شكرا ليك، شال عرض موفق نهار 31 أوت نحكي على نهاية الاثنين. هاو كان نبدأ الأسبوع، هو بداية أسبوع ونهاية شهر يكون مع ونهاية سيونس فينيك يكون مع
1: العودة المدرسية وقبل كل شيء
0: سهروهم معنا سهروهم وغدو يمشوا يخدموا دوبل سيونس، أمورهم واضحة هاو كلا يقوموا بكري ولا أمورهم واضحة تريبيا. يعطيك الصحة جوهر، شكرا ليك، يعطيكم الصحة، إن شاء الله موافقين كل العروض أكيد إحنا نشجعوها وندعموها اللي تروق للجمهور اللي يكون فيها هكا احتراز. دونك اكيد الكلمه لكم انتوما، امشيوا والمهم انتوما اكتشفوا وخليوا رايكم هو الفيصل. دونك ما تاخذوش اراء تكون هكا على مواقع التواصل الاجتماعي، امشيوا وتفرهدوا خذوا رايكم ان كانت مسرحيات عروض فرجويه اغاني. دونك ديما الراي رايكم انتوما والشوره شورتكم انتوما. يلا سيدي خليكم معنا، الغونديفو مازال متواصل حتى للعشرة متاع الليل بالموسيقى بالريتم كالعاده في ويكاند زينه. Thank you.

0: جوهرة اف ام
1: تسمو اوتوموتو
2: منو سنهار لسياتين على جوهرة اف ام.
1: تتابع اخر اخبار السيارات في اوتوموتو مع خالد ايليز الاكسبير.
3: إذا عندكم أي مشكلة في الميكانيك ولا أي استفسار، مرحبا بكم على 73-275-800 أوتوموتو بور بيان ديماري.
2: جوهرة أفلام
4: بوبليسيتي. مازلت ما شاركتش في بيكو بلو دايز؟
5: ما تفوتش الفرصة، امشي لأقرب مجازان بارتيسيبان واربح دي غوميز اكسيبسيونيل و بوكو دوتر سوربريز.
4: جو كبير.
5: Pour trouver le magasin le plus proche, rendez-vous à les réseaux sociaux Beko Tunisie.
4: يلا بيكو بلو دايز ما تفوتش الفرصة.
5: بيكو نيميرو 1 en Europe du gros électroménager.

للثمانية وثلاثة دقائق. تحياتنا لكم من ما كنتوا في الاستماع والمتابعة. مروحين متبح بيحة دونك إن شاء الله تكون الرفقة طيبة. خلينا نحكي في الإطار ذي على مهرجان الشباب بولاية سوسة الدورة الثانية اللي تنطلق غدوة 30 تتواصل إلى غاية 17 أكتوبر 2026. غدوة دونك لحد 30 أوت 2026 أبارتير من 9 متاع صباح بساحة المدن المتوأمة وبشاطئ بوجعفر اللي يستقطب عدد كبير من المصطفين من سوسة أو من الولايات المجاورة ومن تونس الكل وكيف كي زادة مواطنين بالخارج وأشقانا الجزائريين والليبيين وكل من يختار تونس كوجهة وبيان سور سوسة بالتحديد ولاية سوسة كوجهة باش يتمتع بالبحر ويتمتع زادة بالأجواء الكل. قول لكم دونك غدوة أنتم على موعد مع عروض ترفيهية أنشطة رياضية وفنية ورشات عمل توعوية وحيوية قرى تنشيطية. التيم اللي باش إن شاء الله يتخدم عليه هو المخدرات أولها فضول وآخرها إدمان. أكيد باش تكون ورشات في الإطار هذية ورشات توعوية ذاك علاش الدعوة مفتوحة للجميع كبار صغار شباب عائلات باش تكونوا في الموعد نهاير إن شاء الله باش يكون تحسيسي بامتياز كيف كيف زادة يوم من خلال باش تكون فما هكا معناها أنشطة في انتظار صغيرات كما قلنا فنون تشكيلية روبوتيك تخييم درجات هوائية ورشات توعوية حول زاد السلامة المرورية الصحة للجميع البيئة الرسكلة رسكلة النفايات بالتحديد دونك هذا الكل إلى جانب المسابقات الثقافية اللي باش نلقاو فيها جوائز للفائزين. دونك غدوة الموعد كما قلنا لكم باش يكون إن شاء الله بساحة المدن المتوأمة بشاطئ أبو جعفر يوم افتتاحي لحد 30 أوت 2026. كما قلنا توصل إلى 17 أكتوبر 2026 مهرجان الشباب بولاية سوسة في النسخة الثانية. سينو نحكيو اليوم جمال بشكون على موعد مع السينما اليوم السبت 29 أوت 2026. دونك الجمهور محبي السينما بشي تلقاو في جمال وبش يجمعهم عرض سينمائي مميز ضمن تظاهرة السينما الدور الساحة المقابلة لمقر المعتمدية بجمال أباتير من 8:30 دونك بعد قديش 25 دقيقة من تو الدخول فيكون مجاني. تنظيم سينما دور بشراكة مع فنون دونك 360 في سهرة تجمع السينما والناس والفضاء العام. دونك الليلة الموعد في جمال وتظاهرة سينما دور دونك مشيو وتمتعوا كما قلنا هاوكا فما أنشطة أموات

تم أصغار والكبار والشباب وكل العائلة سينمائية كانت توعوية ثقافية وسهرات زيدا نذكركم بها إن شاء الله بعد شوية ديما في ويكند زين. تحية لكم ما كنتوا في الاستماع والمتابعة الغونديفو حتى العشرة.

دفع نية يا دخل قلبي دخلة حبك سحلني سحلة الناس في عينيا مرة انت العسل يا نحلة.

28 دقيقة لموجات الدنيا ما فيها، رجعنا لكم كالعادة بالفقرات بالتحيينات، وأكيد نحكي ديما على الوضع الجوي، نحكي على سحب محلية كثيفة مع خلايا رعدية محلية مصحوبة ببعض الأمطار بمناطق الشمال في بداية الليل، ثم سحب عابرة بأغلب المناطق، رياح من القطاع الشمالي بالشمال ومن القطاع الجنوبي بالوسط والجنوب، قوية نسبيا قرب السواحل الشمالية وبأقصى الجنوب، وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات. نحكي الليلة في الليل على بحر مضطرب بالشمال، قليل اضطراب ببقية السواحل، والحرارة ليلا بين 28 و32 درجة قرب السواحل وبالمرتفعات، وما بين 33 و38 درجة ببقية الجهات. دونك نحكيو على طقس هكا، خلينا نقولوا مروح، دونك مروح طقس يشجع على البروغرامات كيف وكيف أي أيام، معناها من أيامات الصيفية أكيد. احنا تحينات بالنسبة للوضع الجوي تلقاو معنا إن شاء الله فيما يخص الأسبوع أو الأسبوع شهر سبتمبر إن شاء الله بعد شوية، خليكم معنا الغونديفو متواصل معكم حتى للعشرة متاع الليل. تحيتنا لكم وين ما كنتوا في المتابعة، شنو رأيكم في كوكتيل يعمل الكيف مع صابر الربيع اللي بيكون في اختتام مهرجان أم الزين بجمال، دونك نهار غرة سبتمبر في الملعب البلدي بجمال، وأكيد زادة في مدنين بيكون حاضر نهار 2 سبتمبر جولة خلينا نقوله ناجحة جماهيريا فنيا، كانت مع جمهور صابر الرباعي، وكل عادة احنا يكون في البليست متاعنا وين نهديوها لكل مستمعاتنا ومستمعينا تتفيد.

0: دقيقة لموجات نرجع لكم في ويكند زين. نحكيه على الطقس, نحكيه على الوضع الجوي إن شاء الله باش يميز شهير سبتمبر أو الأسبوع الأول من شهير سبتمبر. أكيد تحيناته تكون مع الأستاذ عامر بحبة. وقديش توين ولينا نهتموا بالطقس سورتو مع درجات الحرارة المرتفعة, سورتو مع موجة الحر اللي الحقيقة نستناو بفارغ الصبر وقديش درجات الحرارة ترجع هكا للانخفاض. الأستاذ عامر بحبة الخبير في طقس تونس هو اللي يعطينا آخر التحينات, ونقول له أهلا وسهلا ومرحبا. ألو ألو أستاذ عامر بحبة, هل تسمعوني؟ يلا باش نرجعوا نتصلوا فيسع فيسع بالأستاذ عامر بحبة. كما قلنا نحكيه على الوضع الجوي, نحكيه على درجات حرارة. أنا كنت عطيتكم التحينات بالنسبة لطقس الليلة, لكن ديما اللي همنا كيفاش باش يكون الوضع الجوي بالنسبة لبداية هكا شهر سبتمبر. إن شاء الله يكون ملائم لي بون كل خرجات ولا محلة وين سيخرج طقس سخون ولا بارد. دونك إن شاء الله يكون ملائم الساعة للناس الكل, درجات حرارة مرتفعة جدا. إن شاء الله ربي يحمي ويشفي الجميع اللي قلقتهم الشمس, المرضى بيان سور اللي عندهم هكا امراض مزمنة نقول لهم ان شاء الله ربي معاكم. خلينا نشوفوا الاستاذ عامر بحبة نعاودوا نتصلوا بيه باش كما قلنا ناخذوا اخر التحينات فيما يخص طقس الويكاند وكيف كيف زاد ديبي سمان, ونحكيوا زاد على عوده العمل بنظام الحصتين دونك صباح وعشيه. شوفوا طقس الصباح وطقس العشيه مع الخبير في طقس تونس اللي اكيد يكون حاضر معنا يوميا براتيكمون او نهاير بعد نهاير. نعم شاتيكم التحينات كل ما يهم المناخ زاده تلقاو ديما على موقعنا johrfm.net وعلى صفحتنا الرسميه على الفيسبوك johrfm. الاستاذ عمرو بحمه معايا تويت, اهلا وسهلا ومرحبا.
1: مرحبا هيبة, عسلامة, تحية لك وتحية للسادة المستمعين على جو رفان.
0: شكرا لك. طقس سخون البر, احنا كليماتيزي لهنا, شنو الاجواء البري؟
1: صحيح الأجواء مازالت سخونة, موجة الحر مازالت متواصلة تقريبا تو عندها أسبوع أو أكثر شوية. إن شاء الله أيام قليلة وتنتهي هذه الموجة إن شاء الله. الذروة متاحة تعدينا بها نهار الثلاثاء الأربعاء الخميس, حتى اليوم نجم نقول, وخاصة الأربعاء الخميس سجلنا أرقام كبيرة هيبة وسادة المستمعين, يعني قربنا حتى من 50 درجة, وصلنا 49.8 درجة في القيروان هالأربع مثلا, والعديد من المحطات سجلت 48 درجة و49 درجة الأيام الماضية. اليوم بدأت تنقص بشوية بشوية الحرارة الحقيقة, حتى من يوم أمس بدأت تنقص بشوية بشوية, ولكن ما زالت الأجواء حارة, حرارة أربعينية في أغلب المناطق التونسية باستثناء بعض المحطات الساحلية, وحتى على السواحل هي فما الحرارة المحسوسة, معناتها حتى لو كان الحرارة المسجلة مشي يعني أقل من 40 درجة, ولكن الحرارة المحسوسة كبيرة فعل الرطوبة, معناتها هذاك علاش القلق موجود على السواحل ولا في المناطق الداخلية, الحرارة المسجلة ولا الحرارة المحسوسة. إن شاء الله كل يوم تقريبا باش تنقص درجة أو اثنين, حتى غدوة ممكن تنقص درجة أنت والمنطقة. إن شاء الله الانفراج باش يكون ممكن نهار 3 سبتمبر, هو نهار 1 و2 سبتمبر الحرارة باش تكون أقل من الأيام الماضية, حتى غدوة أقل من الأيام الماضية, ولكن كما قلنا الأجواء مازالت حارة في الحقيقة أربعينية على أغلب المناطق التونسية باستثناء السواحل. إن شاء الله نهار 3 و4 والأيام الموالية نرجع للحرارة العادية إن شاء الله, يعني حرارة ثلاثينية على أغلب المناطق التونسية, ممكن باش تكون من 30 حتى الأربعين درجة, ممكن حتى الأربعين درجة في بعض المناطق فقط. إن شاء الله تكون فما حرارة ثلاثينية في أغلب المناطق, خاصة هي نهار الأربعاء الخميس الجمعة وبقية أيام الأسبوع إن شاء الله.
0: دونك ماشيين هكا اللي طقس باش يرجع الاعتدال. إحنا الخريف نورمالمون يدخل غدو ولا لو بروميير سي سا؟
1: هو في اواخر اوت او غدوه, ولا ظهر لي اليوم ظهر لي مع بدايه الخريف او يوم غد, هو غدوه في 30 ظهر لي غدوه. اما بالتقويم الفلاحي معناتها القديم الارث تاعنا القديم, ولكن على المستوى يعني الفلكي نهار 21 او 22 سبتمبر مع الاعتدال الخريفي, ولكن خلينا نقوله بصفة عامة سبتمبر كيدخل سبتمبر يدخل الخريف, معناتها ولو أنه هيبة وضعي الناس كل تعرف ولات, وأكيد إذا أنت سيدة تعرفه واللي شهر سبتمبر ألحق بفصل الصيف, ما عادش عنا
0: هاي ما عادش عنا خريف.
1: الخريف موجود أما سبتمبر ما عادش تابع الخريف, لأنه سبتمبر الحقيقة معناتها السنوات الماضية الكل سبتمبر سخون, حتى السنة هذية معناتها الأيام القادمة صحيح باش تقلص الحرارة لكن باش تقعد أربعينية, ولينا نعيشوا فك الليالي المدارية في الليل تلقاها طقس سخون متسنسين قبل يدخل سبتمبر, وحتى في أواخر أوت قبل كي نرجعوا التسعينات وقبل معناتها كانت الحراره في الليل تكون يعني معتدله، فما حتى يعني هواء بارد في الليل في الصباح. توا في الحقيقة السنوات الأخيرة آخر 5-6 سنين خاصة الأجواء ولات حار، حتى في سبتمبر حتى أكتوبر لاحظتوا السنوات الماضية أكتوبر زادة كان حار. على كل حال السنة دي مازلنا ما نعرفوش أكتوبر، ولكن من المؤكد اللي خلال شهر سبتمبر الحرارة باش تقعد موجودة بطبيعة، مش كيما الأيام الماضية، ولكن مش نعيشوا بعض الأيام الحرارة تكون أعلى من المعادلات بقليل. يعني إيش معناتها؟ باش مش نخوف الناس، ما قلتش فما فما يعني حرارة بدا 40 درجة ولا موجة حر أخرى، لا، ولكن الحرارة باش تكون أعلى من المعادلات. المناطق اللي من سنة تسجل مثلا 28 درجة كحرارة قصوى أو 29 و30 درجة تنجم تسجل 32 و33 و34 درجة وحتى أكثر شوي. هذاش معناتها هذاش معناتها أعلى من المعادلات. ولكن هني قلت معناتها ان شاء الله يعني انطلاقا من بدايه سبتمبر ان شاء الله يعني بعد ايام قليله باش يكون فما تراجع ملحوظ الحراره بالمقارنه مع الكل اللي نعيشوا فيه. راه كنا في 49 و48 و47 و45 في اغلب المناطق التونسيه، توا باش نرجعوا للحراره 30 ان شاء الله. حاجه اخرى زاد هي اليوم تفما كميات من الامطار خاصه في ولايه جندوبه، في جندوبة في غرب بيماء وفي المناطق المجاورة، هو في الحقيقة يعني يذوم حالات عدم استقرار سريعة مازلت باش تكون موجودة الأيام القادمة حتى غدوة ونهار الاثنين وثلاثة. أما الحقيقة يعني حالات محلية جدا يعني تهم مناطق معينة في ولاية الكاف، ولاية القصرين، ولاية سليانة، ولاية جندوبة كيما اليوم، والتأثير متاعها يكون سريع في بعض المناطق. ولو أن راهو اليوم حسب الصور في غار ديما مع أمطار غزيرة والمياه جرت في الشوارع، فما كمية طيبة تنجم تكون حتى على الأقل 20 مليمتر، ولكن كما قلت الأمطار الأسبوع الأيام القادمة حتى غدوة يعني محلية، كميات ضعيفة محلية تنجم تكون غزيرة في وقت وجيز في بعض المحطات في محطة أو اثنين، ولكن مش أمطار عامة تهم يعني مناطق كبيرة ولا برشا ولايات. في انتظار الأهم هيبة ممكن خلال العشرية الثانية من سبتمبر والثالثة إن شاء الله حسب التوقعات إن شاء الله باش يكون طمأ أمطار إن شاء الله.
0: ان شاء الله ربي كل ما يعطينا يعطينا بلطفه. هاكا ديما ناخذوا اخر التحيينات بالنسبه للريح، فما ريح هكا انشطه بحريه ما يهمنا، نعرفوا الانشطه البحريه فما ناس خارجه كونجي وكل
1: لا ما فماش تقلبات كبيره هيبه، معناتها ما عندناش يعني حتى التقلبات تكون سريعه في العشيه في المناطق الغربيه الجبليه، ولكن على يعني في شرق تونس ولا حتى في شمال تونس نجم نقول الوضع عادي، البحر قليل الاضطراب او مضطرب نسبيا، ما فماش قلق كبير، نعوموا ونعسوا على صغيراتنا ونبعدوا على المناطق نتاع المواني والصخور هي اللي ديما ساعات تكون فيها سباحه معناتها يعني تقلق شويه، نبعدوا زاد على ساعات الذروه نتاع القايله نتاع الشمس نتاع السخانه ونعسوا على صغيراتنا ولا باس ان شاء الله.
0: ان شاء الله يعطيك الصحه استاذ عامر بحباك العاده، ينورنا باش يعطينا ديما اخر التحيينات الخبير في طقس تونس. شكرا لك استاذنا يعطيك الصحه، نتمنوا لك ويكاند هكا جميل مع العائله الكل. سينو احنا نسلموا على كل مستمعينا ومستمعاتنا، عندنا زميلتنا امينه دونك تبع فينا، امينه بوسيفي تعيش في اجواء احتفاليه كونجي، دونك سلموا عليها حتى هكا جوهره فيم تسمع في الطقس الامور الكل. دونك نسلموا على امونه الغالي وعلى بنوتوت على العائله الكل، ان شاء الله ديما الافراح قائمه وان شاء الله ديما الاجواء على العال. احنا مازلنا مواصلين معكم الرونديفو كالعاده حتى للعشرة، هجوره تكون حاضره معكم باش تعطيكم اخر الاخبار والتحيينات وتسويت، واحنا كالعاده موسيقتنا تكون على موجات جوهره فيم وجوهره فيم تي في.

0: على مأخذ ما في مشكة
1: عادي بشير
0: موراقك بالبيت مفشكة
1: ماشي بتقطع
0: عادي بشير

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. هاجر النوالي.
1: ليلا على موجات الجوهرة في مستمعينا الكرام، أسعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا الموجز الأخباري. أشرف وزير الداخلية خالد النوري اليوم بمقر نادي الأمن الوطني بسكرة على حفل تكريم المتفوقين في الامتحانات الوطنية للسنة الدراسية والجامعية 25 و2026 و2000 من أبناء منتسبي وزارة الداخلية من مختلف الأسلاك، وفي مقدمتهم أبناء شهداء المؤسسة الأمنية وجرحها، وذلك في إطار الاحتفال بيوم العلم. وتولى الوزير بالمناسبة إلقاء كلمة ترحم خلالها على أرواح الشهداء الأبرار، متمنيا الشفاء العاجل لمصابي الواجب، حيث أكد الالتزام الراسخ بمواصلة دعم أبنائهم وتوفير الرعاية الشاملة لهم ولأسرهم وفق ما جاء في بلاغ للوزارة. دوليا، ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات والانهيارات الطينية التي اجتاحت مناطق في نيبال إلى 633 قتيلا ونحو 3000 مفقود وسط استمرار عملية البحث والإنقاذ لليوم الرابع على التوالي وفق ما أعلنت السلطات النيبالية. الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يقول أن ما لا يقل عن 37 شخصا لقوا حتفهم بعد أن تسبب هجوم روسي بطائرة مسيرة على مستودع للذخيرة في منطقة كييف في وقوع انفجار، متعهدا بمعاقبة المسؤولين عن إهمال مشتبه به في ثاني حادث من نوعه خلال شهرين. دوليا أيضا، قال القائم بأعمال وزير الثروات الطبيعية في إقليم كردستان العراق إن إنتاج النفط في الإقليم استؤنف ليتراوح بين 220 ألف برميل يوميا و 230 ألف بعد عودة الشركات إلى العمل في أعقاب الاضطرابات التي تسببت فيها هجمات بطائرات مسيرة خلال الحرب الإيرانية. وفي ختام هذه الرتلة الإخبارية فكرة عن أحوال الطقس هذه الليلة، حيث يتميز الطقس بظهور سحب محلية كثيفة مع خلايا رعدية محلية مصحوبة ببعض الأمطار بمناطق الشمال في بداية الليل، ثم تكون السحب عابرة بأغلب المناطق. الرياح تهب من القطاع الشمالي بالشمال ومن القطاع الجنوبي بالوسط والجنوب، وتكون قوية نسبيا قرب السواحل الشمالية وبأقصى الجنوب، وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات. البحر يكون مضطرب بالشمال وقليل الاضطراب ببقية السواحل. أما درجة الحرارة هذه الليلة فتتراوح بين 28 و32 درجة قرب السواحل وبالمرتفعات، وبين 33 و38 درجة ببقية الجهات وفق توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي. نهاية الموجز، في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار،
2: www.jawharafm.net

0: ميكرو جوهرة ما تخليهاش في قلبك.
1: الو جوهرة فهم، بارك الله فيكم على كل رسالة توجهها للمسؤولين وخاصة المسؤولين النظاف، وهذه رسالة أخرى بربي ضد الداخلية. قصوا علينا اليوم البارح الضوء يلعبوا بينا معناتها في جوهرة في سواد غنيل، ديجا عملنا ريكلاماسيون، يقول لك شاورج كبير يخدم بالماكينة نفس بالماكينة، ما يقول لك شاور وسخونة معناتها البرة فما تقريبا 55 سخانة وفي الديار فما 43 سخانة.
2: لا حول ولا قوة إلا بالله، والله أنا شيخ لقيت عمري في هذا في تونس، والله لقيت والله لقيت عمري في لقيت شيء هذا حتى في تونس وقت النزيل لقيت قط قام شيخ، والله لقيت شيء وقع في تونس.
3: ربي أنا ديما نكلم فيكم على مركز إدماج أسرة واحد يا رسول الله 150 زيت لا تفتلم لرئيس الجمهورية للويدي.
4: ربي أخويا يقول لي شنقعدوا نلعبوا مع دار الماء في كشكاش نهار فهمتني يفكروا الماء ساعتين حي الرياض توا كيما توا واحد يروح قبل نص النهار يرقى الماء يسكر بلايس أخرى الماء يمشي وما يقص الجملة، يعني الواحد يدور سوسة كاملة الصباح يخدم على روحه وبلا يقصش فيها الماء جملة، تعرف أنا يقصش ماء فيها الماء جملة وبلايس بالوقت بلايس كما نقولوا الساعتين، حتى قلنا الساعتين والله مش مشكل واحد يروح على قد ينجم يدوش ويغسل حالته من السخانة تو يروح ما يلقى حتى شيء، عبيهم اللي تقعد حتى الخمسة تاع العشية هم اللي يقعدوا للنص الليل وهم عباد فهمتني يقصوا عليها الماء باش فهمتني هما يرتاحوا، يا بي راني مش قاعد نستهلكوا في الماء، راني الماء مش قاعد نستهلك فيه، يعني خويا نروح فهمتني جيت باش ندوش ونقعد، الماء مقصوص من برا فماش ماء من برا كل شيء في الدار فماش ماش واحد شو يعمل، والله غريبه والله اقسم بالله غريبه والله.
0: عبر وزيد عبر تكلم وفرغ قلبك على 73 24 3000 والا 29 100 100 ميكرو جوهرة ما تخليهاش في قلبك.

49 دقيقة على موجتنا. تحية لكم وين ما كنتوا في الاستماع والمتابعة كالعادة. مازلنا مع الموسيقى مع الأخبار الفنية وأكيد التيت اللي بشاسمه بعد شوية بشاسمه لواحد من الأصوات اللي كانت حاضرة في إطار مهرجان كارتاج. نحكي على تامر عاشور اللي الجمهور كان حاضر وأثث سهرة ناجحة لتامر عاشور بيان سور اللي يجي أول مرة لتونس ولكن يلقى الحفل أمام شبابيك مطلقة. دونك تامر عاشور كما قلنا اللي أغانيه تكون ترند على المنصات الكل. تامر عاشور ينجح مش فقط في تونس ولكن زاد في الحفلات اللي قدمها في الساحل الشمالي في مصر وكذلك في السعودية. نحكي على حفلتين قدمهم بالسعودية الأولى في جدة ثانية في أبها. حفلات كما قلنا تتصدر الترند. الأولى كانت في موسم جدة على مسرح عبيل جوهر أرينا والثانية موسم صيف عسير في أبها كما قلنا على مسرح طليل مداح. تولى تنظيم الحفلتين شركة البنشمارك بيان سور. يعني نحكيوا على كاليتي نحكيوا على فرجة يعني تكون صوتية بالأساس وفرجة زادة للفريق اللي يكون حاضر والمايسترو هاني فرحات وكما قلنا كل العاصفين اللي يخليوا هكا الحفلة عندها شارم آخر. دونك نحكيوا كما قلنا على تامر عاشور اللي تصدر تراند من خلال حفلات ناجحة من خلال زادة أغاني ناجحة. نحكيوا كي يقولوا تامر عاشور نقولوا حيجيلي موجوع بيان سور الغنية اللي جمهور التونسي رددها في إطار مهرجان كارتاج الدولي وكيف كيف زاد الألبومات متاعو الكل. كما قلنا تامر عاشور يكون حاضر في بلايست متاعنا وبتاتر يكون حاضر زادا في سهرات هكا خاصة في رمضان أو في مهرجاناتنا مش فقط في كارتاج. يعني يخرج علش لي يكون في الحمامات. دونك إذا كان عنده جمهور بتاتر يكون في أحدى المسارح اللي تتمنوا انه الفنانين متاعكم يكونوا حاضرين فيهم مش فقط على مسرح كارتاج. احنا يكون حاضر معنا في البلايست متاعنا بيان سور كل الموسيقى تكون حاضرة في البلايست متاعنا كيما تامر زادة حسني اللي يكون حاضر كيما قلنا الغنيات اللي رددها الجمهور يكون حافظها. رؤوف ماهر الصوت التونسي اللي تألق في المهرجانات كعادته مع جمهوره اللي يحب غناه ويسمع كل ألبومات وكيف كيف يتفاعل مع كل تدويناته على مواقع التواصل الاجتماعي وأكيد موزيكا ترافقكم انتوما وين ما كنتوا. معناش شيرين لكن عنا خبير على شيرين بيان سور. شيرين اللي رجعت صيفة 2026 لجمهورها فنانة مصر كما يتقى لها فنانين وكيف كيف زاد جمهورها. دونك وهي تقول انه كلنا فنانين مصر مانيش انا فقط صوت مصر كل المطربين المصريين هما يعتبروا صوت مصر. دونك شيرين اللي ترجع كما قلنا للغناء واحدة واحدة. طبيب شيرين يقول انا فرحان بالانجاز اللي قدمته لشيرين بما انها رجعت والعلاج متاحة قعدت هكا كما قلنا يعني ماشي بخطوات ثابتة. الناس كل شافوا خسارة الوزن اللي خليت شيرين تعود للياقة البدنية متاحة. كما قلنا هي وجهة زادة رسائل من خلال انستغرام متاحة لجمهورها قلوا سأعود بقوة كيف كيف زادة طبيبها اللي يكون حاضر معها. دكتور نشوفوا أغاني إن شاء الله ترجع من خلال شيرين لجمهورها والصوت الجميل صوت مصر بيان سور ترجع للوطن العربي بسهرات وعلاش ليه تعود زادة تونس من خلال لقاء مع الجمهور. هي عندها برشا ما جيتش لتونس نعرفوا شيرين عندها محبين في العالم الكل. دونك إذا كان باش تجي أكيد باش تكون أمام شبابيك مغلقة. دونك خليكم مع الموسيقى احنا هكا نوصل معكم الآخر الرونديفو بالنسبة لليوم في ويكاند زين إن شاء الله. ويكاند تكون زين عليكم الناس الكل ردوا بكم على رواحكم اللي في ثنية. تحيات لكيب الكل حسام الجيد في الإخراج تحيات زادة مروان سعد في التنسيق العام شكرا لسامي دويهري في ساعتنا الأولى هيبة لوسيف كانت معكم من قدام ميكرو الدنيا وما فيها. نخليه هكا الموسيقى ترافقكم وكيف كيف زادة برامجنا اللي تبع معكم باقي السهرات احمد الحبيس ان شاء الله بعد شويه. انا نقول لكم بون ويكاند تشاو تشاو باي باي.

0: 24 3000
1: 29 100 وإلا 73 24 3000.
2: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. هاجر النوالي.
3: تجدد على موجات الجوهرة في مستمعين الكرام، أسعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا الموجز الأخباري. تخرج اليوم 149 متفقدا ومتفقدة للتعليم الابتدائي بعنوان سنة 25 و2026 و2000، وذلك خلال حفل أشرف عليه وزير التربية نور الدين النوري تحت شعار من التكوين إلى قيادة الفعل التربوي، بحضور ولي نابل هنا الشوشاني وعدد من الإدارات التربوية الإدارية الجهوية والمركزية. وتوزع المتخرجون حسب بلاغ لوزارة التربية على 3 اختصاصات، بينهم 99 متفقدا ومتفقدة في اللغة العربية، و45 في اللغة الفرنسية، و5 في اللغة الإنجليزية. وفي كلمته الافتتاحية أشار وزير التربية إلى أهمية دور المتفقد في تطوير أداء المدرسة وتحسين جودة التعليم، مؤكدا أن المدرسة العمومية تظل أولوية مطلقة في اهتمامات الدولة وتوجهاتها، باعتبارها الحصن المنيع للمجتمع والقاتل الأساسي للتنمية، مشيرا إلى ضرورة مضاعفة الجهد لتعزيز دورها والارتقاء بجودة خدماتها التربوية. والوزير يضيف أن مختلف المناظرات المهنية قد تم فتحها، وأن ذلك يتنزل في إطار رؤية أشمل تصوغ محاورها اللجان المختصة بما يضمن استدامة التكوين وتطوير الكفاءات التربوية. توقع المعهد الوطني للرصد الجوي زيادة طفيفة في كمية الأمطار خلال أشهر سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر 26 و2000 مقارنة بالمعدلات العادية، ورجحت التوقعات المناخية الموسمية تسجيل درجات حرارة أعلى من المعدلات العادية خلال الفترة ذاتها، كما أظهرت سيناريو أمطار تفوق المعدلات المناخية المرجعية بقليل، وذلك وفق نشرة التوقعات الموسمية الصادرة اليوم. وتمثل أشهر سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر فصل الخريف في تونس، والذي يتميز بانخفاض تدريجي في درجات الحرارة واستئناف هطول الأمطار خاصة في شمال البلاد والمناطق الساحلية، في حين تسجل مناطق الجنوب كمية أقل من التساقطات. أما المعدلات الموسمية لدرجات الحرارة خلال الفترة ذاتها فتتراوح بين 16 درجة و22 في الشمال والوسط، وبين 21 و24 درجة مئوية في الجنوب، كما تشير إلى تسجيل أدنى المعدلات في المناطق المرتفعة أبرزها مدينة تالا، وفق ما أورده المعهد الوطني للرصد الجوي. دولياً الآن، أقر القادة الإيرانيون بالخسائر الاقتصادية الناجمة عن الحرب مع الولايات المتحدة، ودعا الزعيم الأعلى الحكومة إلى التعامل مع هذه التحديات، في حين أفاد الرئيس بأن التجارة الخارجية تقلصت بنحو الثلث بسبب العقوبات الأمريكية والحصار الذي تفرضه واشنطن. نائب وزير الخارجية الإيرانية يقول أن بلاده مستعدة لاتخاذ إجراءاتها المتعلقة بمضيق هرمز متى نفذت الولايات المتحدة التزاماتها، مؤكدا أن طهران ليست في عجلة من أمرها لإعادة فتح المضيق إذا لم تفي واشنطن بتعهداتها. ومن أخبار العالم أيضا، يواصل الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاته على مناطق متفرقة في منطقة جنوب لبنان، مستهدفا إياها بالقصف المدفعي والغارات الجوية والتفجيرات وإذرام الحرائق، وفق ما أوردت وسائل إعلام عربية. نهاية الموجز، في أمان الله.
2: للمزيد من الأخبار، www.jawharfm.net.
4: بعد العرب سات، جوهر اف ام تي في على نايل سات. عدل الفريكونس واعمل ميزة جور للباقة التونسية. 11657 فيرتيكال. جوهر اف ام تي في وسع

0: Jawara Sport. Avec l'équipe sport sur Jawara FM.
1: برعاية
2: مخاطبكم مشغول لأنه قاد يحكي بالتليفون اون ليميتي.
1: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو. تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار اكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
0: اريدو طور عالمك. جوهر سبور.
3: مساء النور، مرحبا بكم الناس كلها معنا في جوهرة سبور. اليوم تلعبت الدفعة الأولى من مقابلات الجولة الثانية في بطولة رابطة المحترفة الأولى. أربع مقابلات سجلوا خلالهم سبعة أهداف. البداية بملعب حمادي العقربي برادس، النادي الإفريقي فاز على الأمل الرياضي بحمام سوسة بنتيجة هدف مقابل صفر. الهدف الوحيد في المقابلة سجله معتز الزدام في الدقيقة 88 وهو أول أهدافه بقميص النادي الإفريقي. نسمع المدرب المساعد خالد المليتي شنو قال على انتصار فريقه في ميكرو مراسلنا رضا الخليفي.
4: كما شفتوا وكما توقعنا نحن قبل الماتش كنا نتوقع باش تكون مقابله صعيبه. المقابلات اللي في رادس الكل متوقع معناتها اغلب الجمعيات تجينا وباش تلعب تحاول تلعب كما لعب حمام سوسه اليوم. فريق محترم تفرجنا فيه، فريق اللي يعرف يسكر المنافذ ويلعب على الهجمه المرتده. دونك اللي ترنين عليه واللي شفناه معناتها في الفيزيوناج لقيناه في الماتش الحمد لله جاي البونت معناتها في الاخر. لي شانجمون تاعنا كيف بدلنا وصرنا نلعبوا حتى باربعه مهاجمين، خلينا لو ريسك معناتها لو توب ولو توب باش نربحوا. الحمد لله صافي وربحنا وتروا بوان تري امبورتون في الديبيون تاع الشامبيون الحمد لله.
3: مدرب الامل الرياضي بحمام سوسه يوسف لوميهبي هو شنو قال على الهزيمه.
5: نكون كان فرحان بالاولاد تاعي على المجهود اللي قاموا به على الديسبلين تكتيك. كنا واقفين كما يلزم زميتان بالتعب، كنا عارفين اللي النادي الافريقي باش يقوي في النسق. كنا نعرفوا اللي النادي الافريقي مش المنافس المباشر نتاعنا، عندنا دي كونكورون ديريكت كبير. هذوك ماتشات بالنسبه لنا نحن لازم نكونوا فيهم حاضرين بالكثير.
3: في ملعب مصر بن جنات الاتحاد الرياضي المونستيري فاز على الملعب التونسي بنتيجة هدفين مقابل هدف. وائل الورغمي كان سجل بقلاوة في الدقيقة 31، ثم رايد بوشنيبة عدل الاتحاد المونستيري في الدقيقة 34 قبل ما يسجل صالح البرهومي هدف الانتصار لفريق عاصمة الرباط في الدقيقة 45 ويمنح فريقه 3 نقاط ثمينة. نسمع مدرب الاتحاد الرياضي المونستيري رومان فولز شنو قال على الانتصار، خاصة انه يشوف انه فوز مستحق وفرحان برشا بالمجموعة الشابة في الفريق.
6: C'est une belle victoire. C'est un très bon adversaire aussi en face. Il faut le souligner. C'est pas une équipe faible du tout. C'est une très bonne équipe. De très bons joueurs. Le plan de jeu est intéressant aussi. Donc c'est une belle victoire. Ça montre aussi l'état d'esprit de l'équipe. Encore une fois, c'est un groupe jeune. C'est un groupe qui apprend beaucoup. C'est un groupe qui est très réceptif. C'est pas tous les jours facile quand vous avez un effectif jeune. Il y a des hauts et des bas. Des bons côtés, des mauvais côtés. Mais la réalité, c'est qu'ils travaillent très bien.
3: في المقابل مدرب الملعب التونسي توزي ماريوكو ماهوش راضي على أداء فريقه، خاصة قال إنه مش معقول إكيب في السينيور تقبل زوز أهداف بالكافية هذيك وفي ظرف 10 دقائق.
7: Il a deux matchs aujourd'hui. Un match jusqu'au premier but de notre adversaire, on a très bien entré de nouveau. On a créé l'occasion, on a fait un but, on peut faire, il doit faire au moins un autre but. Pendant ce temps et après on souffre but jusque deux minutes après un but qu'une équipe senior on peut pas souffrir. Un but qui a deux erreurs, l'action avant et après sur le corner, c'est un but que je regarde seulement l'équipe de moins 12 à moins 11 à souffrir un but comme ça, c'est difficile. Et après l'équipe a...
3: المقابلة الثالثة اليوم كانت تلعبت في ملعب طيب المهيري بصفاقس. النادي الرياضي الصفاقسي فاز على ترجي الجرجيس بنتيجة هدفين مقابل هدف. محمد الطرابلسي كان سجل السي اس اس في الدقيقة 23، ثم اياد بالوافي كان سجل هدف الثاني في الدقيقة 56 قبل ما يذلل الفارق لفريق ترجي الجرجيس الهادي جرتيلا في الدقيقة 90+3. المدرب المساعد للسي اس اس عبد الكريم النفطي في ميكرو مراسلنا فوزي الخماسي يقول على عكس الشوط الأول عملنا شو الثاني ممتاز وعرفنا كيفاش نحققوا الانتصار.
8: الحقيقة المونتا ما كانش بريما في المستوى، لكن الحمد لله سجلنا وقت الأحنا في الموفي بالمتاعنا هذيك الليسانسيال، وبعد خذينا بجمع الأمور. شو الثاني كان أفضل بكثير، خلقنا اكثر من فرصه لحقيقه، ما فما تصديات ايمن دحمان في المقابل ما عرفناش نستغلوا انه نقفل المباراه ثالث هدف. اليوم عوده اياد بالوافي مهمه جدا وتسجيله تسجيله في اللقاء، دخول حكيم زاد باش يعطي اكثر فاعليه على مستوى وسط الميدان، غيث صغير كيف رجوع العبسي، كنا خير في البوسيسيون سيتو واكثر ثقه على مستوى التحكم بالكره. خلقنا فرص اوكي تقول لي انت ترانزيسيون على مستوى انه بدينا على الاطراف، لانه في الاول كانت عندنا مشكله على وسط الميدان حقيقه، ترجي جيس البحر شويه وسط الميدان، لكن الشوط الثاني عرفنا كيفاش نكونوا موجودين، الدخول ضعيف، الدخول موتيبيلي اللي اعطانا اكثر فاعليه على مستوى الوسط.
3: في المقابل منصف المشارك مدرب ترجي جرجيس يشوف انه فريقه قدم مقابله محترمه وبروفا ممتازه قبل مسابقه كاس الكاف، المقابله ضد فريق دومبرز السنغالي اللي باش تكون في ملعب الطيب لمهيريا.
9: دخلنا المقابله كي لازم، ضيعنا كنا احنا نستحقنا باش ضيعنا فرصتين وثلاثه قبل ما يتسجل سي اس اس على على على هوكو في التمركز بتاعنا، كنا نجم نتجنبوه الهدف الاول، لكن في الأخير اللاعبين قاموا بمقابلة كبيرة. في الشوط الثاني عملنا ثلاثة تغييرات، التغييرات عطيته كلها وضيعنا، شفتوا معنا في بداية الشوط ضيعنا فرصتين ولا ثلاثة، كنا نجم نعدل النتيجة، لكن الهدف الثاني يمكن مس شوية اللاعبين ومع حرارة الطقس مع الرطوبة، شفتوا معنا تبارك الله فيهم الفريقين الاثنين اللي كملوا المقابلة كما هذه. مقابلة كانت ممتازة بصراحة، معناتها الناس اللي فرضت المقابلة وما كأنها ماشي مقابلة بتاع بداية موسم وحرارة عالية، كان ريتم عالي. في الأخير شكر كبير للاعبين وإن شاء الله توما علينا إلا نحضروا مقابلة جاية. بروفة ممتازة إن شاء الله، إن شاء الله نطلب من جماهير نادي الصفاقسي يساندونا إن شاء الله، في الواحد نعرفوا أن جماهير ضيافة إحنا والله العظيم وكأن في جريس نلعب اليوم، وإن شاء الله يدزوا معنا إن شاء الله في المقابلة ويحضروا للمقابلة كأس الكاف، وإن شاء الله نكونوا في الموعد.
3: المقابلة الأخيرة اللي كانت لعبة اليوم في استاد الشتي والمستقبل هذه بالمرسى تعادل مع تقدم ساقية الدير بنتيجة 0-0، مقابلة اللي عرفت إقصاء حمزة الربعي من جانب تقدم ساقية الدير في الدقيقة 83. غدوة تتلعب الدفعة الثانية من مقابلات الجولة الثانية في بطولة رابطة المحترفة الثانية، نعطيكم البرنامج تاع مقابلات غدوة في الملعب الأولمبي بسوسة النجم الرياضي الساحلي نجم المتلوي، مقابلة زفرة خليل الجري في الفار باش يكون أسامة بن إسحاق، في استاد شاد لزويتن شبيبة العمران الترجي الرياضي التونسي مقابلة زفرة سيف الورتاني في الفار باش يكون البرتغالي إلدر ماليرو، في استاد حمام لمف نادي حمام لمف النادي الرياضي البنزرتي مقابلة زفرة أمير العيد في الفار باش يكون برونو استيفيس الحكم البرتغالي هو اللي باش يكون حكم

0: بحمام سوسة نهار الأربعاء 16 سبتمبر، اتحاد بن قردان النادي الرياضي الصفاقسي، نهار الخميس 17 سبتمبر الملعب التونسي النادي الإفريقي، الترجي الرياضي الجرجيسي يلعب ضد الاتحاد الرياضي المونستي. نحكيو على الألعاب المتوسطة، نحكيو على كرة اليد. منتخب الأوسط كان فاز اليوم على كوسوفو بنتيجة 39-35. في السيدات في كرة اليد إن شاء الله تكون ميدالية ذهبية لمنتخبنا في السيدات اللي يلعب غدوة انطلاقا من ماضي ساعتين ضد نظيره الجزائري. في كرة القدم غدوة منتخبنا الوطني التونسي باش يلعب المباراة النهائية اللي باش تكون ضد المنتخب الجزائري انطلاقا من 6 متاع العشية. مادام حكينا على الألعاب المتوسطة، بعد اختفاء المصارعة شهد الجلجلي وأيضا لاعب المنتخب الوطني التونسي في رياضة الكرة الحديدية محمد أمين السعيدي، اختفاء الرباع التونسي اللي هو محمد أمين بو حجبة لاعب المنتخب الوطني التونسي لرفع الأثقال، اللي رئيس البعثة متاع المنتخب الوطني رضا العيشي كان أكد أنه بو حجبة اختفى من مطار روما قبل دقائق من إقلاع الرحلة المتجهة إلى برنديزي، وأوضح أنه غياب حجبة تم اكتشافه بعد صعود الوفد للطيارة اللي يتم إثر الوصول إلى برنديزي، إعلام الجامعة التونسية لرفع الأثقال بالحادثة، وأشار إلى أنه اختفاء الرباع فاجأ الجميع خاصة أفراد الوفد، وأنه ما أبدى حتى نية للتغيب خلال فترة التحضيرات. كما قلت هذا ثالث اختفاء لرياضينا في الألعاب المتوسطية تورنتو 2026 بعد شهد الجلجلي محمد أمين السعيدي، واللاعب الثالث هو محمد أمين بوحجبة. كانت هذه آخر نشراتنا الرياضية لليوم، قدم لكم أنيس الذوادي النشرة هذه وآخر الأخبار موجودة على السيت متاعنا جوهرة فام بوينت وأيضا على الباج متاعنا سبور جوهرة فام. لكم زينة نسي كل في الأمان.
1: سيتي جوهرة سبور. جوهرة سبور.

0: احلى الاغاني الشرقيه على جوهر اف ام.
1: تسمعوا جوهر باي نايت مع احمد الحباسي على جوهر اف ام.
2: مرحبا، اهلا وسهلا بالجميع في مواد صارت الليله من جوهره باي نايت من العشرة حتى الماضي ساعه. نترافقوا نتقابلوا ونحاولوا ان ننسوكم انتم في الخدمه ولا في الدار ولا في الطريق، مختلف مطابعتنا الثقافيه والفنيه، خير اخبار المهرجانات، فقراتنا الموسيقيه تكون حاضره، السمر نايت ميكس، الفلاش باك التسلطينه والسهره العالميه. نرافقوكم وننسوكم، تحياتنا للجميع، كل المستمعين والمستمعات اللي يسمعوا فينا في تونس ولا خارج تونس. يسهر معكم الليلة سي حسام القايد في الإخراج التقني، أحمد حبسي من قدام الميكرو. البداية كالعادة تكون بالموزيكا كازو ربي صبرني ألفا فيل بيجين جابان، وقبلها بالكل هذه مريم نوردين غالي.

هذا كازو ربي صورني، كازو واحد من نجوم مهرجانات صيف 2026 اللي كان موجود في عدد كبير من المهرجانات. تسمعوا في راديو جوهرة فام في جوهرة بنات ولا 10:28 دقيقة صاريتنا، مازالت متواصلة معكم حتى الماضي ساعة. نحكيو بعد شوية على آخر أخبار المهرجانات بيان سور وكل ما يهم مهرجانات صيف 2026. قبلها نحكيو على شاب خالد اللي كان موجود في الرباط في المغرب وكان تعرض لموجة كبيرة من الانتقادات. سبب هو أنه أحيا حفل والباج متاعه هبطت مجموعة من الصور وفيديوهات للمشاركة متاعه في مهرجان راب أفريكا اللي يتزامن مع فترة الحداد الوطني في الجزائر اللي عنتها السلطة الجزائرية بعد الحراق بتاع الغابات اللي أودت بحياة عدد من الضحايا. وزادت كما قلت حدة الانتقادات بعد نشر صفحات شاب خالد الرسمية صور ومقاطع فيديو من الحفل ظهرت فيها أجواء الاحتفال، وهو ما اعتبره عدد من المتابعين والفنانين عدم مراعاة لمشاعر عائلة الضحايا والظرف اللي تمر به البلاد. دونك هو بطبيعة الجزائري غاني في المغرب فيها إشكال يبدو، تزيد مع الصور هذه فترة حداد أكيد يكون فما إشكال. انتوكا بعد شوية نحكي وزاد على إشكال آخر صار في حفل الفنان ثامر عاشور وشنو صار بعده. نحكي وزاد على الموعد الجديد بالنسبة لحفل مرتضى الفتيتي في مهرجان الجم موسيقى العالم في دورته الثامنة، كانت أجل في موعده الأصلي. طبعا نحكيه بعد شوية على الموعد الجديد بالنسبة للحفل. نخليك مع مارون فايف نيا سيا هيو دافيد جيتاونا سموزدا أنغام وراجعيننا

0: Floating Through Space الغنية متاع سيا وديفيد جيتار اللي نسمعها للعشرة 40 دقيقة على موجة الجوهرة FM تسمو في جوهرة باي نايت
1: انفو فيستيفال.
0: نحكيو على دورة ثانية مهرجان الجم موسيقى العالم واحد مهرجان القليلة اللي ما زالت حتى التوا في بلاغ صدر اليوم العشية. إدارة مهرجان الجم موسيقى العالم تعلم جمهورها الكريم أنه بعد انقطاع تيار كهربائي تم تأجيل الحفل اللي كان مبرمج على 25 أوت وأسوق أن تم معلمكم بهذا في آخر لحظة تم الإلغاء. نذكر وقتها كان مرتضى في الطريق وفرخته كان أغلبها موجود في المسرح الروماني بالجم. وبعد تعطل بطبيعة أصلاح المحطة نتاع توليد الكهرباء تم تأجيل الحفل. ويقولوا في البلاغ في إطار حرص إدارة المهرجان تمكين جمهورها متابعة الحفل هذا نعلمكم أن مفاوضات جارية حاليا مع الفنان مرتضى فتيتي لإقامة الحفل يوم 5 سبتمبر 2026 وتم التوصل لاتفاق أولي في الخصوص هذا. نحن في انتظار التأكيد الرسمي والنهائي مع الفنان مرتضى سنوفيكم بكل المستجدات فور ورود التأكيد الرسمي. جوست معناتها البلاغ يجي في إطار المتابعة على أكثر ولا أقل باش يحطوا في بال الجمهور أنه ما تمش إلغاء وأنه فما موعد مبدئي لإقامة الحفل يكون نهار 5 سبتمبر بالسبت الجاي. دونك ينجم يكون الحفل هذا. نذكر أنه مهرجان الجم لموسيقى العالم ثاني حفل يتأجل. مرتضى كان يتأجل والموعد الجديد مبدئيا 5 سبتمبر مبدئيا بيان سور. الحفل الثاني هو حفل زياد غرسة اللي تم تأجيله بسبب بيان سور ديما نفس الإشكال اللي هو الطيارة الكهربائي وتم الإعلان على التأجيل هذا عندهم 24 ساعة. دونك تم تأجيل الحفل هذا مازال ما فهمش الموعد الجديد وكيد إدارة المهرجان باش تعلن الموعد الجديد. بقية السهرات باش تكون بالنسبة لمهرجان الجم 29 أوت اليوم زاد بالنسبة لإدارة المهرجان أعلنت على تأجيل الحفل اللي كان برمجة ليلة بالنسبة للتريبيوت جيبسي كينجز باي جيبسي بيلو اللي كان برمجة اليوم إلى موعد لاحق وسبب المرة هذه أسباب لوجستية. دونك هذا بالنسبة لسهرة الليلة ما زالت سهرة حتى التوا نستناو إذا كان باش تصير وإلا باش يكون فما تأجيل مش بسبب الكهرباء ولا أسباب لوجستية. لكن حتى التوا الحفلة قائمة في موعدها 31 أوت في المسرح الروماني بالجم لاختتام بين ظفرين. لأنه إذا كان يتأجل ثلاثة حفلات فإنه ما زال مناش نحكي والاختتام. لكن آخر عرض كان برمج في البرمجة الرسمية هو وليدة تونسي 31 أوت إن شاء الله بيانسور يصير في الموعد امتع. وبقوا معنا ديما في الاستماع والمتابعة موصلين معكم حتى الماضي ساعة في جوهرة بنايت. نخليكم مع بهي سلطان بلاك بوكس هيدي دنيا وراجعين.

هذا هذه دنيا سيدي الهري غني نص معها للعشرة 57 دقيقة حتى سبون في راديو جوهرة فهم في جوهرة بانا عصارية تمدت من العشرة متواصلة حتى الماضي ساعة شوية أخرى تستنوا موعد موجز لحدش الأخبار مع هجر نويري نجوح نكمل معكم مختلف متابعاتنا وأخبارنا وفقراتنا حتى الماضي ساعة في جوهرة بانايت.

بعد العرب سات جوهرة اف ام تي في عنا إلسات عدل الفريكونس وعمل ميزة جور للباقة التونسية 11657 فيرتيكال جوهرة اف ام تي في.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أفهم. هاجر النوالي.
1: المواعيد تتجدد على موجات الجوهرة في مستمعينا الكرام، سعد الله مساءكم واهلا بكم الى هذا الموجز الاخباري. اكدت وزارة الصحة في بلاغ لها هذا المساء انها تتابع بالتنسيق مع الهيكل الصحية الجهوية تطور الوضع الصحي المرتبط بارتفاع درجات الحرارة، وافادت الوزارة بانه تم خلال الفترة الممتدة من غرة جويلية الى 29 من اوت 26 و2000 تسجيل 633 حالة إشارة وتكفل صحي مرتبطة بتداعيات موجة الحر، ولم تسجل أي حالات تعطل في استمرارية الخدمات، كما تم تفعيل آلية التنسيق والمتابعة على المستويين المحلي والجهوي بما مكن من الاستباق وتعبئة الموارد الضرورية وفق تطور الوضع. ووزارة الصحة تثمن جهود الإطارة الطبية والشبه الطبية والإدارية وجميع المصالح والهيكل المتدخلة في استقبال المرضى والتكفل بهم وضمان استمرارية الخدمات الصحية. أيضا وزارة الصحة دعت مجددا إلى تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الذروة والإكثار من شرب الماء وإيلاء عناية خاصة لكبار السن والأطفال والمصابين بالأمراض المزمنة، والتوجه إلى أقرب مؤسسة صحية عند ظهور علامات الإجهاد الحرارية. وأكدت مواصلة تعبئة الإمكانات الطبية والتقنية الضرورية لضمان التكفل بالمواطنين في مختلف جهات الجمهورية. من جهتها دعت الجمعية التونسية للطب الاستعجالي كافة الأقسام والمصالح بالمؤسسات الصحية إلى مزيد التعبئة والعمل على توفير أسرة الإيواء بالأقسام الطبية والاستشفائية وتسهيل توجيه المرضى بما يساهم في تخفيف الضغط والاكتظاظ على أقسام الاستعجال ودعم جهود الفرق العاملة بها. وأكدت الجمعية في بلاغ لها اليوم دعمها لكافة الفرق الطبية والاستشفائية وما قبل الاستشفائية التي تعمل دون كلل أو انقطاع ميداني لضمان التكفل بجميع المرضى، ولا سيما بالحالات الاستعجالية الخطيرة والمهددة للحياة في ظل الوضعية الاستثنائية الحالية التي تشهد ارتفاعا كبيرا في درجة الحرارة وتوافدا هاما للمرضى على أقسام الاستعجالية. وطنيا أيضا تواصل شركة تونس لطرقات السيارة تنفيذ برنامج تحديث وتجهيز الطريق السيارة بالمنظومات الذكية للإرشاد والسلامة المرورية، وذلك من خلال تركيز علامة إرشادية ضوئية متغيرة جديدة على مستوى النقطة الكيلومترية 144 في اتجاه صفاقس قبل محطة الاستخلاص مساكن. ويأتي هذا التدخل وفق بلاغ صادر اليوم على الشركة في إطار تعزيز منظومة الإرشاد والتواصل مع مستعملي طريق السيارة بما يساهم في توفير المعلومات الضرورية في الوقت المناسب وتحسين ظروف التنقل والسلامة على الطريق. دوليا أوقفت السلطات الإسبانية بسبت اليوم 4 مهاجرين مغاربة إثر رشقهم بالحجارة لجنود إسبان كانوا أو خلال قيامهم بدورية أمنية. ومن أخبار العالم أيضا استعادت عناصر من الحرس الرئاسي في النيجر بدعم من القوات الروسية قاعدة عسكرية استراتيجية في العاصمة نيامي بعد ساعات من سيطرة متمردين عليها في هجمات مباغتة استهدفت أيضا مطار نيامي ومقر الرئاسة. نهاية هذا الموجز الإخباري، الموعد يتجدد بعد أقل من ساعة في موعد إخباري مفصل دائما على موجاتنا في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net

بدي واحس يحلى ويطول السهر بكره واليوم وامس اشكر الله على القدر كافي اهمس لك همس خلها تسمع هالبشر.

يا غناتي ناس كلها بحاربها، رجعت الفرحة بحياتي.

هذه سوابي من تيمان عند سول كينغ. هنا نوصل معها للحداش 18 دقيقة على موجة الجارة فام. صاريتنا بدأت من العشرة, مزيد متواصلة معكم حتى الماضي ساعة. نجدوا التحية لكل مستمعين ومستمعات اللي يسمو فينا في الطريق ولا في الدار ولا في الخدمة للمستعان. ربي يوصل الجميع سلامات, إن شاء الله تكونوا بخير وديما نتقابلوا أنتم في أحسن حال. مازلنا موصلين معكم مختلف أخبارنا وكذلك فقرتنا الموسيقية Summer Night Mix. سامرنايت ميكس اخترنا اللي لابش نسمو دي جي أرون سيفيا في ميكس عملو في البلازا اسبانيا سيفيا في جو الافرو هاوس. مازال جديد بالنسبة للميكس هذا مع دي جي اختار بيان سور مجموعة هامة من الاغنيات الحلوين وتحفون الميكس يستحقون نسمو ونستمتعو بيه ونرجو نوصلو معكم صاريتنا في جوهرة.

0: هذا أورون سيفيا في البلازا إسبانيا في إشبيليا في ميكس أفرو هاوس اسمه في راديو جوهرة فم في جوهرة بنات مصلين معكم ديما حتى الله مليسا
1: سهرية عالمية
0: في سهرية عالمية باش نرجعوا لسنة 2024 مع حفل وائل كفوري اللي كان في بيروت وقدم فيه بيان سور أجمل وأكثر الأغنيات اللي خرجهم حتى الوقت بطبيعة حفله الأخير إن شاء الله تنصموه في مناسبة قادمة نخليكم مع أجواء سهرة نجم نجوم لبنان الفنان وائل كفوري
2: لغلطة تركنا غلطة

هذا وائل كفوري في حفلو في بيروت صيف 2024 سمعنا في فقرة سهرة عالمية نصل معه لل 11:54 دقيقة على موجة الجوار فيم في جوار بينات شوية أخرى معاكم مع نشر الأخيرة الأخبار بالنسبة لليوم هاجر النوالي نرجع احنا كمان معاكم ساعتنا الثالثة والأخيرة السنة وتصلتينات السنة وزادة الفلاش باك وبقيت متابعتنا وأخبارنا ديما في جوار بينات

بعد العرب سات جوهرة اف ام تي في عنا إلسات. عدل الفريكونس واعمل ميزة جور للباقة التونسية 11657 فيرتيكال جوهرة اف ام تي في و

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أفهم. هاجر النوالي.
1: الموعد تجدد على موجات الجوهر أفهم مستمعينا الكرام. أسعد الله مساءكم، أهلا بكم إلى هذا العرض الإخباري المفصل، والبداية فيه بالعناوين. 56 نائبا بالبرلمان يطالبون بعقد جلسة استثنائية عاجلة لمناقشة أوضاع البلاد. وإيران تتعهد بمواجهة العقوبات الأمريكية وتؤكد استمرار القيود في مضيق هرمز. إلى تفاصيل أخبارنا الآن، حيث دعا عدد من نواب البرلمان إلى عقد جلسة عامة استثنائية لمناقشة أوضاع البلاد، وذلك التزاما منهم بواجبهم الوطني والأخلاقي تجاه الشعب التونسي في هذه المحن والمآسي والأزمات الحادة والمركبة التي تعانيها البلاد والعباد وفق نص البيان. وجاء في البيان أن تونس تعيش اليوم وضعا بالغ الخطورة، يتسم بتواتر انقطاعات الماء والكهرباء وارتفاع الأسعار وانهيار القدرة الشرائية والتدهور الحاد في الوضع الصحي، واتفق مع عدد ضحايا الاختناق الحراري ونقص عدد من المواد والخدمات الأساسية وتفاقم الاحتقان الاجتماعي، بما يؤشر إلى أزمة تتجاوز الاختلالات الظرفية لتطال قدرة الدولة على إدارة الأزمات والاستجابة لحاجياتها المواطنين. وأمام هذا الوضع لا يمكن أن تكون العطلة البرلمانية عطلة عن المسؤولية الوطنية، ولا يجوز أن يبقى مجلس نواب الشعب بعيدا عن مشاغل التونسيات والتونسيين في هذا الظرف الدقيق. واعتبر النواب في نص بيانهم أن عقد جلسة عامة استثنائية لمجلس نواب الشعب أثناء العطلة البرلمانية أمر يتيحه الدستور، حيث ينص على أنه يمكن أن يجتمع أثناء عطلته في دورة استثنائية بطلب من رئيس الجمهورية أو من ثلث أعضائه للنظر في جدول أعمال محدد. ودعا النواب إلى عقد جلسة عامة استثنائية لمجلس نواب الشعب بحضور أعضاء الحكومة خصص لمناقشة حقيقة الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والخدماتية. أيضا يتم أيضا مساءلة السلطة التنفيذية حول أسباب تدهور الخدمات الأساسية وتواتر الأزمات، كما يتم الاستماع إلى المسؤولين المعنيين وتقديم المعطيات للرأي العام، كذلك تحديد المسؤوليات السياسية والإدارية وبحث الإجراءات العاجلة والحلول القابلة للتنفيذ. كما عبر النواب عن رفضهم أن تتحول الأزمات المتكررة إلى مجرد بلاغات وتبريرات وردود أفعال وتحميل المسؤولية للغير، فالمواطن لا يحتاج تفسيرا إضافيا لمعاناته، وإنما إلى دولة تعمل وخدمات منتظمة وحلول واضحة ومسؤولين يتحملون مسؤولياتهم. وتوجه بدعوة لرئيس الجمهورية والنواب إلى تحمل مسؤولياتهم الدستورية وتوفير شروط انعقاد الدورة الاستثنائية، لأن الظرف الذي تمر به البلاد لا يحتمل مزيدا من الانتظار وفق نص البيان. أكدت وزارة الصحة في بلاغ لها أمس أنها تتابع بالتنسيق مع الهيكل الصحي الجهوي تطور الوضع الصحي المرتفع والمرتبط بارتفاع درجات الحرارة، وأفادت بأنه تم خلال الفترة الممتدة من غرة جويلية إلى 29 من أوتيل الجاري تسجيل 633 حالة استشارة وتكفل صحي مرتبطة بتداعيات موجة الحر، ولم تسجل أي حالة تعطل في استمرارية الخدمات، كما تم تفعيل آلية التنسيق والمتابعة على المستويين المحلي والجهوي، بما مكن من الاستباق وتعبئة الموارد الضرورية وفق تطور الوضع. والوزارة تدعو مجددا إلى تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الذروة والإكثار من شرب الماء، وإلى عناية خاصة لكبار السن والأطفال والمصابين بالأمراض المزمنة، والتوجه إلى أقرب مؤسسة صحية عند ظهور علامات الإجهاد الحرارية. كما أكدت وزارة الصحة مواصلة تعبئة الإمكانيات الطبية والتقنية الضرورية لضمان التكفل بالمواطنين في مختلف جهات الجمهورية. كما ثمنت وزارة الصحة في بلاغها أمس جهود الإطارات الطبية والشبه الطبية والإدارية وجميع المصالح والهياكل المتدخلة في استقبال المرضى والتكفل بهم وضمان استمرارية الخدمات الصحية. في المقابل دعت الجمعيات التونسية للطب الاستعجالي كافة الأقسام والمصالح بالمؤسسات الصحية إلى مزيد التعبئة والعمل على توفير أسرة الإيواء بالأقسام الطبية والاستشفائية وتسهيل توجيه المرضى بما يساهم في تخفيف الضغط والاكتظاظ على أقسام الاستعجالي ودعم جهود الفرق العاملة بها. وأكدت الجمعية في بلاغ لها أمس دعمها لكافة الفرق الطبية والاستشفائية وما قبل الاستشفائية التي تعمل دون كلل أو انقطاع ميداني لضمان التكفل بجميع المرضى ولا سيما بالحالات الاستعجالية الخطيرة في ظل الوضعية الاستثنائية الحالية التي تشهد ارتفاعا كبيرا في درجات الحرارة وتوافدا هام للمرضى على أقسام الاستعجالية. والجمعية توضح في بلاغها أمس أن توفير الأسرة بالأقسام الاستشفائية التي تستقبل المرضى بعد التكفل بهم في أقسام الاستعجال من شأنه أن يسهل توجيه الحالات وتخفيف الاكتظاظ بما يدعم ظروف عمل الفرق الصحية ويضمن استمرارية التكفل بالمرضى. كما دعت الجمعية أيضا إلى التضامن وروح الزمالة والوحدة بين جميع مهني الصحة مشيرة إلى أن العمل المشترك والتعاون بين جميع مهني الصحة في الظرف الحالي وفي كنف الاحترام والدعم المتبادل سيمكن من تقديم أفضل خدمة للمريض والمواطن. دوليا الآن، قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أمس أنه من غير المستبعد وجود ما وصفها بأيادي إجرامية وراء حرائق الغابات الهائلة التي اجتاحت مناطق عدة في البلاد مؤخرا، مؤكدا إجراء التحريات للوقوف على أسباب اندلاعها. ونقل التلفزيون الجزائري عن تبون قوله أن اجتماعات خاصة ستعقد هذا اليوم الأحد تجمع كل المسؤولين الذين لهم صلة بهذه الأحداث بصفة أو بأخرى، مؤكدا أن الاجتماع سينبثق عنه اتخاذ إجراءات وتدابير من شأنها تفادي وقوع العديد من هذه المصائب مستقبلا. الحكومة الإيرانية تتعهد بمواصلة مواجهة العقوبات الأمريكية وما وصفته بالمؤامرات الأمريكية الإسرائيلية، مؤكدة أنها ستعتمد في الوقت ذاته على الدبلوماسية والقدرات الدفاعية لحماية مصالح البلاد في وقت تتزايد فيه الضغوط الاقتصادية على طهران بعد 6 أشهر من الحرب. ويأتي الموقف الإيراني في وقت تكثف فيه إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الضغوط الاقتصادية على طهران وسط تعثر الجهود الدبلوماسية الرامية إلى إنهاء الحرب والخلاف المستمر بشأن حركة الملاحة في مضيق هرمز. دوليا أيضا، من المنتظر أن يعقد اليوم الأحد في اسطنبول اجتماع لوزراء خارجية 7 دول بمبادرة من تركيا وألمانيا لبحث تعطل صادرة الحبوب عبر البحر الأسود وأمن الملاحة في مضيق هرمز. نهاية هذا الموعد الإخباري المفصل، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net

هذه غنية يا حظي من عند كارول سماحة، غنية نص معها نص الليل 23 دقيقة. ديما تسمو في راديو جوهرة اف ام في جوهرة باي نايت. بدينا معكم العشرة مواصلين سهرية حتى الماضي ساعة، ان شاء الله تكونوا بخير، ربي يحفظ الجميع. ابقوا معنا في الاستماع، مواصلين معكم مع متابعتنا اخبارنا مع وزادة مع فقرتنا الموسيقية. فلاش باك فلاش باك الليلة باش نرجعوا للتسعينات مع الأورو دانس، المجموعة كبيرة من الفنانين كيما هادوي، كيما ايفل و شير، اكواريس دي جي، فانجا بويز و ريد نيكس جوي. هذوما الغنيات باش نسمعوهم تو تويت مع دي جي ار اس بي، دي جي اللي ناشط جدا وعنده عديد الليميكس اللي خدمهم على فترة الثمانينات والتسعينات وينشر فيهم على الشين يوتيوب بتاعه. بالنسبة للدي جي الامريكاني، هذا الميكس اللي نشره على الشين يوتيوب بتاعه عنده 5 شهور عامل 500 ألف مشاهدة. نسمع ونستمتع ونرجو نوصل معكم في جوهرة بعينات.

رجعنا معكم جديد في جوهرة باي نايت على موجات الجوهرة اف ام. نسلم عليكم برشا من كنت تسمعوا فينا سواء في الخدمة ولا في الدار ولا في الطريق. تحياتنا للجميع, تحياتنا زاد زميلتنا أمينة اللي تسمع فينا. نسلم برشا على سوسن ونجاح, على خالها عفيف وعلى أختها هنيدي وكل اللي يعرفوها كل العائلة امتاحة. تحياتنا لي كمين وكل العائلة. مازلنا شو نواصلوا معكم بعد شوية مع الموسيقى ومع بقية فقراتنا. تستناول اتصالتنا وتستناول متابعتنا بالنسبة لسهرة الليلة في جوهرة باي نايت.

هذا نصيف زيتون أغنية كازدورة نصيف زيتون اللي يكون في تونس 31 أوت مع رحمة رياض في الحفل الخاص بافتتاح الدورة الجديدة لمهرجان الإذاعة والتلفزيون العرب في حفل الافتتاح. ابقوا معنا في الاستماع، مازلنا مواصلين معكم في جوهرة باي نايت. صلتينا رجعنا لسنة 1980 من كلمات الغنية هذه عبد الوهاب محمد، ألحان الموسيقار سيد المكاوي، غناية بصوت المطربة الرائعة الرائحة الرحيلة وردة الجزائرية، غناية الإيه بيسألوني. خليكم تسمعوا الغناية تستمتعوا بها بعد تتواصل برامجنا حتى البداية ماتينا الويكان جديد مع أمين ميلادي. متابعة طيبة الكل برامج وفقرات الجوهرة فهم. تحيات سي حسام القايد اللي كان معنا ومعكم في الإخراج التقني، أحمد حبيسي كان معكم من قدام الميكرو. ليلتكم زينات، صباح الخير، سلام.